أنا عمري في لحظة يمر الذكريات ألبوم صور في الصورة دي ضحك القمر لما تقابلنا في السفر.

0: أصدقائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم إلى هذا الموعد الأول من برنامج مع الأيام، باش نقضيوها مع الفن، الثقافة، كل يعني المجالات تقريبا، ومن زاوية يعني من زاوية التاريخ ومقارنة بين الماضي والحاضر. إن شاء الله حصتنا تنال أعجابكم. هذا العدد الأول من الحصة، وكما ذكرت الأمر هذا باش ترافقني زميلتي المجتهدة الشغوفة بالعمل الإذاعي، وأنا سعيد ياسر بمشاركتها معايا في البرنامج، ألفة الجمالي. مرحبا بك ألفة.
1: مساء النور. شكري. مرحبا بكل المستمعين. إن شاء الله في البرمجة الصيفية هذية ننسوكم. فرحانة برشا بالرفقة معاك شكري، وأنا من أول المستفيدين إن شاء الله من خلال البرنامج هذية. شكري. أكيد برشا يسألوا شنو مضمون هذا البرنامج، ونقولوا ألا تباعا تو يكتشفوا.
0: لا، ماذا بك تعطينا فكرة عامة على الحصص الكل، مواضيع تقريبا فكرة البرنامج.
1: فكرة البرنامج بالبحرية، ونجم يحيي للمستمعين شوية الجو عام، خلينا نقولوا مع الأيام. باش نقول أنا كل حصة عنا موضوع باش نتناولوه في تطوره مع الأيام، عبر الأيام.
0: عبر يعني التاريخ. نجم العنوان الحصة مع الأيام، عبر الأيام، بين الحاضر والماضي
1: والمستقبل.
0: إيش بيه من خلال اللي ما عندوش حاضر مع يعني مستقبله، بطبيعة ما يكونش مشرق، ويلزم يكون يعني يتعظ من الماضي والحاضر، وياخذ العبر باش يعني خلينا يصلح في المستقبل.
1: ومواضيع في علاقه زاده بالمستمعين، بالناس اللي قاعدين يسمعوا فينا. راهو نستنيو حتى تفاعلاتكم من خلال صفحتنا على الفيسبوك. يهمنا رايكم في مختلف المواضيع اللي باش نطرحوهم في علاقه بكم انتم، وهذي تكتشفوه تباعا في مختلف الحلقات وفي حلقه اليوم الاولى بطبيعه في البرمجه الصيفيه.
0: باش يكون يعني محور موضوع لكل حصة، لكن نتوسع. وش معناتها يعني الموضوع كما يقولوا الموضوع يعني العنوان الأبرز للحصة في موضوع معين، ثم بطبيعة الحديث ذو شجون باش نتطرقوا لمواضيع أخرى، ونرجع دائما لنقطة البداية. يعني دائما الخط هو أو الخيط، هنقول الرابط بين الارتجالات ممكن والأشياء اللي باش نتحدثوا فيها ديما، هو الموضوع الأول للحصة.
1: وعنا عناصر مسجلة
0: إن شاء الله.
1: البرنامج هذا يعتمد برشا على التسجيلات، وكجمعنا شوية الحنين لجولة الأرشيف.
0: وانت تك تحب تقول حنين وارشيف مع بعض.
1: يظهر لي
0: حنين بتاع نهار ثلاثة مع الارشيف نهار الاربع.
1: مش 100% ما فما من هنا وهناك
0: معناها. ونعرفك انت ألفة تبارك الله مجتهدة ياسر في
1: منك
0: في لا لا العفو لا لا لا نتعلموا منك في احضار العناصر المسجلة. وش واحد الواحد تحي واحد يزكي
1: باش نقولوا نشكروا في بعضهم في الحصة هذه وكبينا من اولها.
0: لا محالة مانيش نكذبوا بهذا من القلب، من تصور خاطر تعرف من صريح
1: ولا هو البرنامج من القلب، الحق خارج من القلب يوصل للمستمعين.
0: لا الصناعة في المصدح، وكل يبدا الشيء اخر يضمر البرة، ومن بعد احنا ما تلاقينا كان فما يعني صدق، هذا مما لا شك فيه.
1: ربي يستر.
0: يعني ما نتصورش ولا تعرفوني، ممكن الزملاء الكل من جملش
1: كلنا نعرفوك.
0: العفو. لا من جملش بحق الف
1: يعرفوك والزملاء يعرفوك. فما فما
0: ان شاء الله.
1: نعطيو الموضوع
0: هي بطبيعة استناو راهم في الموضوع العام.
1: موضوعنا هو نقول احنا الاعلام السمعي البصري عبر الأيام مع الأيام،
0: يعني الإذاعة والتلفزة. تحب تقول
1: إذاعة والتلفزة،
0: كيفاش التطورات، كيفاش البدايات، يعني كل شيء.
1: ومش في تونس أكهورة باش نحكيه على التطور في العالم، باش نحكيه على تجارب عربية، أكيد التجربة التونسية من خلال تجربة الإذاعة التونسية والتلفزة التونسية. وانتي صاحب التجربة اللي قديش عمرها اليوم شكري في الإعلام، خاطر كيقولوا شكري ساكلي يقولوا تجربة تلفزية إذاعية زادة.
0: ديتو التلفزة تقريبا قديش بشوية من عام 96-97 قديه توا
1: ما شاء الله قديش
0: نحسب
1: 30 سنة
0: 30 تبارك الله بين الإعلام المرئي والإعلام المسموع. بديت بالتلفزة وكملت بالإذاعة إن شاء الله.
1: نزيد نسألك سؤال آخر.
0: تفضل.
1: كان من لول شكري سكلي مغروم بالإذاعة والتلفزة، كان يتصور روحه في البلاصة اللي هو فيها توا؟
0: لا، بحكم اختصاصي علمي انا فهمني، يعني حصلت شهادة في الكيمياء، لكن الشغف ممكن والغرام غلب في الاخر. نلقى روحي بالحق في المجال هذايا، يعني كيني محضر له بالرغم أنه صدفة تانية، يعني ظروف خدمة روحها، أما والحمد لله نعرفش كينه ربي ساقني المجال هذا لأنه يعرفني نجم نقدم الإضافة في الإعلام.
1: باش نقول عليك عاشق التفاصيل، وطب الشيء ذي تكتشفوه تباعا حتى النصف الليل.
0: حتى أنت عندك متقورة ولفة في
1: شوية
0: بركة لمبرامجك أرشيف في البريمة في
1: تقول أنت أنا عندي هكا
0: تحب الحاجة الزمنية.
1: الحقيقة ما تحب زده جديد
0: طبيعة.
1: نحب جديد أكيد. إذا نحكيوا عليه إن شاء الله في حصة اليوم مع تحية لطفي المكي اليوم في الجانب التقني، معاذ الحديد في التنسيق، وأول أغنية راهو يمشي في بال المستمعين أنه أنا اخترتها.
0: أنت اخترتها، ما شكون اختارها؟
1: لا اسمعوها وشوفوا طلعوا يا هل ترى شكري السكلي وإلا ألفة جمالي اختاروا نغم البداية. مرحبا بكم مستمعينا في إذاعة المنستير
2: مع الأيام.

0: مرحبا بكم مستمعينا في أول عدد معكم في مع الأيام. زميلنا العزيز شكري السكلي أستاذنا زيد الفجميلي زيد في الإعداد والتقديم يرافقكم، ومرحبا نرجع نقول بكل تفاعلاتكم. هذه أغنية شكون؟
1: نوال الزغبي.
0: والاختيار لك أنت راهو، خليني أقول
1: عجب من عبد الحليم وكلثوم عبد الوهاب. هي والله الحقيقة غنية فيها شوية شجن، فيها حلوة مش عايبة.
0: نوال الزغبي، مروان خوري زادة في الكلمات والألحان.
1: خونا رتفي المكي يبتسم يضحك.
0: مش مصدق. لكل زمان الجمالية متاعو راهو صناع الجمال راهو، خاطر ليت ساعات ما نحكيو على الماضي تقول ما كانش فيه هكا نقاط ربما سلبية كي نحكيو على الفن. لكل زمان
1: يعني حبيت نأكد ألفة أنه حتى في الحاضر هاو تشوف يعني مطربة جديدة مقارنة بالقدماء المطربين سمها مخضرمة شوية، لكن ساعات تلقى أغنية يعني حلوة كما نقولوا، أغنية تضرب، أغنية تمس. هذا هو يعني الإبداع، يعني ما هوش حكر على الزمن القديم كما نقولوا، أو نقولوا الزمن الجميل.
0: الزمن الجميل أكيد، حتى في الإذاعة والتلفزة ثم أزمنة جميلة راهو.
1: لكل احنا موضوع شنو؟
0: الاعلام السمعي البصري
1: ولكل شيء بدايه ولا
0: صحيح.
1: تحكي لنا على البدايه كيفاش كان
0: مع الاذاعه؟ على البدايه نفتحوا باب التاريخ مثالش تاريخ الاذاعه. الساعه كما قلت انت ما جاش من فراغ راهو الاذاعه كي نحكيوا عليها، سبقتها اختراع
1: بالضبط.
0: اختراع الراديو اواخر القرن 19 على يد غوليلمو ماركوني، وعام 1920 بدا البث التجاري الاول في امريكا. تاريخ التلفزة ارتبط باختراع أنظمة البث الميكانيكي والإلكتروني في العشرينات، وبدأت الخدمة التلفزية المنتظمة في بريطانيا عام 1936 عالميا.
1: يعني التلفزة بعد الإذاعة شوي.
0: أي هذا هو. ثلاثينات القرن الماضي شهدت انطلاق الإذاعات الرسمية. هنا نحكيه مثلا على البي بي سي، هيئة الإذاعة البريطانية، عام 1924. إذاعة القاهرة، باش نحكيو على الاذاعات هذوما ان شاء الله بعد شويه، عام 1934. من بعد في تونس بما اطلق عليها اذاعه تونس البريديه او اذاعه المحطه في 14 اكتوبر 1938. في تونس الانبعاث الرسمي للتلفزه التونسيه كان في 31 ماي 1966، وقتها الزعيم بورقيبه هو اللي دشن الانبعاث الرسمي للتلفزه. وعام 76 جات مرحله انتاج البرامج وبثها بالالوان. تعرفش انه التلفزه ملول بالكل كانت تبث 3 ساعات فقط؟
1: صحيح،
0: ساعتين بالعربية
1: وساعة بالفرنسية.
0: بالفرنسية
1: أخبار بالفرنسية وحاجة صغيرة يعني مرش شريط صغير وكو، وبالتالي في نهاية الإرسالة ديما ديما اختتام الإرسال كان باللغة الفرنسية.
0: والمشهد الأول،
1: المشهد الأول كانت أكل الشعار ذاك وآتاتا تدخل هكاكا، وكل السيمفوني ولتون تفكروها، والنشيد الرسمي الحقيقة كان حلو واحنا صغار بالابيض والاسود، وذكريات ترجعنا للماضي الجميل. لانه حبيت نعرج تعريف صغير على الاذاعه يا ألفة، راهو لانه ماركوني ما اخترعش يعني الاذاعه مباشره، سبقوه يعني ماكسويل وضع الاساس النظري باثبات وجود الموجات الكهرومغناطيسيه، وهيرتز كيف نجح عمليا في توليد واثبات وجود هذه الموجات، ثم تسلا جاء، وبالتالي ماركوني. يعني تحب تقول انه حتى علماء والمخترعين يبنيوا على بعضهم، يعني ما جاش مباشرة اختراع الإذاعة. يعني اختراع الإذاعة سبق اختراع الموجات وما إلى ذلك. بيه بس رجع قلت لي البث التلفزي وتبدأ بالإذاعة أنت. ذكريات حبيت
0: احنا الاثنين لما حال أنت ساعة أنا هو المغري بالنسبة ليك، عالم التلفزة ولا عالم الإذاعة كمستمع كمستمع في البداية معنا.
1: أنا شخصيا عملت تجربة يعني تلفزية سبقت كما حكيت لك التجربة الإذاعية، لكن منعش الإذاعة تحس فيما عندها سحر خاص بالحق.
0: حتى توا في زمن التكنولوجيا ورقمنا،
1: ومهما وصلنا تيم الإذاعة تقعد باقي عندك منعش الغرام، عندها كما قلت سحر، كلمة سحر مهمة جدا، وهي البليغة في الكلام هذايا. وأكيد يوافقوني وصدقني ألفة مش باش تموت الإذاعة مهما تطورت وسائل الاتصال.
0: سبقتني كنت نسأله لك السؤال هذا تو، في ظل كل ما نعيشوه، هل التحولات الرقمية، الذكاء الاصطناعي، التفاصيل هذه في علاقة بالتكنولوجيا، الناس يقول لك تو ما عادش باش نحكيو على إعلام كلاسيكي سواء كان تلفزة ولا إذاعة. يا حسرة
1: أكلي حسرة، هيك اللي حسرة مش تخلي الناس ديما عندها غرام بالإذاعات وبالتلفزيون، إنه يا حسرة حسرة في حنين فين. وتعرف احنا ديما عنا نحنوا للماضي، وخاصة تلقى عندهم يعني ذكريات معينة مع الإذاعة مع التلفزة. يعني كل منا وهو صغير سمع الإذاعة، شاف التلفزة، ترجعوا لك الأجواء هذيك غير ما يشعر ديما عنده ما نعرفش حاجة تجبده وتجلبه للإذاعة، لأنه الإذاعة تنجم تشوفها في على عكس التلفزة. الإذاعة بالخصوص مش خطر احنا نعمله في الإذاعة، أراه الإذاعة تنجم في السيارة تسمحها في
0: مركز بالضبط ايه. ما تنجمش تلفزة معاك، هي معاك في الكهرباء
1: حتى في وسائل حتى في الهواتف المحمولة، فما ايه. الإذاعة في وسائل اتصال الحديثة في في الأورديناتور عندك الإذاعة، وهذا هو يعني يميز الإذاعة عن بقية يعني وسائل الاتصال الأخرى.
0: هو تعقيب على كلمة سحر، عنده سحر خاص الإذاعة. السحر وقتها في مرحلة ما، ونصورك توفقني الرأي هذا، كان مرتبط بالمذيعي. قل لك أنا نسمع المذيع الفلاني في الإذاعات، معناها اللي كانوا الناس يسمعوها قبل البي بي سي، إذاعة الشرق الأوسط هنا القاهرة،
1: فهمت ايه.
0: يسمعوا أكل أصواتك الفخمة ويقولوا زعمة وذي كيف الشكل
1: بالضبط. هذاك هو على شكل كل حاجة المخبية شوية، حاجة مش مكشوفة تماما، ساعات يعني حاسة البصر شارم، وحاسة البصر تفقد الإنسان شوية تركيز في بعض الأحيان، تخليه يركز على الشكل أكثر من المضمون. كي تسمع الصوت تقعد تتخيل، وإحنا صغار في الإذاعة بصراحة الوالد الله يرحمه كان عنده كل الراديو القديم ذاك، ومغروم بتبيع بكنا في الإذاعة قبل الترانزستور الراديو الكبير باللوح اللي لامبول هذوكم وكل يشعل، هذاك هو الراديو القديم. مش هذاك ترانزستور، مش صغير جديد يقولوا لا حسيلو اكل الراديو هذاك كان هو اسمه ترانزستور،
0: ولا ترانزستور يقول لك في المعلومه
1: اي ملكه وفك
0: هاو في الحديث
1: معناها هذا خاطر الاكتشاف ترانزستور كان في الصحيح هو من عمل ثوره وقتها في العالم الاعلام المسموع. كنا ما نعرفش فما دي جينيريك دي سلوغان قعدوا راسخين في يعني في صغري، والحقيقة مش إذاعة المسير إذاعة الوطنية راه الإذاعة وقت كانت بتبع هي المسموعة قبل حتى تأسيس إذاعة المسير. إذاعة سفاق ما توصلناش ياسر
0: أيوة.
1: ولو نتأسست عام 61 إذاعة المسير عام 77، الإذاعة الوطنية من 38 أو 37 كيكا. وتعرف بعد الاستقلال الناس كل يعني بتبيع الإذاعة الوحيدة اللي نجموا نسمعوها في الساحل ولا في الجنوب، والبث متاعها قوي. عاد كانت هذيك البرامج، وحتى جدي الله يرحمه كان عنده نمشي بحذا زادة ديما تلقاه وضنه في الراديو. التلفزي قليل وني تفرج عليها، كانش لي حاجة هكاك مسرحية مسلسل سلسلة متراكي وكل واقع الجو ذاك، أما بعد ذلك تلقاه الراديو بجنبه نتفكر يسمع لي بيس.
0: هما اليوم هما ناس راهو تبدل الزمان وتعديت ليام
1: يسهر كان
0: بالراديو
1: صحيح.
0: بالحق
1: صحيح، جو خاص الحقيقة الإذاعة، وخاصة فك الدفء في جو الشتاء ويونس. حتى تلقاهم بعض الحراس يعني وعاملي الليل تلقاهم في الليل يونسوا خلقنا، والعديد منهم يسمعوا فينا راه يسمعوا برامج
0: كبيرة لكم اللي تسمعوا فينا
1: وياسر يسمعوا فينا ويسمعوا برامج المعادة ويقولون ويتصلوا بي يقولوا لي. ساعات تلقى حتى ثقافته يعني بسيطة، مش بالضرورة يكون يعني
0: تعرف ما ثقفت من الإذاعة
1: صحيح
0: وانا وتلقاها مستوى تعليمي، خاطر ما نقولش مستوى ثقافي، مستواها التعليمي محدود ولا مقرات الجملة صدقني على المستوى الثقافي أكثر ثقافة من إنسان عنده شهيد الدنيا الكل يقول لك اكتسبتها من الإذاعة
1: صحيح. وتختلف يعني بمفهوم الثقافة والتعليم
0: والتعليم صحيح.
1: والتكوين الأكاديمي يعني شيء آخر والثقافة شيء آخر. والثقافة تعرف قبل قرينا في الفلسفة يقولوا الثقافة ما بقي بعد أن نكون نسينا كل شيء،
0: صحيح.
1: يعني هذيك الثقافة الحاجات اللي تقعد لك يعني راسخة. التعليم تنجم تقضي بشورك كما يقولوا تعدي الامتحان وتنساه
0: تخضع دد وذي للأسف اللي موجود
1: اللي موجود ايه. الثقافة يعني الحاجة المكتسبة أو صديقنا دي الصحف ايه. هذه الراديو هذي كما أقف شوية أخويا لطفي قد قاعد يعطينا صورة الراديو هذا يشبه للراديو اللي كان عند الوالد الله يرحمه. انا عندي واحد كيفه في المنزل تو
0: صاحبي ديج هذا يقولوا له القديم
1: القديم تو مزيان اول رجعوا ينجوا فيه ما هم يعني
0: ما نشوف قداش تبيعوا في الانتيكاره
1: وكل فما انواع معروفه يعني بس وين بهضره واحد كل لوح بجنبه كل يشعل الكادرون بتاعه يعني اجواء كبيره ياسر هذا هم انواع الراديو يقعد ديما راديو هذا كوالد في هذا الراديو اللي
0: رجعت الذكريات راهو يا
1: بالحق.
0: انا زدت نرجعك الذكريات
1: زيد رجعنا بربي زيد
0: او شي سمعنا لطفي حويجه نرجعوا نلقى عليها.

0: سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الواحدة تماما في لندن بتوقيت غرينتش.
1: فخامة صوت، هذا اللي كنت نحكي عليه.
2: لحمي شوك تفكرت له الأمور هذه، ولا بحق خاطر كان عندي صديقي ونوجه له تحية بالمناسبة مصطفى بالعيوني، الحقيقة هو اللي غرمني بالأجواء هذه. كان عنده راديو كان يعمل في ليبيا في بداية السبعينات، وخذا معه راديو التوى محتفظ به، وتبارك الله عليه احتفظ بياسر. كان ديما ويعمل لك النسيج التقليدي، نمشي حذاه وكل كويس سايب الزعتر وكل جو ذاك، ويسمع لندن والإذاعة البي بي سي، ويحفظهم الكل أسماء متاع المذيعين والبرامج، وديما البي بي سي الموجة معدلة على البي بي سي. كانوا ياسر مذيعين غرمني، وليت نعرف البعض منهم.
1: كيف ما
2: أيوب صديق كان عنده صوت ممتاز، سامي الأطرش، سلوى جراح، مديحة المدفعي، في الرجال زاد من عاش، فما العديد من الأصوات نفكر هكا غرمي ونسمع.
1: حروف وفخامة وإلقاء متميز.
2: عنده برنامج كان في بعد يعني بعد العصر هكا ما يطلبه المستمعون، فما بعض المستمعين تون تفكر اسميهم. صلاح الجوراني هذا يقول من الجولان، ديما صلاح الجوراني معناه مدمن لإذاعة البي بي سي، وديما يبعث الأغاني، تعرف الإرسال الأغاني قبل نهدي الأغاني وكل شيء. جو كبير ياسر والله حنين، وغرمني وأم كلثوم وكل الأجواء هذيك والأغاني الطربية اللي نحبوها.
1: شفت هزيتنا الأجواء الحنين معناها
2: حنين.
1: رغم
2: عن هنا والأخبار تعرف ألفة يعني ما نعرفش خاطر قبل كم شوية تعتيم الحقيقة تسمعش كل شيء. ساعات أخبار بلادنا أخبار تونس كتبدا خاصة فما تحركات شعبية ولا حاجة. ممكن لندن تلقى عند الخبر الصحيح تصور.
1: هو لهنا ربما نجمو نحكيو حتى على دور الإذاعة في وقت ما، معناها اليوم نحكيو على الترفيه نحكيو على الإفادة، لكن في مرحلة ما راهو كيف بديت الإذاعة كان دورها مهم جدا في علاقة بالجانب السياسي. تقديم الأخبار عندها دور في الحروب في الدعاية في توجيه الرأي العام، وهذا كان بالخصوص كنا نحكي مثلا في
2: الحرب العالمية
1: الثانية خاصة.
2: بعد الحرب العالمية تغير شوية الأمر، بدأت تخرج شوية الإذاعة من يعني أقول الإطار هذايا، ولا كنت كما قلت أنت استغلوها الإذاعة لبث الأخبار بين بتبيع الجيوش، وكانت الأمور سياسية وليك في الحروب وما إلى ذلك. ثم تغير شوية الأمر ولت أكثر يعني توجهت أكثر للمواطن العادي، فيها برامج تثقيفية برامج ثقافية وفنية.
1: فترة ميتة وكي نحكيه على الخمسينات والستينات بقادرة هو كالدورة كنت كالخطابات القومية اللي كنت تبث عبر الإذاعة
2: بطبيعة الإذاعة هي دورة أساسي كان في مصر والعالم العربي
1: العرب
2: وفي كل يعني الفترات اللي مرت بها والأزمات اللي مرت بها الأمة العربية من حروب مع الكيان الصهيوني، حرب 67، حرب 73 والعدوان الثلاثي، ويعني بطبيعة كانت يعني الإذاعة عندها تعرف يعني ساعات الإذاعة مش ساعات بالأكيد أنها يعني دورها كان رئيسي ومهم جدا في حتى بانتصار 73 يعني يعني التغيير حطوا أم كلثوم في الإذاعة، وما كانوش يتصوروا يعني وعندهم وقتها مناسبة، اليهود عندهم مناسبة يحتفلوا بها، علاش اختاروا بالضبط حرب أكتوبر في الوقت هذاك بذات، لأنه اليهود وقتها عندهم مناسبة يحتفلوا بها، وما كانوش يتصوروا أنه يصير العدوان في كنهارة، ما همش على أهبة. فحتى الإذاعة فما صارت يعني كل تضليل من الإذاعة المصرية وأغاني أم كلثوم كان عادي الأمر، وفي الأخر يعني جاك
1: سلاح معناها الإذاعة
2: سلاح هي حبيت تقول سلاح. عملت دور أكيد كبير ياسر في ضرب خط برليف و مجلس ندخلوا في التفاصيل في الحرب 73 وانتصار كان النصر وقتها بقيادة أنور السادات الرئيس الراحل.
1: نبقى في الذكريات
2: نبقى في الشمشي المصر تو احنا نحكي على السادات
1: اللي عادة خنسمعوك قبل
3: إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة.
4: هنا القاهرة.
1: هنا القاهرة.
2: هنا القاهرة.
1: صوت المنتج والإعلامي المصري أحمد سالم، الافتتاحية ذي اللي تمس الوجدان لليوم
2: صحيح.
1: معناها.
2: صحيح إذاعة القاهرة وإذاعة الشرق الأوسط وإذاعة صوت وسط العرب، يعني إذاعات هذه الحقيقة تربينا عليها كذلك في تلك الفترات
1: رمز للصوت العربي الموحدة قبل هي الجمهورية العربية المتحدة.
2: الجمهورية العربية المتحدة اللي صارت الوحدة بين مصر وسوريا اللي كان في بداية الستينات، والحقيقة ما دامتش وعملوا لها يعني خنقول لحن نشيد خاص الدولة دي، وتعرف حتى الزعيم بورقيبة نقد الوحدة دي، قال لازم توحيد أفكار قبل من نوحدوا يعني الشعوب يعني سياسيا، ولا يعني نوحدوا الجيوش، يلزم توحيد الشعوب وعقلية الشعوب. على كل حال احنا صحيح في الفترات هيك، وبعد شوية لكن فما يعني ما نعرفش، فما دي جينيريك، فما كنقول ألحان مميزة وديس لوغو وديس بوت يقعدوا يعني خالدين. صحيح فما المحتوى كان مما لا شك فيه محتوى يعني تحس به دسم، وفما أخبار
1: بطبيعة، فما انتقائية في انتقائية الأصوات في والمذيعين
2: صحيح مما لا شك فيه، وال يعني قراءة الأخبار وطريقة القراءة مش أي كان زاد يجد المزح ويقرأ الأخبار.
1: أنا أتذكر المرحوم بخاري بن صالح
2: الله يرحمه وينعمه،
1: يقول لك أنا من الأصوات اللي تربيت عليها الإذاعة المصرية، والأصوات اللي في إذاعة الشرق الأوسط البي بي سي،
2: قرأ الأخبار سيد بخاري في فترة فترات، وبعض الزملاء الله يرحمهم اللي غادرونا يعني بطبيعة فما يلزم حضور، مش شد ورقة وقراها كما جي، يلزم تتفاعل مع الأخبار، وفما طريقة في مخارج الحروف الإلقاء وما إلى ذلك، يعني فما مش ننظر ونحن لا، لكن

0: الاكشن شو اللي ذاع الوطنيه شنو من مكي كربولا انا فما حتى قبل روا عبد العزيز الرياحي حمد الدبابي الله يرحمهم على ذكر حمد الدبابي هو مش خطر ابن مدينه خنيز لا راهو مش ولد بلادي راهو حمد الدبابي كان زعيم بورقيبه كان قراءه الاخبار في الساعه 7 صباحا يحب يسمعها بصوت حمد الدبابي هذه معروفه المعلومه صوته ممتاز صوته رخيم والحقيقة صوته قوي وجهوري ويعطي يعني الأخبار حقها كان عبد العزيز الرياحي طار مبارك الله يرحمه كان حتى في تعليق رياضي كيف كيف سي محمد المحرزي كما قلت كان سي رفع عيش إذاعة وتلفزة فيما بعد يعني العديد من الأصوات اللي مرت من الإذاعة سي عبد العزيز قاسم كان شد في فترة بن مدينة بنان أصين مدينة بنان وشد فترة يعني كمدير الإذاعة التونسية والحقيقة أصوات عديدة وعديدة جدا وكان ثم تقريبا يجمع بينهم أو هنقول الرابط بيناتهم أنهم قوة الصوت من ناحية وطريقة الإلقاء وتقديم الأخبار كانت بحق مثالية يجلبك حتى تقدير الأخبار وفي فن راهو
1: مش صحيح بطبيعة الحال ومش أي إنسان راهو عنده القدرة على قراءة الأخبار وثم حتى نوع شوية تفاعل معناها من خبر في قراءة خبر
0: مش كما تقرأ خبر يعني معناها محزن ولا مفرح صحيح. وحتى يعني الأخطاء اللغية لا قليلا ونادرا ما تشد عليهم خطاء لغوي راهو يدخل راهو في العادة يدخل هنا مش معناتها يعني مش هذه خطر لازم خبر انه يكون مرفوع ولا خبر كان يكون منصوب لا لا هذه تدخل يعني الجمله تولي حاجه كي يكتب كي يكتب عليه ويكتب يعني كي ريفلكسي ولا كي حاجه طبيعيه فيه واللي يكتب يقرا الاخبار نتاعه مستحيل مستحيل تسمع غلطه يعني الحقيقه ناس خلاو اثر نتاعهم وان شاء الله احنا علاش احنا تول الحصه دي باش نقتدي وباش نعتبر وناخذ منهم الناس هذوما اللي سبقونا
1: اكيد بلي على مستوى التاريخ اول اذاعه عربيه شنية.
0: والله ممكن مصر
1: صحيح الإذاعة المصرية أول إذاعة حكومية في الوطن العربي عام 34 وبعد
0: بعد نتصور حسب رأيي يا سوريا هكا دمشق سامة لا
1: قريب شوي وبر
0: لبنان
1: العراق إذاعة بغداد عام 36 بعد تونس بعد المغرب
0: بعد تونس تونس قبل لا تونس سباقة
1: سباقة أكيد بعد جت المغرب وبعد جت لبنان القنوات التلفزية أولها في الوطن العربي
0: مصر لبنان
1: لا العراق
0: العراق
1: التلفزيون العراقي
0: العراق عريقة
1: عام 56 العراق ثقافة وفنون
0: تعرف على ذكر العراق اللي يعني كان تعاون كبير بين تونس والعراق
1: صحيح
0: الكتب المدرسية اللي درسنا بها التاريخ وكتب الجغرافيا وكتب الفلسفة اللي كانت توصلنا من هدية من القطر العراقي من العراق
1: مجلات خدموا في العراق
0: صحيح وفما يعني المؤسسات التربوية كلية العلوم بالمنستير والمبيت الجامعي البساتين كل يعني من تمويل عراقي
1: عارف جيلي مثلا تربى على برشا اعمال راهو معناها انجتها التلفزه العراقيه ايضا التلفزه الكويتيه مثلا انا من جيلي جيل افتح يا سمسم مثلا
0: افتح يا سمسم حتى انت فرشت فيه
1: اي
0: صحيح يعني فت شويه وقت في العمر من نروح وقتها ومغروم بفتح يا سمسم
1: كل سنه تربوية
0: سلسله تربويه بطريقه يعني مدروسه
1: أي. صحيح من بعد
0: شنو بعد مصر نصور
1: لا الجزائر
0: الجزائر قبل
1: عام 56 اي من بعد لبنان
0: اي
1: من بعد سوريا من بعد مصر
0: مصر بعد
1: من بعد عام 60 بعد الكويت
0: أيوة
1: وبعد السعودية
0: في التلفزة
1: توخرنا شوية
0: ولأنه
1: التأسيس النية موجودة من قبل راهو
0: ولأنه عام 64 حبوا يقوموا بتجربة في تونس يعني قبل التأسيس الرسمي عام 66 والافتتاح الرسمي عام 64 صارت هكا يعني كلا تجربة ولا صغيرة أما بعد نتصور فما التأسيس صار عام 66 وكان المرحوم محمد زالي هو أول مدير للتلفزة
1: إن شاء الله بعد شوية نسمع العنصر بصوته أما تأكيد على كلام كانت ثمانية لإحداث هيكل معناها تلفزي لبث الخطابات التلفزية وخاصة نقول وإحنا بث التوجهات في علاقة ببناء وقتها الدولة
0: الدولة القومية والهوية التونسية اللي راهن عليه بورقيبة وديما يقول قبل في خطاباته الزعيم الأمة التونسية الأمة صحيح يعني عنده يمشي بالمراحل تقول الأمة التونسية بتالي العربية وما إلى ذلك. يقول لك يعني سياسة المراحل. يقول خلنا خلي يكون شعب مترابط ومتماسك بعدك القبلية والعروشية حب يقضي عليها وكل شيء وكل جهوية. خلي نحبوا الشعب التونسي يحب بعضه هكاك وتولي عني ايدنتيتي يعني هوية خاصة بينا وبعد مش

0: مشكلة كنا عملوا يعني تفتحوا على الشعوب العربية الأخرى.
1: نزيدوا نتفتحوا وإحنا بيدنا من خلال
0: تفضل. العناصر. دلل.
2: من دمشق هنا القاهرة.
1: علاش
0: هذه لها نتاع الوحده هذه
1: عندي مسمى انا خطر بعد العدوين الثلاثي
0: بعد العدوين أي. يعني تو هنا يعني بدات فكره الوحده العربيه بين سوريا ومصر
1: اي وقتها بصفوا محطه البث في مصر
0: ولو في دمشق
1: ولو في
0: هنا القاهره ومن دمشق
1: قلت لك انا هنا القاهره بصوت الاعلامي والفنان احمد سالم والمنتج بطبيعه الاذاعي هنا دمشق من دمشق هنا القاهرة تتقال هكا بالضبط تضامنا مع مصر بطبيعة قالها المذيع السوري عبد الهادي بكر
0: هاتك صح على الدقة
1: مو احنا ساعات مشيش البال باش نسألوا شكون اللي يقول
0: اي مهم جدا
1: الجمل هذه رغم انه افتتاحيات بقات في البال معناها
0: فما تفكر فما معاش القاهرة فما إذاعة الشرق الأوسط فما سلوغان هكا كان حتى الموسيقى نتاعو نعرفش واخذينها من سيمفونية ولا من حاجة كيما هكاك كنت كنا نسمعها وانا صغير نتفكر
1: وحتى الكلام فيها
0: لا إذاعة الشرق الأوسط من القاهرة
1: انتصف ليل القاهرة
0: حكيم هكاك أيه. انتصف ليل القاهرة وفيها يعني موسيقى معنى معينة
1: هي موسيقى عندها دور كبير في أيه. الإذاعة نحكيه عليها أيه. في الجزء الثاني من لقانا أما تعقيبا على هنا دمشق كيف تقال من دمشق هنا القاهرة
0: من دمشق هنا القاهرة
1: عنصر تاريخي التوضيح المحطة هذية والحدث هذية اللي عاشته مصر وسوريا
3: أول حاجة عملوها راحوا أو وجهوا الطائرات المغيرة في 56 لكي تنسف محطة إذاعة إيه؟ محطة إرسال أبو زعبل اللي كانت بترسل منها إذاعة صوت العرب لا ما فيش إذاعة صوت العرب من القاهرة تاني يوم سمع العالم هنا صوت العرب من دمشق
2: من دمشق هنا القاهرة
4: وهذه خير شهادة على نجاح إذاعة صوت العرب إنه عندما استهدفت الإذاعة المصرية أعيد بثها على الفور من سوريا من غيرها من العواصم العربية

0: مشاهدي الكرام، نعتذر لدى حضراتكم عن هذا الانقطاع الناتج عن خلل فني خارج عن نطاقنا. يسرنا إذن أن نلتقي بكم لأول مرة عن طريق مولود جديد اسمه التلفزة التونسية التي تشهد انطلاقها اليوم، والتي نأمل أن تجد منكم الدعم الكامل لتشق طريقها وتنمو وتترعرع في أحسن الظروف.
1: هذه توطأة حتى في ساعتنا الثانية باش نحكيه على تلزم المشهد إذا تتفكروا تصويرة مقلوبة مع الرحلة
2: 31 ماي 1966، ومثال تقنيات واجتهادات قلبت التصويرة، قالت نعتذر، دخلت طلعت من جديد نزيه المغربي الله يرحمها.
1: الله يرحمها،
2: هي بين قوسين مات في نفس اليوم اللي مات فيه المرحومة عواطف حميدة، يعني
1: الله يرحمهم،
2: زميلتنا السابقة في إذاعة المنسية الله يرحمهم الكل، يعني وطلعت وبالتالي اعتذرت وبدأ البث الرسمي وقتها.
1: طب بعد شوية نسمع عنصر يحكي فيه محمد مزالي
2: أول مدير للتلفزة
1: التونسية على يوم الافتتاح مع نزيه المغربي. نفكروا برشا أسماء راهم من مذيعات الربط، الجمال والرقي والفيانة والأناقة،
2: سلوى العياشي ونزيه المغربي،
1: وحيدة
2: بالحاج وكجماعة ذوكم الكل الله يرحم اللي توفى منهم. أما مش نرجع للعنصر
1: بعد شوية تلفزة، مش نرجع للعنصر إذاعي،
2: نرجع للعنصر هذايا خطر نسيناه. ثم موسيقى أكيد
1: شدت فيها صحيح
2: اللي عاشوا فترات معينة ممكن الموسيقى اللي بتسمعوها الانديكاتيف متاع الأخبار وقتها في القاهرة باش يتأثروا ياسر كي يسمعوا، وقعدت اللوج عليها أكيد.

0: الشرق الأوسط من القاهرة والساعة فيها الآن تمام الثالثة.
1: هذه هي الموسيقى.
2: عندك حق، عندك حق، تتسيح باش تتعدى.
1: هذه سبحان الله لسنوات عديدة قعدت الجنيريك هذايا ولا اللحن المميز قعد مرافق لإذاعة الشرق الأوسط من القاهرة. نقول لك تقريبا من الستينات للثمانينات، أكثر من 25 عام، وغاب شوية ورجعوا له. سبحان الله احنا في ساعة مبرم جرون بدلوا الموسيقى وبدلوا العناوين وبدلوا
2: فيداليزاسيون كما يقولوا، من المفروض فما حاجات تخلق حالة وفاء بين الإذاعة والمستمع
1: كي تسمعها هذه القاهرة. وفما أكلاش قلت تقول
2: فما أصوات زيدة،
1: أصوات كيف أصوات
2: على الإذاعة الفلانية ما الحان مميزة على ديفوا أوف ولا حاجة من
1: تو نحكيو بعد احنا في الساعة الثانية على الحان المميزة والجينيريكات والموسيقات
2: في
1: الإذاعة والتلفزة.
2: أكيد أكيد. قبلها باش نسمع المستمعين أغنية العليا عنوانها سمعني وما تكذبنيش، هذه من أول الأغاني بالأحرى الكليبات اللي تقدموا على مستوى كليبات راو بين قوسين في الوقت ذاك مميزة،
1: أغنية مسجلة مصورة يعني.
2: مصورة بمقاييس الوقت ذاك بتبيع الكلمات الحمادي البيجي الألحان المحمد تريكي. هذه قبل موعد موجز أخبار لحديش ونرجو بعدها إن شاء الله
3: مع الأيام.

0: هذه كانت أغنية ماسترناش عنا. كل موسيقى هذه ألفة يعني, والأغنية هذه مقصودة يعني اخترناها في هذا الموعد هذا. باش نحكيه بعد شوية على الموسيقات المرافقة للبرامج الإذاعية والتلفزية. لكن عندك بعض التحايا ظهر لي
1: والله, نحب نوجه تحية خاصة لكل مستمعينا اللي تابعونا في الساعة الأولى, وإحنا رجعنا لساعة ثانية من أول لقاء معكم مع الأيام. لقانا معكم كل خميس من 10:30 إن شاء الله فدناكم وإنسناكم حتى لتو. شكرا على التفاعل الحقيقة اللي من نجم كان يشجعنا. تحية خاصة للفنان والموسيقي الدكتور سمير الفرجاني وزميلنا, أنا شخصيا بديت معاه في الإذاعة من خلال برنامج لغة العالم, نوجه له تحية, وهو اللي حببني راهو في الفن وفي الألوان الموسيقية على اختلافها. ربي فضلك سمير. خديجة بن نصر زيدة نوجه لها تحية, شكرا ليك على الكلام الجميل. هنا جايين الملكة بن خامس الله يرحمها وينعمها بطبيعة.
0: قفت مع المستمعين ذاك هو
1: مباشرة مونيا برحال
0: حاتم حمودة وزميلنا ذكر زرافي.
1: تحية كبيرة ليك راهو
0: ذكر بحماسة وبتلقائية واضحة. أسمع كي الإنسان يتكلم يعني بقلبه, يتكلم بصدق,
1: وخاصني بزميلك راهو
0: زميلك مهم جدا مش شجعوا بعضنا.
1: خاصني بزميلك
0: أنا قبل الله يرحمه توفيق
1: الله يرحمه.
0: كنا ساعات يسمع غنية نعديها في الإذاعة واللي يسمع هكا
1: يعني عنصر
0: سيد البخاري كيف كيف هذاك مدمن, وكانت يعني هنقول نهاته بعضنا تقريبا أقل شيء مرتين في الجامعة الله يرحمه. لكن توفيق كنت ساعات نقدم برنامج لهذا يهتفني وقت الأغنية يقول لك بارك الله عليك روعة, ويكلموا بعضنا ساعات يعني كتشجيع كلمة تجي من زميل رايح لوا
1: صحيح
0: وباية
1: مش ديما صاحب صنعتك عدو
0: مو هذاك علاش يعني, وخاصة انك تلتمس فيها صدق. تحية ليك ذاكر وكل الأحبة والأصدقاء اللي تابعوا فينا, ولأنه حب نرجع راهو حسيتنا يعني هذه موضوعها الإعلام المرئي والسمعي يعني الإذاعة والتلفزيون
1: لأنه عبر الأيام
0: عبر الأيام مش نفس الموضوع باش تكون الحصة القادمة باش تولي مواضيع أخرى. في كل حصة عنا موضوع وبالتالي بتبيعنا ترقوا لبعض المواضيع الجانبية.
1: أما صدقني راهو الموضوع هذا يستحق حصتي
0: صحيح.
1: حضرنا برشا حاجات ما ظهر لي كيفاش نوصلوا نكملوا
0: نحاولوا يا ولف نحاولوا نقصوا من كيفاش يقولوا من مش من الحديث. الحديث مهم جدا
1: عاد كيبدا الحديث ذو وجود انت قاعد تحرك فيهم في برشا ذكريات راهم شكري من خلال برشا معلومات قدمتهم, حتى الجانب الشخصي والذكريات الشخصيه اللي حكيتهم معناها ما استنيش راهو
0: اكيد اكيد بالنسبه خاصة العاشر فترات اللي كنا نحكيوا عليها
1: معناها كي يقول لك والله فكرتوني بكذا وكذا وكذا معناها الكلام قاعد يوصل وهذا هو
0: وهذا هو الغايه نتاعنا في البرنامج. والحقيقه زاد باش ناخذوا نقول العبره ونتعلموا من الناس اللي سبقونا راهو فما عندنا الحقيقه مشكله كبيره ياسر هذه حتى توا ندخلوا في بعض المشاكل عندنا في مجال الاعلام انه ديما السابقين واش كانوا يعملوا محسوب شكون كيفاش قاعدين يقدموا واش كانوا بالعكس لازم نثمنوا المجهودات نتاعهم ونتعلموا منهم لانه في بامكانيات محدوده تعرف امكانيات محدوده باش تعمل حس على ام كلثوم تمشي للمكتبه وتمشي لوين فماش انترنت بلي تخيل انت تو الفه ما عندكش انترنت وما عندكش مراجع وتحب تحضر على فنان معين حس ايش تعمل تراه فسر لي
1: فما معني اعلاميين كانوا يتنقلوا حتى لمصر
0: هذاك المرحوم عبد العزيز صلاح الله الله يرحمه وينعمه كان يمشي ويجي في تسجيلات
1: موجود هي. صالح شغام نجيب الخطاب
0: لو فرضنا انت في مناش تخط توج على المجلات والجرائد القديمه مش سهله توا انزل على الزر من هنا تطلع لك اي معلومه واي الحقيقه
1: بصراحه انزل على الزر مش بالضروره تلقى المعلومه صحيحه
0: نعرف.
1: تثبت
0: نعرف.
1: وتشوف في اكثر من مرجع انت توجبت قلت ديما ما نثمنوش مجهودات السابقين ما ساعات سامحني في الكلمه راهو
0: مشكل القديم باهي معناها
1: لا لا لا ساعات هما بيدهم السابقين مع كامل الاجلال ليهم والاحترام يقول لك اي وانتم فاش قاعدين تعملوا انا بالنسبه لي ضد هالقطيعه هذه وصراع الاجيال لكل زمان ناس مجتهدين راهم يثمنوا هذا وذاك
0: ممكن القدم ديما يقول لك يا حسره كيفاش كانت يعني امكانيات ديما عنده كلمه يا حسره
1: لسه جديد راه يقول لك اي تو انا كي نسمع معناها الكلام هذا ويا حسره كي كانت الاذاعه ويا حسره
0: كي كنا لا ما نقولوش كي كانت الاذاعه لا لا
1: جدد فما شكون يخدم راه فما الغث والسمين في كل وقت
0: لكن زاد ما نقولوا يزي نعطيو الناس حقها من
1: معك.
0: مهم جدا من الاخلاق يلزم مش هكا وبرا يعني
1: انا بخدمه على
0: مهما كانت الامور بسيطه ساعات تقول برامج يعني عاديه لكن حسب الظروف المتاحه والامكانيات يعني وقتها كانوا يخدموا توا صحيح قلنا فما نهضه
1: مش
0: شنو فماش منافسه
1: ما كانش فما منافسه برشا اذاعات عموميه ما كانش فما الاذاعات الخاصه توا
0: باش تعرف الخايب الباهي معناها
1: صح.
0: معناها كل شيء كان مطلوب قبل هذا قال في الاذاعه
1: مش بالضروره هذه مش بنظريه الاستنقاص هذه ما كانش ثم مناسبه منافسه
0: على كل حال الناس اجتهدت ناس اجتهدت وخلات اثر وخلونا وكيفاش يقولوا فرشون الطريق وعبدونا الطريق باش نكملوا الخطى اللي بداوه هما الحقيقه مما لا شك بيخذين عليهم والله يرحمهم من هذوما اللي كانوا موجودين والله يطول في عمر الحيين نحكي على المجتهدين والناس اللي خلات الاثر نتاعها ما عدا ذلك بطبيعه فما الغث والسمي في كل
1: في كل
0: وقت وفي كل زمان
1: هذا مؤكد وربي ان شاء الله يوفق الجميع
0: علاش باش نحكي توا
1: والله قلت خلنا نرجع شوية نجيت
0: الموسيقى تحكي عن الموسيقى
1: كأنك حاضر

0: والساعة الأغنية خلي نفكروا جيت في فيلم جفة العيون مع محمود ياسين من ألحان محمد الموجي. لكن علاش نرجع نسمعها هالموسيقى هذه؟ في علاقة بموضوعنا اليوم.
1: هي كنا نسمع فيها الأغنية أو ما استغناش عنها.
0: ركزنا على المسمع.
1: هذا كان جينيريك، تعرف جينيريك لي حصة إذاعية كان يقدمها الراحل بوراوي بن عبد العزيز في الإذاعة الوطنية واسمها سمار الليالي، كانت نهار الأحد في الليل. الله يرحمه كان من أبرز المذيعين، قام بالعديد من الاستجوابات والبرامج. كانت عنده برنامج الأسرة البيضاء، تعرف فترة وفترات هذه زار المستشفيات التونسية، تقريبا أغلب المستشفيات، ويهز يعني للمرضى ويعمل حصص من غديك. فكرة كانت حلوة ياسر، وكانت يعني بادرة طيبة، كان يستجوب المرضى باش يخفف من الاوجاع نتاعهم ويزلهم هدايا. هذيك كانت الاسر البيضاء. وهذا البرنامج سمار الليالي كانت سهره هكاك، زاد سمار الليالي حتى العناوين كانت حلوه. الجينيريك نتاعها يعني واخذينه من مقدمه اغنيه ما استغناش عنك. مش كان راهو الحصه هذيك فما العديد من الحصص الاذاعيه في السابق، لانه ما كانش يعني الموسيقات ما كانتش متاحه كما تو نجم يقدم يعمل موسيقى ولا يالف موسيقى ويلحنها كما بعتالي ولات في المسلسلات المصريه مثلا علي الحجار وغيره محمد الحلو يعملوا المقدمات نتاع المسلسلات. قبل يختاروا يا موسيقات عالميه سيمفونيات ولا اغاني وقتها خارجه، الاغاني اللي ضاربه. هذه مقدمه مثلا نتاع نجد صغيره وقتها خرجت الاغنيه هذه عام 75 في فيلم جفت الدموع كما كنت تحكي، ومصوره الاغنيه موجوده محمود ياسين معاه كيفاش يعني مشى
0: للمسرح الكهرباء الحمراء. انت فكرتني بها.
1: اي الكهرباء الحمراء ومشى
0: لكم راه وركز ياسر في التفاصيل.
1: اي هذيك اسمها متى ستعرف وتغني فيها على المسرح وكيف الحق يسمع فيها، وكان فما خلاف بيناتهم وحسيله قصه بكل الافلام المصريه وقتها محمود ياسين ونجات صغيره اخر فيلم مثلته. ثم العديد قلت من مثلا يعني ياسر الف ليله
0: هانش نسمعوها ترى يطلعوا ايش المستمعين
1: طلعوها.

0: موسيقى
1: موسيقى لو نخذتها من من من
0: مقطع اخر
1: مقطع اخر ما خذتناش المقطع الحشدنا به ولا
0: ميسيرش نجد ان شاء الله بعد شويه
1: المقطع المقطع الاساسي نتاع ميتراكي
0: ميتراكي نسم مليح
1: اي هذه
0: الأوائل المسلسلات زادت في التلفزيون
1: هذا هذا المقطع الاول نتاع الغناية اما بعد من اوائل المسلسلات وقت علاش عام 69 خرج الغناية باش تربطوا الزمن وقت خرجت الغناية ومتراكي وقتها السلسله هذيك الرمضانيه تتعدى في التلفزيون التونسي بدات من 69 تقريبا حتى العام 72 هكاك سلسله رمضانيه تتعدى يوميا في المباشر
0: في المباشر
1: تعرف المعلومة هذه
0: أكيد أكيد
1: كيفاش كانوا يمثلوا في المباشر
0: أنت حتى في الجنريك فما اللقطة أمي تراكي ناس مليح وبدأ هكا فهم
1: يقعدوا كان مخرج من القرية وما يقعدوا ناس مليح ويقعدوا يرمشوا في عينيه يعني مخرج الميزان ما ما ما تمش اختراع يعني التسجيل والفيديو وما إلى ذلك يعني
0: تسجيل في المباشر نقولوا نحن
1: في المباشر وهذا صعيب ياسر
0: أكيد
1: يحفظوا النص
0: غلطة بحسابها
1: غلطة بحسابها علاش قول ديما لا سبقونا مش احنا نبكيو على طلال اما ناخذوا منهم بربي انت تصور توا يعاودوا المشهد بالساعات بالعشرين مرة ويختاروا انه هو المشهد المناسب وانا هي يعني الصورة وال هنقول المشهد اللي الامور محبوكة يعني بالرغم من ذلك شوف ساعات يطلع هكا وهكا وقتها كانوا هذاك هو اللي تقال يعني اللي باش تقول وانت شو يتشافوه الناس في المباشر في التلفزيون هم تراكي عاد كما قلت لك الموسيقى مازال في انطلعت متاع الفليل اللي اختاروها مشرفين وقتها
0: ولينا السؤال اللي يطرح نفسه يا اخي موجودين الملحنين معناه في الوقت ذاك
1: موجودين موجودين
0: ملحنين كبار توا محمد تريكي
1: كل كل والناس كريم صالح المادي
0: شادلي انور مثلا كي جبدنا على قلت لي انت الموسيقى اللي كنت ترافق مثلا بورقيبة ريبورتاجات
1: ريبورت في التلفزة
0: في التلفزة التونسية
1: هذه كان سيمفونيات
0: اي علاش ما هذوما ما كانوش يلحنوا مثلا حاجات خاصة بالإذاعة ولا بالتلفزة التونسية
1: لا وقت تعرف في الأخبار قبل في شريط الأنباء كان هو لطفي عطانا الموسيقى الحقيقية من تراكي
0: ناس مليح لا ناس مليح فيها رونق لها
1: حنين خاص انا تفكر تعرف وقت اللي كانت عدى متراكي وانا صغير الكل صغير في الطفوله يعني دارنا كان الوالد الله يرحمه خذا تلفزيون مبكرا يعني تتصور المنزل بتاعنا يتعبى من الجيران بالعمل ما نعرفش روحي في دار نخاف تجي صدقني شعور هذا مش نقول فيه الشبابك معبية البيبان الدار بولاد بكبار بصغار الحمر كل تتلم غديك نولي نحس بروحي غريب في دارنا نولي نخسر شبيهم هذا مقولوا والد الله يرحمه كانت تتعب بالقاوي وبالمشروبات وكل ليلة نفس القول يقلقوش طو كانت شفت بليت خيلك المشهد يعني كبار وصغار يجيب ولادهم معهم وتتعبى الدار والنقاش
0: تريك مش الجار الكل عندهم
1: ليه هيك عليه مش إيه هيك عليه وقت الحقيقه ما نعرفش كيفاش الظروف خذا من تعرف من وقت تاسيس التلفزه عام 66 خذا الوالد التلفزه ونتفرجوا هيك انا بعد نحكي في السبعينات تو متراكي نتفرجوا من البعيد نبدا نلوج فماش نلقاش بليصه مع كل
0: مجموعه
1: في دارنا والله ذكريات الطفوله
0: حلوين نذكرك بذكرى اخرى ترى سمعنا لطفي

0: ودخلنا في الغنية لما حاجتنا بالموسيقى هذيك. هو صوت اللي بشير مزرحي راهو.
1: مزرحي هو يهودي بالأساس وغنى الغنية هذه، ولأنه ألفا تعذبنا شوية خاصة اللي عاشوا الفترات هذيك الناس اللي
0: تقول لنا هنا باش نحير الذكريات الجميلة لا أكثر.
1: هذه بعد شوي في السبعينات زاد التجربة، المخرج سالم الصيادي الله يرحمه وصيل المنسير فكر أنه باش يعني يخرج حكاية العروي تلفزيا، كانت بتبيع حكاية العروي سبق راهو إذاعيا كان ديما حكايته ما يعرفوها الناس كل حافظينها كانوا في الإذاعة يسمعوا ويتابعوا، لكن حب يعمل إخراج تلفزي مرفوقة بالصور والممثلين وما إلى ذلك. لكن الحاجة الحلوة أنه ياخو ساعات العروي يتكلم بسخلاه له، يعني بعض المقاطع يتكلم بين مثلا المقطع الصورة والمشهد والمشهد يعمل شوية العروي وانا يحكي. واختار الموسيقى هذه هي الجينيريك ما عرفش علاش تربطت بالعروي.
0: ما جبتنيش على سؤالي قبيلة شوية، قلت لك علاش رغم موجودين ملحنين كبار وأساتذة كبار جينيريكات هذو ما
1: ممكن
0: ما كانوش خاصين معناها بالمسلسل الفلاني ولا بالأخبار.
1: لا هذو أغاني يختاروا مقاطع من الأغاني.
0: هل
1: ربما أسهل وممكن يفكروا أن تعطي خير ممكن الأغاني سبقة
0: خاطر يعني. معروفة زعما
1: صحيح هذا، ولا ربما الأغنية تبدأ تسبق وتضرب مثلا تو كي نرجعوا لألف ليلة وليلة وقت اختاروها في أم تراك لأنه وقت ضارب الأغنية الحدث يسمعوا كأنه يعني ما نعرفش باش يجلبوا المشاهد ولا المستمع للسلسلة ولا البرنامج، يعني كأنه حاجة المقدمة يقول لك ممكن
0: لضمان نجاح العمل
1: لا ربما هكاك باش تعملوا تأليف خاص ما كانش زاد الفكرة مطروحة قبل
0: في الزمان هذاك ما كانش حرص على حق الملكية الفكرية كانش معناها
1: كانش لا كانت كل شيء متاح وكل شيء يعني عادي جدا ناخذوا مقطع من غناية وحتى التوراة موجود
0: صحيح نسمع حاجة أخرى
1: نسمع
0: في إطار الحنين ديما

0: دخلنا في الغنية زي
1: أنا لا مرة لم هي قلت لك ما تحب هي كلمات بسيطة
0: ايه لويزا
1: ما نحبك شي باقي تبع فيها وعلاش ما تفهم شي ولا حاجة بك يعني
0: أغاني الخفيفة متاع الزمن ذيك
1: لكن الاختار الموسيقى بتاع محل شاهد
0: كيف
1: يعني الحقيقة كي نسمعها محل شاهد
0: صحيح
1: توك مستحيل
0: الله يرحمه رمضان شطا
1: وبلندا عبدو ثنائي من ذهب
0: صحيح
1: تلقائيه وكل يعطي والغيره كان قبل الاخبار توعوي ياخذوا ظاهره معينه من المجتمع ويعني ينقدوها تلفزيا من خلال السلسله هذه يعني بربي كي تسمعهم يا ألفة ما عادش تسمع الاغنيه منفصله كي تسمع المقطع ذا تقول محل شاهد كي تسمع من عرف شنو تقول هذيك حبيت نحيي زميلنا صديقنا مش زميلنا عبد الحق بنور مشكور جدا على المتابعه قاعد يتابع فينا ومشكور
0: على رايكم راهو يهمنا رايكم وكان عندكم اقتراحات حتى المواضيع نجموا ندرجوها في البرنامج اكيد
1: شفت الموسيقى تولي هي اللي تولي رمز للبرنامج
0: صحيح
1: معناها يعني كي تسمعها مباشره تحيلك على الجو ذاك وحميدات وهناني ومكناني والحكمه وساعات كانوا يعملوا في رمضان يزيدوا حاجه اخرى كان في سير الايام يعني خاطر يومي كالبرنامج ليدين قبل توجيهات السيد الرئيس توجيهات زعيم بورقيبه كانت قبل الاخبار مباشره وبعد لي شريط الانباء قبلهم كان محل شاهد يعني تقريبا 8 غير 4 حاجه كيماك وكانت فما اغنيه تونسيه من 7:30 ل 8 ديما فما الاغاني التونسيه
0: حكيت لك عليه الفيديليزاسيون تاع
1: المسمع كل شيء مشى راح ومشى وكل الاغاني وكل خزينه الكل وكل علي الرياحي والجموسي والهدي جويني ونعمه وعلي كانوا ديما يعديون اغنية لابد من
0: في اطار تكريس فكره الهويه التونسيه
1: بالضبط عاد نرجع لك يا ألفة كانوا في رمضان يعملوا مسابقه تاع شنشينه يعملوا محل شاهد خبو. في سلام خبو علي كذا كذا وفما جوائز في اخر الشهر رمضان تصير يعني قرعة وفما ربحين في
0: لكن
1: في
0: الاول وفي الاخر ديما فما كالجانب التوعوي حتى أكيد. في اطار مسابقه راهو
1: طبيعي ديما الجانب التوعوي هو المهم كيما كل الومضات اللي نحكيوا عليهم ومعات مفقوده
0: ومذاديه
2: العاشره احترام الجار العاشرة احترام النائم ومن احترم غيره فقد احترم نفسه فالرجاء من كافة المستمعين أن يخفتوا في أصوات أجهزتهم ويراعوا راحة غيرهم
0: من دون تعليق
1: شنو بدون تعليق
0: لحشتي بالتعليق هذا
1: والله بالحق نسمع كمك حاجات كمك ألفة يعني الحقيقة العاشر احترام شو الجانب التوعوي اللي كنت تذكر فيه أنت في سلسلة محل شاهد ما عادش رمضات هذه التحسيسية العاشر احترام الجار حتى نعرفش هذه السيدة نجوى كرام الله يرحمها نعمها كانت مذيعة بارزة في الإذاعة الوطنية
0: أمريكا بالخامسة راهو
1: هذه نجوى كرام ولا أمريكا بالخامسة معناها ممكن نجوى
0: الجار أي أول معناها أول صوت حكي معناها في
1: أمريكا بالخامسة فما صحيح سيدة أمريكا بالخامسة قدمت العديد من حصة المرأة وغيرها فما نجوى كرام زاد قدمت العديد من البرامج على كل حال نعرف واحدة منهم هي أمريكا بالخامسة هي نجوى كرام العاشرة احترام الجار ومن احترم نفسه فقد احترم غيره الرجاء من السادة المستمعين التخفيض كان رش في صوت أجهزتهم كان أضيف في أجهزتهم تلافز وذاعات واني ومنعرف شنو وما تابع ذلك ما قلكش في البرة في الشارع الكلاكسا والسياح والهرج بصراحة تو كلام هذا ما ندخلوش في أمور أخرى لأنه ما بعد الشيء عشي تقولي هاو الإذاع الجانب التربوي والتوعوي نحكي عليه يعني وثقفة الناس وعلمة الناس
0: بالضبط
1: حق الإذاعة مش كانت توا الحقيقة بدينا المسار يتغير شوية ولين ممكن الترفيهي أكثر غلب جانب الترفيهي
0: وشنو الترفيهي معناها زيد
1: إيه أنكار كما يقولوا بالفرنسية
0: هذا هو
1: يعني ترفيه
0: لكن الترفيه معناها ولين ننسبوه كان للتليبوبيل سمحني ما يسمى هكا سمحني
1: ولا يوكلش خلاقنا الحقيقة تشوفيه في الشارع أنا عنده دور كبير ياسر الإعلام
0: راهو عنده دور كبير
1: يتحمل مسؤولية كبيرة كيما الوالدين كيما المدرسة كيما وخاصة الإعلام علامة السلطة الرابعة اللي يقولوا لها وبكري لطفي فكرني في الومضات متاع التلقيح كانوا في التلفز
0: مهمة جدا كانوا يخوفوني كل والله بالحق
1: جرثومة كبيرة
0: والله كانوا يخوفوني
1: وذيك المقصود باش يخوفوك باش على الأقل كل الوالدين يتوعاوا ويعرفوا اللي حان الوقت التلقيح ويلزموا يلقح ويلزموا يمشي ما احنا كيفاش لقحنا قبل تعرف الزريقة لقحوا بها 121 و50 نفس الحقنة يحطها في النار كيما كيك باش ينحك الجراثيم عنده كل واحدة تشعل كيما كيك نار وباش يعقمها وبالتالي يعاود الزرق لهذا يحط شويه في النار يعاود الزرق لهذا اش تعذبنا
0: يا لطيف
1: والله هكاك كان يا ولفه في السبعينات واحنا صغار يلقحونا وكل مره يقولوا شي لقحوا ونتفجعوا كل كان زعيم بورقيبه عامل يعني الحقيقه راهن على الصحه وعامل حملات كبيره وقتها وتوعويه ضدها ومره الكوليرا وعفانا عفاكم الله ومره ضد شنو ضد الكزاز ومن شنو ضد تلك الامراض كانت السيده وقتها بالحق وقضى عليهم بالبرنامج هذايا واحنا في المدارس يجونا وفي الصيف يجونا يعني يقولوا اولادكم هزوهم للبلاصه الفلانيه باش يلقوا يا دم ده خايف ان شاء الله ما يناديونيش وانا صغيره كزريقه تخوف كبيره كان مش كي توا
0: كل واحد عنده بلاصه الزريقه بتاعه بلاصه
1: الزريقه ضد الجدر يا ضد شنو يا اسمع ويسخنها على النار ونفس الزريقه يترقب
0: ذكرياتك متبارك الله لاش معناها اصحاب قامه وقيمه ومكانه كبيره كله قعد حديث
1: قعد حديث
0: احترام الجار نجوى اكرام
1: نجوى كريم
0: قلت لك نجوى اكرام رساله خالده من خلال البرنامج هذايا لتعزيز السلوكيات الايجابيه
1: حتى نفكرها نجوى اكرام انا حاسب
0: اما فرصه زاده باش نجبدوا زاده امريكا بالخامسه على خاطرها من اول الاصوات زاده اللي تكلموا في الاذاعه التونسيه وقالوا هنا تونس
1: هنا تونس كما عندنا في اذاعه المنسير السيده فوزيه فرحات
0: صحيح ربي يشدها
1: فما شكون يشكك في الامر هذا هو السيده فوزيه كانت اول من قدم برنامج في إذاعة المنسير الله يشدها بصحة الأبدان إن شاء الله
0: والله مرة تبعت لقاء مع مليكة بالخامسة وحكيت كيفاش دخلت للإذاعة قالت لك دخلت للإذاعة وأنا لبسة سفساري
1: سفساري صحيح
0: لبسة السفساري وتعديت على لجنة وفي اللجنة هذية كان ثم عضو موجود معناها قال لي مرأة هذية ما تتعديش لأنه صوت المرأة عورة بقيت أعضاء اللجنة شدوا صحيح بطبيعة تعديت
1: تقال صعوبات كبيرة وقت تعرف
0: رغم أنه وقت حكيت قلت لي أنا بالعكس خاطر عند أخوها يخدم في الإذاعة وزوجها اللي هو ولد عمها زادا خدم معاها في الإذاعة كانوا داعمين لها معناها رغم أنه في الوقت ذيك كما تحكي
1: بطبيعة كانوا العائلة محافظة وكانوا مجال الإعلام والفن وكانوا تعبوا ياسر مع عائلاتهم مش كان تيعوا عليا برك يعني تقلقت رمال أبوها في مجال المسرح والإذاعة زوج أخته هو رضا القلعي اللي أعطاه اسم مستعار وقتها فتاة المنار ودخلها المجال ذي على الرياح كيف كيف كانوا رافضينه في البداية متاعه سيدة مو اسمها ساعات واحد ينسى اسمها الممثلة متاعنا يقولوا لعمتي العرابي جميلة العرابي كان كيف كيف تدخل بالواحد حسم يقولوا لي يعني القدماء في التلفزة الزملاء كل شيء تدخل بسفساري وجميل العرابي كانت زادة ممثلة كبيرة كيمة زهرة فايزة وغيرهم يعني القاوة ذوكم اللي حلوا ثنية لغيرهم يعني ما قومش سهل الأمر وقتها كان صعب شوية
0: حتى لهنا زميلتنا معناها ربي فضلها معنا ايه خلطت عليهم كبارات معناها
1: أبرك شوية لما حلقة مقارنة
0: صعوبتك النظرة دونية
1: نظرة ديما دونية صحيح
0: أكيد احنا من قبيل نحكيه على العنصر الخاص محمد مزالي في افتتاحه للتلفزة التونسية ذولي وقيت نسمعوها
1: نسمع وفيه بس تفضل
3: مع الأيام
4: احنا لما حبينا الرئيس عطاني تعليمات باش نخلق التلفزة من عدم كانوا عندنا 4 أو 5 اللي قراوا في ليداك انتاج واحد التنوير داخل معه ومواطنة كانت سكريبت هكا هو خذينا 100 ولا 100 واش من البنات والولاد وقعدنا نكونوا فيهم هنا عملنا مدرسة تكوين متاعهم ما كانش تكوين أكاديمي كان تكوين مناهم متاع قلب ومتاع إيمان ومتاع حماس فلما جينا باش نعمل الفترة التجريبية في جانبي 66 جاني سي المنجي شافعي هو موجود يشهد وش حسن عقروت اللي كان مدير التلفزة وقالوا لي ماذا بينا نجيبوا لك مشير ترتاع هذا يا ألكسندر نطول نفكروا نفكروا لأني مقملتوش وما شفتوش كما نشوف فيه هذا إنسان مخرج كبير عظيم أنا قلت له إيش يحب هذا حصل كيف شافوني ماشي بشكل وقالوا لي باش يخلعك التلفزيون تبدأ بعد 6 أشهر أخرين قلت لهم لا باش تبدأ بغدوة ولا بعد غدوة وقت في طولك في حرب قلت لهم لا أمشيوا طوانا وقتها نجم نبوح بسر أنا بدي كنت بخوف فما شوية راك لكن يزم بس نشجع. وعملنا هيك اجتماع هذاك في المدخل بتاع دار الإذاعة بنيات وولدات صغار هكا وكذا ونتفكر ما نعرفش التسجيل موجود ولا لا. شفت عندنا منا محفوظات كبيرة ياسر من التسجيل وكذا وجوها دي والله أنا تسمعوها شيء لأن خد يجي ساعة وأنا نتكلم وقتها ونشوف فك الأولاد والبنات منها الدموع هارتة مضحة ما أنا مش لعب فما الميستيك هكا فما ضرب من التصوف هكا والوجدان هكا المتوتر هكا نحو منها مغامرة مجهولة منها النتائج. قلت لهم أنا لكن زايدين حماس وإيمان أنا عندي ثقة فيكم وباش وعملت لك الاستعارة ذيك الإيماج وقتها. قلت لكم إذا كان إنسان يستنى باش يعوم حتى يتعلم على الصبورة العوم عمره ما يتعلم إذا كان ما يرميش نفسه في الماء والله يجي شوية ماء ملح ولا كذا ربي يخلف ولا تخسر غصرة هكا وبعد معليش هذا أنا لما نقوله نعتز به ونعتز بكم يعني أنا مشيت معايا ومشيت معاكم وتخسرنا غسرات منها وشوية عرق بارد أكهب منها كثير هبط علينا وقتها نهار تلبز هذا باش نبدأ ومو هدرة كبيرة ماني هبط لك صال تكنيك هذيك ونلقاها داخلة منها الدنيا داخلة بعضها يا رب مش نعمل يا رب مش نعمل أحسن شيء روح البقر يعني هما توا نرفزين وأنا باش نرفز ونوليو نرفزوا بعضنا وما فيش فايدة. راحت الدار فداو بدات تلبزه ومدام مغربي زيدي كانت تسمى أنا الصورة مقلوبة ومن وقتها بدأت تعتذر سميناها مادموزيل إكسكيوز وانا نشوف هيك التصويره مقلوبه حاسه العرق هبط لكن في ساعه هكا تلفين وقت التكنيسيان ما قصروش هكا نهار الاول نهار الثاني نهار الثالث ولات الناس كل تشكر وما عندناش من يشكر كل شيء في الهواء تلق قعدنا عام ونص تقريبا واحنا يدنا على قلبنا لكن الانتاج كان تونسي صافي. قلت لهم شيء ما كان انتاج تونسي ما رغم اللي ما عندناش ماينتوسكوب والانفراستركتور البنية الأساسية منها على قدها أنت إيش تنصر صار زخدها مامي من فلاك كنها ربع رواية بساعة كاملة طوى قالك مش عامل رواية يزم شهرين ثلاثة قالك والله ما نعرف عليش هدرة كبيرة منها طوى يزم علم لدني هكا وتحضيرات هدرة كبيرة ما لناش كنها ربع رواية ونهار حصل في برواية فيها سي حمد معالي الله يرحمه دور رئيسي قالوا لي راهو نسى الدور نتاعه قالوا لي واحد الله ودخلناه الاستوديو وحصلوا وبعد خطفت المسلم بعد انا هذا الاثنين عملنا هكا منابر حرة هكا منها رواية باربع دراج بنفس ساعة وبعد من نقاش والتوانسة عاملين كيف وسي عثمان بن سالم عملنا ذيك سلسلة نتاع بلادي انها مغامرة أنا مش نوريكم أنا علاش كيف في أول كلمة قلت لكم أنا متعلق بالدار هذه وبكم أنتم يعني فما شيء يجمعنا يعني كلينا المال والملح جميع تخسرنا جميع فرحنا جميع معناها تعانقنا في المجهود الجماعي معناها عناق حميم كنا متضمنين إن شاء الله كل عام نحتفلوا بالإذاعة والتلفزة على أساس تجديد العهد على أساس إذكاء الجذوة جذوة الحماس جذوة الالتزام من أجل دار الإذاعة والتلفزة من أجل برامج تونسية أصيلة مبتكرة طريفة من أجل إشعاع الثقافة التونسية ومن أجل تونس.

0: مشاهدينا الكرام، اسعد الله اوقاتكم، مرحبا بكم.
1: مشاهدينا في كل مكان، السلام عليكم واهلا بكم.

0: تنقل لك.
1: لا قل لنا توا.
0: قل توا هذه لا التداول يعني هذه ما تقريبا
1: تطور معناها
0: تطور موسيقات الأخبار يعني. الأولانية شريط الأنباء كانت ايه. قبل في السابق عام ملي يعني تم افتتاح تلفزيون عام 66 مع القدماء يعني مع قاسم المسدي الله يرحمه أحمد العموري ومحمد المحرزي كان هو الأول الحقيقة وبعد جاء نور الدين المازني وجاء محمد سميدة وغيره وغيره
1: وروفي
0: عيش يعني أسماء كبيرة ياسر الحقيقة مرت من شريط الأنباء ومن بعد ولينا أخبار ولات الأخبار أخبار الثامنة ليلا وتطور يعني هنقول مختلف الألحان المميزة في مختلف الفترات أما شريط الأنباء
1: المرأة تظهر معناك
0: بتالي ولو في العديد من النسوة اللي قرأوا الأخبار ما بالنسبة للول متاع شريط الأنباء ذاك ذكريات قدمة سنوات
1: مسك هو أكثر واحد
0: وإحنا صغار خطر تربط بالطفولة وإحنا صغار نتفرجوا شريط الأنباء يقولوا له شريط الساعة الثامنة فمش يقولوا أخبار الثامنة شريط الأنباء
1: شكرا لكم على التفاعل معنا بالنسبة للملكة بن خامسة المستمعة إيمان حشصالح تقول فكرتوني زدة بالعناوين اللي قدمتهم في علاقة ببرامج المرأة
0: حصة المرأة
1: بين السيدات وعطتنا هكا
0: ما كانت ملكة بن خامسة والسيدة المحرز يعني ما أظن كانت فما حصة المرأة زد على ذكر الموسيقات حصة المرأة كانت يعني مقدمة أغنية فكروني وإحنا صغار أكل المقدمة الأولى الموسيقية تفكروني هي اللي كانت الجينيريك بتاع حصة المرأة علاش قلت لك وقتها يعني ذكريات جميلة وتربطوا الأغاني ذوما بتلك الألحان بالبرامج هذيك
1: احنا قبيلة شوية حكينا على اسم ورائد في الإعلام التونسي عندك معاه ذكريات جبت انت على سمار الليلي
0: سمار بوراوي بن عبد العزيز ابن مدينة الوردانين
1: لازم يعني تحكيها الحكاية اللي حكيتها لي
0: ولا في فترة فترات هو يعني أحيل على شرف المهنة في التقاعد وقتها وكنت أنا في بداياتي في القناة 21 سابقا وكنت نشوفه الحقيقة كنت رمز واسم كبير برامج عبدالعزيز برامج واللي قدمها وذكريات فنهار دخلت المطعم والتقيته هو والراحل نور الدين صموت الشاعر كيف كانت عندهم حصة في الإذاعة الوطنية يعني كمتعاونين يعني يخدموا
1: برنامج ثقافي
0: برنامج لا فني ثقافي يعني فني بمغنى ومعنى يعطيه ما قيل على ممكن لطفي تفكرش يحكيه على كل يعني موضوع معين ياخذه هكاكا تام معينة ويحكي عليها من الجانب الأغاني اللي تغنيت خاصة بوراب بن عبد العزيز كان يركز على الجانب الله يرحمه على الأغاني ونور الدين صمود على الأشعار ومقيلة حول الموضوع ذاك كانت فكرة باهية ويجاذب أطراف الحديث بطريقة سلسة ذاك آخر يعني برامج أنجو في فترة التسعينات فالتقيتهم ووقت تلقاهم شاو المطعم مجاور المؤسس لإذاعة التلفزيون في لفايات قبل اللي حسرك المكان اللي عنده الحقيقة ذكريات جميلة اللي شهد تأسيس التلفزة والإذاعة تحولت له فترة فترات لأنه بدأت في مقر آخر وخرجوا منه وقدموا فيه العديد كانت تعرف خمسة مؤسسات إعلامية في غديكة في لفايات كانت الإذاعة الوطنية وإذاعة فترة فترات حقت عليه إذاعة شباب الارتسي التلفزة قناة 21 وقناة 7 سابقا يعني خمسة مؤسسات في نفس المكان مبنى بالضبط وكنت عاد قلت لك خرجت باش
1: حتى 2007 كانت الإذاعة والتلفزة التونسية
0: إذاعة البتري صار في 2002 2007 تقريبا 2008 هكاك كان الفصل بين
1: الإذاعة
0: 2008 وحتى الفصل كان بالإذاعة والتلفزة ثم كان مدير عام عاد مش سيد الوزير رفع تخيل في الوقت ذاك مدير عام المؤسسة مدير عام سيد رفع تخيل وقتها عاد نرجع سيبورا من عبد العزيز دخلت عاد نهار حبيت نحكي معاه قلت فرصة التقيته في المطعم هذا مجاور الإذاعة والله حسرك ذكريات فقدمت له نفسي قلت له أنا فلان اسمع اللقب مباشرة السكلي قال لي مال ابن مدينة تخنيس قلت له فعلا أنا ابن مدينة تخنيس قلت له قال لي ملاك جاري عاد فهمتني وخطنا نتحدث معهم هو الأستاذ نور الدين صمود الله يرحمه وينعمه بدأ قال لي يا أبناء الساحل والمنستير وكيفاش قال بدأ بطريقة شريعة عملنا كي البيت شعر شوية كيكا والله كان لطيف ياسر الله يرحمه وينعمه وفرحوا بي وحبوا يستضيفونه على الأكل معهم ما لا قلت لهم اعتذرت قلت لهم عندي شكون نستنى وما إلى ذلك يعني الحقيقة نفرح كي نقول أني عشرت ولا حتى مش عشرت يعني على الأقل عيشت الناس هذوما وشفتهم
1: وعرفتهم
0: عن قرب
1: معهم
0: سجل معهم برشا مغنى ومعنى قعد يقدموا فيه في الأخر يعني وحتى مش كان سي بوراب بن عبد العزيز الله يرحمه
1: صارك في المجال الرياضي والإعلاميين الرياضيين كنت معهم علاقة كبيرة
0: طبيعة أنا حضرت على سي محمد بغنيم الله يرحمه ينعمه وتحدثت معه
1: حضرت شخصية متاع وضامر هكا
0: كيما في الضامر لكن ساعات يتقلق شوية كي الزملاء كي يقلقوه ويستفزوه وكلمته يقولها ما نجيب الخطا ولا يرحمه حضرت عليه وقفت معه تقريبا ثلاث مرات في ثلاثه مناسبات مع الزملاء
1: محظوظ
0: والله الكل ذوكم العمالقه الكبار وقتها الكل يعني التقيتهم وحصل لي شرف اني تجددت معهم اطراف الحديث مش وحدي انا مع بعض الزملاء يعني
1: شكون الاعلام الرياضي اللي رفض الحوارات مع الاعلام وقبل الحوار معك انت
0: سعد مجيد مسلاتي الله يرحمه وينعمه كان هو اللي قدم برنامج رياضة ونغم في الإذاعة الوطنية كان برنامج اللي يعنى بنقل المباريات الرياضية بعتري جاء بتبيع في إذاعة المنسير سير حبيب شقير اللي إن شاء الله نتمنى له دائما الصحة والعافية في بين الملاعب لكن الأول كان عبد المجيد مسلاتي في بداية السبعينات ونتفكر حبينا نمشي له كتكريم ليه لمسة وفاء وخرج معي سي محمد مكاد الله يذكره بالخير ومشينا له في منزله في ميتويل فيل تفكر في العاصمة ورغم اللي كان مريض وكان يعني عنده وعكة صحية وحتى الكلام كان مش واضح لسانه ثقيل شوية الله يرحمه
1: وينعمه
0: هيك كان عنده جلطة والله يرحمه وينعمه كان ابنه كريم هو يعني خرج هنا وقعدنا معاه فقال لي إذاعة المنسير قبلت الإذاعة الوحيدة اللي قبلت لأني عندي نحب إذاعة المنسير ووقتها قال لي كلمة الأولى قال لي شنو هو الحسيون سي عبد الرزاق حسيون اللي منجوله تحية كذلك لأنه وقتها في الإذاعة الوطنية ليش كانت علاقة كبيرة ياسر بسي عبد الرزاق حسيون هو اللي كان عمله ويعني أنجز له جينيريك متاع اللي تربينا عليه وانا صغار متاع رياضة ونغم فيها جول فيها جول مها صبري
1: أي
0: وكانت حتى في الملاعب الناس تردد فيها جول مها صبري كانت أغنية الملاعب ولات من يعني أكل برنامج ذاك رياضة ونغم كان مع عبد المجيد مسلاتي الله يرحمه
1: فكرتنا في مها صبري شكري
2: مع الأيام

0: هذه بالحق حنين كبير ياسر سنوات رفقتنا
1: كل حنين معك
0: لا رفقتنا سنوات رياضة ونغم الله يرحمه سعد مجيد مسلاتي كان يعمل بين الشوطين وديما عبلهاب كما سي الحبيب شخير يعمل عليه الريحي هو عنده أغاني يلزم تاع الموسيقار محمد عبلهاب كان مغروم به ياسر وعنده جنيري كذا سي عبد الرزاق حق حسيون هو اللي صمو واختارك الوقت الأغاني المتاحة كما قلت لك فماش ياسر فيها جول قعدت فيها جول ذكرنا في الشيء هذا ومها صبري هذه مطربة راهو معروفة وفنانة مصرية
1: ممثلة
0: كانت حسناها هكاك حتى من ناحية الشكل متاحها ومثلت في بين القصرين هذيك

0: خاطر ابن ومن اصل اصيل يقال انه من سيدي عامر حزيل مقيم بسوسة. كان السيرفون جنرال يعني القائم العام لي في رادس مع رادس، وكان بطبيعة مغروب العلم ويكتب الجرائد ويكتب حتى بالفرنسي كان مقالاته، وختم في ارتسي بالضبط، يعني كان حقيقة امكانيته كبيرة ياسر اللغوية بالفرنسية. فأول هو اللي يقدم البرنامج لحد رياضي، قعد لي سنوات تقريبا 10 سنوات هو يقدم في لحد رياضي، إلى أن أحيل على شرف المهنة رجع لسوسة إذاعة المستير قد تم التدشين بتاعها، خلوه يقدم برامج برامج كرمناه في مرة وفرات يقدم المجلة الرياضية وقتها، وسي موسف جريمة الله يذكره بخير، وسي
1: الحبيب
0: الهباشي الله يذكره بخير، وسي مصور النابلي عاش مازال حي ولا توفى، سي مصور اي سلمان زميلنا كذا وكذا، ومن بعد سي الحبيب شقير كان في بين الملعب بالطبيعه. هذوما اسماء الاوائل في الرياضه في ذات المنسيره اللي قدموا البرامج الرياضيه هذوكم بطبيعة. وكان سي مختار بشير في الكورة السلة، وسي سي فرج عجينة الله يرحمه ينعمه، كان واسماء كبيرة هذوك في الملاعب حاجة أخرى يعني.
1: طبعا
0: أخذ بعد حقنا شوية يعني. أما هذوكم الجيل الأول متاع إذاعة المنسير المؤسسين في مجال الرياضة، أنا باش نربطوا حديث في بعض
1: الحديث ذو شجون والله يلفقنا بالوقت كيش تعدى
0: تقنيش بالحق.
1: إن شاء الله كان خفيف على المستمعين. فما شكون بعثنا بلي خلي نقرأ شوية ملاحظات، خطر جبدنا قبيلة شوية على راحل بوراوي بن عبد العزيز وحكينا على البرامج متاعه، وزد فما شكون فكرنا بخالد التليتلي
0: من المحاورين الممتازين
1: أكيد.
0: كان عزين الملوح تعرف كان من أوائل اللي قدم منوعات التلفزية الله يرحمه نعم، وكان اسم كبير عزين الملوح كان يقدم. فما تفكرت اسم آخر عادل ويشكا، كان عادل ويشكا كان مخدم زاد برامج ممتاز، روف كوكا زاد فترة وفترات صحيح. مش خاطر كان نجيب الخطاب صالح شغام هذاك بتبيع خاصة إذاعيا، كان برامج ثقافية من الطراز الأول. عنده كانت لقاءات عربية، وكانت عنده يعني الحقيقة حقيبة المفاجآت. كان ممتاز صالح شغام الله يرحمه ينعمه. نجيب خطاب ألوان وأجواء، لأنه بدأ بالرياضة ألوان وأجواء كان يعملها ليلة السبت، ونفس الضيف اللي يجيبه في الأجواء في الإذاعة يجيبه في التلفزيون لو سمحتم من الأحد. وكان عنده بدأ بلحظات الرياضية عام ترشحنا الأرجنتين قبل الفترة ذيك عام 77-78، دخل مجال التعليق الرياضي صاحبة طار مبارك الله يرحمه، كان يعلق على المقابلات الفريق القومي، كان شوت بشوت طار مبارك شوت لول، كان كصوت إذاعي الله يرحمه طار مبارك من أبرز المعلقين الرياضيين. ونجيب الخطاب كان من الجيل الجديد ياخذ عليه الشوط الثاني في الارجنتين، مشان نجيب الخطاب لانه ممكن اصغر في السن وكان ينجم قدم لعبيه واحد. عاد في الفتره هذيك كان عنده برنامج اسمه لحظات الرياضيه، لحظات الرياضيه، وعامل جينيريك يعني ارجنتين ارجنتينا. قلت انت فكروها كي ترشح تونس الارجنتين قعد ديما اللحظات الرياضيه اخوي يعني اخر الاخبار الرياضيه قدمهم وقت الاغنيه نتاع كاس العالم تم انجازها في الارجنتين في 77-78. ديما الغني يقول أرجنتينا هكا انت تفكرها، ويقدم هو لحظات اللي كان في الرياضه من الاول، وبعدين كيما تخصص في مجالات اخرى والمنوعات نجيب الخطاب.
1: سامحونا ما سميناش الاسامي الكل، اما
0: شو
1: تاريخ الاذاعه تاريخ وتلفزه تاريخ خلي زدها مثلا شكون جبد لنا على الاذاعات اللبنانيه والتلفزه اللبنانيه، علاش ما حكيتوش على عبد المجيد مجدوب على
0: هذوكم ان شاء الله ناخذهم في الدراما
1: ان شاء الله ان شاء الله
0: الدراما
1: نخصوا بالحق تاريخ كبير.
0: عبد المجيد مجدوب
1: وجماليه خاصه،
0: وحسين صادق وزوجته سميره
1: بارودي
0: الحقيقه كانوا اسماء كبيره ياسر، كنت يعرف يعملوا تقديم البرامج والتنشيط
1: ويمثلوا النجوم. تتفكر
0: مسرح النجوم في صحه شوفي صادق وغنيت معاه طوم مازال حي
1: حسين صادق
0: أكثر قريب 100 عام تبارك الله حسين صادق
1: آخر التسعينات.
0: فاكر الأغنية اللي غناها مع صوفيا صادق يا صوفيا رد علي تقولوا يا خي، وعملوا كلا خاطر هي مطرب وهو يغني زاد بلاس وبالعود ويقدم البرنامج ويعملك الدبلجة وممثل
1: صوت جميل. نخصوا لهم حصة إن شاء الله في لقاءات قادمة.
0: دراما اللبنانية
1: فكرونا الزيدة كي حكينا على مليكة بالخامسة ونجوى إكرام بنيلة بن عمار سيدة المحرزي
0: قلتك تعمل حصة المرأة
1: ناجية ثامر
0: ناجية ثامر
1: سورية الأصل يعني من الأسماء
0: بركلها هو تفعلوا معنا المستمعين
1: والله شكرا لكم إن شاء الله هذه حصة أولى تكون فتحت خير الحصص أخرى.
0: أنا نفرح نقولوا مازالوا معنا ومازالوا على قيد الحياة الناس اللي كانت في عاشت الفترة هذه راه قديمة الحكاية هذه نحكي آخر الستينات والسبعينات ولا يتبارك الله وربي يطول في عمارهم اللي قاعدين تابعوا فينا.
1: شكرا لكم على المتابعة وشكرا ليك شكري سهلي والله لا حسيت بالوقت
0: شنو نكملوا مازال خد شوية وقت
1: حكينا على بوراي بن عبد العزيز وتميز بالحوارات وبعلاقاته حتى مع الفنانين خاصة مع عبد الحليم حافظ مع الخال زيد عبد الرحمن الأبنودي، ذيك علاش اخترنا باش نختموا معاه في إطار لقاء بعبد الحليم حافظ.
0: عام 68
1: زين الوقت نسمع شوية من الويل الويل. شكرا لكم على

0: اختياركم لإذاعة المنستير. شكرا لك لطفي المكي في الجانب التقني, لكن زيادة في المعلومات اللي قدمها معناها
1: يعطي الصحة. لا مو يسمى يكون إذاعي أنا والله نفرح كي نلقى التقني ومتجاوب
0: وشباب خاصة.
1: لا خطر علاش خطر مش يعني مغروم إنسان المجال هذا الإعلام بشكل عام غرام يزم مش خطر الحقيقة. سامحوني قالوا بعض مش نحكي على في إذاعة المنستير تلقى بعض الدخلاء بعض التقنيين ما يعرفش غناية وما يعرفش يحكي في حاجة متعلقة بالإذاعة. أنا هوني مهنة دزل فلس والآخر داخل لا لا لا لا يلزم يلزم فما غرام.
0: نفرحوا بهذا التواصل لأنه العمل الإذاعي راهو عمل جماعي بين المنتج بين التقني
1: وكبدا مركز معك يا ألفي نجم يقول لك يفكرك في حاجة في معلومة مشكور إذا كان شنو وصل وليدة ليلي ونبيل بن زكريا الله يرحمهم الاثنين لما حالة والله يرحمهم من عامهم قدموا زاد الكثير للإذاعة الوطنية أسماء زادة
0: ربي يفضل اللي على قيد الحياة وإن شاء الله الجيل الجديد يكون خير خلف إن شاء الله ومسؤولية راهو الإعلام
1: إن شاء الله حسنا لتعجب سادة المستمعين
0: إن شاء الله يا ربي سامحوا زليتي.
1: لا لا لا
0: بس شكرا لكم مستمعينا فرحانة برشا برفقتك شكري السكري وإن شاء الله في لقاءات قادمة تصبح على خير الناس الكل.

0: الويل الويل يا يما.
1: ايوه المقطع الثاني.
0: دق الهوى على الباب من يمة الاحباب، قال حليوة جاي، اتاري الهوى كذاب، خبط عليا وغاب وراح مرد علي، لا جاب لي منه جواب ولا حمل له عتاب، ملوش امان يا خي. الويل الويل يا يما. الويل دي كلمة برضو مأخوذة من عندنا من الصعيد.
1: احيانا على معناها
0: احيانا الويل.
1: الويل معناها بالعربي،
0: معناها بالعربي الاصيل.
1: طيب
0: ساعات بقى ما يقولوهاش الويل، ساعات يقولوها الويل. الوي
1: من غير
0: الوي
1: لام.
0: من غير لام.
1: ايوه
0: فاحنا بنقول لغنوة الويل الوي يا يما. فيعني
1: صعيدية. اذا هي
0: هي الكلمة
1: صحيح. الكلمة صعيدية. والالحان لشكون؟
0: اللحن الاستاذ محمد عبد الوهاب.
1: محمد عبد الوهاب،
0: ايوه ده لحن جديد، وانا غنيته لاول مرة في الحفلات اللي عملتها في تونس.
1: استاذ عبد الحليم، امتعتنا بحديثك، ونحن نعرف انك مرتبط بمواعيد.
0: لا ابدا، انا ولكن تحت امرك. شكرا. انا تحت امرك وتحت امر جمهور التلفزيون.
1: شكرا. استاذ عبد الحليم، كثير من الناس
0: نعم
1: ينسبون نجاح الأغنية العربية المصرية
0: نعم
1: بالذات الى السينما، فهل هذا صحيح؟ أو هل ساعدها على النجاح والانتشار؟
0: هو عامل مساعد، يعني مفيش شك إن السينما عامل مساعد، التلفزيون عامل مساعد، الإذاعة عامل مساعد، المسرح عامل مساعد، كل جهاز بتصدر عنه الأغنية هو عامل مساعد في سبيل إنه الناس تتعرف على الأغنية. لكن يعني
1: النجاح الحقيقي في الأغنية ذاتها،
0: النجاح الحقيقي في الغنوة ذاتها هو في المؤلف وفي الملحن وفي المؤدي.
1: فيه ناس بتحب القصيد، تتجاوب جدا
0: مع القصائد،
1: مع القصائد.
0: نعم.
1: وفيه ناس لا يسمعون القصائد ولكنهم يميلون جدا إلى الغناء
0: الخفيف.
1: اللي نجد فيه كلمات شعبية. أيوة. في مستواهم.
0: نعم.
1: أو في مستوى أفهمهم. فمثلا كثير من الناس الشعبيين لا يميلون إلى سماع، يعني يحبون عبد الحليم حافظ جدا.
0: نعم.
1: يحبوا أن يستمعوا إليه وهو يغني سواح مثلا. ولكن لما يغني جئت من أين،
0: جئت لا
1: أعلم، لا أعلم من أين. أيوة. مثلا يسمح ولكن ما
0: لا يردد.
1: أي فكيف ترى السبيل لإرضاء القسمين في
0: موجودة موجود بدليل ان انا بغني سواح وبغني جئت لا اعلم من اين.
1: لكن هذا كمان روشي، احنا خروج عن يعني الفنان.
0: نعم.
1: يكون له لون خاص.
0: ليه الفنان اللي بغني يبقى حاطط نفسه في اطار واحد؟ ليه ما دام هو يستطيع انه يؤدي جميع الالوان، ليه يبقى حاطط مثلا نفسه انه يغني قصائد بس، او اغاني شعبيه بس، او اغاني عاطفيه بس، او اغاني راقصه بس؟

دلوقتي غنوة جديدة، غنوة جديدة بتتقال لأول مرة، بعمل لها بروفات قبل ما اجي وهنا علشان خاطر اغنيها في تونس، لانه كان من اجمل امنياتي انه انا اجي اغني هنا في تونس. الغنوة اسمها الويل. الويل كلمة بتتقال عندنا في الصعيد، احيانا نقولها الويل واحيانا نقتصرها للويل، فلما تسمعوها كده او كده ما تستغربوش.

0: الأيام كندر سيد الهاني على الموجة 104.7
1: إذاعة المنستير.

جن الظلام وهاج الوجد بالسقم، والشوق حرك ما عندي من الألم.

فنار قلبي بالأشواق موقدة، ومن لظاها يظل الصب في نقمي. يا ليل يا ليل، بلغ رواة الحب عن خبري، واشهد بعلمك أني فيك لم

0: حديث الروح.
1: حديث الروح.
2: حديث الروح عقد من الحكايا تنظمه قلوب عاشقة. حديث الروح لحظة بوح مع إيمان عمارة والبخاري بن صالح، مع تحيات كمال بحر.

ذاهبة أنا إلى حفل زفافه، هناك حيث يفتتح عمراً جديداً، وحيث أدفن أنا عمراً من الحب. ولا لست أدري لماذا أقسو على نفسي بمثل هذه الوحشية، لماذا أقود نفسي إلى مذبحتها. الخبر سمعته هذا الصباح ولم أصدقه، وكيف لي أن أصدق؟ قبل يومين فقط ضمني إليه وبكى وقال: أنت عمري. ذاهبة أنا لحفل زفافك يا عمري، لعرسك لبست ثوبا أسود جميلا مدهش، هذا اللون يمكن أن يلبس للأفراح والمآتم. لبست ثوب الأسود لأواجه بصمت ثوب عروسك الأبيض المرشوش باللآلئ والزهور. أحسني جميلة جدا، فللحزن جاذبيته أيضا، أكدت لي المرآة ذلك.

عند الباب المشرع للقادمين، تمسح بيدها دمعة نافرة، تضع قناع الفرح على وجهها وتدخل في دوامة الفرح الرهيب.

0: حلقة محرقة تنبعث من صدرها وهي تراه جالسا على منصة الفرح يوزع ضحكاته وتحياته على المدعوين فتنشج بصوت خافت.
1: أكذب نفسي عنك في كل ما أرى وأسمع أذني منك ما لا تسمع، فلا كبدي تبلى ولا لك رحمة ولا منك إقصار ولا فيك مطمع. لقيت أمورا فيك لم ألق مثلها وأعظم منها فيك ما أتوقع.

أشتاق إليك في هذه اللحظة بالذات، وأنا أرى عمري الذي اختصرته فيك يسرق مني. ذاك المكان ليس مكانها، وذاك الرجل الذي هو أنت ليس رجلها. أنت لي وحدي، أنا التي سفحت لأجل حبك أنهاراً من الدموع، أنا التي قاسمتك أحزانك وأفراحك طيلة سنوات. فلماذا يحدث هذا معي؟

يدها المرتعشة تنقض على الحقيبة اليدوية وتغرق عيناها في بحيرة من الضباب، تبحثان عن عينيه البعيدتين وتلتقي فجأة على رصيف النظرات. تتسمر عيناه عليها فجأة ويعلوهما حزن مشوب بالحرج. يخيل إليها أنه يناجيها من بعيد. يترجم طرفي عن لساني لتعلم ويبدو لكم ما كان صدري يكتم. ولما التقينا والدموع سواجم خرست وطرفي بالهوى يتكلم. تشير لنا عما تقول بطرفها وأومئ إليها بالبنان فتفهم.

لماذا تخليت عني؟ إن كنت تعلم أني أحبك أكثر مني، لماذا بعينيك هذا الهجوم وأمس بحزن الكروم؟ خلفت ألوف النجوم بدربي وقلت بأن حبي يدوم.

0: يا خليلي كل شيء بقضاء، ما بأيدينا خلقنا تعسى، ربما تجمعنا أقدارنا ذات يوم بعدما عز اللقاء، فإذا أنكر خل خله وتلاقينا لقاء الغرباء، ومضى كل إلى غايته لا تقل شئنا فإن الحظ شاء.
1: ودعت حبك

0: يا ويلتي، ماذا أسمع؟ لماذا قتلت الأمل في وفيك؟ لماذا حولت حياتي جحيما؟ وما بسطت لك غير جناح الحب والألفة؟ لماذا تسحب من تحت قدمي بساط الطمأنينة هكذا فجأة؟ أنت الذي طالما رددت على مسمعي قصائد الغزل، وطالما حلفت بعمري أنك لن تحب غيري ولن تكون لغيري، لست أنساك وقد أغريتني بفم عذب المنادات رقيق، ويد تمتد نحوي كيد من خلال الموج مدت لغريق، وبريق يظمأ السار له، أين في عينيك ذياك البريق؟
1: وأحبس عنك النفس، والنفس صبة بذكراك، والممشى إليك قريب، مخافة أن تسعى الوشاة بظنته، وأحرسكم أن يستريب مريب. أما هو الذي يبلو السرائر كلها ويعلم ما تبدي به وتغيب؟ لقد كنت ممن تصطفي النفس خلة لها دون خلان الصفاء حجوب.

0: وأنت الذي أخلفتني ما وعدتني، وأشمت بي من كان فيك يلوم، وأبرزتني للناس ثم تركتني لهم غرضا أرمى، وأنت سليم.
1: بلاش العتاب، بلاش عتاب يا حبيبي، بلاش عتاب يا حبيبي.

أدري بأنك أحببتني بجنون عاشقة وبتطرف امرأة مارقة عن أحكام الناس. أدري أنك لأجلي بعت الدنيا وما فيها. أدري أنك كنت صريحة جدا جدا معي ومجنونة جدا جدا في حبك لي. تلك الصراحة تغريني، ولكنها في نفس الوقت تقصيني عن دنياك. أدري أنك امرأة استثنائية، ولكن يا قصة لست أدري ما أسميها. العمر يركض ركض الخائفين، وهذا القلب محتاج إلى امرأة عادية. فهل تدركين؟ هل تعذرين؟

0: تخترق سمعها أنغام أغنية طالما حلمت بسماعها، وهي على منصة الفرح وبجانبها حبيبها. وفي نفس اللحظة يعيدها إلى أجواء الاحتفال صوت امرأة تقول:
1: تفضلي مشروب الفرح.
0: تمسك الكأس بيد مرتعشة في حين تمضي عيناها إليه، فتراه وهو يمسك يد عروسه طلق المحيا مبتهجا أنيقا. تنشج بصوت خافت لا يلبث أن يتعالى وتقول:
1: يا صديقي، علمني الليلة كيف أتعذب دون أن أنزف، علمني كيف أشفى منك وأحبك في هذه الساعة المتأخرة من الألم. أعترف أنني ما زلت أحبك وأنك لي. أتحداها تلك التي منحتها عمرك دون أن تحترق كما احترقت وتحداها أن تحبك مثلي.

0: تنهمر الدموع من عينيها، ترفع يدها إلى الأعلى وتقذف الكأس في حركة هستيرية وهي تردد:
1: وانتبهنا بعدما زال الرحيق، وأفقنا ليت أنا لا نفيق. يقظة طاحت بأحلام الكرى، وتولى الليل والليل صديق. وإذا النور نذير طالع، وإذا الفجر مطل كالحريق. وإذا الدنيا كما نعرفها، وإذا الأحباب كل
2: حديث الروح.
0: حديث الروح.
3: حديث الروح عقد من الحكايا تنظمه قلوب عاشقة. حديث الروح لحظة بوح مع إيمان عمارة والبخاري بن صالح، مع تحيات كمال بحر.
4: كوندار سيد الهاني على الموجة 104.7.
5: حق بيدعي للحق، الحق.

0: في الحق.
1: مستمعينا الكرام في كل مكان، حان الآن موعد رفع الآذان لصلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفعنا لحضراتكم مستمعين الكرام آذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها. تقبل الله صلاتكم جميعا بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة.

إلهي وخالقي، يا سامع الدعاء، أنا إن ضللت فمنك نور هدايتي، وإذا مرضت ففي رضاك شفاء، وإذا عطشت فمن معينك أستقي، وإذا عريت فأنت وحدك ساتري، وجميل عفوك جنة ورداء، وسعت مكارمك العباد برحمةٍ

0: السيد الهاني على الموجة 104.7.
1: إذاعة المنستير، صوت الطرب الأصيل.
2: بلاش العتاب، إذاعة المنستير.

عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77. هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.

0: إذاعة المونستير الصوت الحر.
1: مستمعي إذاعة المونستير صوتك الحر، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومتعكم بالصحة والعافية ورزقكم الله من حيث لا تحتسبون. صباح الحرية، صباح يوم جديد نستقبله معكم بالأمل والتفاؤل. القرآن الكريم، القارئ الشيخ محمد بالحاج يوسف يتلو ما تيسر من سورة الأعراف.

تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير

ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون.

من اتقى فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون.

أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته

قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل

الخياط. وكذلك نجزي المجرمين. لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش. وكذلك نجزي الظالمين.

فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ قالوا نعم.

هم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون

0: وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ صدق الله مولانا العظيم.
1: صدق الله مولانا العظيم. من كتاب الله العزيز رتل القارئ الشيخ محمد بالحاج يوسف ما تيسر من سورة الأعراف.

0: دعاء الكروان
1: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
2: مع سليم الحيزم.
1: مستمعين الكرام في كل مكان، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم، ومرحبا بكم في هذا الموعد المتجدد من دعاء الكروان.

قد نزل بجاه نبي أعطي الفضل في الأزل. هو صاحب الجاه العريض ولم يزل

0: من أذكار الصباح.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتول أمرنا وانصرنا على أعدائنا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، فلا حول لنا ولا قوة إلا بك يا قوي يا عزيز. اللهم آمن روعاتنا، استر عوراتنا، عافنا في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا، وأصلح نساءنا وذرياتنا، وأصلح شبابنا، واكفهم شر كل ذي شر يا رب العالمين. اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء والرياء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم عم بالرخاء والخير بلادنا وجميع بلاد المسلمين. اللهم نسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم ومن شر ما بعده. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
2: عروس البحر، إذاعة المونستير.

عجبا، ما الذي يفعل إدريس؟ إنه يمسك بعود دقيق رفيع بين إصبعيه ويحرك رأس العود فوق لوح الخشب الرقيق، بعدما يغمس رأس العود في الوعاء الصغير ليعلق به شيء من الصبغ الأسود. ولكن ماذا يعني كل هذا؟ لأقترب منه وأسأل. هل تسمي ما تفعله كتابة يا إدريس؟ إذن أتعلمني هذه الكتابة يا ابن عمي الطيب؟

وبدأ النبي إدريس ابن يرد ابن مهلائيل عليه السلام يعلم الناس الكتابة شيئا فشيئا قبل أن يبلغهم رسالة ربه سبحانه وتعالى، ليكونوا مهيئين ومستعدين لفهم حقيقة عبادة الله سبحانه وتعالى وترك ما كانوا يعبدون من دونه، وفي ذلك رحمة وتوعية لعقول الناس من بني قومه. وبعدها بدأ النبي إدريس عليه السلام بنشر دين الله الحق، مبتدئا بأقرب الناس إليه نسبا، طمعا ليكون له أنصارا وأعوانا على مجابهة من يتصدى له من الكفرة الضالين.

لقد أسرني إدريس بسر هلاكه، ويحسبني سأغدو له ناصرا ومعينا على الهراء الذي يدعيه. إنه واحد خالق لا شريك له، وأن أترك آلهة الحياة، آلهة قومي ومهابة بلدتي، هذه فرصة الذهبية لكي أوقع بينه وبين الجبابرة القسات من أهل البلدة. حينها سيطيب لي التفرد بابنة عمي الجميلة منه. وقد أدركت مؤخرا أن اللعينة تميل إلى إدريس، ويحها، بعدما أفرغ من الكيد لإدريس سألقنها درسا مؤلما وقاسيا على يدي هاتين.

0: أين رميس يا عمتي؟
1: خرج قبل حين يا منى. تعالي تعالي أدخلي الدار يا منى. مضى زمن طويل لم تزوريني أيتها الشقية.
0: كان بودي أن أظل لديك أطول وقت يا عمتي، ولكن رميس، لا أدري ما أقوله لك.
1: ماذا فعل ابني رميس يا منى؟ هل أساء إليك أو أغلظ معك في قول أو فعل؟ تكلمي تكلمي يا ابنتي، أنا أعرف ولدي رميس جيدا، هعيدك أنني سأوبخه وأضربه أمامك.
0: ليته أساء إلي أو ضربني يا عمتي، فلقد اعتدت خشونته معي، ولكنه
1: ماذا؟ لا تخيفيني، تكلمي.
0: إنه يحرض الناس في كل مكان ويؤلبهم على ابن عم إدريس ليفتكوا به.
1: ماذا؟ ويحه، يحرض الناس على إدريس؟ إدريس خير أهل البلدة وأكمل فتيانها عقلا وأدبا وشهامة، ولكن لماذا يفعل رميس كل هذا؟ وما الذي صنعه إدريس؟ لا أظن إدريس يفعل شيئا يغضب أحدا أبدا.
0: هو كذاك يا عمتي، إنما دعا إدريس لما يخرج الناس من الظلمات إلى النور، دعاهم لكي يهديهم سبيل النجاة من ضلالة الشيطان والفوز بالآخرة.
1: ما هذا الكلام الغريب يا ابنتي؟

0: هل تعي ما تقول يا روميس؟ أجننت حتى تتهم ابن عمك إدريس بالنيل من آلهتنا المقدسة؟
1: أنا لا أكذب عليكم يا عاقور، صدقني.
0: قد أعلم أن بينك وبين إدريس غضاضة وكرها، ولكن أن يصل حد كرهك لإدريس بأن تتهمه هكذا تهمة؟ فأنا لا أقبل بهذا أبدا، أفهم؟
1: الأمر أعظم وأجل من أن تصدقني يا عاقور أو لا تصدقني. اذهب، اذهب إلى إدريس بنفسك وسل وتحقق منه، وانظر بما سيجيبك، حينها ستعرف أكاذب أنا أم صادق.
0: سأفعل يا روميس، والويل، الويل لإدريس إذا كان حقا يدعو إلى مهانة آلهتنا المقدسة.

0: ألهذا يدعو إدريس يا منى؟
1: نعم يا عمتي، أرأيتي؟ أسمعتي أحسن مما يذكره إدريس عن الإله الواحد الأحد؟
0: ياه، ما كان أضل مما يعبد الناس، كيف يعبدون خلقا يسيرا من صنع الخالق الأوحد. إنني أشعر بالندم والحمق يا منى، يخلقنا الله ونعبد غيره، ويرزقنا ونشكر غيره.
1: حمدا لله الذي هداك لما يدعو إليه إدريس كما هداني بإذنه قبلك يا عمتي. والآن يجب أن نوقف ابنك رميس عن تحريض أهل البلدة ضد إدريس يا عمتي.

في رحاب الأنبياء. تمثيل سامي قفطان، عبد الستار البصري، سهى سالم، سمر محمد، حسن عبد، فارس عجام، ولجين راسم الجميلي. الكاتب سلام الأوسي. التسجيل والمونتاج محمد صبيح. في رحاب الأنبياء، إخراج مظفر سلمان.

دعاء الكروان، حكم ومواعظ للتفاؤل والاطمئنان. مستمعين الكرام، إليكم فضل بعض الآيات والسور من القرآن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ في صبح أو مساء قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. الآية 110 من سورة الإسراء إلى آخر السورة: لم يمت قلبه ذلك اليوم ولا في تلك الليلة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: آية العز هي الآية 111 من سورة الإسراء: الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من فتنة الدجال. قالت مريم عليها السلام: يا ليتني مت قبل هذا ولم تعلم أن في بطنها نبي اسمه عيسى. بعض الكروبات قد تحمل في طياتها كرامات، فلا تيأس وإن طال البلاء، فقل يا رب وانتظر الرجاء. إن الله خلق الخلق أنواع ثلاث: النوع الأول مخلوقات لا تعصي الله أبدا، وهي الملائكة، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قال تعالى في سورة التحريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. صدق الله العظيم. والنوع الثاني مخلوقات لا تعرف الخير، وهم إبليس وجنوده. أما النوع الثالث فهم مخلوقات ركب فيهم جانب الخير والشر، وهم الإنس. فإن تغلب جانب الخير على الشر صاروا أفضل من الملائكة، وإن تغلب الشر على الخير صاروا أسوأ من الشياطين. وشياطين الإنس مقدمون في القرآن على شياطين الجن. قال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. صدق الله العظيم. فشياطين الإنس يفسدون في الأرض، فيجب على المسلم الحق أن يقاومهم بقوة الإيمان والتصدي لهم ولأعمالهم.

0: توكل على المولى وابدأ نهار جديد.
1: نهار الخير في إذاعة المنستير.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة

مسك الختام والسيرة المحمدية ومعان عظيمة وشخصية اعترف بها العالم أجمع أنه ما مر على الدنيا مثلها على مدى العصور والأزمان. مسك الختام برنامج يومي نعيش خلاله مع سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي، من إعداد أماني عبد الرحمن الفايز، التقديم حسن السعدي. مسك الختام إخراج وهيب الجزاف.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء يومي من مسك الختام، وتاريخ عظيم سطره رسول الله صلى الله عليه وسلم بجد وعمل وإخلاص ليصل إلينا هذا الدين في يسر وسهولة.

أعزائنا، بعد أن قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بعقد المؤاخاة بين المؤمنين، قام بعقد معاهدة أزاح بها ما كان بينهم من حزازات في الجاهلية وما كانوا عليه من نزعات قبلية جائرة، واستطاع بفضلها إيجاد وحدة إسلامية شاملة جاء في بنودها هذا كتاب من محمد النبي صلى الله عليه وسلم بين المؤمنين والمسلمين من قريش ويثرب ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم. إنهم أمة واحدة من دون الناس، المهاجرون من قريش على ربعتهم يتعاقلون بينهم، وهم يفدون عانيهم بالمعروف والقسط بين المؤمنين، وكل قبيلة من الأنصار على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى، وكل طائفة منهم تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين، وإن المؤمنين لا يتركون مفرحا بينهم أن يعطوه بالمعروف في فداء أو عقل، وإن المؤمنين المتقين على من بغى منهم أو ابتغى دسيعة ظلم أو إثم أو عدوان أو فساد بين المؤمنين، وإن أيديهم عليه جميعا ولو كان ولد أحدهم، ولا يقتل مؤمن مؤمنا في كافر، ولا ينصر كافرا على مؤمن، وإن ذمة الله واحدة يجير عليهم أدناهم.

ومن بنود المعاهدة التي عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزاحت حزازات الجاهلية أيضا أيها الأعزاء، إن من تبعنا من يهود فإن له النصر والأسوة، غير مظلومين ولا متناصرين عليهم. وإن سلم المؤمنين واحدة، لا يسالم مؤمن دون مؤمن في قتال في سبيل الله إلا على سواء وعدل بينهم. وإن المؤمنين يبيء بعضهم على بعض بما نال دماءهم في سبيل الله. وإنه لا يجير مشرك مالا لقريش ولا نفسا ولا يحول دونه على مؤمن. وإنه من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينه فإنه قود به إلى أن يرضى ولي المقتول. وإن المؤمنين عليه كافة ولا يحل لهم إلا قيام عليه. وإنه لا يحل لمؤمن أن ينصر محدثا ولا يؤويه، وأنه من نصره أو آواه فإن عليه لعنة الله وغضبه يوم القيامة، ولا يؤخذ منه صرف ولا عدل. وإنكم مهما اختلفتم فيه من شيء فإن مرده إلى الله عز وجل وإلى محمد صلى الله عليه وسلم.

وبهذه الحكمة وبهذا التدبير أرسى رسول الله صلى الله عليه وسلم قواعد مجتمع جديد. وبهذا نكون قد وصلنا لختام لقاء اليوم من مسك الختام. في الغد لنا موعد جديد إن شاء الله. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: ختامنا مسك عطرناه بسيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي، وحتى يحسن لنا الختام ويكون مسك الختام بلقاء النبي وصحبه في جنة الحق التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. في الغد لنا موعد يتجدد مع مسك الختام، مع تحيات أماني عبد الرحمن الفايز، حسن السعدي، وهيب الجزاء.
1: إلى هنا تنتهي هذه الحصة من دعاء الكروان، نرجو أن تكون قد نالت رضاكم واستحسانكم. متابعة رائقة لبقية برامج إذاعة المنستير.

0: الكروان.
1: دعاء الكروان.
2: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
3: مع سليم الحيزم.
4: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورها، نور الصباح. معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل

مستمعي الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبينا الصادق الأمين محمد صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أصبحت سليما معافا في بدنك، عندك قوت يومك، تتنقل آمنا في سربك، فكأنما حيزت لك الدنيا بحذافيرها. متعكم الله بالصحة والسلامة، وأغدق عليكم من نعمه التي لا تحصى ولا تعد، إنه جواد كريم. اللهم اجعل هذا الصباح نقيا طيبا، واجعل يومنا هذا مباركا جميلا، ولا تحرمنا ربنا من بحر كرمك ونعمائك. ونسألك ربنا أن ترزق أرواحنا السكينة وأنفسنا الهدوء، وأن تقربنا إليك وتبعدنا عن كل ما يغضبك. اللهم اكتب لنا في هذا الصباح ما يرضيك عنا ويرضينا، يا أكرم الأكرمين.

صباح الخير لأولئك الذين نراهم في الدنيا بشكل ورد على هيئة أشخاص أنقياء تماما مثل غيوم الفرح وشمس الصباح.

ألا فاصبر على الحدث الجليل وداوي جواك بالصبر الجميل، ولا تجزع وإن أعسرت يوما فقد أيسرت في الزمن الطويل، ولا تيأس فإن اليأس كفر لعل الله يغني من قليل، ولا تظنن بربك غير خير فإن الله أولى بالجميل، وأن العسر يتبعه يسار وقول الله أصدق كل قيل، فلو أن العقول تجر رزقا لكان الرزق عند ذوي العقول، وكم من مؤمن قد جاع يوما سيروى من رحيق سلسبيل.

للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا. نور الصباح. تلك الأرواح النقية التي تزهر دائما، التي ترسم لك لونا أخضرا في لوحة العالم الرمادي، تلك التي تمدك بالأمل كلما تعبت، تمسك بها ولا تتركها. فللحياة مذاق خاص مع الأرواح الطيبة الجميلة. بعض الأشخاص هدايا قدر رائعة، قلوبهم نقية وهمساتهم قطعا من السعادة، وبعضهم أرواح جميلة تعزف النقاء والوفاء لحنا. معرفتهم كالتاج نحمله فخرا، بوجودهم تزداد حياتنا جمالا وروعة. احفظهم يا رب وأسعدهم.

الحياة جمالها يبدأ من داخلنا، فمتى كان قلبك جميلا رأيت أبسط الأشياء غاية في الروعة. أيها ذا الشاكي، وما بك داء، كيف تغدو إذا غدوت عليلا؟ إن شر الجنات في الأرض نفس تتوقى قبل الرحيل الرحيلة، وترى الشوك في الورود وتعمى أن ترى فوقها الندى إكليلا. هو عبء على الحياة ثقيل، من يظن الحياة عبئا ثقيلا، والذي نفسه بغير جمال لا يرى في الوجود شيئا جميلا. أي هذا الشاكي، وما بك داء، كن جميلا ترى الوجود جميلا. ستكون العلاقة أجمل لو تبدأ بهذا السؤال: إذا افترقنا يوما واشتقت لك، أين أجدك يا صديقي؟

أنت تستطيع تعليم البشر كل شيء ما عدا الإحساس، وكم هي رائعة تلك الأحاسيس الراقية التي تعتمل بداخلك في مواقف عدة، وكم هي معذبة ومشقية في نفس الوقت من فرط عمقها بداخلنا. ورائع قول أحدهم حين قال: يا ليت قلبي كالجلامد قاسي، يشقى الفؤاد من رقة الإحساس.

للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نوره. نور الصباح، معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل.

هناك مسافات تقطعها القلوب شوقا ولا تدري الأقدام عنها شيئا، هناك من يفهمك بلا حديث، وهناك من لا يفهمك بالكلام، لأن العبرة ليست في لغة الخطاب ولكن بتآلف الأرواح. جمال الروح ذاك هو الجمال، تطيب به الشمائل والخلال، ولا تغني إذا حسنت وجوه وفي الأجساد أرواح ثقال، ولا الأخلاق ليس لها جذور من الإيمان توجها الكمال. زهور الشمع فاتنة، ولكن زهور الروض ليس لها مثال. حبال الود بالإخلاص تقوى، فإن يذهب فلا تقوى الحبال. حذار من الجدال، فكم صديق يعاديه إذا احتدم الجدال. بأرض الخصب إما شئت فازرع، ولا تجدي إذا زرعت رمال. جمال الروح ذاك هو الجمال، تطيب به الشمائل والخلال.

أقول لك يا صاحبي، لا تحاول أن تأخذ مكان غيرك في قلبي من يحبون. لا تبني قصر أحلامك فوق ركام قصور الآخرين، بل ابحث عن قلب خالي لا يتذكر الماضي فيحن للرجوع.

نحن في زمن العطش، نعم العطش لعاطفة صادقة، لحلم أخضر، لحكاية حقيقية، لحب منقذ. فلا تديروا ظهوركم لحكاياتكم الدافئة وتستسلموا لبرد الأيام، فبعض الحكايات كالعمر الجميل ليس بوسع أحد أن يملأ مكان أحد. فالأماكن في القلوب كبصمات الأصابع لا تتطابق أبدا. نحن لسنا بحاجة لأشباهنا بالملامح، بل لأشباهنا بالطيبة والوضوح وبطريقة التفكير والتعامل. فنحن لا نحتاج لأجنحة كي نطير، فأحيانا نحلق بكلمات أحدهم الدافئة والرائعة. فسلاما للذين يقولون لنا كلاما جميلا غير محبط حين نسقط، للذين إذا وجدوا فينا جرحا طيبوه أو حزنا مسحوه، للذين لا يجيئون لنا إلا بلسما، للذين حضورهم حب ومودة وكلامهم خير، للذين يرممون ما تبقى من أمل بداخلنا، فنخضر ونورق ونزهر ونثمر.

أقول لك يا صاحبي، قبل أن تجرح أحدا بكلمة جربها على نفسك، إذا جرحتك لا تقلها، ولا تعتقد أن جرح الناس لعبة، فهناك من لا ينام بسبب تلك الجروح، وقد يرجى لجرح السيف برء، ولا برء لما جرح اللسان. جراحات السنان لها التئام، ولا يلتام ما جرح اللسان. وجرح السيف تدمله فيبرى، ويبقى الدهر ما جرح اللسان.

للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نوره. نور الصباح، معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل.

صباح ينعش الآمال فينا ونحمد فيه رب العالمين ونرجو الله توفيقا وفضلا بفأل مشرق يعلو الجبين. يا رب صباحا زاهيا مشرقا تطوقنا به رحماتك وترافقنا به بركاتك ويحل به علينا توفيقك وترينا به كل خير يا أكرم الأكرمين.

أحبابنا الكرام، سيجمعنا نور الصباح الجديد، فحتى ذلك الحين نرجو لكم الصحة والسلامة، وفي حفظ الله دمتم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورها. نور الصباح، معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل.

0: السادسة صباحا على موجاتنا، أسعد الله يومكم بكل الخير. إلى موجز إخباري. أعلنت شركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه سوناد في بلاغ أنها تجد نفسها مضطرة للقيام بالتعديل اليومي من خلال قطع الماء يوميا على كافة مشتركيها بولايات سوسة والمنستير والمهدية من الساعة منتصف الليل إلى الساعة الخامسة صباحا، حتى تتمكن من تعبئة الخزانات لمجابهة ذروة الاستهلاك وتجنب الانقطاعات المتكررة وتزويد كافة المشتركين مهما كان موقعهم خلال باقي ساعات النهار، وذلك ابتداء من اليوم. تنديدا بالاعتداءات الأخيرة التي جدت بمستشفى الجامعي فاطمة بورقيبة بالمنسيرة، دعت النقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الاستشفائيين والجامعيين بالمنسيرة إلى ضرورة إيقاف نزيف العنف داخل المستشفيات وتنظيم مسيرة يوم الاثنين القادم باتجاه المحكمة الابتدائية بالمنسيرة دفاعا عن الحق في العمل في ظروف آمنة ورفضا للعنف والإفلات من العقاب. أعلن ديوان الحبوب أن عملية تجميع صابة الحبوب لموسم 26/2020 تتواصل بمختلف مناطق الإنتاج في ظروف وصفها بالجيدة، حيث بلغت الكميات المجمعة على المستوى الوطني إلى غاية 3 جويلية الجاري نحو 8.4 مليون قنطار. تفتح وزارة التربية باب التسجيل بخدمة الإرساليات القصيرة SMS للحصول على نتائج مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية لدورة 26/2020، وذلك بداية من اليوم على الساعة 10 صباحا. وأوضحت الوزارة في بلاغ أصدرته بالمناسبة أن التسجيل في هذه الخدمة يتم من خلال توجيه إرسالية قصيرة على الرقم 85005 تتضمن عبارة سيس متبوعة بفراغ ثم رقم التسجيل في المناظرة، على أن يكون رقم التسجيل متكونا من 6 أرقام وفقا لما ورد في استدعاء المترشح. أكد وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي لوفد حزب الله المعزي بالمرشد أن طهران تتابع بجدية إنهاء الحرب والاحتلال بلبنان، وشدد عراقجي على استمرار دعم نهج المقاومة مشيدا بمقاومة حزب الله في مواجهة الكيان الصهيوني. بعد قليل زميلان ذي الفتني ولطفي المكي يستقبلان معكم بشائر يوم جديد.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
2: المنستير. إلهي وخالقي يا سامع الدعاء، أنا إن ضللت فمنك نور هدايتي، وإذا مرضت ففي رضاك شفاء، وإذا عطشت فمن معينك أستقي، وإذا عريت فأنت وحدك ساتري، وجميل عفوك جنة ورداء، وسعت مكارمك العباد برحمة.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم حقق لنا ما صبرنا لأجلي يا رب، وأسألك يا أكرم الأكرمين على عبادك أن تجعل صباح هذا اليوم بداية كل خير. يا رحمن يا رحيم يا رب، عافية للمتألمين، غفرانا للمذنبين، رحمة للمتوفين، وفرحا لبقيتنا أجمعين، والحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. ونسألك اللهم في هذا الصباح أن تسر خواطرنا بكل ما هو جميل.

اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وصبح المحبة والصحة والعافية. إن شاء الله نهاركم زين وربي يدوم علينا وعليكم مستمعين الكرام إرضية الوالدين وين ما كنتم وين وصلكم صوتنا. إن شاء الله نهاركم من أحلى وأسعد الأيام. إن شاء الله يوم بكل خير وبركة. لحد 5 جويلية 2026 موافق لليوم 20 من شهر محرم من سنة 1448 هجرية. صباح النور نقولها لكل السادة المستمعين. إن شاء الله صباح الأمل والبدايات الجديدة. صباح بكل نشاط وبرشة تفاؤل. إن شاء الله نهاركم مبروك سعيد. يوم جديد نتمناه يكون مليان بالنجاحات والحاجات الزينة. إن شاء الله ربي يدوم علينا النية الطيبة والقلب الخالي. وإن شاء الله ربي يرزق الناس كل هذه بشائر الصباح من إذاعة المنستير من توا حتى للتسعة. إن شاء الله في كما اكتشفتوا مع انطلاق البرمجة الصيفية عدة فقرات جديدة بشتواكبوا من خلالها كالعادة أهم المستجدات الوطنية آخر الأخبار وبرشة أغاني خاصة نودوكم بها في صبحية اليوم. إن شاء الله على أمل تعطيكم برشة طاقة وبرشة نشاط لاستقبال هذا اليوم الجديد. مانيش وحدي, نحب نوجه تحية كبيرة برشة لكافة الفريق الحاضر معنا في استوديو البث. سعيد جدا أن يكون في الإخراج التقني لطفي المكي, في التنسيق هويدا بن ساسي من قسم الأخبار زميلنا صفات حساد, وتحية خاصة لحمدي مكادة زميلنا في اللوجستيك. تفاعلاتكم اقتراحاتكم مستمعين حاجة فرحنا برشة. تنجموا تتواصلوا معنا إما من خلال اتصالاتكم الهاتفية على 73 460 800 أو من خلال صفحتنا الرسمية على الفيسبوك غاديو منسير. مرحبا بكم وين ما كنتم, وخليكم ديما كونكتي مع صفحتنا على فيسبوك. إن شاء الله مع انطلاق ساعتنا الثانية كل عادة عندكم موعد مع اختيار الأغنية, وبتكون عندكم موعد مع المسابقة والربح والجوائز كيما صبحية معانا في البشير وعلى إذاعة المنستير مع انطلاقة الشبكة الصيفية. الربح والجوائز مضمونين مع إذاعة المنستير. ما عليكم كان شاركونا بتعليقاتكم وتفاعلاتكم, ومرحبا بكم الناس الكل. وبطبيعة ما يحلى النهار كان بمختلف الإيقاعات والأغاني. إن شاء الله برشا جديد باش تستمعوا ليه, كيف كيف باش تسمعوا التونسي الشرقي الطربي. لكن الوقيت هذا نودوكم بوحدة من أحلى مغنيات سيدة الصباح سيدة فيروز وين ما صوتنا. هذه إذاعة المنستير. إن شاء الله نهاركم زين.

صباح الخيرات والبركات لكل المستمعين والمستمعات. هذه إذاعة المنسير، مرحبا بكم في البشائر. وكل عادة لقيت هذا تكون من خلال أول فقراتنا، نرجع من خلالها لقراءة أولية حول حالة طقسنا لليوم وأكثر تفاصيل تعرفوها من خلال الميتيو. بالنسبة للتوقعات المناخية لطقسنا لليوم لحد 5 جويلية، فإنه ما يميزه سيكون عامة قليل السحب، درجات الحرارة في ارتفاع طفيف، الريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب تكون قوية نسبيا قرب السواحل وبالجنوب وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق. بالنسبة للبحر فهو سيكون مضطرب، شمسنا لليوم ظهرت في 5 ودرج. أما بالنسبة لأوقات الصلاة بمدينة المنسير، فإنه صلاة الصبح كانت في ماضي 3:18 دقيقة، ستظهر في نصف النهار 28 دقيقة، صلاة العصر في 4:40، صلاة المغرب في 7:38 دقيقة، وصلاة العشاء في 9:24 دقيقة. إن شاء الله أكثر تفاصيل حول حالة طقسنا لليوم والحالة المناخية تعرفوها مستمعينا الكرام في موعدنا القارم مع المختصين من المعهد الوطني للرصد الجوي في 8:40. هذه إذاعة المنسير، ما زلنا مصي معكم مع اختياراتنا الغنائية ونسمع التونسي أحمد حمزة. هذه إذاعة المنسير، وين موصيكم صوتنا، إن شاء الله نهاركم زين. Yeah.

0: المنستير في القيروان على الموجة 97.3
1: مبروك سيدي، ان شاء الله نهاركم زين.

0: سر وبدين هالجديد يا فتاح يا عليم احرك اتحرك ومعنا
1: الشير ودمنا قدامك العيشة زينة
0: واصبح الفل للناس الكل.

0: إن شاء الله نهاركم سعيد مستمعينا، تحية خاصة لكل مستعملي الطريق وين قصدي ربي، إن شاء الله طريق السلامة، إن شاء الله طريق الأمان، إن شاء الله بالرزق والفرتونة على كل من يسمع فينا وين قصدي ربي، وإن شاء الله ديما منسينكم مختلف الإيقاعات. تحية خاصة صديقنا وزميلنا سيد أحمد بسباس، سي عبسي مخلوف وكل من يسمع موجات إذاعة المونستير. هذه 6:35 دقيقة من استديوهاتنا في المونستير في مواكبة فقرتنا الموالية لأهم الأحداث اللي صارت في نهار كيما اليوم، يوم 5 جويلية. أكثر تفاصيل تعرفوها من خلال فقرة حدث في مثل هذا اليوم.
1: تفكروا هالكلمات هذية وقت اللي نقول مانيش معاكم، تفكروا قول بوركيبا قال لنا كذا.
2: حدث في مثل هذا اليوم.
3: Has the power to change the world. It has the power to unite people.
2: حدث في مثل هذا اليوم.
4: حدث في مثل هذا اليوم.
0: بالنسبة لأهم الأحداث اللي صارت في نهار كيما اليوم، في 5 جويلية 1687 الجمعية الملكية البريطانية للعلوم تنشر نظرية الجاذبية.

0: عند الرغبة في الاحتفاظ بالجواز القديم ما يفيد الإقامة بصفة قانونية بالخارج بالنسبة للمتواجدين بالخارج. مكان إيداع الملف السفارة أو القنصلية. أجل الحصول على الخدمة خلال 15 يوما من تاريخ تقديم الطلب.
1: معلومة تهمك.
2: معلومة تهمك مع أحمد عسيري.

0: إلي على عودي.
1: إذاعة المنستير على وقع كأس العالم في موعد يوم قار تيلة المونديال أنفو المونديال. آخر الأخبار، النتائج، الهوامش والكواليس في أنفو المونديال.
2: صباح النور، مرحبا بكم مستمعينا في اولى مواعيدنا الاخباريه الرياضيه سبور انفو. كالعاده البدايه تكون بانفو المونديال، اخبار المونديال ونتائج مقابله البارح في اطار الدور الثامن النهائي. المنتخب الفرنسي يترشح بعد الفوز على الباراغواي بصعوبه، مباراه سجل فيها كيليان مبابي هدف في الدقيقه 70 من ضربه جزاء. فرنسا تترشح وباش تواجه المنتخب المغربي، الحقيقه اللي البارح عمل ترشح اكثر من ممتاز من خلال فوزه على المنتخب الكندي بثلاثيه نظيفه بامضاء عز الدين أونحي في الدقيقة 50، نفس اللاعب ثنائية لي في الدقيقة 82، وفي الدقيقة 90+80 سفيان رحيمي سجل هدف الثالث للمغرب. إذن فرنسا المغرب يكونوا في الدور الرابع النهائي. برنامج مقابلة اليوم مع 9 متاع الليل، البرازيل تواجه منتخب النرويج، ومكسيك مع ماضي ساعة متاع الصباح تواجه المنتخب الإنجليزي. بقيت مقابلات لدورة الثمانية هي عند نعطيكم فكرة على البرنامج يوم الاثنين في

نتاع لي البرتغال توجه اسبانيا غدوه، امريكا ماضي ساعه نتاع الصباح توجه بلجيكا، الخمسه نهار الثلاثه نتاع العشيه الارجنتين توجه المنتخب المصري، وفي التسعه نتاع الليل المنتخب السويسري يواجه المنتخب الكولومبي. الفرنسي إيرفي رونار المدير والمدرب الوطني السابق أعلن بصفة رسمية البارح وفي تدوينه على صفحته الرسمية رحيله عن تدريب المنتخب الوطني التونسي بعد نهاية مهمته في كأس العالم. المدرب الفرنسي قال في تدوينه نتاعه: قبل رحيلي أود أن أتقدم بأصدق عبارات الشكر للاتحاد التونسي لكرة القدم على منحي فرصة المشاركة في كأس العالم. لقد كان شرفا كبيرا أن أمثل ألوان تونس وأن أعيش هذه التجربة التي لا تنسى. أضاف أنه يتمنى كل التوفيق للمنتخب في المستقبل، وقال أنه على يقين بأنه سيواصل التطور وإسعاد شعب بأكمله وكتابة صفحات جميلة في تاريخه. وشكرا لكل من رافقني ودعمني طوال هذه المغامرة، وأتمنى لكم جميعا الكثير من النجاح. الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم أعلنت عن فتح باب الترشحات لاستضافة نهائي كأس أمم إفريقيا لسنوات 2028-2032-2036، داعية الاتحادات الأعضاء 54 إلى إيداع اهتمامهم بالتنظيم. ونذكر أنه كان القادمة كأس أمم إفريقيا القادمة بشكون في باموجا 2027 في ثلاثة دول: كينيا، تنزانيا، وأوغندا، خلال الفترة الممتدة من 19 جوان حتى 17 جويلية. في النجم رياض الساحلي، تركيبة الهيئة التسييرية في انتظار مصادقة عليها وتأكيد بصفة رسمية باش يقودها كريم العكروت إلى جانب كل من محمد لديب ومحمد صالح تريتر وجلول بن سوسية وماروان تفيفحة. في الاتحاد المونستيري، رئيس اللجنة المستقلة لفضل النزاعات سامي سليمان أكد البارح طي صفحة جميع النزاعات العالقة ضد الفريق إلى حدود تاريخ 31 مارس، وصف الخطوة هذه بالمعجزة اللي تحققت بفضل الهبة الجماهيرية الاستثنائية للاتحاد الرياضي المونستيري. وأضاف بأنه تضافر جهود جماهير الاتحاد المونستيري أثمر عن جمع أكثر من 800 ألف دينار في فترة وجيزة تم ضخها بالكامل في خزينة النادي. الهيئة المستقلة باش تواصل عملها لبضعة أيام أخرى قد تقل عن الأسبوع، وذلك لوجود بعض الملفات والقضايا الجديدة. وشدد سليمان في هذا الخصوص على ضرورة غلق هذه الملفات المستجدة بصفة عاجلة، محذرا من أي تهاون أو عدم تسوية لها قد يتسبب في كارثة كبيرة تمس مستقبل الجمعية بشكل مباشر حسب تعبيره. وأكيد الحوار موجود على صفحة رسمية للجنة المستقلة بالنزاعات في فريق الاتحاد الرياضي المونستيري. كرة السلة، النادي الافريقي اعلن بصفة رسمية تمديد عقد اللاعب عمر عبيدة لثلاثة مواسم اخرى. ومن جهة اخرى، النادي الافريقي يعلن تعاقده مع محمد الترهوني لمدة موسمين بعد نهاية فترة اعارته مع نجم حلق الود. كانت هذه اهم وابرز الاخبار الرياضية. بشائر الصباح تتواصل مع الهذيل ولطفي، متابعة طيبة.

0: شكرا لكم زين مستمعينا الكرام وين مسكم صوتنا عبر مختلف موجات إذاعة المنستير. تحية متجددة لكل من التحق بنا في الاستماع في بشائر الصباح. معادكم الآن في قراءة مفصلة حول حالة طقسنا لليوم وأكثر تفاصيل مباشرة مع سيانيس ساتوري من المعهد الوطني للرصد الجوي من خلال فقرة الميتيو. نهارك زين سيانيس.
1: صباح الفل والياسمين سيلة هذيلي، تحية ليك والأوفية إذاعة المنستير.
0: سيانيس، الملاحظة الأبرز مع الساعات الأولى لهذا اليوم الجديد، لاحظنا ارتفاع طفيف لدرجات الحرارة.
1: صحيح، ذيك العنصر الأبرز بداية من اليوم باش يكون فما ارتفاع طفيف وتدريجي في درجات الحرارة. اليوم الحرارة القصوى تكون بين 28 و 33 درجة قرب السواحل والمرتفعات، بين 34 و 37 درجة ببقية الجهات، توصل 39 درجة بأقصى الجنوب الغربي جهة توزر. بالنسبة للمنستير اليوم إن شاء الله ننتظر 32 درجة كحرارة قصوى، مع العلم أنه يوم أمس كنا سجلنا 31 درجة كحرارة قصوى، والمعدل بالنسبة للعشر أيام الأولى من شهر جويلية هو 32 درجة. يعني احنا حاليا تقريب في المعدلات أو دون المعدلات بقليل. الارتفاع باش يكون ملحوظ بداية من يوم الأربعاء، ونجم نحكيه حتى على درجات حرارة مقاربة لـ40 درجة في أغلب مناطق البلاد. فيما عدا ذلك في نهاية الأسبوع المقبل هذا الارتفاع الملحوظ إن شاء الله باش يكون، فيما عدا ذلك الطقس باش يكون قليل السحب على كامل البلاد، فما إمكانية أنها تظهر خلايا رعدية يوم الغد في مرتفعات الوسط والجنوب الغربي تكون مصحوبة بأمطار متفرقة. عنصر الريح تتواصل اليوم شمالية بالشمال والوسط تكون شرقية بالجنوب قوية نسبيا قرب السواحل، وبالجنوب ضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق. اليوم البحر متموج بمنطقة سيرات وبخليج قابس مضطرب ببقية السواحل. في الأيام القادمة إن شاء الله مش يكون الريح تقريب تكون بنفس الخصائص، شمالية بالشمال شرقية بالوسط والجنوب، لكن مع تقلص فاعليتها بشكل ملحوظ، بالتالي مش يكون فما تحسن ملحوظ أيضا في حالة البحر من متموج إلى قليل الاضطراب، يصبح حتى هادئ يوم الأربعاء. هذا هو سيلة ليلي يعني طقسنا.
0: اللخص سيانيس معت الملاحظة الأبرز أنه درجة حرارة بشمشي للارتفاع، وأنه ممارسة الأنشطة البحرية نستناه شوية إلى ما بعد يوم الأربعاء ونهار الأربعاء، خاطر وقتها ممكن البحر يكون خير بالنسبة لممارسة الأنشطة البحرية.
1: صحيح، كان معناها أن نبحث على طقس إيديال، خلينا نقول
0: مثالي.
1: أي مثالي للبحر هو إن شاء الله بداية من يوم الأربعاء
0: إن شاء الله. شكرا جزيلا سيانيس الساتوري على كل هذه المعطيات والمعلومات اللي تخص حالة طقسنا لليوم والأيامات القادمة. كما قلنا الالتزام زادة بتعليمات الحماية المدنية بالنسبة لممارسة الأنشطة البحرية. خلينا نذكركم مستمعينا بالمسابقة امتعنا اللي تلقاوها ونص سؤال على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك. سؤالنا: لباس تقليدي تشتهر به مدينة القيروان وتتزين به المرأة وينسج عادة من الصوف أو القطن، الاحتمالات هل هو السفساري، البلوزة، وإلا الحايك؟ إجابتك تنجم تربحك وصل شراء بقيمة 100 دينار من هداء مزالي جي اس ام المنستير من خلال صفحتنا الرسمية على الفيسبوك. وكل عادة مسك الختام في بشائرنا بشكون واحدة من أغاني التونسية. عليكم إذا تحبوا تسمعوا شاد للحاجي يجينا الصيف، تكتبوا رقم 1 في تعليق وكومنتير، ولا تكتبوا رقم 2 محمود فريح يا محلى شط المستير. هذوما الأغنيات اللي قاعدين يتنافسوا الحقيقة، وفما أسبقية معتبرة للغاية للفنان المجهول وتحية كبيرة برشا أستاذ محمود فريح يا محلى شط المستير. إن شاء الله ديما شطوتنا كل مزيانة وخاصة آمنة في مختلف ربوع الجمهورية. ما زلنا موصلين معكم مستمعينا الكرام بقية فقراتنا، نسمعوا نجوى كرم نزلة البحر. هذه إذاعة المنستير، إن شاء الله نهاركم زين.

0: مستمعينا الكرام في كل مكان، تحية تصلكم من فتح سعد في تقديم نشرة مفصلة للأنباء. إلى عناوين النشرة. بداية من اليوم قطع يومي للماء ليلا في سوسة والمنستير والمهدية. المنظمة التونسية للأطباء الشبان تدين الاعتداءات الأخيرة ضد الإطار الصحي وتدعو إلى مسيرات باتجاه المحكمة الابتدائية بالمنستير. اليوم انطلاق التسجيل بخدمة الإرساليات القصيرة للحصول على نتائج مناظرة الدخول للمدارس الإعدادية النموذجية. إلى تفاصيل الأنباء، أعلنت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه سوناد في بلاغ أنها تجد نفسها مضطرة للقيام بالتعديل اليومي من خلال قطع الماء يوميا على كافة مشاركيها بولايات سوسة والمنستير والمهدية من الساعة منتصف الليل إلى الساعة الخامسة صباحا، حتى تتمكن من تعبئة الخزانات لمجابهة ذروة الاستهلاك وتجنب الانقطاعات المتكررة وتزويد كافة المشتركين مهما كان موقعهم خلال باقي ساعات النهار، وذلك ابتداء من اليوم. وأفادت بأنها ستقوم بهذا الإجراء في انتظار استكمال التجارب اللازمة لضمان ديمومة محطة تحلية مياه البحر بسوسة قبل دخول حيز الإنتاج، والتي تجري حاليا بنسق حثيث، وباعتبار ارتفاع درجات الحرارة المتزامن مع ذروة الاستهلاك خلال الفترة الصيفية نتج عنه اختلال في الموازنة المائية بالجهة، وبالتالي تسجيل اضطرابات في توزيع الماء الصالح للشرب خاصة في المناطق العليا، ولضمان توزيع عادل ومتوازن بين مختلف المناطق بالساحل وخاصة بين مناطق العليا والسفلى. كما أعلنت الشركة أن التوزيع سيستأنف تدريجيا بداية من منتصف نهار اليوم بمعتمدية جبل الوسط وبيرم شارقة من ولاية زغوان، بعد أن كان تعطل منذ مساء أمس بسبب عطب فجئي بمحطة الضخ بالمحمدية. أكد الكاتب العام لبلدية القيروان حمادي عبدالله أن أشغال إعادة تهيئة المسبح البلدي أدركت مراحلها الأخيرة، مضيفا أن وزارة الإشراف أقرت إحداث جملة من المرافق الرياضية لفائدة شباب الجهة في الفضاء الخارجي للمسبح. ورجح الكاتب العام لبلدية القيروان أن تدخل هذه المنشآت الرياضية حيز الاستغلال نهاية السنة الجارية.
1: بشرة كبيرة، هذه مدينة القيروان عندنا وزارتنا، وزارة الشباب والرياضة، اللي معناها توا مسددة تخصص دعم للتهيئة الخارجية لبناء المسبح البلدي. هذا مشروع آخر، معناها مش يولي المسبح البلدي اللي داخل البناية هو مسبح بلدي، والخارج البناية معناها في وسط الفضاء بيدو مش يولي العديد من المنشآت الرياضية، معناها خاصة الملاعب تاع كرة سلة وإلا فيتنس، معناها تقوية عضلات في مفصل المسبح. الحقيقة توا وصلنا التغذية كاملة، وتوا في اللوكال تكنيك، معناها قاعدة الأجهزة الفنية اللي قاعدة توا تركب، والأشغال جايبة، معناها توا وصلنا إلى مرحلة وأنا مش نبداو ناخذوا النماذج تاع الأشغال النهائية اللي داخل البناية تاع المسبح البلدي من هنا بحول الله داخل العام يكون ده. كنا توا زاد عندنا مشروع ثاني اللي هو في المسبح البلدي، اللي هو كما قلت لكم اللي هو التهيئة الخارجية معناها تاع بناية المسبح البلدي، واللي هي تكلفتها راهي معناها في حدود 3 مليون دينار، على أمل وأن إن شاء الله معناه قبل معناه نهاية العام يكون جاهز معناه للاستغلال.
0: عبرت المنظمة التونسية للأطباء الشبان عن إدانتها الشديدة للاعتداءات الأخيرة التي جدت بكل من المستشفى الجامعي فاطمة بورقيبة بالمنستير والمستشفى الجامعي ابن جزار بالقيروان، وعن رفضها المطلق لاستمرار مناخ العنف الذي أصبح يهدد سلامة مهنية الصحة داخل المؤسسات الصحية العمومية. ودعت النقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الاستشفائيين والجامعيين بالمنستير إلى ضرورة إيقاف نزيف العنف داخل المستشفيات. والمنظمة التونسية للأطباء الشبان عن إدانتها الشديدة للاعتداءات الأخيرة دفاعا عن الحق في العمل في ظروف آمنة ورفضا للعنف والإفلات من العقاب. محمد عدنان الحنشي طبيب وأستاذ جامعي بكلية الطب المنستير وكاتب عام النقابة.
2: تم تجمع بالمستشفى الجامعي فاطمة بورقيبة، ادونا فيه الأحداث الأخيرة وظروف اللي صارت، معناها حالة العنف المتكررة تناولنا فيه حل كارثية لصار فيها المستشفى العمومي بصفة عامة نتيجة تراكم الديون وحالة شبه الإفلاس الغير معلنة اللي تعاني فيها مستشفياتنا والظروف العمل اللي انعكست عن ذلك، منها تنامي العنف المسلط على مهني الصحة. وقرر المجتمعون جملة من القرارات أهمها تنظيم على تجمع مستشفى يوم الاثنين على الساعة 10، تليه مسيرة سلمية في اتجاه المحكمة الابتدائية بالمنستير للتنديد بحالات العنف المتكررة اللي مشكلة على أطباءنا وعلى كل مهني الصحة اللي ولا خبز يومي نعانيه فيه في مستشفياتنا أمام صمت الإشراف وكفائها ببيانات المساندة ولا تليفونات المساندة ما عند الوزارة. احنا نقوله والأطباء الشفين جمعين كثير قالوا كفاء راهوا نطالبوا إجراءات عملية.
0: انضمت مدينة سوسة إلى قائمة اليونسكو العالمية لمدن التعلم، وستنظم بلدية المدينة بهذه المناسبة يوما عالميا يوم الجمعة 10 من جويلية الحالي بمقر البلدية انطلاقا من 9 صباحا. من المخلوف مهندسة معمارية ببلدية سوسة تتحدث عن أهمية هذا الحدث.
3: مدينة سوسة انضمت أوفيسيالمون للشبكة العالمية لمدن التعلم في 4 ديسمبر 2025 عام ناول، وكانت هي فرصة قدمت فيها المدينة تمثلها بلدية سوسة، لكن كانوا فيما برشا مدخلين في المشروع. قدمنا برشا مشاريع اللي باش نقوموا بهم في إطار تعلم مدى الحياة. المشاريع هذوما تقبلوا في الشبكة، وبالطبيعة هي باش تكون فرصة للمدينة لتحقيق المشاريع هذه، دونك باش تكون فرصة لتمويل المشاريع، وفرصة زادة لبرامج تكوين، فرصة زادة لتبادل خبرات مع مدن أخرى من العالم أجمع. باش نحتفلوا إن شاء الله نهار 10 جويلية بالانضمام هذايا، وباش نعلنوا زادة يعني أوفيسيالمون إن شاء الله الإذاعات والميديا الكل إن شاء الله يكونوا موجودين معنا.
0: نبقى في سوسة، حيث تنظم جمعية البيئة وجمعية الفل البيئة بحمام سوسة صباح اليوم انطلاقا من الساعة 8 أمام مقر البلدية حملة لتلقيح القطط والكلاب تحت شعار معا من أجل حيوانات سليمة ومجتمع آمن. في بقية أنبائنا، أعلن ديوان الحبوب أن عملية تجميع إصابة الحبوب لموسم 26/2000 تتواصل بمختلف مناطق الإنتاج في ظروف وصفها بالجيدة، حيث بلغت الكميات المجمعة على المستوى الوطني إلى غاية 3 جويلية الجاري نحو 8.4 مليون قنطار. وأوضح الديوان أن الكميات المجمعة تتوزع بين 7.9 مليون قنطار من حبوب الاستهلاك بما يمثل 95% من إجمالية الكميات المجمعة بمركز التجميع، و 433 ألف قنطار من البذور الممتازة الخام أي ما يعادل 5% تم تجميعها لدى شركات إنتاج البذور. وأشار إلى أن نسق التجميع شهد خلال الأيام الأخيرة تراجعا نسبيا بسبب التقلبات المناخية التي شهدتها مختلف مناطق الإنتاج. تفتح وزارة التربية باب التسجيل بخدمة الإرساليات القصيرة SMS للحصول على نتائج مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية لدورة 26/2000، وذلك بداية من اليوم على الساعة 10 صباحا. وأوضحت الوزارة في بلاغ أصدرته بالمناسبة أن التسجيل في هذه الخدمة يتم من خلال توجيه إرسالية قصيرة إلى الرقم 85005 تتضمن عبارة سيس متبوعة بفراغ ثم رقم التسجيل في المناظرة، على أن يكون رقم التسجيل متكونا من 6 أرقام وفقا لما ورد في استدعاء المترشح. في بين الدولية الآن، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الإيرانيين يتوسلون لإبرام اتفاق، وأن واشنطن وطهران تأخذان استراحة حتى انتهاء مراسم تشييع المرشد الإيراني السابق. وأضاف ترامب أنه يتابع مراسم التشييع وأنه بإمكانه القضاء على الجميع، لكن لن يبقى أحد للتفاوض معه على حد تعبيره. بهذا نصل إلى ختمة النشرة، وهذا الآن تذكير بأبرز عناوينها. بداية من اليوم قطع يومي للماء ليلا في سوسة والمنستير والمهدية. اليوم انطلاق تسجيل خدمة الأرساليات القصيرة للحصول على نتائج مناظرة الدخول للمدارس الإعدادية النموذجية. نهاية النشرة، شكرا على المتابعة، نعود ونلتقيكم في مواعيد قادمة بإذن الله.
4: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
5: اللي يقول سيف يقول لمة عائلة، فرحة الحبيب، نجاحات، أفراح ومسرات، ومع إذاعة المنسير ديما يجمعنا الفرح.

0: تهنيكم وامنيكم
1: واهداءاتكم الخاصة بكل المناسبات.
0: وصلوها في برنامج ويجمعنا الفرح
1: كل احد من ماضي ساعة
0: الماضي ثلاثة. رقم التليفون على ذمتكم 73 460 800. وكيف كيف صفحة الإذاعة على الفيسبوك. وإن شاء الله ديما فرحانين وزهين ومع إذاعة المنستير. ما تنسيوش تبعوا الموجة.

0: ولد بحر بمحبة الدنيا الكل. إن شاء الله نهاركم سعيد ومستمعين الكرام وين موصلكم صوتنا عبر مختلف موجات إذاعة منسير. كيف كيف نصبحوا على الناس اللي تتابع فينا من خلال موقعنا الرسمي على الانترنت غاديو منسير بونتيان, وكل من يتابع فينا كذلك من خلال صفحتنا الرسمية على الفيسبوك إذاعة منسير. من خلال فقرة ولد بحر تكون البداية في ساعتنا الثالثة من البشار, وسعداء جدا باستقبال نوزات بوريقة مديرة المعهد العالي لعلوم البحار ببنزرت. دكتورة صباح الفل.
1: صباح الخير والسعادة لهذيلي, مرحبا بكم مستمعي إذاعة المنسير.
0: شكرا جزيلا على تلبية دعوتنا كالعادة. تودنا بالمعلومة اللي تهم البحر وخاصة أنواع الأسماك الموجودة خاصة في البحر الأبيض المتوسط, واللي الحقيقة عليهم إقبال كبير برشا متوانسة وحبوا يعرفوا برشا معلومات عليه. السمكة متاعنا لليوم شنو اخترتنا؟
1: اليوم اخترت لكم البوري.
0: هاي
1: والفقرة سميتها تحت عنوان البوري مهندس وخبير في البيئة بين المياه المالحة والمياه العذبة ومنتج أغلى الكنوز البحرية في العالم. اليوم فنشوفوا سمكات تنجم تكون خبيرة في البيئة ومنتجة لأغلى الكنوز في البحرية في العالم.
0: كلمة كنزة دي صعبة تعطي الضوء الأحمر.
1: أنا مش نوصل للآخر وش تعرفوا عشانهم الكنوز البحرية اللي تنجم يخرجها البوري هذية واللي تتباع وأسوامها غالية على الآخر.
0: صحيح.
1: قبل ما نبدأ الفقرة متاعي تعود بحار دونك زي ما نعرف بيه البوري هذية شكونه فهمتني. والبارح بعد ما تكلمنا شوية ببعضنا لهذيلي كلمت البحارة على حبيت نعرف الاسم خطأ عندي أسامي نعرفها الدرجة التونسية, ولكن حبيت نتأكد من معلومة أكثر. والمفاجأة اللي لقيتهم الكل يتبعوا في ولد بحار البحارة هذي وما ويستنوا فيه فهمتني, قال احنا نصطادوه أما الناحية العلمية متاعه واحنا نزيدوا نتعلموا فيها من برنامج ولد بحار. وعطوني الأسامي تضخي من الشمال للجنوب, عملت عدة اتصالات وهاو تو باش نقول لكم عليهم.
0: أيبه.
1: دوك عندنا خمسة أنواع متاع بوري أتضخي في البحر الأبيض المتوسط, والفاميليا اللي هو دونك الفامي دي ميجوريدي ولا البوريات باللغة العربية. والنوع هذا من الأسماك يعيش قريب من القاع ويتحرك بين القاع والمياه الوسطى, هو شبه قاعي. والأكثر أنواع البوري المعروفين هما الميجيل سيفالوس اللي هو بوري بوراس ولا المجل ولا الكرشو. دونك البارح صديقي بحار دونك من الشمال قال نعيطوا الكرشو المعروف هذايا الميجيل سيفالوس. كي نقول ميجيل سيفالوس ولا بوري بوراس رأس عريض يوصل حتى الحجم متاعه بين 30 و 70 سنتي من أكبر أنواع البوري. عندنا البوري الذهبي اللي هو الاسم اللاتيني متاعه كولون أوغاتوس نعتولها للميلة اللي هي بين 20 و 45 سنتي. ثم كولون غمادا زادا يعيطولها البيتوما وإلى للميلة انت يعنيها بين جهات تفرق وتوصل حجمها بين 25 و 50 سنتيمتر.
0: دكتورة هو الميلة هو الميلة دكتورة تعوم معناتها مش في الأعماق برشا حسب معلومات.
1: احنا شبه قاعي يضم كلهم يسمى شبه قاعي يتحرك بين القاع والمياه الوسطى. كيف كي هما يضم كلهم هما توكلون أوغاتيوس وكلون غمدا يعطولهم للميلة, وثم شكون كلون غمدا يعطولها البيتوما وهذه معروفة باش فايتها جويدة شوية خاطر كي نمشي ثم الكلون لابغوزيوس هذايا اللي البوري اللي عنده شفايف غليظة. والبوري الأخضر ثم آخر واحد هذا اللي هو الكولون ساليانس ثم شكون يقول له شفاو في حسب البحارة. وأكثر أنواع نلقاوها في الأسواق هي المجل ميجيل سيفالوس والبيتوما اللي هي كولون غمدا. توا بالنسبة لهذه اللي سألتني البارح على مواسم الصيد, لا يوجد منع بيولوجي خاص بالبوري ولكن نلقاوه برشا إنتاج يرتفع آخر الصيف الخريف وبداية الشتاء على خاطر الفترة هذه يكون فيها التكاثر ويصير في البحر المفتوح. من بعد شنو يصير هذا عنده خاصية الحوت هذا يتكاثر ويتزوج في البحر, ومن بعد اليرقات فين يمشي ويتجهوا نحو البحيرات باش يعيشوا نظرا لوجود غذاء وفير ونجم هوني ينمو بسرعة.
0: هو دكتورة يعيش عفوا عن المقاطعة سمكة البوري تعيش في شكل أسراب.
1: تعيش في شكل أسراب حتى كنت تمشي للبور ساعات هكا الهذيلي تلقاها حتى في اللبرات موجودة السمكة هذية تعيش في أسراب. وعندها قلت لك عندها حاجة اسمها الظاهرة اسمها الهجرة الغذائية الفرنسية نسميها الميغراسيون تروفيك. دونك تمشي تتكاثر الأسماك الكبيرة البالغة تمشي تتكاثر في وسط البحر، ومن بعد ذيك اليرقات تتجه نحو المياه العذبة. علاش؟ على خطر في البحيرات نجم نلقاو كميات كبيرة من الأكل، والبروفوندور تكون أقصر شوية، وهيك علاش ينجم يكون عنده نمو سريع غاديكا. ومن بعد شنو يصير؟ بالعكس توا وقت اللي يكبر ويولي بالغ يرجع للبحر باش يتكاثر، وهون نسميوها الهجرة التكاثرية الميغراسيون ريبرودكتيف باللغة الفرنسية. توا هوني تسألني الهذيلي نوع هذا من الأسماك، هاو كيفاش الأسماك هذي تتحمل تغير الملوح؟ خاطر البحر يوصل 30 غرام ملح في ليترة، هكا ولا لا؟
0: صحيح.
1: والبحيرات نجم حتى يكون فيها غرام في ليترة.
0: معناتها هو يتأقلم معناتها ما بين درجات الملوحة، إن كان في المياه المالحة وخاصة نحكيه في الأعماق، وإلا ينجم يتوالم مع الأقل ملوحة وإلا في المياه العذبة زاد.
1: ولا دونك السمكة هذه نسميوها باللغة الفرنسية وإحنا كنقريو الطلبة متاعنا نسميوها أوري ألين. دونك واسع التحمل الملوحة السمك هذه، على خاطر عنده نظام متطور في الخياشيم وفي الكلاوي متاعه وفي الأمعاء متاعه ينظم به الأملاح داخل جسمه. دونك كيما نقولوا محطة تحلية صغيرة عنده في الجسم متاعه تخليه يتأقلم بين الماء الحلو والماء المالح.
0: وهذه صفة ماهيش موجودة عند الأسماك الكل، ممكن هو
1: عند الأسماك الكل هذه من البوري
0: خاصية متاعه،
1: خاصية متاع السمك البوري انه هو يتأقلم بين درجات الملوحة، عنده واسع التحمل للملوحة
0: وعنده السرعة، معروف عليه زاد عنده السرعة
1: سريع فهمتني. وما أهم حاجة انا توا اللي تجبد الانتباه هي كيفاش يتأقلم، يعني هاي كيفاش يتعدى من ملح عالي يوصل حتى 30 غرام في ايتر حتى كشي يعني ينقص على الاخر درجة الملوحة في البحيرات. هيك علاش انا باللول حكيت عليه النجم نسميوه البوري هذية جسر بيولوجي بين الأنظمة البيئية. ونظرا للخاصية هذية دونك شو اللي يعملوا دونك وزارة الفلاحة وثم المركز الفني لتربية الأحياء المائية واللي نعملوا استزراع السدود بهذا النوع من الأسماك. دونك السدود نتاعنا توجبنا أسماك من برا حطيناهم كما الكاخ ونحكي عليها في حلقات قادمة، أما زدنا زادة في الهذية عملنا استزراع السدود بسمكة البوري. علاش؟ على خاطر يتحمل درجة الملوحة اللي ما تماش اللي طايحة على الأخر في السدود. دونك شو يعملوا الأخيين؟ يصطادوا اليرقات بعد عملية التكاثر، وإحنا قلنا بعد عملية التكاثر اليرقات باش ترجع للبحيرات هكا ولا لا؟ يبداو خارجين من البحر متجهين نحو البحيرات، فهمتني؟ كيما لي زومبوشور نتاع واد مشرد مصبت واد مجد، دونك كيما في رواد دونك في البقعه هذيك يعملوا صيد هذوما نتاع اليرقات، ومن بعد هيك يهزوهم للسدود باش يفزعوا السدود، نسميوها بالفرنسيه عمليه لونسومونسمون. وهيك علاش توا ثم نشاط صيد قائم بالذات في السدود هذه، من بين الاسماك نلقاو سمك البوري المتواجد في السدود نتاعنا. واحنا على قد ما المطر تصب ونقولوا ثم معناها منسوب المياه يعلى في السدود، كيف كيف نفرحوا على خاطر ثم نظام نشاط صيد قائم بالذات. وهيك علاش البحثه وخينا البحاره غاديك يتفرهدوا كيف السدود تعبى بالماء ويرجع نشاط الصيد في السدود هذه.
0: من الخاصية الأخرى للبوري زادة دكتورة وانت أدرى مني، هو منظف طبيعي، معناته يتغذى على الطحالب والرواسب العضوية، يساهم في حفاظ على نظافة البيئة ونحكيه على البيئة المائية. الحقيقة معناته من الكائنات اللي عندها في بخلاف السلسلة الغذائية المهمة حتى على الحفاظ على البيئة المائية،
1: على البيئة باهي. دونك انا ملو قلت عليه خبير في البيئة. علاش؟ خاطر هوني حتى كي نحطوه في السدود خاطر مش يتحكم في النباتات، دونك هوني تصير كي البروليفيراسيون ولا التكاثر نتاع النباتات هو ينجم يجي ياكلها، دونك ينقص من كميه النباتات. علاش؟ باش يحسن جوده المياه ويدعم الصيد، فهمتني؟ وكيف كيف ننتجوا بروتينات طبيعيه ومنخفضه الكلفه. كي تبدا في وسط السدود تلقاو ديما اسماك السدود ارخص شويه من الاسماك نتاع البحار. والسمك هذا كيف ما قلت انت دونك هو يسمى ديتريتيفور والا اربيفور، دونك ياكل البكتيريا ياكل الدياتومي دونك ياكل المواد العضويه المتحله. الطين الغني دونك بالمغذيات يقوم بعمليه تصفيه الطين وياخذ منه احتياجاته. هيك علاش كيف ما قلت انت لهذيلي هو مهم للبيئة، على خاطر يقلل تراكم المواد العضوية، ينظف الرواسب، يدخل الأكسجين في القاع، وهيك علاش نسميه مهندس وخبير في البيئة كما حكيت لكم في دونك في أول حلقة.
0: هو قبل دكتورة هو حوت أبيض ولا أزرق؟
1: هو حوت أبيض. وسمكة هذه مش فقط سمكة غذائية، هو كذلك مخبر حي لهذيلي.
0: كيفاش؟
1: على خاطر ينجم يعيش في اللبرات في ثم المزموط هكا ولا لا تعرف ليك، يعيش في البحيرات في ثم زادة مناطق ملوثة نسبيا فهمتني. وانا نشرت مقال في 2022 يثبت انه البوري ياخذ من البلايص هذه المعادن، عنده هو ينجم يتراكم عنده المعادن الثقيله، الملوثات العضويه، اثار التلوث الصناعي، وهكا علاش نجموا نستعملوه كصندوق اسود للبيئه البحريه. وكان استعملته في المقال اللي نشرته 2022، وهكا هو اسمها السمكه سنتينيل. دونك توا السمكه هذه نجم تعطيني شنو موجود في وسط البيئه نتاعي، نحلل الحم نتاعو والكبد نتاعو، ونجم نعرف كميه المعادن الموجوده فيه، فماش حاجات معناها فماش اثار تلوث صناعي، وهيك علاش نستعملوه دونك لهناك صندوق اسود للبيئه البحريه. دونك نحب نعرف شنو موجود في وسط البحر نتاعي، ناخذ سمكه هذه ونحللها ومن بعد نطلع لك شنو فيها بالضبط. والمقال شرطه عام 2022 على سمكه البوري المتواجده في الابراج خاصه، خاطر اللي يصير
0: ما ننصحوش المستهلك انه ياكل منها اللي تبدا من الابراج معناتها.
1: الغذائيه اللي في البرت مثلا هذيك ما نصدوهاش
0: ونتمناو انه من البياع زاد ما يغشوناش. والبوري معروف عليه باش نختموا مدام، معروف عليه انه العظم نتاعو اغلى من اللحم يقول
1: صحيح هذاك هيك علاش. دونك هي السمكه هذه عندها قيمه غذائيه عاليه كيما الاسماك الكل اللي حكينا عليهم من اول حلقات حتى في اليوم نهارسنين حتى في اليوم. والسمكه هي تعطينا منتوج ثمين جدا اللي قلت عليه الكنزنا، هو البوتارك، واحده من اغلى المنتجات البحريه. دونك شنو نعملوا لهنا، باش نعلم شويه المستمعين كيفاش يحفظوا البوتارك، كيف يصطادوا البوري. نجم يجيهم البوري فيه البيض نتاعو، دونك نخرجوا كيس البيض بلطف ونستعمل بربي باش ننظفوه ماء بالملح، خاطر كي نستعمل الماء نتاع الغوبيني نتاع هذاك دونك نجمو نتحاشي بالملح لهنا، خاطر الملح هو كي المصبر. دونك نبدا عمليه التصبير من الاول الكل وقت اللي نغسلو بالماء والملح، ومن بعد كنحطوه انا نحطو بين زوج لوحات هكايا باش نخرجوا الماء اللي في وسطو بين 12 و 24 ساعه. دونك ماء وملح ونغفصه شوية هكا بزوز لوحات مش برشا باش نعطيه الشكل نتاعه اللي حاشي بيه الفينال. ومن بعد نعلقوه في مكان فيه تهوية مش برشا في الشمس، غالبية تهوية أكثر من 10 إلى 20 يوم، واللون يكون من لون وردي كنخرج هناك العظم نتاع البوتار، ومن بعد يولي برتقالي وفي الأخر يولي بني ذهبي. القيمة الغذائية نتاع البوتارك الهديلي 40% بروتيين، 20% أوميغا 3، الكثير من البيدوس والزنك، وهذا يعتبر البوتارك بروتين مركز. واحد كيلوغرام الهذيلي هبط البارح وسط البلاد نلقاه بين 80 و200 دينار
0: ما شاء الله تبارك الله.
1: على كيلو بوتارك الهذيلي حاجة مهمة، نحتاجه بين 10 و15 كيلو أنثى، هيك علاش يسمى أغلى الكنوز البحرية العالم.
0: شكرا جزيلا مدام نوزات بوريقة دكتورتنا، يعطيك الصحة، الموعد يتجدد معك إن شاء الله غدوة من خلال فقرة ولد بحر لحظات، ونستقبل زميلنا وصديقنا مختار كمون في قراءة لأهم عناوين المقالات الصادرة في الصحف التونسية لليوم. هذه 8:32 دقيقة من إذاعة مناسير وين وصلكم صوتنا، إن شاء الله نهاركم زين.

صباح الخير وأهلا بكم في جولتنا اليومية في عناوين الصحف، ونبدأها من صحيفة الصباح. وفي أبرز العناوين الواردة فيها: رغم تزايد الطلب من قبل الجالية التونسية بالخارج، اقتناء العقارات يواجه تعقيدات ومطالب بتسهيل الإجراءات، ومخطط التنمية 2026-2030 إصلاحات طموحة لاستعادة الاستثمار ورهان التنفيذ يحسم النتائج. وفي الحملة الوطنية لتلقيح القطيع، تقدم ميداني واستعداد لمواجهة الأمراض الموسمية، وحملات متكررة لم تردع المخالفين، السلطة الجهوية في مواجهة إزالة الأكشاك العشوائية والمباني الفوضوية. وفي أخبار العالم، عنوانة الصباح: بالعودة إلى موجة الحر التي تعيشها أوروبا، لهيب الحر يضرب أوروبا وأمريكا، و 3700 وفاة جديدة في فرنسا وهولندا وبلجيكا جراء موجة الحر. وأما في أخبار الرياضة وفي تغطيتها للمونديال، عنوانت: هزم كندا بثلاثية نظيفة، المغرب يكتب فصلا جديد في المونديال ويتأهل إلى ربع النهائي، فرنسا تزيح الباراغواي بهدف مبابي وتتأهل إلى ربع النهائي. وفي أخبار المنتخب الوطني، المدرب هيرفي رونار يعلن نهاية تجربته مع المنتخب الوطني. إلى صحيفة الصحافة، وفي الافتتاحية عنونت: عن تطوير التعاون التونسي الصيني في النقل الحديدي. وكتبت الصحيفة: أمضت الشركة الوطنية للسكك الحديدية الأسبوع الماضي عقد اقتناء 5 قطارات كهربائية متعددة العربات من شركة الصين لسكك الحديد. ويأتي هذا الاستثمار الذي موله البنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية في إطار علاقات التعاون بين البلدين وحرصهما على تعزيز الشراكة في مجال تطوير النقل بالسكك الحديد. وأضافت الصحيفة: وباعتبار لأهميته على أكثر من صعيد وفي أكثر من اتجاه، وصلت تونس جهودها لتطوير النقل الحديدي، وهو ما يفسر اهتمامها المتزايد بهذا القطاع وسعيها إلى تحديث شبكة السكك الحديدية وتحسين الخدمات النقل الجماعي والبضائع. وفي هذا الإطار، تعمل بلادنا على مزيد توطيد علاقات التعاون الثنائية مع الصين في هذا المجال، ذلك أن هذه العلاقات تمثل فرصة للاستفادة من تجربة هذا البلد في مجال النقل الحديد. ونواصل مع صحيفة الصحافة، وفي أبرز العناوين الواردة فيها: مخطط التنمية 2026-2030 على أنظار المجلسين النيابيين، وثقة مرجعية تكرس مقاومة الدولة الاجتماعية، ومؤشرات إيجابية ونسق تصاعد للحجوزات، انطلاقة ناجحة لموسم سياسي واعد. وفي أخبار العالم، عنونت الصحافة: بمشاركة الآلاف، إيران تبدأ مراسم تشييع قائد الثورة السابق خامنئي في طهران، ومفتي الجمهورية التونسية هشام بن محمود يمثل تونس في مراسم التأبين. إلى صحيفة الشروق، وفي الافتتاحية عنونت: معضلة التوجيه ونزيف الدراسة في الخارج. وكتبت: فرحة البكالوريا تزامنها غصرة التوجيه الجامعي، ووزارة التعليم العالي تقدم سنويا دليلها للتوجيه، لكنه لا يستجيب في كثير من الحالات لرغبات الناجحين، ويكون التعليل دائما هو طاقة الاستيعاب، وهو تعليل منذ سنوات طويلة، ولا لم نشهد ما يوازيه من توسيع لطاقة الاستيعاب، خاصة في الاختصاصات التي تشكل حلم طيف واسع من التلاميذ المتميزين. وأضافت الصحيفة: المشكلة أن التوجيه الذي يحدد مستقبل أبنائنا صار مشكلة كبرى للتلاميذ المعنيين وللعائلات وللدولة نفسها، التي باتت تعاني من نزيف العملة الصعبة نتيجة رغبة الأسر في البحث عن الاختصاصات التي حرم منها أبنائها. وتعد الاختصاصات الطبية هي أحد أهم الاختصاصات التي تتكسر عليها أحلام الكثيرين، رغم زيادة نسبة الموجهين إليها في السنة الماضية ب30%. ونواصل مع صحيفة الشروق، وفي أهم العناوين الواردة فيها: للعمل عن بعد، 3000 دولار لانتداب كفاءات تونسية في سلطنة عمان، وثماني عينات إيجابية، المنشطات فضيحة جديدة للمنتخب الوطني. وفي تغطيتها للمونديال تعنون الشروق: مصر تصنع الفرح، والمدرب حسام حسن يهدي الفوز لفلسطين.
كانت هذه عناوين أبرز الصحف الصادرة اليوم. شكرا على الاهتمام وإلى اللقاء.

0: وإليكم.
1: برنامج منكم وإليكم من الاثنين إلى الخميس، من الواحدة ظهرا إلى الثالثة بعد الزوال.

0: يا اخوان اول مره بشوف اشي زي هيك، معقول هذا في تونس؟
1: مش طبيعي.
0: طلعوا على مدى طريقك كامل، طريق كامل كله اسوار، ايش قصه الاسوار هاي؟
2: هذا ما همش اسوار، هذه وسيله، يعني انت انت تشوفها تقول سور، ولكن هي فوقها الكل يتعدى ماء. هذا مسرب مياه من زغوان، كانوا الرومان يجيبوا من زغوان الماء حتى قرطاج، مدينه قرطاج.
0: لما تيجي تونس وما بتعرف، يعني ما بتعرف هاي الاماكن، خلاص تروح تونس بيقول والله تونس ما فيها شيء الواحد يشوفه.
3: تونس بحر كهو، تونس ليزوتيل، اما تونس تونس الجبل،
0: تونس الطبيعه،
3: بيت تونس الليغرات، تونس برشا حاجات، الصحراء.
0: وكيف نشفى من حب تونس؟ هاي هيك الاجواء في تونس، الاجواء اللي ما بتشوفوها ابدا في اي مكان في العالم. هاي الكسكسي التونسي اخيرا،
4: هذا الكسكسي التونسي في خضره، في لحم علوش،
0: في لحمه وبطاطا وبيض.

0: عسلامة.
1: عيشك.
2: عسلامة عسلامة يا تونس عسلامة.
3: محلاها بلادي.

0: أيمن لسيق مستمعينا الكرام، نوصل معها ل 48 دقيقة من إذاعة المنسير في بشير الصباح. موعدكم الآن كالعادة من خلال فقرة على عين المكان.
1: على عين المكان،
0: مكان لليوم وجدنا باش تكون شاطئ الطنطانة، وصعداء جدا باستقبال أسامة حاج محمد. صباح النور أسامة.
2: صباح النور والسرور صديقي الهديلي، وصباح الخير على كل مستمعي عروس البحر إذاعة المنسير.
0: الطقس كيفاش والشط مليان ولا؟
2: قبل كل شيء سي الهديلي كما تغنى عبد الحليم حافظ بالطيف وبالبحر وقال دقوا الشماتي دقوا الشماتي على البلاد دقوا الشماتي. نحن متواجدين توا في شاطئ طنطانة، هذه المنطقة اللي تابعة لبلدية أكودة، منطقة تقريبا اللي تعتبر من المناطق السياحية المهمة جدا في ولاية سوسة، وتمثل الشريط الساحلي طبعا لبلدية أكودة، واللي كانت في الأصل أراضي فلاحية ساحلية منبسطة وسباق ملحية غير مستغلة، ومع إطلاق المشروع القومي الكبير بتاع المركب السياحي مرسى القنطاوي في فترة السبعينيات والثمانينيات، حولت طنطانة بسرعة للامتداد الطبيعي والجغرافي والعمراني الفاخر للمشروع هذا. بالطبع تخضع طنطانة لتهيئة عمرانية صارمة تعتمد على عمارة بيضاء متناسقة وارتفاعات محدودة، وهذا يعطيها طابع منظم وأوروبي يطل مباشرة على البحر مع مناخ مصغر معتدل برشة في الصيف ونسمات بحرية متواصلة. طبعا حرارة الطقس لنايا اليوم 28 درجة مئوية مع نسيم متوسط يبرد على حرارة السكان اليوم. الشاطئ عامر بالحياة، عائلات جاية بكري، أطفال يلعبوا على رمل مخابريني، وشباب الداخل قاعدين يعوبوا بمياه صافية نوعا ما. وطبعا بش يكون حضور متزايد مع تقدم من النهار، وتحول الشاطئ هذا تدريجيا اللوحة الصيفية النابضة بالحركة كما كل يوم. طبعا لجسد النبض ولنقل نبض الشارع في فقرتنا لليوم معايا احد المستفيدين سي صلاح الدين عبد اللاوي. مرحبا بك سيد الكريم.
3: بيك عايشك. انا صلاح الدين عبد اللاوي نجي من سيدي بوزيد، نحبكم في أكودة، ونستغل نعدي في سياحتي هنا في سوسة ديما على شارع طرفانة. يبقى ثم شوي ملاحظات يعني على
2: قبل الملاحظات الحدين. شنو اللي خليك تختار الأساد طنطانة بالضبط؟
3: والله هو للرياض للأمانة، أنه شاطئ رايض يعني ومريقل، ما ثمش حتى مشاكل وما ثمش حتى عادي يعني خلي تليفونات نخلي ستوف نخلي كل شيء يعني بصراحة يعني
2: مش أول مرة.
3: أنا حياتي كان بحر أنا يعني.
2: أكثر حاجة تعجبكم في الشاطئ؟
3: أكثر حاجة أنا يعني قلت في الأمن والأمان، وناس يعني عائلات أنا كل عائلات أنتم خلصة يعني كل عائلات ناس كلها محترمة وناس كلها
2: مهيئة
3: صحيح.
2: طبعا
3: مرض تكون موجودة بالنسبة مثلا لشيء القهوة لشيء تستقلي باش كل شيء قريب لي بصراحة. إلى حد الآن نحن نشوف رجلينا، أما راهي ثم تبقى حاجات
2: بعض النقاط
3: حاجات
2: هذيك مصطفى شنو الحاجات اللي تراها نجحت في هذا الشاطئ؟ شاطئ مهيئ
3: والله، هو شاطئ مهيئ، وكان يكون بامكانه عالي يعني اللي كان تتلفت ليه البلديه وتهي هو راه نجم يكون شاطئ عالي على خاطرش يكثر هو اصلا حتى تراين والمان وروس وكل يعوموا معنا يعني مخلصين معاهم ونفطروا مع بعضنا ولا تبقى ثم شويه البلديه زعما تتلفت شويه التنظيف في الشاطئ. وإذا كان بالإمكان ينجموا مثلا يعملوا دوت ولا اثنين ولا طواليت ولا فهمت أو كذا يعني خلاص تجي عائلات من برا يعني فهمت؟
2: من خارج
3: المنطقة
2: من خارج
3: المنطقة إي موجود يعني قلت لك قلت كمان وناس ثم ناس كثير يعني بعيد على كيلومتر كيلومتر بس هذا شيء بحر أنا ما يجيش طواليت دوت الناس بتلقاهم يقولوا مسكرة ولا مكسرة فهمت معنا
2: مايوركا
3: في اسبانيا قال لي يا اخي مخلي تونس وجاي لهنا لاسبانيا الساحل انا قال لي يا ريت تونس والله قسما بالله مخرع بس دورت ناس يعني مجهول يا احمد اتوزع وانا كنت نشوف المشهد سبحان الله اكد شوف هو حتى انت انا كنت اتوزع انت وصل المسؤولين وريه انت وريه البحر كذا
4: طبعا دعوة يكمل
3: ايه سبحان الله قلوا يا اخي راي توقف
4: برعا جدا
0: أسامة كان تغير المكان متاعك فما بعض الاضطراب على مستوى الريزو كان الشبكة متاع الهاتف باش نفهم سي صلاح شنو النقاط اللي مش عاجبته في الشاطئ
4: واضح متموع هكا في الهذيلي
0: 5-5 تفضل
3: في الهذيلي والله اش نقول لك صراحه انا قلت لك انا شط معناه باهي ومهيا وعائلات وكالم
0: هاي.
3: وامن وامان يعني بصراحه
0: باهي ممتاز ينقص
3: شويه ينقص شويه تنظيم
0: كيما شنو التنظيم حاويات ناقصين تحس مثلا
3: الشاطئ حشاك مبسخ مش نظيف وكله حجر حتى لي بوست دي بوبيل معنا ما فهمتش حشاك فهمت وكذا يعني زعما حاجه تنقص
0: باهي وهذا صوتك وصوت مواطن لازم نوصلو لازمنا صوتك نوصلو والانتقاد نتاعك للبلديه انهم يقوموا ويخدموا على رواحهم اكثر خاصه اليوم نهار احد ولازم تكون التاهية متواصله
3: لو انت تسمعني اول حاجه انت همزه توصل للبلاد وثاني حاجه عندك اجر يعني بصراحه هو ريت
0: وهذا واجبنا ماشي مزيه راه سيدي تفضل
3: احنا على شقاء الالجيريان جايين هنا يعني وروس وما نعرفش من كل مكان نفس الموضوع نحكوا فيه نفس النقطه يعني نفس الشاطئ مش نظيف ما فماش مرافق صحيه يعني ما فماش دوش حشاك وتواليت ما لا برشا حاجات تنقص الاولاد وهو ولو انه قلت لك الامن والامان راهو ما يقلش الشاطئ ضايع
0: وشاطئ عائلي
3: اي شاطئ عائلي كله شاطئ عائلي ومريح ياسر يعني بصراحه فهمت
0: والحقيقة واحد يتمنى ما خير ظروف متاع تبحيرة تكون خير
4: بالضبط في الهذيلي وهذا حتى اللي لاحظوا أغلب المواطنين وأغلب حتى المصطفين في المنطقة الهذيلية يقول لك علاش ما صارش على غرار السنوات الفارتة غربلة وتنظيف في الشواطئ باعتبار أنه نحن مشرفين على موسم
0: ممكن الصيف يجي فجأة معناتها ما هوش ما فصل الصيف يجي مرة في الأربع سنين ماشي في بالهم المسؤولين متاعهم نورمال ما يحضروا ويستعدوا وينظموا وتبدا كل شيء 5-5 لاستقبال رواد الشواطئ
4: من كيلومتر ولا زوج كيلومتر على مرسى المنطاوي
0: ان شاء الله يتلافاو المسؤولين هاتي النقائص وهاتي الاخلالات ويكون شاطئ مهيئ لاستقبال السياح وان شاء الله تكون عطله امنه وتبحيره امنه وربي يبقي الستر على العائلات التونسيه الكل اسامه شكرا جزيلا نظرا لضيق الوقت تفضل
4: ربي نعم استاذيني في تعطيه تحيه كذلك للسباحين المنقذين اللي متواجدين لهنا تحت الشمس وقاعدين يراقبوا في هذه البحار ويأمنوا في المصطفين اللي قادمين.
0: شكرا جزيلا أسامة حاج محمد مباشرة من شاطئ طنطانة بأكودة واللي عينا فيه عدة إخلالات وكنا نسمع في سلاح واحد من المصطفين الموجودين في الشاطئ. إن شاء الله تتحسن الوضعية في كل الشواطئ التونسية. احنا مازلنا مواصلين معكم مستمعين الكرام نرجع لكم بعد شوية.

ماجدة رومي نسمع مستمعينا لختام هذا الموعد من البشارة. قبل هذا الكل عنا فايز نقول له ألف ألف مبروك بعد عملية القرعة اللي صارت في الاستوديو على إجابة عن سؤالنا ما هو اللباس اللي تشتهر به السيدة القيروانية واللي تخرج به واليوم معمول من القطن. الفايزة معانا مريم الزوالي لقلاوية. ألف ألف مبروك. وصل شراء بقيمة 100 دينار من إهداء مزالي جي أسام الحي السادس المنستير. وكما تسمعوا في الفون الأغنية اللي اخترتوها السادة المستمعين, وشكرا جزيلا على تفاعلكم من خلال صفحتنا الرسمية على الفيسبوك, هي للفنان الأصيل محمود فريح شط المستير. تحيات لطفي المكي في الإخراج التقني, قائد نجل عطية بن محمد على مستوى الديجيتال, هويدا بن ساسي في التنسيق والإشراف العام. متابعة طيبة لبقية برامج إذاعة منستير, ونهاركم من أسعد أيام إن شاء الله.

0: التاسعة صباحا من إذاعة المنستير. أهلا بكم في موجز للأنباء. أعلنت وزارة التربية عن فتح باب التسجيل لخدمة الإرساليات القصيرة SMS للحصول على نتائج مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية لدورة 2026، وذلك بداية من اليوم على الساعة 10 صباحا. ويمكن التسجيل في هذه الخدمة عبر توجيه رسالة إرسالية قصيرة إلى الرقم 85005، تتضمن عبارة سيكس مطبوعة بفراغ، ثم رقم التسجيل في المناظرة، على أن يكون هذا الرقم متكونا من 6 أرقام وفقا لما ورد في استدعاء المترشح. أعلنت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه في بلاغ أمس أنها ستقطع المياه للقيام بالتعديل اليومي على كافة مشتركيها بولايات سوسة والمنستير والمهدية من الساعة منتصف الليل إلى الساعة 5 صباحا، حتى تتمكن من تعبئة الخزانات لمجابهة ذروة الاستهلاك وتجنب الانقطاعات المتكررة بداية من اليوم الأحد. أعلنت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه عن تسجيل اضطراب وانقطاع في توزيع الماء الصالح للشرب بالمناطق العليا بالمحمدية من ولاية بنعروس ومعتمدية جبل الوسط وبيرمشارقة من ولاية زغوان بداية من مساء السبت بسبب عطب فجئي بمحطة الضخ. والشركة أوضحت أن التوزيع سيستأنف تدريجيا بداية من منتصف هذا اليوم. أكد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بالمنستير القاضي محمد المكي فرج على أن الوحدات الأمنية تمكنت من إلقاء القبض على المعتدي في واقعة الاعتداء على الطبيب بالمستشفى الجامعي فطومة بورقيبة بالمنستير، وكانت النيابة العمومية أذنت بمباشرة الأبحاث في مواجهة المعتدي من أجل جناية الاعتداء بالعنف الشديد على موظف عمومي خلال مباشرته لوظيفته. عبرت المنظمة التونسية للأطباء الشبان عن إدانتها الشديدة للاعتداءات الأخيرة التي جدت بكل من المستشفى الجامعي فطومة بورقيبة بالمنستير والمستشفى الجامعي ابن الجزار بالقيروان، وعن رفضها المطلق لاستمرار ما أسمته مناخ العنف الذي قالت إنه أصبح يهدد سلامة مهني الصحة داخل المؤسسات الصحية العمومية. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn. إذاعة
2: المنستير، انتم تسمعوا
3: في إذاعة المنستير
2: معكم
3: وين ما كنتم
2: على مين ترافق نهاركم كل ما فيه من مشاغل واهتمامات. للكبار على مين تهم تفاصيل حياتهم اليومية، الاقتصاد، قضايا المجتمع، السياسة، الفن، الصحة، التربية والتعليم، الثقافة وغيره، وحتى الصغار عندهم ما يسمعوا. اسمعونا وما تنسيوش باش تبلغوا صوتكم وملاحظاتكم باش ديما نقدموا الأفضل.

0: صباح الخير يا الاولاد.
1: صباح الخير.
0: شو حوالكم؟
1: لاباس.
0: ناشطة برشة، تحية متاع نهار حد صبيح. هذه ناشطة برشة، تحية متاع نهار حد صبيح في العطلة. وبحذية تعرف شنو تجهرت؟ بحذية ألماس قاعد يلمع يلمع يلمع يلمع على يدي اليمين. منيش فيه ما مصدر هذه الإضاءة القوية منين جاي يا ترى؟ منين جاي مصدر الإضاءة؟ من عند شكون يا يوسف؟
2: ياسمين.
0: من عند ياسمين. يا ياسمين، شنو هالألماس هذا الكل اللي في وجهك يا ياسمين؟
2: ما هوش ألماس.
0: مال شنو؟
2: أذوكم كويكبات لامعة.
0: كويكبات لامعة؟ كيف استطعتي أن تجمعي هذه الكويكبات اللامعة على وجهك يا ياسمين؟
2: ما هيش في الفضاء، هما تصنعوا مصنوعين.
3: أما ما همش كويكبات، وعطا هو الكوكب كبير أكبر من راسك.
2: أما هما كويكبات صغيرة تصنعوا.
0: ما لا مش كويكبات حقيقية اللي على وجهه
3: ما
0: تاو.
3: ما هو مش كوكب، فضة
2: تصنعوا، وحدات تصنعوا،
0: مصنعين كويكبات مصنعة.
3: ذكر
0: شو؟ مش من الماس، من الفضة زعما.
3: لا، من الأرجون.
2: لا لا، غطيوا عليها طبقة من الذهب.
0: مغطين بطبقة من الذهب.
3: أول حاجة ذاك مش ذهب، ذاك فضة أرجون.
0: فما فرق؟ الفضة لونها فضي والذهب لونها لي أصفر لامع. شنو لونهم ذو متاو؟
3: فضي.
0: فضي. أنت محق، يبدو أنك محق. والكويكبيت شنو لونها ياسين؟
2: أكحل.
0: إذن كيف هي لامعة على وجهها هذوما؟
3: الكويكبات فما كوكب الأرض.
0: أقرب ميكرو أنت.
2: كيفاش باش نفهم؟
0: فهمني بربي، فهم، طول بالك معايا وفهمني.
2: باهي باهي باش نفهمك. هما غطوا عليهم مش طبقة من الألماس ومش طبقة من الوحد هكاك، غطوا طبقة من شنو اسمه؟
3: الفضة.
2: لا مش الفضة، ذاك الواحد
0: اللامع.
2: اي
0: قلنا مش ذهب.
2: اي ومش فضة. ومش اما هو فضة؟ تحت الارض، تحت
0: الاورانيوم.
2: لا
0: حسنا، نفكر في الامر. اذا كان ذكرتم بعد قولي عليها.
2: استنى. لا لا.
0: الماس.
2: اي الماس.
0: الماس مغطي عليه طبقه من الماس. اذا الموضوع هذا اللي نحكيوا عليه الكل هو موضوع الفتاه الجميله اللي بحضينا هذا اليوم اللي اسمها شنو؟
2: ياسمين.
0: اقرب الى الميكروفون يا ياسمين، عرفنا بروحك. ياسمين
2: المصلي، عمري 6 سنوات، نقرا سنه اولى.
0: وشنو هاللمعان؟ سر لمعان والبريق الكل، شعرك يلمع ووجهك يلمع ولبستك فيها، شنو هذوكم؟
2: حتى انت وجهك يلمع ماما.
0: عيشك يا روحي، عيشك. اللؤلؤات لابسه باللؤلؤ، والكروشيه متاع الصيف والبحر، شنو اخر خما شفت؟ والصبات اللامع زيدة. يا الهي، ما كله سر هذه اللمعان؟ حتى المسرح متاعك لامع يا ياسمين. شكون زينك الزينه هذه كل
2: ماما؟
0: شنو نقول لها ماما في هذا الصباح؟ عايشة. شكرا ماما. على شنو شكرا؟
2: على الزينة،
0: على الاهتمام وعلى الزينة وعلى صنعان مسرح ياسمين وعلى تحفيظ القصة وعلى هذا الكل. مرحبا بك ياسمين. ياسين سمودي.
2: أما زيد سيدنا شنو باش نقول خاطركم تكلمتوا برشا؟
0: تكلمنا برشا، نسيناك شنو باش تقول. نحن اسفون. باهي، شنو رايك تعرفنا بروحك؟ نعملوا جوله للاستوديو نرجعوك حتى تهدأ. باهي خليل، مرحبا خليل بوزقرو.
4: مع السلامة.
0: عمرك
4: 9 سنين. بس سنة الرابعة بس ان كام.
0: مغروم باللغات؟
4: مغروم.
0: والتشنشينات وكل ما هو في وسطه فوضى.
4: كل
0: تحب الاستوديو كل تنشطه.
4: كل نحب نشطه.
0: اي وجبت وانت تحضرنا فقره التشنشينات. اذا ياسمين مصلي تحضرنا فقره القصه، خليلي حضرنا فقره التشنشينات، ثم بحضينا اسيل مشري. صباح النور يا اسيل، الفتاة العبقرية الذكية، هكا مسمينا في الاستوديو هكا. ولا قرب للميكرو، قرب للميكرو. اي عاود عرفنا بروحك بالقدا.
5: اسمي اسيل مشي، نقرا سنه ثانيه. عمري 7 سنين.
0: وتقدم لنا؟
5: نقدم لكم شخصيه الاسبوع.
0: كيفاش؟
5: كيفاه تولد وكيفاه توفى
0: يعني انت كل اسبوع تعطينا اقتراح شخصيه تعطينا علامات واحنا يلزمنا نبحث على الشخصيه من تكون هذه الشخصيه وفي الغالب من شكون من الاطفال اللي ينجم يطلع الشخصيه نتاعك
5: سهل.
0: كل مرة فما واحد من الأشخاص اللي احنا نجتهدوا مع بعضنا باش نبحث على شخصية الأسبوع اللي هي تنجم تكون شخصية سياسية تونسية، شخصية رياضية تونسية، شخصية خيالية تونسية أو ممثل زادة كيف كيف تونسي. دونك نحاول نبحث في تونس على مشاهير سواء من الحقيقة أو من الخيال حتى من القصص لكن شخصيات معروفة. يظهر لي ياسين الذكش باش يقول ياسين سمودي
2: يا اخي علاش ما تحضر ليش واحد كيفهم
0: فقرات يا عزيزي لانك لا تعرف الكتابه الان لكني خممت لك في فقره ممتازه اللي هي باش تحكي لنا قصه باش تحكي لنا قصه واللي باش تحكي لنا قصه اسرار والنمله لكن قبل هذا
2: لا
0: شنو لا مش رجعنا قصه اسرار والنمله طوال الاسبوع انا وياك نسيت حتى نقدمها للساده المستمعين
2: اي اما انا ما نحبش
0: انت ما تحبش تحكي قصه
6: مشاهدين الكرام
0: يحب يسمع مشاهدين والمستمعين به اسمعني
6: متابعين
0: شنو هو حكاية الثقب اللي دخلت منه أنا وياك البارح
2: همي إذا كان حلم
0: حلم أنا وياك دخلنا في ثقب أما مش من نفس الثقب
2: أنا عملت سن استنى خلنا
0: أحكيها أحكي هاي
2: وقت ما أنا كنت راقد في الليل معك حلمت الليلة متاع البارح حلمت أنت صنعت ثقب في باب دارنا وبعدها باب دارنا وبعدها أنت كان هو صغير وأنت نجم تدخل منه رغمك أنت كبيرة أما أنا ما نجمتش ورغم أنا صغير
0: أي فاش عملت
2: يا أخي جبت مجرفة آلية وصلحت كل شيء عملت واحد آخر أكبر
0: أي
2: بخمسة أمتار ودخلت منه يا أخي شفت شنو أنت صنعت جبت بويا وجبتني أنا وجبت ماما وجبتك أنت
0: أي وكيف كان هذا
2: كنا مليارديرين أحنا
0: وكيف كان هذا العالم اللي مشيت له أنا وياك
2: كنا مشتتين بحراسة أمنية
0: أي وكيف نوع العالم هذا يحكي لي عليه اللي مشيت له أنا وياك
2: كان باهي برشا
0: شنو فيه
2: كان فيه برشا حاجات مشوقة
0: وجميلة
2: أي
0: استمتعنا في العالم هذا اللي مشينا له أنا وياك
2: أي
0: وعليش العالم خيالي هذا العالم مش حقيقي هو
2: لي خيالي هو خطر أحنا خطر أنا وقتها كنت في حلم
0: واضح إذا قمت سعيد أنت بالحلم اللي حلمتها
2: وقلت لك كل شيء عليه وبعدها جينا لهنا حضرنا روحنا
0: سؤالي علاش انا دخلت من ثقب وحدي وانت دخلت من ثقب وحدك لهذا العالم الخيالي علاش ما تخلينيش مع بعضنا للعالم الجميل هذا
2: خاطر الثقب اللي دخلت منه انت كان صغير جدا علي اما انت نجمت تدخل منه اما انا اللي خيس عملت واحد اخر
0: ممتاز جدا انت ديما تتذكر الاحلام بتاعك وانتم اطفال تتذكروا احلامكم كي تحلموه في الليل تتذكروا شو حلمتوا تتذكر انت ياسمين
2: يظهر لي فما شكون قال لي وهوايا
0: أسيل ما تتذكرش أحلامك في بالكم للحلم هو حاجة مهمة جدا في حياتنا ولا ليه
6: ساعات نجم الحلم
2: شنو فيه مهم شنو فيه مهم
3: نجم يتحقق لك
6: أما حلم ما تحزوش بالحق
2: راهو ما فماش حتى شيء
6: حلم ما تصيروش بالحق باي ولا خايب ما تصيرش
2: أنا حلمي هو أطير في السماء وما تحققش هذا
6: أما الحلم الحقيقي يصير لك تسعى أحيانا
0: الزوز الكلام اللي قلته صحيح الحلم اللي حكيت عليه أنت أسيل الحلم اللي يمكن يتحقق هي مش أحلام اليقظة هما الأمال والتوقعات متاعنا والأحلام متاعنا بما معناه كون ما ننشده ما نبحث عنه، ما نطمح لتحقيقه. هذيك الحلم متاعنا اللي نحكيه عليه بالمفهوم المزاجي لمفهوم الحلم. لكن المفهوم التعبيري الحقيقي اللي هو وقت ما نرقد ونغمض عينينا ونسرح مخنا يهزنا العالم آخر، الحلم هذيك حلم النوم اللي نحكيه عليه، هي أحلام عادة لا تتحقق، لكن الغاية من هذا الحلم هو متنفس للفكر والدماغ متاعنا والجسد متاعنا، أفا مش الجسد أكثر منه، أفكارنا ودماغنا وروحنا هو متنفس لها باش تصور مخاوفنا وإلا طموحاتنا في الحياة بطريقة مغايرة ما نجموش نفسروها لرواحنا في الحقيقة في الدنيا. فبالتالي كان اللي نجم يذكر أحلامه ويحاول كونه يفهمها، لأنه مهم جدا كونه نفهم الأحلام متاعنا، ينجم يفهم برشا حاجات في نفسه. فساعات العقل متاعنا يخبي علينا حقائق ما نجموش نفهموها الحقائق هذه، والأحلام متاعنا تصور لنا المخاوف متاعنا، تصور لنا في شكل آخر مغاير، وتخلينا نفيقوا بهذه المخاوف ولا بليزاتونت ولا بالأحلام اللي نحبوا نعيشوها. فالأحلام تصف لنا صورة عما يوجد بداخلنا وما يرفض العقل متاعنا ولا الإيجو متاعنا كونه يفسر هنا ويقول هنا في الحقيقة. فمهم جدا كون الإنسان ينجم يفهم أحلامه. شنو قالت له؟ أنا فرحانة ياسر ياسين خاطر حكيت لي على الحلم متاعك وأنا فهمت منه برشا حاجات، شكرا. حاول ديما أنك تحكي لي به ماما. ظننت كل لم تسمعني به. سمعتني أم لم تسمعني؟ أحسنت. إذن بحذينا شكون في الأستوديو اليوم يا جماعة؟ ريت ولا مريتوش شكون بحذينا؟
7: رينا.
0: من هو يا ترى؟
7: يوسف.
0: يوسف الساعة صباح الأنوار يا يوسف.
7: صباح الخير.
0: شنو حوالك يا يوسف؟
7: لاباس.
0: كيف كان أسبوعك يا يوسف؟
7: جميل.
0: الألمسات وياسمين ما بهرتكش يا يوسف؟ عينيك مازلت نجم تنظر بها بطريقة سليمة؟ لأنه ياسمين هي شكون؟
7: أختي.
0: أختي ياسمين أختي، وانتي وياها تقريبا كالتوأم، بينيتكم عام فقط هكا؟
7: أي.
0: ممتاز يا يوسف. ويوسف شنو يقدم لنا؟
7: فقرة أخبار الصغار.
0: أخبار الصغار اللي اليوم باش نستقبلوا فيها استثنائيا ضيف، وهو بحذينا في الأستوديو. ترى شوفوا شكون بحذينا هوني.
8: نعرفوا
0: ريتكم، ريتو ما تعرفوين
8: اليوم، لكنه لهم
9: اوكي يا غادي. اوكي يا غادي.
0: المكتب المحلي للمصائف والجوالين بتبلبة، ضيوفنا هذا اليوم في فقرة الأخبار متاع الصغار وفي حصة برنامج الأطفال والصيف. خليكم معنا باش نستقبلوا ضيفنا ضمن الأخبار بعد هذه الأغنية.

0: الأخبار تاع الصغار.
1: جمعية قرى الأطفال أسواس التحاق تلميذتين مكفولتين ضمن برنامج دعم الأسرة بالمعاهد النموذجية إثر نجاحهما في امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي بمعدلات تفوق 15/20. التلميذتين مريم من سيدي بوزيد وبلقيس من أكودة حصلتا تباعاً على معدل 15.28 و15.30. مكتب سيدي بوزيد الذي انطلق نشاطه الفعلي خلال شهر أكتوبر 2015 يتولى حاليا الإحاطة ب 164 عائلة تضم 736 مستفيدا.
0: الأخبار تعزغى.
1: تنظم منظمة المصائف والجولاني فرعة بولبا تظاهرة الطفولة من 12 إلى 19 جويلية الحالي. السيد رسلان معرف مسؤول عن الإطارات بالمكتب المحلي للمصائف والجولاني بيت بولبا يقدم لنا لمحة عن النشاط.
2: صباح النور عايشة كريم على الاستضافة. تحية ليك ولكل المستمعي إذاعة المستير. دونك أمير أسلان معرف عضو مكتب محلي المصائف والجولات بيت بولبا جيتكم اليوم بشرة باهية برشا الأولياء وأطفال جهة بولبا والمستير عموما. دونك المنظمة الوطنية للطفولة التونسية المصائف والجولات قاعدة تحضر أسنان للنسخة 16 من تظاهرة الطفولة اللي باش تنطلق إن شاء الله يوم 12 جويلية حتى 19 جويلية في مدرسة تيمارس بيت بولبا. دونك المنتظر هذه موجهة للأطفال من 7 سنوات ل 14 عام في مخطط مدروس برشا معلوم الاشتراك رمزي ب 35 دينار يشمل قميص هدية وخرجة وعديد المفاجآت. دونك البرنامج باش يكون متقسم لزوز فترات، فترة مسائية وفترة صباحية. الفترة الصباحية شكون فيها ورشات علمية ورشات تكنولوجية حديثة كما الروبوتيك والتجارب العلمية، ورشات فنية وثقافية كما الخط العربي والألعاب الدرامية والأناشيد وقيم وحياة، وزيدة من الورشات الحرفية والتراثية اللي تربط الصغير بهويته كيما الحرف الصغير وعشوية التراث. دونك من غير ما ننسى وزاد الأنشطة الترفيهية والرياضية الكبرى كيما المسبارتي والخرجة الرياضية والكرماس. دونك الأماكن محدودة في تظاهر الناجحة هذه، لذا ندعو الأولياء باش يسرعوا بتسجيل سياراتهم. نجم يتصلوا بنا على الرقم 50 52 852 455 ولا يزوروا صفحتنا على الفيسبوك ونت بولبا.
0: الأخبار تاع الصغار.
1: قليل السحب إلى مغيم جزئيا ثم تتكاثف السحب بعد الظهر بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار وتساقط البرد، وتشمل محليا الجهات الشرقية آخر النهار البحر هادئ إلى قليل الاضطراب. تتراوح الحرارة القصوى بين 30 و35 درجة قرب السواحل الشرقية والمرتفعات وبين 35 و40 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشهيل محليا.
0: الأخبار تعزغى.

0: وجود الشخصية هافي.
1: شوي نعاودو نعاودو نعاودو.
2: صباحكم سعيد، بالخير يزيد أصدقائي الأطفال. اليوم باش نتكلم بلسان شخصية الأسبوع، فركزوا معايا وحاولوا تعرفوني شكون. أنا أشهر عامل استقبال في تونس، رئيسي في العمل هو أخي. أنا بدين وأحب الأكل حبا جما. أعمل في عيادة الأمراض النفسية، لكن تصرفاتي فوضوية دائما. أنا ممثل كوميدي ضحكت التوانسة لسنوات طويلة من خلال شاشة التلفزيون، وما زلت نضحكهم.

0: بالاسم الحقيقي
1: متاعها. اسبوعي تعرف اسبوعي اذاك هو
0: عرفته يا سينا. شبيك في حال التامل عرفت اسبوعي ولا ما عرفتوش؟ وانت يا ياسمين عرفت سفيان الشعري اسبوعي ولا ما عرفتوش؟ تعرفوا انت يوسف ولا لا؟ شنو تعرف عليه؟ شنو تعرف عليه
2: اسبوعي؟
0: اي شنو تعرف عليه؟
2: هو ما عندوش على لهنا
0: اي
2: وزاد ما شافو هو
0: اي
2: هو لا صاحبه شافو يعمل
1: وزاد فما مرة مشال للدار السرية.
0: ميكرو خليل.
1: وزاد فما مرة مشال للدار السرية سبوية عادة في الأخر عمل له الناقوز.
0: ايه في بالكم اللي هو كان يعمل كتقني في وسط في عالم تسجيل الأفلام والإنتاج قبل ما يدخل عالم الشاشة؟
2: ايه
0: وكان زيدا شارك في برشا أعمال تلفزيونية وأعمال سينمائية أخرى بخلاف انتم ما تعرفوا كان أسبوعي بما معناه مسلسل شوف لي حل.
1: شوف لي
0: حل
1: كيما شوف لي حل ولا أمي تراكي.
0: أمي تراكي صعيب شوي.
1: أمي تراكي قديمة وأسبوعي يمثل فيها.
0: كما زير راهو طفل. أنت متأكد من المعلومة هذه؟ أنا ما عنديش المعلومة هذه. أنت متأكد منها؟ أنا عندي أول مرة
1: على خاطر
0: أمي تراكي ناس مليح. شكون يعرف أمي تراكي؟ أمي تراكي متنجمش. منين تعرف أمي تراكي أنت ساعة؟ أقرب للميكرو.
1: هو مسلسل قديم قال عليه واحد نعرف وسمعت به وبعديك عرفه هو لي جدي قال لي هذا أسبوعي معناتها قال لي هذا سفيان الشعري اللي قاعد يمثل
0: في أمي تراكي. صعب شوي يمكن تعبير مزاجي قالكش هذا كيما معناتها شخصيته طريفه كيما الشخصيه سفيان الشعري والا عنده قيمه كيما سفيان الشعري. انا نعرفه اللي دخل عالم التمثيل عام 97 مع الخطاب على الباب ومن بعد عشقه وحكايات من نتاع روسيه ملا انا عند عزيز لوتيل شوف لي حل خدمها 2005 2009 وهو بدا عام 2000 بعد عمل نسيبتي العزيزه ومثل في السينما الوليمه كلمه رجال اخر فيلم النوري بوزيد شوف لي حل مره اخرى في راس العام سبيسيالمون بعد ديما براندو الرضا الباهي ومعامل برامج تلفزيونية كمقدم برنامج كيما سوفيان شو خدم زيدا مجموعة من اللمضات الإشهارية. أما صعيب شوية باش يكون في السيت كوم اللي أنت قلت المسلسل الإذاعي اللي أنت قلت عليه على خاطر نتخيلوا وقتها كان طفل صغير برشا كل شيء كان مثل هو في دور طفل صغير فهمت عليش على خاطر هو إيجا نقول لك هو مواليد 62
1: بو مثلا ظهر لي عمل
0: بو أحسن تولد وكان في المجال التلفزي والسينمائي أنت هكا أصبت هكا نكون وعدلنا الصورة وفهمنا الموضوع أحسن. شكرا جزيلا أسيل على اقتراح الحصة اقتراح اليوم في برنامج شخصية الأسبوع. عاود أقرأنا النص بربي احنا عرفنا الشخصية تو باش نشوفوا جمالية النص متاعك والمعلومات اللي جمعتها لنا حول شخصية الحصة.
3: صباحكم السعيد بالخير يزيد أصدقاء الأطفال. اليوم باش نتكلم بلسان شخصية الأسبوع فركزوا معايا وحاولوا تعرفوني شكون. أنا أشهر عامل استقبال في تونس رئيسي في العمل هو أخي. أنا بدين وأحب الأكل حبا جما. أعمل في عيادة الأمراض النفسية لكن تصرفاتي فوضوية دائما. أنا ممثل كوميدي ضحكت التوانسة لسنوات طويلة من خلال شاشة التلفزيون وما زلت أنضحكم. مولد في 31 جويلية سنة 1962 توفي في 22 أوت 2011 توفي إثر أزمة قلبية.
0: إذن سبوعي أحسنت يا سين أحسنت برافو. هذا هو شخصية الحصة.
1: أنتم
0: زوز طلعتوا برافو. إذن خليكم معنا. شنو اسمه اسبوعي؟ اسمه الحقيقي سفيان الشعري والشخصية اسمه اسبوعي.
2: اسبوعي
0: انا باش نقول لك انت باش تقول لي توا عاد بكري واحنا نطلعوا في الشخصيه.
1: اسبوعي الحقيقي هو سفيان الشعري.
0: خليل انت باش نعمل لك ميكرو معلق في رقبتك. ميكرو باش نعلقه لك في رقبتك توا نعمل لك شركه فيها ميكرو باش تتعلم تتكلم خدام الميكروفون هكا احسنت. يلا باش نتعديو بعد شويه
2: عند المتصيد
0: باش نتعدي للفقرة الموالية مع مسرح المشوش. هذا شكون المشوش باش نخرجوا انا تو من الاستوديو هذا؟ شكون هالمشوش الكبير هذا؟
1: هو
0: يلا هدوء باش نمشيو المسرح ياسمين في إطار فقرة مسرحية للأطفال.

بعد قليل.

كنت آسف في صباح أحد الأيام كان القنفذ الصغير بسام يلعب

0: سبقاني ويضحكاني حكاني فجأة حصل ما لم يكن في الحسبان. فأثناء الركض اندفع بسام بقوة فاصطدم بصديقه العصفور. سقط زين على الأرض وانكسرت لعبته المفضلة. نظر زين بحزن وقال: كنت ألعب بها كل يوم. وقف بسام صامتا وقد كان يشعر بالخجل الشديد ولم يعرف ما يقول. ثم قال بسرعة: لست أنا السبب. وجرى بعيدا. في المساء
1: هنفسر للسادة المستمعين، احنا عنا مسرح ياسمين، هنفسر للسادة المستمعين. نكملكم من بعد.
0: ولم يكن يشعر بالسعادة، فقد تذكر وجه زين الحزين فشعر بالحزن والأسف الشديد. اقتربت منه أمه وسألته: ما بك يا بسام؟ أنت لست على ما يرام. حكى القنفد الصغير لأمي ما حصل، فهو لا يخفي عنها شيئا. ابتسمت الأم وقالت بلطف: يا بني، الخطأ ليس عيبا، لكن عدم الاعتراف به هو الخطأ الحقيقي. ثم أضافت كلمة آسف صغيرة لكنها تصلح مواقف كبيرة. في صباح اليوم التالي ذهب بسام إلى صديقه العصفور بخطوات بطيئة وقال بصوت خافت: أنا آسف يا صديقي، أنا المخطئ، هل تسامحني؟ نظر زين إليه ثم ابتسم وقال: سامحتك يا بسام. فقدم بسام إلى صديقه لعبة جديدة عوض التي انكسرت، وعاد الصديقان يلعبان. إذن يا أصدقائي، الاعتراف بالخطأ والاعتذار لا يضعفنا بل يجعلنا أقوى وأسعد.
1: أحسنتي أحسنتي أحسنتي يا سمين، وحتى نفسر للسادة المستمعين اللي يسمعوا مش قاعدين يشوفوا، لأحنا عنا مسرح كامل في الأستوديو في وسط الشخصيات متاعنا، نحركوا فيها بعيسي صغيرة، وعنا الليل والنهار على في شكل ورقة وفي شكل ديكور كامل. وياسمين قاعدة تقرأ لكم في القصة، وهي تقرأ من دماغها لأن حفظتها، تقدم لكم في القصة وفي نفس الوقت تمثل في الشخصيات. في شخصيات، شكون شخصيتنا اليوم ياسمين؟ وريني تراشنو الشخصيات سيت عنا.
0: العصفور
1: وريهولي، وريه هزها ايدك هكا. القنفذ، واحنا كنا نسمع فيك ام القنفذ، محليها ام القنفذ. والسياره
0: والكميون
1: والشاحنه، وعندنا المسرح متاعنا منصوب هوني على الركح، نحاولوا به كل اسبوع. ياسمين جيب لنا المسرح، وعندنا الليل زيد كيف كيف الديكور متاعنا. احسنتي ياسمين، شكون كتب القصه هذه؟
0: أنا وماما.
1: أنا وماما، شكرا جزيلا لماما على كل هذه المجهودات، في الدياموند اللي ملبسته لنا، والعدس واللماع، وكتابة القصة، وصناعة الشخصيات، وتكوين المسرح باش تكون ياسمين في أحسن حلة وتقدم لنا أحسن فقرة متاع قصة الأسبوع. شكرا جزيلا ياسمين. والكلمة الآن لخليلي، يلزمكم تخدموا فكركم بالقديد، دماغكم بالقديد، باش نسمعوا توا تشنشينات هذا اليوم. التشنشينة الأولى خليل بوزقر:
2: أحمل قنطارا ولا أحمل مسمارا.
1: أحمل
2: القنطار هو 100 كيلوغرام.
1: أحمل قنطارا ولا أحمل مسمارا. شنو هذا؟ شنو الشنو هذه تقول لنا فيها؟ اقرب شوي الميكرو، اقربوا لي الميكروويف.
3: هو شنو؟
1: شنو القنطار؟ شنو القنطار؟
2: القنطار، القنطار هو 100 كيلوغرام،
1: هو آلة لقياس الوزن، عبارة يقول لك نحمل كيلوغرام، نجم نس نهز كيلوغرام 100 كيلوغرام، لكني ما نجمش نهز قطار ولا
2: مسمار.
1: مسمار لكن ما جابش يهز مسمار. شكون هذا اللي نجم يهز قنطار وما جابش يهز مسمار؟ تلفزة تلفزة تنجم تهز جبل من القنطار، اما المسمار ينجم يعدمها، كي تيح فيها مسمار تعدم.
2: لا حتى بيت نجم التلفزة تطيح من النار، ما نصورش
1: غلط. اذا الاجابه مش هذه. يلا ترى شنو ينجم يهز قنطار وما يهزش مسمار؟ الانسان. الانسان ما ينجمش يهز قنطار.
2: نقولوا
1: ينجم يكون صحيحه الاجابه،
2: لكن موش قنطار.
1: موش قنطار. ترى حسب رايك انت اسيل،
2: قنطار ولا مش قنطار؟
1: شنو ينجم يكون يا إلهي؟ هذه الإجابة يبدو سؤال صعبا هذا اليوم يا خليل.
2: استسلمتوا؟
1: استسلمنا.
0: لا
3: لا أنا لا.
1: ما زلتوا ما استسلمتوش؟ أعطيهم إلى محاولين.
2: أعطيكم فرصة المرة هذه.
1: شكون اللي يهز قنطار وما يهزش مسمار؟
2: بين قول جمل لكن مش جمل.
1: مش جمل.
0: جمل قتلي.
1: قلت جبل.
2: جبل.
0: لا
1: لا لا مش جبل ومش جمل. إذا ما هي الإجابة صحيحة خليل؟
2: والإجابة صحيحة هي البحر.
1: البحر صحيح. الباخرة متاعي تنجم توصل
2: البحر.
1: البحر يهز الباخرة
2: في البحر.
1: صحيح.
0: خطره
2: صغير قد الطرف،
1: لكن الباخرة ينجم يهزها وينجم يهز عديد كبيرة من البواخر واللي تكون رفعة قنطار.
0: استنى لحظة برك، لو كان لعبة مش يطفو فوق.
1: أي كان يجي مسمار مش حديدي، مسمار لعبة ينجم بلاستيكي يطفو فوق الماء كما قال ياسين.
2: نعم.
1: لكن انت تقصد مسمار حديدي.
2: أي.
1: احسنت. احسنتم يا اطفال. احسنتم يا اطفال.
2: لوح لوح. انا نقصد لوح ما تفهمتوا.
0: حاجات لوح. حديديه كيف المسمار الحديدي ثقيله شويه نجم تطيح في الماء ما تطفوش خاطرها ثقيله.
1: احسنت. المسمار ما يطفوش فوق الماء. يلا نكونوا هكا وصلنا لختيمه حصتنا هذا اليوم. شكرا لخليل بوزقر، وشكرا لياسين صمودي، شكرا لأسيل مشري، شكرا ليوسف وياسمين المصلي، شكرا للطفي المكي، شكرا لهويدا سيسي، شكرا لنجلة بن عطية، ريم الهيني مقدم ميكرو. تتمنى لكم يوم أحد رائع وجميل. إلى اللقاء.
2: للقاء.
4: إشهار. تحب تربح 3 ملايين كاش من إهداء قصر المعارض بالساحل بالمعرض الدولي، مفروشات لبسة وأكسسوارات موبيليا وجهازات بتخفيضات كبيرة في الأسعار. أما لزورونا من 3 إلى 19 جويليا بقصر المعارض بالساحل الساحلين بجانب الملاحة المنستير.

0: تمام العاشرة عبر موجات إذاعتنا. موجز الأخبار. أعلنت وزارة التربية اليوم عن فتح باب التسجيل بخدمة الإرساليات القصيرة للحصول على نتائج مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية لدورة 2026 بداية من اليوم الأحد على الساعة 10:00 صباحا. وأوضحت الوزارة في بلاغ أصدرته أن التسجيل في هذه الخدمة يتم من خلال توجيه إرسالية قصيرة إلى الرقم 85005 تتضمن عبارة سيس SEX متبوعة بفراغ ثم رقم التسجيل في المناظرة على أن يكون رقم التسجيل متكون من 6 أرقام وفقا لما ورد في استدعاء المترشح. أعلنت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه السونات في بلاغ لها أمس أنها ستقطع المياه للقيام بالتعديل اليومي على كافة مشتركيها بولايات سوسة والمنسير والمهدية بداية من الساعة منتصف الليل إلى 5:00 صباحا حتى تتمكن من تعبئة الخزانات لمجابهة ذروة الاستهلاك وتجنب الانقطاعات المتكررة وتزويد كافة المشتركين ابتداء من اليوم الأحد. أكد الكاتب العام لبلدية القيروان حمادي عبد الله أن أشغال إعادة تهيئة المسبح البلدي أدركت مراحلها الأخيرة، وأضاف أن وزارة الإشراف أقرت إحداث جملة من المرافق الرياضية لفائدة شباب الجهة في الفضاء الخارجي للمسبح. ورجح الكاتب العام لبلدية القيروان أن تدخل هذه المنشآت الرياضية حيز الاستغلال نهاية السنة الجارية. أكد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بالمنسير ومساعد وكيل الجمهورية بها محمد المكي فرج على أن الوحدات الأمنية تمكنت من إلقاء القبض على المعتدي في واقعة الاعتداء على الطبيب بالمستشفى الجامعي فاطمة بورقيبة، وأذنت النيابة العمومية مباشرة الأبحاث في مواجهته من أجل جناية الاعتداء بالعنف الشديد على موظف عمومي حال مباشرته لوظيفته وقد تسبب عن الاعتداء إحداث جروح. نهاية الموجز، نلقاكم إن شاء الله في تمام 11:00. السلام عليكم.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. تعتزم وزارة الدفاع الوطني انتداب تلاميذ ضباط صف مباشرين بالبحرية لفائدة وزارة الدفاع الوطني، جيش البحر والمصالح المشتركة والمصالح الفنية والهياكل المركزية الراجعة بالنظر إلى الوزارة بعنوان السنة التكوينية 2026-2027 فتيان وفتيات. للاطلاع على شروط الانتداب والوثائق المطلوبة يمكنكم زيارة موقع الوزارة defense.tn. آخر أجل لتقديم الترشحات عبر موقع الوزارة يوم 19 جويلية 2026.

0: في كل برمجة عنا جديد، برمجنا تحلي الصيفية، خلينا مرافقينكم في الدار وفي الثنية.
1: تبع الموجة،
0: احنا معاكم من الصباح للعشية وفي السهرية، برامج على إيقاع الفن، الموسيقى والمهرجانات. صيف على إيقاع أفراحكم، لميتكم ومسراتكم.

0: المجلس
1: يا صديح النور يلي معانا وإن شاء الله تبقوا معانا حتى الماضي ساعة كي نعجبكم البرنامج هذا أول عدد منه. أهلا وسهلا بكم الناس الكل في المجلس كل أحد في البرمجة الصيفية ومعاكم نتلقى وإن شاء الله مع برشا محبة مع برشا فن مع برشا موسيقى مع كلام إذا بينا شوية كلام بنوصيكمش يا جماعة تتعرفهم جماعة شكونهم بعد شوية وتباعا. أهلا وسهلا منعش أول ما نقولكم كلمة المجلس شنو الحاجة اللي تجي في بالكم مش خليكم تخمنوا كل واحد على طريقة متاعه مش باش نقول شنو هو مضمون البرنامج خاطر نحبكم انتوما تتعرفوا على فكرة البرنامج وحدكم وحدكم سواء كان بالنسبة لحصة اليوم وإلا تباعا على امتداد البرمجة الصيفية. نقولكم حاجة بيناتنا بيناتنا عادة أنا باش نسرركم معناها والله على قد ميني فرحانة برشا برشا برشا برشا باش نلاقيكم مصباح لحد خاطر صار لي مدة معناها ما تلاقيناش مع بعضنا في صبحية لحد ما والله العظيم والله العظيم برشا خوف برشا ستريس حاسيلو وكا وربي معايا ومع الفريق الكل اللي ان شاء الله باش يانسكم هكا بعد الفتره المسائيه عندها مديده تويكا في اذاعه المنستير نتلقاو كل صباح احد حتى الفتره قصيره وان شاء الله يكون لقانا في برشا افاده وامتاع. مانيش وحدي معايا ربي كيف ما قلت الساعه وربي وفقنا الفريق كامل حسام قدريه مخرج الحصه والله العظيم قلبي معاك يا حسام معناها جمعه ما رقدتش الله اكثر اكثر هويده اليوم في التنسيق نجل عطيه بن محمد في الستريمينغ سعيدة برفقة أصدقاء قبل أي حاجة أخرى نقول أصدقاء بالفم والملاي ومتأكدة بشي حقه الإضافة من خلال حضورهم السيد النقيب الدكتور عماد مسعود نقيب المهن الموسيقية والمهن المجاورة بولاية المنستير والدكتور ثم عاد العلي للموسيقى مرحبا أستاذنا دكتورنا أهلا نقيبنا
2: أهلا وسهلا تحية ليك ألفة الحسام المستمعين الكل لقاء آخر يجمعني بيك
1: فرحانة برشا
2: أني رجعت نتعامله في برنامج كيما ذي إن شاء الله نتمنى لك ونتمنى لرواحنا إن شاء الله الناس كل التوفيق
1: إن شاء الله يا ربي إن شاء الله من خلال كل ما نقدموه الحقيقة باش نسميه زيدة رفيق الدرب وعدة تجارب جمعتني بيه وفخورة جدا بالتجارب هذية باش نقول أنا الفنان وعاشق الفن التونسي والمفتش كنان في الموسوعة الموسيقية التونسية خالد قاسم يا مرحبا أهلا وسهلا وين التصفيق وين التحية
3: يا عايشك يا ألفة
1: مرحبا
3: يعطيك الصحة للتقديم الجميل صباح الفل للي يسمعوا فينا واللي يتفرجوا فينا وأول حاجة مبروك هالستوديو جديد لإذاعة المستير استنيناه لسنوات طويلة
1: أكيد أكيد أكيد
3: والحمد ونصور بالستوديو هذا برشا خدمة مزيانة باش تخرج معناها للمشاهدين وللمستمعين
1: إن شاء الله يا ربي تتحقق الإفادة صورة جميلة صوت جميل زيدا يخرج من خلال الإذاعة ومن خلال برنامجنا وصوت مميز زيدا صوت أوبرالي فنانة كيف ما تحب الفن تحب الحياة بجمالها وهي بيدها تبارك الله عليها تكتشفوها بكلها بكلها طاقة إيجابية أكثر مني يقولوا هكا نريمين بوش الغومة مرحبا أهلا وسهلا
4: صباح النور والفل والياسمين
1: شنحويلك يا نريمين
4: شنحويلك
1: هاني معاك
4: أنا ما بعض
1: النساء ما بعضنا ما تخاف
4: إن شاء الله لبيس
1: نسميوها ماريا كلاس المجلس
3: علاش لا
2: تكتشفوها وتكتشفها إن شاء الله المستمعين
1: أي إن شاء الله
4: إن شاء الله ميرسي بوكو
2: هاني جيت بين زوز طاقات
4: لبيس
1: لبيس بإذن الله لبيس شد حزم الأمان قدرت ربي لبيس
4: لبيس
1: الحاجة المزينة زادة اللي فرحانة بيها برشا ومتأكدة حضورهم بشي حقق الإضافة وفرحانة أنه نجمنا جمعنا شباب فنانين وموسيقيين تبارك الله عليهم باش يرافقونا في البرنامج بلمساتهم الموسيقية المتميزة باش يسمعوكم من إنتاجاتهم وألحانهم الخاصة لكن زادة باش يرافقونا موسيقيا من خلال مختلف أركان البرنامج مجموعة المجلس ينورونا في إذاعة المنستير

0: تحية كبيرة اليوم هذه البداية ومازال وخليني نرحب بفلتات زمانهم أشرف الخلفوني على الإيقاع، راوي بن خديجة على الكمانجة، هدي الفراتي على القانون، ريال البحوري على الناي، المخضرمين محمد، سمحني عدل كلمة المخضرم محمد أمين بن عافية جيتار كونتر باس، موها بالزين بعد شوية يكون حاضر معنا من خلال عصفه على آلة الأورج. مش كينو حكينا برشا يا جماعة،
1: وصيتنا وانت عملت أكثر من
0: يا لطيف دي، خندخل شوية في المود ونكمل موسيقيا، وهدية منا ليكم وهدية منهم لينا احنا بطبيعة كفريق معزوفة من إبداعاتهم، بالتحديد العقول المدبرة للمعزوفة هذية أشرف الخلفوني وراوي بن خديجة.

0: ألف صحة. مازلنا معكم في بداية لقانا في المجلس ومجموعة المجلس. قول يا خالد.
1: محلاه المقطوع هذا كان يسمع فينا شاعر يكتب لنا كلمات وتنغني
0: اللحن
1: حاضر باش
0: لا عاد نشاوروا راوي نشاوروا أشرف وتحية للمجموعة الكل بتبيع أنتي
1: برافو يعطيهم الصحة
0: أشرف راوي مانيش غالطة العقول المدبرة والله ما رجيش نجيبكم لهنا قدام الميكروب باش تحكيوا على تجربكم لا بالحق شديد نعتزوا به بالكدي بالكدي وباش تسمعوا برشا حاجات بإمضاء المجموعة هذه. تعرف أنه خلينا نقول لكم كان عندهم مشروع يحمل عنوان البرنامج بالزهرة هو مش نعطي مضمونه أما والله أنا من المنبر ذي نقول لهم بالله اخدمونا اخدمونا خاطر بالحق مجموعة تستحق أن تظهر بطبيعة. عنا ضيف زيد اليوم شرفنا في إذاعة المنستير لكن قبل ما نعرف به عنا مسابقة نجموا تربحوا من خلالها بونسوان من إهداء ميدي بيوتي الموجود في الحي الرابع بالمنستير فضاء لجمال المرأة والعناية بها بونسوان بقيمة 200 دينار برك تجيبونا على السؤال اللي تلقاوه موجود على صفحة إذاعة المنستير. سؤالنا على فنان تونسي غادرنا مؤخرا تكلمش انت يا خالد خاطر الفنان هذي باش يكون محور حديثنا
1: 200 دينار خليني نجاوب
0: انت داخل في في التنشيط وفي التعب نتاع البرنامج مش في الجواز على كل الشخصيه هذي باش تكون محور حديثنا بعد شويه في فقره اوماج. كيف ما قلت جيبونا على صفحه اذاعه المنستير على الفيسبوك نقول مرحبا بضيفنا اليوم اللي كيف باش نقدمه في علاقه بعالم

0: تمر راكم باش تريحوني اليوم يا نريمين.
1: دونك نعرف شي ينتظر فينا
0: ان شاء الله ان شاء الله.
2: انا كيف كيف عندي ثقه فيكم وسورتو معناتها في الانرجي نتاعك.
0: نشجعوا بعضنا. شجعوني
2: نشجع
0: فيك احسن ما فما.
3: هو يعرف تو احنا جمعنا جانب التدريس والمدرس ثم تحضيرات يقوم بهم هكا علاش حتى كي مش يجي المشروع والا باش يقدم حاجه يبدا محضر حاجات باش تعطيه شويه اريحيه مع كل السسبنس وشويه ستريس نتاع تقديم.
0: تقري خالد في الانستيتيو
1: قري غير برشا
0: غير يخدم على روحه
3: تهز الحقيقه ما شاء الله عليه استعيمات
0: وجزء من مجموعه قريتهم عليها زيد
1: كان راوي لا
0: كان راوي يقري يا يقري يا سيدي يا للا مرحبا بكم ان شاء الله وان شاء الله نعديو حصه متميزه.
3: عندي سؤال للضيف نتاعنا.
0: قول. انا عندي برشا اسئله بعد شويه للضيف.
3: طبيب وهو زاد في جراحه الاسنان اشهر ملحن من المشاهير في العالم العربي.
0: ليه ليه ما تقولش طب باش تحرق لي الاسئله.
3: في بالي.
0: ليه يا رسول الله يا اما نحبك ملول الساعه دكتورنا تغني وتبين وعلي كلامي خلنا نكتشفوا هالدكتور في طب الأسنان
1: الله
0: شنو ينجم يقول. قول وصلت مع بالعود معدل
1: إن شاء الله.
0: يلا
1: معايا راوي وهادي
0: شو اخترنا الدكتور. انزلنا شوية على الميكرو.
1: يمشي
0: ميساش في الميكرو هذيك.

0: هلا هلا سلام صندق. شفت الدكتور شفت شفتك العرب الموسيقية ايش قولك يا
1: مشيخ؟ الله عليه هذوما الناس اللي نحبوه ما احنا يعملوا ميزيكو ترابي
0: مثلا
1: بنفس المناسبة هذا

0: ندعوهم للناس اللي باش يسجلوا في المعهد العالي للموسيقى بالتعاون مع كلية الطب في سوسة في ماستر المهني للميوزيكوثيرابي
1: موجودة
0: اي موجودة اي
1: احنا ديجا في السيرفيس راهو نطبقوا فيه
2: من الا ما شكون الفنان اللي جاك وباش داو يسنيه ورسات لك تغني معاه معني
1: شكري بزيد
2: شنو غنيته
1: ولا انا نشوفه نبدا ندندن محلاكي
2: يا ابني منور بالله تحيه للامهات اللي يسمعوا فينا الكل والنساء اللي في الكوجينه وين ما كنتوا الناس الكل قاعدين تسمعوا فينا في الوقت هذايا
3: هو ارتباط راهو على طب الموسيقى من قديم الزمان من الاف السنين كانوا قبل لقاه طبيب وفيلسوف وفنان وعازف وشاعر ما شاء الله كانوا معناها الطب يلم عدة فنون معناها وهكا علاش ما نستغربوش من الموهبة الجميلة اللي جاتنا
2: باش نزيدو نتعرفوا عليها شوية
3: يلا
2: من خلال الكويز شكون زعما اللي وراه غرامه بالموسيقى دكتورنا أمه بوه ولا أستاذه دكتور
0: أستاذ
2: خالد
3: نقول الوالدة
2: نريمة
4: نقول العائلة بتبيع
2: العائلة إيه شكون
4: الوالدة
2: إجابة صحيحة بالنسبة لخالد ونريمين وأنا تأسف الأستاذ النقيب لا مش نهارك
0: علاش أنا مثلا إذا كان أنا دخلت للعالم هذا راهو سي جراس المعلمين متاعي متاع الابتدائي اللي نتذكرهم كل مسيو حمروني سي علي بسباس مدام العويتي مدام جمالي مدام بحري اللي نذكرهم ان شاء الله
3: كان ثم نادي موسيقى في المدرسه ولا
0: لكن هم اللي طلعونا هم اللي اكتشفوا فينا الموهبه هذيا
3: ما شاء الله
1: لا هو على خطر الموسيقى راهو علاقتي بها هي الهوايه فقط
2: معناها
1: انا ديجا تو نطمح نعمل باركور حتى صغير كاكاديميك
2: واحترافي معناها
1: بو احتراف الحقيقه صعيب
2: شنو الاله اللي تحب تعزف عليها
1: عود مثلا
2: ان شاء الله اول مره يغني كان في الجامعه واول مره يغني قدام الجمهور غنى مع حاتم الفرشيشي نبيها كراولي ولا حسين الدوس نقيبنا يلا نقطه
0: مع نبيها كراولي
2: نريمين
4: سي حاتم الفرشيشة
2: خالد
3: ممكن نبيها كراولي
2: نريمين إجابتها الوحيدة الصحيحة مع حاتم الفرشيشة الأول
3: كانوا وشو شو بكي يوم عبنا هكا ماش
1: سحلالي
0: سمحني لا أوبجيكسيون وقتاش إذا غنيت مع حاتم
1: لا أنا وأنا في الجامعة
2: في الجامعة
0: غنى معايا راه
1: باش نتعرف
2: غيت معاه الاقتراحات مش ما عزفت معاه اللي اليوم ما زلت باش تغني معاه ان شاء الله
3: على ذكر الجامعه ايامات الدراسه نتاعي دخلت ازاد قصر هلال عام 98 كان ثم حفله طلبه نعملوها اول العام سميوها البيزوتاج وكل حفله هذيك تلم الطلبه القدم وجدد باش يرحبوا بهم مره نعملوها في قاعه ثقافه مره عملناها في قصر هذه المؤتمرات العلوم تاع المستير ظهورية نحات أما كان ثم ظاهرة اسمها البيزوتاج
2: مازلت
3: يرحبوا بالطلبة
2: مازلت هي
1: كانت دون الكادر في ديما في جات في الدونتير ميديسين دونتير نعملوا كل عام حضرة قاعدة عربي هكا وكم دي زيتوديون اللي يعملوا الأورجانيزاسيون كل دونك وقتها استدعوا سي حاتم فرشيشي
2: وغنيت أول مرة قدام الجمهور
1: اللي غناوا كل ماس سيتي دي زيتوديون ميديسين دونتير أنا نتفكر غنيت هكا ليل زاهي ولا حاجة هكاك فهمت وكل ما يعطي الصحة هو ديجا
2: مازلت تقول منها شوية
1: حقيقة ما نعرفش
2: الليل
3: طبعا صباح شكون غني في الليل يا ولد فخر راج
2: بالنقمار ونجومه قول شويه برا شويه
3: نعاونوك مع بعضنا يا الليل

0: الله عليك الله عليك يس يس مازلنا شو سمعوك راهو مازلنا شو سمعوك. كانت مشاركة محمد تليلي على روك قرطاج في 2025 في عرض عطور محمد علي كمون الزيارة لسامي اللجمي وإلا يزياك هاوز اقتراحات ما صح ليش فيه.
1: أنا نحتاج 15 عام في الموسيقى ما طلعتش على كارتاج.
0: مانيش مجاوب. شفت. مانيش مجاوب. شو السر؟ اكتفيت.
1: كان يقول لنا
2: لا ولا لا ولا لا. طلعتش واحد يعني.
0: السر في الكيوف.
2: اكزاكتلي.
1: مع مجموعة كيوف. ونعملوا جو ونضحكوا ونعملوا.
0: كيوف
2: مجموعة. شنو تصور عطور.
0: مجموعة كيوف.
2: خالد نصور عطور.
0: باهي نقيب نقال عطور خالد.
1: سي محمد علي كمون ممكن 24 عطر زادة عرض يجمع.
0: واللي كنت فيه انت زاد نريم البشر اجابتهم الكل صحيحه.
2: باب نس التعقيب جوست للحكايه هذه هي كانت فرصه ياسر محليها خاطر ننشط في كلوب دو شانس مكيوف في المستير
0: ووقت مرزوق المجموعه
2: بقياده صديقي الفنان والاستاذ حبيب مرزوق ووقتها استدعانا سي محمد علي كمون باش بورانيمي السواري نتاعو في كارتاج مي ما كانش كيوف بركه في زالي دو زوتر كلوب دو شان والحقيقه كانت تجربه ياسر محليها معنا
0: ان شاء الله ان شاء الله نشوفوك من خلالك تحب تدخل في الاحترافيه تعملنا عرض معنا على كارتاج معك معك
2: خالد أول واحد
0: نسأل على فنان تونسي عنده نفس اختصاص ضيفنا هو طبيب أسنان ومن جملة مكتب مثلا الأغنية هذه

0: Pega ali que eu acho.
1: ونخبز روحي ونفرش لك روحي ونسقي بساتينك وديان المحبة ونخبز روحي ونفرش لك روحي ونسقي بساتينك.
2: عرفتوه إلا ليش كون
0: دكتور علي الورتاني
2: خالد
0: المبدع علي الورتاني
2: نادي مين مش تبعها مكهة
0: مش تندم تبعها.
2: والإجابة صحيحة دكتور علي الورتاني. تعرفوا انه كتب بالنعمه العمر بن يديك في الثانوي معناها
3: الانترفال دو طون بين الغنيتين معناها الراجل وقتاش كان يكتب
2: اي في الثانوي شو معناها مبدع مبدع
0: هي راي الغنيه الاولى اللي لحنها شارلي انور الله يرحمه العمر بن يديك كانت اول تجربه وهو وقتها يحكي كان عمره 18 عشان كان فرحان واللي السيده نعمه غنيت له
2: ميلا.
0: وحتى السيده نعمه في حوار اذاعي قالت هي بالرسم غنيه بديعه وزميله ومحلاها
2: العمر بن يديك لحظه بديع ما عمري الا بيك
0: اعطيهم الميكرو بالله اعطيهم الميكرو
2: لا لا لا قص الميكرو قص الميكرو
3: قبل ما ندخل البرنامج
2: لا لا عاده لا لا مش الدرجه ذي راه ولا يمتغر في روحي راه ولا حالنا من مشاكل راني داخله داخله وانا انت معايا ولا معاها معايا مش تغني
0: فقط تحيه كان مهرجان شارلي انور في مساكن انطلقت فيه من 2005 كان يلمنا الفنانين الكل طلعنا منه نبيل خليفه سندس سكلي مروان علي عده اسماء انطلقنا
3: كريم المالكي
0: اي انطلقنا من المهرجان العزيز الغالي مع الاسف تقص عنده سنوات ولكن كان مهرجان يجمعنا سي عماد وممكن عاش مريت به والا
3: لا لا ما
0: ولا شاركت فيه ولا
2: في مهرجان الأغنية التونسية سي عميد إن شاء الله تجربة ذوما نحكيوا عليهم وما زالوا الحلقات أكيد الأمثلة عديدة راهم الأطباء الفنانين دكتور لطفي المرايحي في تونس في العالم العربي فما نفس اختصاصك زيدا اللي كتب بالأطليل الشاعر إبراهيم ناجي
3: إبراهيم ناجي
2: زيدا دونتيست حسيلو برشا معلومات برشا موسيقى
0: باش تسمع يتعامل معهم كلثوم صبر النجريدي كان طبيب اسنان وكان معناها نجاحات فنيه كبيره مع ام كلثوم
3: شوفوا في بدايتها الاطباء التوانسه ما نحكيش على في العالم العربي لو يقوموا بعرض جماعي راهو باش يقوموا بحاجه اعجوبه
2: او من هنا من المنبر الرياء اعملوا حفله للاطباء التونسيين تعرف انه برشا
3: فما غنية عملت للاطباء اللي هي عملها صلاح المهدي في مؤتمر كان يجمع الأطباء يمداوين الناس وين أدوية
2: برشا جراحين الاختصاص متاحهم معناه في الهوية الموسيقى وشنو بالضبط يعزفوا على البيانو ما نعرف شنو العلاقة اللي تخلي جراح يعزف على البيانو يقول لك معناها على مستوى هكا أي صوابع وهكا المانيبولاسيون حتى في الجراحة
3: بربي هو طبيب إنسان غير عادي كي تزيدوا أنت يكون أرتيست
2: ايه
3: معناش باش يكون باش يكون بطبيعه
2: كي محمد تليلي
3: كيف برشا نعرفها من على الاقل او على الاقل فمي فراتي
2: فراتي
3: نعرفهم من بحدنا
2: وجه لهم تحيه عائله فنيه ان شاء الله يكونوا في ضيافتنا قريب ان شاء الله
3: عندي برشا اصدقاء حتى في الكلوب دو شون الاطباء باش ما نغضب حد وننسى حد من الكل نجبح
0: يتغشوا علينا المحامين يتغشوا علينا المهندسين يتغشوا علينا كل
2: الغرام ما عنده حتى علاقه بالمتحف
0: الاطباء وكهوا
2: بالاختصاص
0: اختصاصات الكل مرحبا
2: بها استوديو تاعنا مفتوح على ذمتهم اللي عنده موهبه وعشق للفن اكيد مرحبا بيه احنا مازلنا معاكم ان شاء الله حتى الماضي ساعه جزء ثاني من لقانا بعد موجز اخبار ال11 نرجعوا مع المجموعه اللي اسمها باكثر هكا حضور ان شاء الله في ساعتنا الثانيه مرحبا بكم في المجلس هذايا اذاعه المنستير

0: حسيت.
1: الحادية عشر عبر موجات إذاعتنا. موجز الأخبار. أعلنت الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه الصناد في بلاغ لها أنها تجد نفسها مضطرة للقيام بالتعديل اليومي من خلال قطع الماء يوميا على كافة مشتركيها بولايات سوسة والمنستير والمهدية من الساعة منتصف الليل إلى الساعة الخامسة صباحا حتى تتمكن من تعبئة الخزانات لمجابات ذروة الاستهلاك وتجنب الانقطاعات المتكررة وتزويد كافة المشتركين مهما كان موقعهم في باقي ساعات النهار ابتداء من اليوم الأحد 5 جويلية 2026. أكدت ممثلة وزارة الدفاع الوطني عن إدارة التعليم العالي العسكري والبحث العلمي الرائد سهام الشباب تسجيل إقبال هام على الترشح للالتحاق بالأكاديميات العسكرية منذ فتح باب الترشحات يوم 23 من جوان الماضي تزامنا مع إعلان عن نتائج الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا 2026، واعتبرت أن ذلك يعكس ثقة الشباب في منظومة التعليم العالي العسكري وجودة التكوين الذي توفره مؤسساتها. في سياق متصل لفاد المدير العام للتجديد الجامعي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي منير عيادي بأن السنة الجامعية 2026-2027 ستشهد إحداث مسارات جديدة في الإجازة الوطنية بما يرفع عدد المسارات والمسالك إلى 1190 مقابل نحو 1130 خلال السنة الجامعية الحالية. في موضوع أيضا متصل بالتعليم، فقد أعلنت وزارة التربية اليوم عن فتح باب التسجيل بخدمة الإرساليات القصيرة لسماس للحصول على مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية لدورة 2026 بداية من اليوم، وقد انطلقت هذه العملية وأوضحت منذ الساعة 10 صباحا. وأوضحت الوزارة في بلاغ أصدرته بالمناسبة أن التسجيل في هذه الخدمة يتم من خلال توجيه إرسالية قصيرة إلى الرقم 85005 تتضمن عبارة سيس SEEX مطبوعة بفراغ، ثم رقم التسجيل في المناظرة على أن يكون رقم التسجيل متكون من 6 أرقام وفقا لما ورد في استدعاء المترشح. خاتمة الموجز، وصلنا مستمعينا الكرام، نلقاكم إن شاء الله مع نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم في تمام 12:00. السلام عليكم.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. تعتزم وزارة الدفاع الوطني انتداب تلاميذ الضباط فتيان وفتيات للتكوين بالأكاديمية العسكرية والأكاديمية البحرية ومدرسة الطيران ببرج العامري لفائدة وزارة الدفاع الوطني، جيش البر وجيش البحر وجيش الطيران والمصالح المشتركة والمصالح الفنية والهياكل المركزية الراجعة بالنظر إلى الوزارة، ولفائدة وزارة الداخلية الإدارة العامة للحرس الوطني والديوان الوطني للحماية المدنية ووزارة المالية الإدارة العامة للديوانة ووزارة النقل الإدارة العامة للنقل البحري والموانئ البحرية التجارية بعنوان السنة التكوينية 2026-2027. كل الإرشادات المتعلقة بالانتداب والتكوين متوفرة بالموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع الوطني www.defense.tn. آخر أجل لتقديم الترشحات يوم 19 جويلية 2026 عبر موقع الوزارة. لمزيد الإرشادات يمكن التواصل مع إدارة التعليم العالي العسكري والبحث العلمي بالقاعدة العسكرية بالعوينة على الرقم الهاتف 71 760 900.
3: نجوم المونديال مع لاذيلي.
4: مرحبا بكم متابعينا في قصة جديدة من نجوم المونديال في إذاعة المونستير. اليوم باش نحكيو عن نجم من ذهب لأنه تعتبر مسيرته قصة ملهمة لكل إنسان يطمح لتحقيق أحلامه. اتعب وثابر لنوصل للقمة، والأصعب أنه كان يجتهد للبقاء والتطور في مكان ما وصل لها حتى حارس مرمى في إفريقيا في الوقت ذاك. حكاية اليوم عن طفل تولد في سيدي قاسم بالمغرب. بداية مشواره الكروي كان في جمعية سلاف، عمر 17 عام أصبح الحارس الأول للفريق. بعد عام واحد جه عرض من الوداد الرياضي، أما أمه رفضت خاطر تحب ولدها يقعد في سلاة ويكمل قرايته. أما عمه تدخل واعطاها كلمته أنه ما هوش باش يضيع قرايته وباش يكتب مسيرة كروية كبيرة. في عام 1978 يمضي مع الوداد وين لعب 8 مواسم كاملة، توج بعديد الألقاب وضمن كذلك مكانه كحارس أساسي لأسود الأطلس، وين ساهم بتأهل المغاربة لكأس العالم بالمكسيك في عام 1986. في الدورة هذه أداء مردود كان اكتشاف للعالم. المغرب في دور المجموعات تنهي مشاركتها في المرتبة الأولى مع قبول هدف وحيد، هدف كان في لقاء البرتغال اللي انتصرت فيه المغرب 3-1. تعادلات سلبية ضد كل من بولندا وإنجلترا. لليوم الإنجليز يتذكروا تصدياته الخارقة والخرافية في هذا المونديال. المغرب تكون أول دولة إفريقية وعربية تتأهل للدور الثاني من كأس العالم، إنجاز كبير وقته وشيء تاريخي اللي صار. حارسنا لليوم كان مبهر ضد الألمان، أما للأسف هدف لوثر ماتيوس في الدقيقة 87 أنهى حلم التأهل. أما نجمنا لليوم فإنه خرج من الباب الكبير وبعد أشهر يكون أول حارس مرمى يتوج بالكرة الذهبية الإفريقية. مشاركته التاريخية في كأس العالم 86 فتحت أمامه أبواب الاحتراف في الليغا الإسبانية، وغادي تألق بشكل كبير مع نادي ريال مايوركا، وطيلة المواسم اللي لعب فيها فاز 3 مرات بجائزة أفضل حارس مرمى في البطولة الإسبانية. ولليوم باش تعرف مكانته في قلوب الجماهير نجمنا عنده تمثال في جزيرة مايوركا عند مدخل الملعب الخاص بالفريق كأفضل حارس في تاريخ النادي. هذه قصة اليوم عن حارس عرين الأسود الأسطورة بادو زكي. دقيقة مونديال، دقيقة مونديال.
2: نجوم المونديال مع لاذيلي.

0: مرحبا بكم في المجلس، نرجو لكم جزء ثاني من لقائنا ل 11 و11 دقيقة في إذاعة المناسير. إن شاء الله متونسين معنا، إن شاء الله عاملين كيف. نرجعوا معاكم المجلس إذاعة المناسير كل حد الموعد معاكم من 10:30 حتى الماضي ساعة، الوقت في ما يتعدى. وإن شاء الله نجيو على كل أركان البرنامج. وحست اليوم رجعنا بجديد الفنان سفيان صفتة اللي نوجه له تحية مبروكة جديد. سفيان مريومة غنية وكليب جديد يا جماعة، كلمات حاتم الجيزاني، توزيع حمدي المهيري. ايش قولكم؟
1: الاغنيه معناها معروفه في المسير برشا، اغنيه مريومة برشا فرق تغني فيها. عملها ريبريز سفيان وعملها في كليب، ان شاء الله ربي يوفقه.
0: صرف عليها برشا،
1: صرف برشا، وانا من اول الناس اللي سمعت الاغنيه.
0: عجبتك؟
1: طبعا بالفكرة اللي قدمها سفيان بتنجب كانت تعجبني.
0: نسمعوا احنا حسين الفيرسيون اللي تتأدى في المونستير، معناه في جو السلمية. تراه سمعنا حسين؟
1: ماهيش في السلمية وماهيش مدنية، هي من التراث اللي تغنى في القوالب هذيك.
0: سمعنا مريم يا مريم.

0: تراث المونستيري هو حافظ شوية على الليزمة متاعها.
1: هي السكوليت موجودة، الميلودي الأصلية موجودة في الأبياج اللي عملوا حمدي أعطاها
2: رونق آخر. والله شاء الله مبروك عليه، هو خدم مع مناولة ذر اليمازر حل البيبان وعمل زاد معاه غناية بنزرتي زاد كليب مزيان. فقط أنا كنت ملاحظتي على الغناية هذه هو كلمات حاتم الجزالي، ما ثم حتى إشارة اللي هي معناها انسبيري ولا أخذاء على الفولكلور تاع الطريق المدنية. وألحان حمدي المهيري، ما اللحن تقريبا هو اللحن
0: الغنائي توزيع هو توزيع
2: لحن ألحان وتوزيع وكلمات. دونك هذه الحقيقة ثم حقوق تاع تأليف كتبت بسامي اللي ما اللي هي زادة مش من حقها معناها 100%.
0: قال سي عماد
2: ريبريز، هي ماهيش ريبريز
1: يا خالد،
2: ريبريز هو إعادة الأغنية كما هي، ولا هذه
1: ما نحملوش ما تحملوش الراجل لا الملحن ولا الكاتب الكلمات ولا المغني العبء هذا الكل. اللي عمله صابر رباعي هو نفسه اللي عمله
2: على سفيان
1: سفيان
2: اللي هو اللي عملوا صابر شغل
1: لحن حلو الاغنيه. ما وسال راهو اسالني حتى على تاريخ الاغنيه، قلت له انا فما حاجات فما فلان ينجم يفيدك في الموضوع هذايا على النص الواحد. الميلودي ما ساش ميلودي ما زلت هي بيدها
2: نفس علاش حتى
1: الايقاعات
2: حتى الحان
1: لا ما شفتش. اول حاجه اول حاجه نستناو الندوة الصحفية اللي باش يعملها
0: تقديم
1: باش يقدم الأغنية حتى في المسير، يقول أنا باش يقدم في تونس وباش يقدم في المسير. هذا على الأقل اللي أنا على علم به واللي حكاه لي سفيان قبل ما تخرج قبل ما تخرج الأغنية.
0: واضح واضح
2: هو ولد الموسيقى.
1: الله الله يا بابا، هي ماشي هي نفسها اللي تتغنى في التو في الوقت، هي اللي غني فيها صابر الرباعي وزاده ونفس الشاعر هو حاتم الجزالي أظن هو اللي زاد
2: بيع مايل حاتم اللي غنيت دايما الطفلة العربية اللي كتبك كون كلمات حاتم الجيزاني اغنيه نعرفوها من بشير فحيمه من لي زاني 30. الاغنيه موجوده بمولاها بملحنها بكاتبها باللي غناها، وبعد تنسب بنتك الحاجه ليك. هذا راهو
1: لا لا لا هو ما نسبش لا هو ولا غيره ما نسبش، بالعكس
0: انا استلهمت من
2: مكتوب على اليوتيوب.
1: لا لا احنا كان احنا بدات النجم يكون فما غفله في الاتجاه هذا، ولكن تو تجي تشوف الشاهد الابيض اللي عملوا له هذيك اللي طلع في كارتاج وغنى الواحد وغنيتهم بعد
2: مر فراقك
1: وكثير محفل ريتوش خديجة نتاع شو اسمه يا اخي ما عندناش يا محفل ريتوش خديجة اخرى ما عندنا يا محفل ريتوش خديجة يا محفل ريتوش خديجة يا محفل ريتوش خديجة زين المضحك والتبيجة.
2: هذه بصوت راول جور
1: هاي موجود هاي تمام.
0: هو الموضوع هذي راهو الحقيقة يفتح الباب الجدل الكبير،
1: يفتح الباب أن تراثنا يتقدم في حلل ما عنده مغيب، لأنه الفرق السلمية موجودة هنا وقاعدة تغني فيها الأغنية بالطريقة القديمة وما عندها ما يجرى لها حتى شيء ومنوتة ومسجلة في الإذاعات وما عندها مش بتخاف عليها.
0: محمد مع إعادة توزيع أغاني التراث
3: أكيد أكيد، خطر الجينيراسيون جدد وينجم يكون غفلين على القديم.
0: الصوت الأوبرالي
4: أنا معاها،
0: قدمنا أغنية تراثية بجو الأوبرالي
4: إن شاء الله.
0: قدمت في عطوري
4: أما مش في جو أوبرالي
0: أما شوية
4: التوزيع
0: أوركسترالي.
4: هو أي ولا أوركسترالي أما معاها على الأخر، على خطر كما قال معتها لازم الجينيراسيون الجدد يل ديكوفر وكل شيء، وهي رؤية أبخي تو أما ميمس حتى شيء معناتها من الفيرسيون أوريجينال نجم نحل ونشوف ونلقى معناتها لا فيرسيون أوريجينال موجودة. المشكلة إذا كان لا فيرسيون أوريجينال مش موجودة هذيك وقت
0: وزادة كان تضيع زادة روح. أنا ميسيرش عاود وزع ما تضيعش روح الأغنية الأصلانية زادة ما نعرفش هي وجهة نظر
2: جميلة جدا.
0: وجهة نظر تختلف في الموضوع.
1: شوف يا أربع نوتات هما في أربع نوتات باش نضيعوا لها تقول معناتها واحد
0: وجهه نظر وجهه نظر يا دكتورنا
2: يا الف جزء
0: وانت توا نقيب معناها زاد مع احترام حقا
1: من القصيده هذيك توا
0: احترموك المسؤوليه اكثر.
2: هو موضوع كبير كل مره نقولوا حتى ثم عده حاجات صارت في الموسيقى التونسيه الحقيقه، ونذكروا الحرب اللي قامت بين تريكي وقاسم كافي اغنيت هالكمون منين انا تلافز وريبارتاجات والتريكي معناها يسب يعاود وقاسم كافي يعتذر، ولكن كانت على الموضوع هذا تاع الاقتباس.
0: واضح جدا. احنا بعد شوية عنا موضوع باش نفتحوها، ما تفوتليش 12 دقيقة راهو، خاطر نعرف الحديث ذو شجون في كل موضوع نفتحه معاكم. نعود نفكر انه عنا سؤال جاوبونا عليه على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك، وواحد فيكم يربح معنا بونسوان بقيمة 200 دينار من اهداء ميدي بيوتي المنستير. فقرتنا الجاية شنو رايك لك نقبلها نرجعوا مع مجموعة المجلس كيف كيف زيدا لحن دي انضاء المجموعة، نخليكم تكتشفوا إن شاء الله تستمتعوا معه. بعد شوية نكمل معكم فقراتنا في المجلس إذاعة المنستير.

0: الله الله عليكم. أشرف الخلفوني، ريال البحوري، راوي بن خديجة، هادي الفراتي، محمد أمين بن عافية، يعطيكم ألف ألف
1: برافو.
0: إيه عندك برشا جمهور، هادي راهو راوي زادة كيف كيف، أشرف، محمد أمين، ريان زادة، تحية كبيرة اليوم. والله حاجة المقطوعة. تعمل 66 برافو. كيف راهو بإمضاءهم هما، راهم برودكسيون خاصة ببرنامج في المجلس. أكيد المقطوعات هذوما تنجموا تلقاهم بعد شوية على امتداد اليوم، معناها كل واحدة وحدها إن شاء الله. عنا مجموعة من الفقرات السنة فيكم حتى الماضي ساعة، من فقراتنا كل مرة نطرحوا موضوع نتناقشوا فيه في 12 دقيقة مش أكثر، مش أكثر.
1: شكون توصي أنت توا؟
0: وبعديها تقعد تحكي، معناها قولوا لي شنو رأيكم، شنو رأيك في شنو ولا في أنا الموضوع هذا نعرفوه بعد شوية. شنو رايك شنو رايك شنو رايك شنو رايكم في توثيق مسيرة الفنانين من خلال الأعمال الدرامية والسينمائية؟ أعمال ثم اللي تبعتوها، ثم اللي تتمنوا تشوفوها، ثم اللي عجبكم، ثم اللي لا. نقيبنا دكتورنا دكتور
2: قول لي تحبته
0: استاذنا قولك في الأعمال ذوما
2: متنجم كان تزيد قيمة للأغاني، راهو فما أغاني
0: للفنانين
2: للفن وللعمل الفني أصلا.
0: أي أي.
2: لأنه فما أعمال أعطت قيمتها وواحد من التوثيق هذي من السينما من التلفزيون من الدراما من أبي فوق شجرة، الأغنيات اللي تعدوا فيه معناها من من من اسباب خلود بعض الاغاني هي
0: صحيح.
2: هو هو هو, هو الفيلم
0: صحيح صحيح.
2: وساعات يصير الاشكال اذا نحيت الاغنيه من الفيلم تولي تتخيل في الفيلم وانت تغني في الاغنيه ولا انت تسمع فيها باش تشوف القصه، لان مهم ياسر الصوره اذا كان ارتبطت بالكلام بالموسيقى بالاطار خاصه بالقصه.
1: هو كلامه صحيح، اما سي عماد حكى على
0: حكيش على السيره الذاتيه،
1: مش حكى على شهره اغاني، خاطر السينما اللي كانت هي السبب باش تشهر عده اغاني، خاصه السينما المصريه معناها اكثر اغاني تشهرت، معناها اشهرهم الورد البيضاء نتاع محمد عبد الوهاب وام كلثوم وعبد الحليم وفريد وغيرهم. اما التوثيق اللي حكيت عليه انت هو واجب ولازم باش نحافظوا على الذاكره، وخاصه
0: تم على البيوغرافي السيره الذاتيه.
1: ثم مبدعين معناها حياتهم كامله عاشوا لك الفن ولا لك اللي هما فيه، ولكن ما وثقوش، هما ما كتبوش سيرة ذاتية معناها شخصية، ولكن بطول السنين بعد 20-30-40-50 عام الجيل الجديد ما يعرفهمش، ما خلتش عليهم وفرصة لهنا. بس هو في جانب وطني الحقيقة وفي جانب زادة معنا
0: فني موجودين بشكل لازم
1: مع الأسف مع الأسف. لا في تونس احنا ضعاف جدا في الحكاية هذه. نتذكروا المسلسل التوثيقي اللي صار لسيرة المبدع خميس ترنات، مسلسل معناه في الثمانينات، ومعناه سف مش قاعد ما تفرجناش عليه شوية هكا دي سبورت ساعات
0: على فرش ولا
2: علاش في مصر يوثقوا للأعلام نتاعهم وإحنا لا ولا لأن سياسة الدولة
0: صحيح صحيح بالضبط،
1: ولكن سياسة
2: لأن تصنع الأعلام نتاعها مصر.
1: ومن بعد تقريبا عام ناول خرج فيلم الولد عام ناول توثيق المطربة الشهيرة متاع تونس الصالحة، مع الأسف ما صارش في تونس. قناة الجزيرة الوثائقية هي اللي تكفلت بهذا الشريط الوثائقي
0: على فنانتنا وصوت تونس المطربة الأول. ما شفناش احنا كتونس أنجدتوا معنى قناة ماهيش تونسية
1: ماهيش تونسية، وحتى الأحداث متاعها ما كانتش الحقيقة دقيقة، في عدة مغالطات، ولكن هي كبادرة مش باش نقول لهم لا، فنانتنا الكبيرة هما وثقوا له عملوا حاجة للعالم العربي. برك الله إما احنا وين فاش قاعدين نعمل. كان في مهرجان كارتاج لعدة سنوات الافتتاح يتم بتكريم لفنان تونسي، ظلموني حبايبي، تحت السور، للجويني، علي الرياحي، ولكن توا لعدة سنوات ما عادش ثم هالبادرة اللي كانت مهرجان كارتاج
0: يكون بها. هو الفنان التونسي حتى حضوره ولا بيت ما بالك بالعروض اللي تهتم بالفنان التونسي، موضوع كبير راهو.
2: موضوع خليه هذا خطر بشي
1: بشي يزمل فيه. هذا المجلس، احنا المجلس مش نعملوا فيه، مش نحكيه في المواضيع اللي تهمنا.
0: عندك ألف حق، عندك ألف حق. آخر فيلم تفرجت عليه محمد دكتورنا؟
3: فيلم
0: مايكل جاكسون. حضروا حتى على الغبي نحكيه وراه هو مش مشكلة.
3: لا لا بتفرجت فيه مايكل جاكسون. أنا ما سمعت
0: لزيكو
3: اللي خرجوا عليه. ما نفكر فهم مسلسل أم كلثوم.
0: صحيح. فيلم زاد أم كلثوم. هو فيلم
3: فكر مسلسل المثلث وصابرين.
0: صابرين.
4: فما فيلم زاد.
3: وفما فيلم أم كلثوم. شو أنا راه من دانوت كوتي معناه من نجمش نعتبر التوثيق هذا كم معناه وثيقة تاريخية. معناها نشوفها أكثر رؤية إبداعية رؤية فنية. لسانسي لازم يكون فما التوازن ما بين الحقيقة إسيرتو الحقيقة الكريديبيليتي من شيرة والإبداع من شيرة إسيرتو احترام ذاكرة الشخصية مال.
0: صحيح.
3: خاطر تنجم تصير معناها مغالطات في الليكسي ولا في الديفوف تعطي حقائق.
0: صارت برشا مشاكل راهو
3: في الجدل بعد يصير بيان سور.
0: سواء كان إذا كان الفنان معناها حي يقول لك ساعة يا ما خذيتوش الإذن يا شوهتوا لي السيرة الذاتية نتاعي يا عائلة معناها الفنانين هذوما من بعد يعترضوا على برشا معناها
3: كيما بنت مايكل جاكسون
0: خرجت
3: وقتها قالت
4: السيريتي ديجا هذاك شنو الفيلم تاع مايكل جاكسون عمل ضجة كبيرة كنا نشوفوا الفيلم ديجا يحكي معناتها فترة عمرية اللي هي الانفانس متاع مايكل جاكسون من جاكسون 5 حتى يكش الالبوم متاعه بيت معناتها وثق بار ديتاي أما فما بارشة معناتها بارتيات اللي هما تنحاو على خاطر العائلة متاعه هي صحيح. اللي ما قبلتش أنه بيش يتعرض دونك شخص كان نلقاو حاجات هكا توثق للفلاني كما قلت والله صافي بالحق مش حاجه بيا انا مش حاجه بيا 100% اما نحزن انه نشوف معناتها فنان تونسي يوثقوا له معناتها لجانب واحنا مزلنا ما وثقنالوش بالضبط
2: احنا في وقت اللي ما نحترموش فيه الاعلام تاعنا الكبار للاسف ولكن علي الرياحي وصليحة وجويني
1: وملحنين وزرياب وتريكي
2: كثير معناتها اللي نجموا نوثقوا حياتهم تبقينا زادة فما موضوع آخر التوثيق بالنسبة للعائلات اللي تقولوا تبحث في وتنقذ بدأت بعض الأفلام وكل طبعا لأنه حياة الفنان فيها
0: البيت وفيها والفني
2: فيها الشخصي وفيها الفني صحيح. وإذا تعلق هذا بهذا راهو فيه زادة إشكاليات كبيرة يعني نقول كل شيء ولا نحي وكل شيء
0: ساعات عملي شوه
2: وعليش نقول أنا في مصر يصنعوا الأعلام تاعهم وحتى يعملوا فيلم معناه يقدموه في أبهى حلة للعهد لأنه هذاك راهو مرجع للصغيرات متاعنا اللي بشي يجيوا بشي تبعهم كلثوم بشي يسمعهم كلثوم وعبد الحليم وفي نهاية الأمر زاد أهرام أخرى تنضاف للأهرام متاعهم وهذه سمحني هذه القاعدة تسوق فيه تو بعض القنوات الكبيرة في مسلسلاتهم وفي يخدموا توريزم نتاعهم ويخدموا السياحة نتاعهم ويخدموا الإعلام نتاعهم والثقافة نتاعهم الأتراك اللي غزاوا الدنيا كل تو
0: حتى بالشخصيات الموسيقى نتاعهم
1: بالتاريخية
2: طبعا
0: احنا قوة نعمة راهو
2: الدغباجي تعملنا عليه مرة مسلسل من نواري بلون
0: شكون الفنان اللي تحب ترى له السيرة الذاتية نتاعه دكتور؟
2: والله الأغلبية التوانسة اللي
0: مثلا اسم برك
1: أنا المتأثر به ولا عندك مع
0: عدوية عدوية مش تونسية
2: لا التوانسة كل ما عنديش الحقيقة شخص معين
0: نسأل خالد تعود لنا فيلم على صالحة
1: هو يتعاود فيلم على صالحة هو بين قوسين راهو على اسمها صار زاد توثيق
2: لصالحة طيب علاش ليه
1: كانت لأنه كانت شبيلة راشد ورافضة ولطفي البحري حب يعملوه لكن شبيلة رفضت خاطر عارفة مش يطرقوا الحياة صالحة الشخصية وممكن يصير فيها تلاعب كانت رافضة وباللي حاولوا معاها وديها احنا معاك نعاونوك مش خليوه حاجة خايبة تظهر قالت لهم لا حب يعمل فيلم مع أمي يعمل فيلم مع أمه هو خاتيني ولكن معنا فنانة نحبها برشا وتستحق توثيق خاطر كانت نجمة وحاجة رهيبة جدا هنا راشد
0: قول حاجة لهنا راشد ترى وصلت لها بصوتك حويجة هكا صغرونا
1: هنا راشد برا العازبة مبسوطة
0: قول شوي
1: من الأغاني القديمة الأغاني البدوية

0: هلا هلا هلا هلا دكتورنا سيرت شكون تحب تشوفها ومسيرت شكون
1: في في في تونس
0: اللي تحب
1: صور نعمة هنا نحب نعمة برشا
0: الله يرحمها وينعمها
1: الله يرحمها كنا
2: نحبوا نعمة
3: اكيد العالم العالم اللي كونه تراث نتاع البلاد كلها والا المخزون الموسيقي الكل على خاطر ما نجمش نقول واحد على حسب واحد الحقيقه كلهم
0: باش تقول حاجه غربيه بعد
3: نقول حاجه
0: شويه خاطر جبدنا احنا على
2: في المجلس نتاعنا هذا
0: عندنا كل شيء كل شيء عندنا كل شيء
2: نقصد ربي
0: بربي لا تمشي عشان نبيك ما زلنا حتى الماضي ساعه

0: مجلسنا لكل الألوان يا خالد، هيك قاعد هيك قاعد
1: نعم بالعكس بكل فرح
0: عنا طبق طربي بامتياز. خاطر بعد شوية فقرة الدوريمي مع دكتور عماد مسعود. والله صعب لكم، شو نقول لك؟ ايش باش نقول لك الدكتور بعقلية الأستاذ والمكون؟
2: طلعت بحاجة برك، سؤال برك جاوبت علي بكري،
0: دونك تو يلزمني
1: باش انتقم منه معناها.
0: لكن قبلها النريمان موجودة مع المجموعة أبت، إلا أنه تزيدك غنية أخرى المايكل جاكسون.
1: ما أدراك ما نريمان.
0: قول يا نريمان. ماريا كالاس البرنامج.
1: ما شاء الله عليكم.

تغطيات، لقاءات، لحظات لا تنسى. أحنا الموجة اللي تجمع.

0: والغنية الكل ان جينيرال سي سا لو رول نتاع لاخ تو سامبلومون.
1: رجعنا غنينا
2: هيل ذا وورلد ميك ات ا بيتر بليس
3: فور يو. علاش بتغني يا شنتي تم؟
1: لا عاش ما نعرفها قدرها
3: الاولاد البروفه الجايه مع الفا.
1: باهي من الاخر حلقه نوعدكم معني هكا تمشي في المضبوط قال الراجل الحبال الصوتيه. دوريني بعد شويه.

0: شنو الدوري ميكل واحد من لي كرونيكور كل مره باش يختار مقطع من اغنيه مقطع بالكلام والا بالموسيقى مع البقيه الا يعرفوا شنو الاغنيه اليوم الاختيار للدكتور عماد مسعود كاين والله اعلم الحكايه في وسط صعوبيه نسهل لهم ولا لا
1: نسهلوا لهم نقول لهم كل مره ولا كل ثم
0: وعلاش
1: باش نشوف
2: تستحق
1: نسهل لهم شويه اما راهم لي كوبلي ماهمش ماخذينهم من الاول ولا يعني من وسط الاغنيه ولا من اخر الاغنيه
0: تراح قول مثلا اول
1: يسامحوني الاخيين على احد الصباح معناها بعد ليله

0: شنيا لهنايا
1: على الترب وعلى السلطنة وعلى الشجن
0: لسه فكر قال الدكتور خال شنو تقول
1: من أحلى ما لحن الصنباتي لأم كلثوم في الصباح لسه فكر
0: نيري مين
2: في الصباح لا لا لا
0: في في
2: في الجر
0: نيري مين
3: والله مش تبع مهمة
0: والله تعجبني صراحتها والإجابة هي
4: لسه فاكر
0: الله الله الله
1: في حتى مقطع صعبة لغنية بكلها
0: إجابة صحيحة للناس الكل برافو صعيبة الاختيارات ولا ذي؟
5: لا
0: في المتنية
1: مشهورة
0: وين نعرف وين نعرف ليه هو تقريبا الألحان الكل الصنباتي زادة وتحية لمجموعة الصنباتي
5: أكيد ما تنسيش كما حيتك يوفن حي الصنباتي وأعضاء الصنباتي الكل بقيادة
0: جمعية ممتازة جدا
5: الأخ لطفي بن صالح حاليا وكاو ان شاء الله في ان شاء الله في تو تشوفونا عندنا الاختتام مهرجان سوسه ان شاء الله
0: ان شاء الله كل التوفيق ليكم
5: 15 اوت
0: ان شاء الله
5: مرحبا بكم.

0: معايا
1: دكتور الاجابه دكتور
2: نسيت على
1: طرطوش تلفونه.
2: لا ما لا سامحها ما بتتر من عرش
1: فيلم قلت لك المقاطع اللي اخترهم مش متداولين مش مستهلكين.
2: حبيبي يسعد اوقاته.

0: هاي تل هاي
1: تل هاي تل
2: اجابتهم كلها غلطة.
0: لا حسيت يعرفها ما
2: احنا ما حسنيش طرطوشة لسانه راهو بالاجابة الصحيحة. هاي نختي.

0: هلا هلا هلا هلا هلا عود تعيد
1: جيب المقطع الاخر يا بيضا.
0: ليه قلت لكم صعب لكم راه وانا كنت
2: اغاني ام كلثوم اغاني ساحره وكل اغنيه تمثل مرجع في حد ذاتها في المقطوعات في المعزوفات في المقدمات الموسيقيه حاجه فوق الخيال. ونجم سعيد يحكي الانغام اللي كانت تغنيهم كلثوم
1: فما ديكوبلي في اغاني ام كلثوم ما تنجمش ما تغنيهمش.
0: مظلومين سيده فما كوبلي
1: ومظلومين
0: بالحق
1: وبرشا ما يغنيوهمش لان ساعات يجيو في اواخر الاغنيه وهما من احلى ما فما في الاغنيه. هذه المره الجايه لازمك حافظها هذه.
0: نسمع وراء الزمان
3: اي نسمع
0: شويه منها تراه قول تراه ما دمنا في جو ام كلثوم
1: مع هذه
0: قلت رأى الزمان رأى الحبيب رأى الزمان نورمان شو زبطنية أخرى معني.

0: الله الله.
1: شكرا لك.
0: يسلم صوتك يا دكتور.
1: عايش
0: الله عليك.
2: اختار اعز اغاني
0: تاع صعيبة
2: قصبجي اللي وقتها عملت ضجة كبيرة، من اشهر ما غنات ام كلثوم للقصبجي.
0: لفظ فوق يا دكتور. مازلنا معاكم ان شاء الله حتى الماضي ساعة، بعد شوية الاوماج لشكون؟ تعرفوا بعد قليل.

0: برنامج اليوم لشكون؟
1: للمطرب الكبير اللي رحل عنا سي كمال روف النجاتي.
0: الله يرحمه وينعمه.
1: الله يرحمه وينعمه. من أعلام الموسيقى التونسية، فنان كبير، خلى بصمة. اللون متاعه هو لون معناها ما ثمش كل ينافسه فيه. الله يرحمه سي كمال روف النجاتي، من مواليد 1938، مطرب تونسي وملحن. بدايته الفنية من أخر الخمسينات، ولكن في الستينات كان ثم تظاهرات ومهرجانات اللي شارك فيه وبرز صوته، وتخلى الإذاعة عام 1966. ومن وقتها انطلقت المسيرة متاعه. المسيرة متاعه مسيرة متنوعة، عدة أنماط موسيقية، التونسي، الشرقي، الفرانكو أراب، الأغاني الغربية. كان عنده لون جميل جدا، وحضوره هو حتى في كنشوفوه في التلفزة عنده حضور مميز.
0: تفكر وقت لجنة ضيف البريمة والفيت
1: في البريمة نلقاها مقيدة في 7 ماي 2017، وقتها كرمناه وعدينا 3 سوايا معه من أحسن ما ثم. حكى فيهم الطرايف متاعه، حكى فيهم بعض الكواليس متاع الأغاني، وش كان صاير بين الفنانين. حتى فك العوامة ذيك سعيمات ما كانتش جنة، راهي الساحة الموسيقية التونسية. حكينا على عدة معنا طرايف. لا يرحمه، هو عنده مدة ما لبعد بحكم عامل السن، ما اعتزلش الفن، ولكن عامل السن ما عادش يقدر باش يقدم الانتاجات. قعد يضيفه كضيف مبجل وتكريم في بعض الحصص الإذاعية ولا التلفزية. عائلة النجاتي عائلة مشهورة، معهم سي عبد السلام النجاتي والدخته هشام النجاتي. كان ثم فنانة تشهرت، ولكن بعدت ريم النجاتي وقت طريق النجوم.
0: بنت
1: عبد السلام النجاتي.
2: هشام ثبت معي إذا كان إني غلط ربما، لأنه لقب هو استعار اللقب،
1: هو خاله، هو أخذ اللقب متاع خاله. وهشام هكا واصل فك الجانب الحفالي وكل الأجواء اللي حد هو زاد عنده لون مميز به. من أشهر ما غنى سي كمال روف النجاتي غنيت ياسمينات، ومن
0: بعد شفت تسمعها بنسخة ناريمين خاصة مع ناريمين والمجموعة إن شاء الله.
1: شبت عينيا يا فاطمة، عيون سود، الغناية ذي تعرفت بصوت السيدة عايشة، لكن هي غنيته هو في الأصل، وغناية مسجلة عام 67. تعامل مع عدة شعراء كما رضا الأخويني، أحمد خير الدين، جليدي العويني، في غنايتك الجميلة الغناية الوطنية احنا ولادك يا تونس، من احلى ما تسمع.
0: تغني هنا من شويه اكاتيلا ميسير شاطرة
1: احنا ولادك يا تونس. يا صالحي يا صالحي الصوت.

0: صافي
1: هزي راسك ما تخافي، هزي راسك ما تخافي، من العكس الوقت وضيمة، تونس تونس يميمة.
2: بعد شوية لياسمينة بنكهة خاصة في أجواء مجلس إذاعة المنستير. نرجع بعد الأخبار مع محمد بشير الشكيك، وخليكم معنا في الاستماع. صوتي ياسر مزين تسمعوه من بعد، إن شاء الله حاضر معنا. تسمعوا معها التونسي، تسمعوا معها الشرقي، حاضرة في سويت إذاعة المنستير. مازلنا معكم حتى الماضي ساعة، ما تبعدوش خاطرنا راجعين.

0: انتصف النهار على موجات إذاعتنا الثانية بتوقيت غزة الصامدة. نشرة الأخبار. السلام عليكم. عاشت تونس حرة مستقلة أبية أبد الدهر، عصية على كل منبت وعلى كل معتد أثيم. إلى العناوين. بداية من اليوم، انقطاع الماء الصالح للشرب بولايات سوسة والمنستير والمهدية يكون في منتصف الليل إلى غاية الخامسة صباحا. على خلفية تكرار الاعتداءات على الإطار الطبي والشبه الطبي وكافة العاملين في المستشفيات الاستشفائية، عمادة الأطباء تطالب بإرساء برنامج وطني لتأمين المؤسسات الاستشفائية العمومية والخاصة. وفي نشرتنا، تعريف بالإصلاحات لتعزيز جودة التعليم العالي ومؤامته مع سوق الشغل وتكافؤ الفرص بين مختلف المؤسسات. كانت هذه المقدمة وإليكم التفاصيل. فقد أعلنت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه الصناد في بلاغ لها أن انقطاع الماء سيكون يوميا على كافة مشتركيها بولايات سوسة والمنستير والمهدية من الساعة منتصف الليل إلى الساعة الخامسة صباحا، حتى تتمكن من تعبئة الخزانات لمجابهة ذروة الاستهلاك وتجنب الانقطاعات المتكررة وتزويد كافة المشتركين مهما كان موقعهم خلال باقي ساعات النهار ابتداء من اليوم الأحد. وأفادت بأنها ستقوم بهذا الإجراء في انتظار استكمال التجارب اللازمة لضمان ديمومة محطة تحلية مياه البحر بسوسة قبل دخولها حيز الإنتاج، والتي تجرى حاليا بنسق حثيث، وباعتبار ارتفاع درجة الحرارة المتزامن مع ذروة الاستهلاك خلال الفترة الصيفية نتج عنه اختلال في الموازنة المائية بالجهة، وبالتالي تسجيل اضطرابات في توزيع الماء الصالح للشرب خاصة في المناطق العليا، ولضمان توزيع عادل ومتوازن بين مختلف المناطق الساحلية وخاصة المناطق العليا والسفلى. كما أعلنت الشركة أن التوزيع سيستأنف تدريجيا بداية من منتصف نهار اليوم بمعتمدية جبل الوسط وبير مشارقة من ولاية زغوان، بعد أن تعطل منذ مساء أمس بسبب عطب فجئي بمحطة الضخ بالمحمدية. في موضوع جهوي، أكد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بالمنستير ومساعد وكيل الجمهورية بها محمد المكي فرج على أن الوحدات الأمنية تمكنت من إلقاء القبض على المعتدي في واقعة الاعتداء على الطبيب بالمستشفى الجامعي فاطمة بورقيبة بالمنستير. وعلى خلفية تواصل الاعتداءات على الأطباء والعاملين في المؤسسات الاستشفائية، طالب المجلس الوطني لعمادة الأطباء في بيان له بإرساء برنامج وطني عاجل لتأمين المؤسسات الاستشفائية العمومية والخاصة، واعتماد استراتيجية للوقاية من العنف داخل المؤسسات الصحية. أمين مال مساعد بعمادة الأطباء مها بن معلى حشيشة.
1: على اسم اعتداءات طالب بعض الاطباء، والحقيقه هوني المجلس يعبر على رفض تام والكامل لجميع انواع العنف في جميع مراكز العمل نتاع الاطباء، سواء في القطاع العام ولا في القطاع الخاص. ذكروا انه حمايه الطبيب وحمايه اي انسان يمارس العمل نتاعو حاجه ضروريه جدا، وهوني تكون فما مصلحه عليا للمرضى. ونعبروا اولا على تضامننا الكامل مع الزملاء اللي صار الاعتداء ضدهم، وماذا بينا الحقيقه انه السلطات المختصه تقوم بالتحريات اللازمه وبالاجراء القانونية اللازمة، وماذا بينا زادة سن بعض القوانين اللي تحمي مهني الصحة أثناء ممارسة نشاطهم حتى يتم تقديم الخدمات الصحية في ظروف طيبة للجميع.
0: ويذكر أن النقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الاستشفائيين والجامعيين بالمنستير قد دعت إلى تنظيم مسيرة سلمية صباح غد من المستشفى الجامعي فاطمة بورقيبة باتجاه المحكمة الابتدائية بالمنستير. دائما في أخبارنا الجهوية، فقد نفذ أهالي ومتساكنو مدينة إقليبيا وقفة احتجاجية للمطالبة بغلق الكارثة البيئية بعين غرنز وإنقاذ المدينة من التلوث البيئي. مزيد من التفاصيل حول الوضع البيئي يوفينا بها هيثم محفوظ ناشط بالمجتمع المدني في ميكروفون الزميلة فاطمة بن عثمان.
2: وهاد الحجر كارثة بيئية حقيقية، متضرر منها البحار والفلاح والطبيعة والطيور. طلبنا عديد المرات من وزارة البيئة بالتدخل العاجل والسريع من أجل أنقاذ الشريط الساحلي. بصراحة معناتها مثورة إلى حد هذه اللحظة، ديوان تطهير يحتاج إلى أكثر تجهيزات، بما أنه مياه الصرف الصحي من معتمدية حمام الغزاز وإقليبيا وأرياف إقليبيا الكل تصب في ديوان تطهير اللي هو في مدخل إقليبيا، وكي ما عادش طاقة الاستيعاب ما عادش تتحمل يولي يصب ديريكت مباشرة في واد الحجر، واد الحجر يولي يصب في شاطئ إنغرنس. لهنا احنا طلبنا بعديد المرات وعديد المراسلات من أجل أنقاذ الشريط الساحلي. نطلب من رئيس الحكومة، المجلس المحلي بإقليبيا، المجلس الجهوي بنابل، الولاية، وزارة البيئة يتدخلوا وراءه تدخل عاجل وسريع من أجل أنقاذ الشريط الساحلي اللي واد الحجر كارثة بيئية حقيقية.
0: جهويا دائما وفي إطار العناية بالوضع البيئي أيضا بمدينة الفحص والمناطق المجاورة لها، فقد اقتنت بلدية الفحص جملة من المعدات ستتسلمها خلال الأيام القليلة الماضية باعتمادات مالية فاقت 600,000 دينار. المكلف بتسيير بلدية الفحص ياسين التكوري، ومزيد من التفاصيل في ميكروفون الزميلة حنان العباسي.
3: تعرفوا طول العناية بالبيئة والتي كلها مبنية على معناها المعدات. بلدية الفحص ننتظر في المدة القريبة القادمة أنها تتسلم مجموعة من عدد 3 جرارات جديدة لتعزيز معناها عملية النظافة ورفع الفضلات، كيف كيف كمية من الحاويات، وكيف كيف زاد عودنا أعلننا طلب العروض لاقتناء زوز شاحنات ضاغطة سعة 7 متر مكعب. هذا يكون لك في إطار تطوير وتحديث أسطول النظافة. بالنسبة للتكلفة الجملية لاقتناء معدات النظافة في حدود 670,000 دينار، وهذا في إطار برنامج في كول دو اللي هو برنامج مع صندوق القروض واللي يعنى بتعزيز وتمويل للمشاريع البلدية.
0: في موضوع وطني، يسعى مشروع المخطط التنموي 2026-2030 إلى تعزيز جودة التكوين وتطوير مهارات الخريجين من خلال تحديث الإطار القانوني المنظم للتعليم العالي الخاص ومراجعة شروط إحداث مؤسساته، كذلك ضبط معايير معادلة الشهائد والاعتراف بها، بما يضمن جودة التكوين وتكافؤ الفرص بين مختلف المؤسسات. قراءة في الموضوع مع أحمد العيساوي.
4: يهدف المخطط التنموي 26-2030 إلى تحسين موائمة التكوين الجامعي مع حاجيات سوق الشغل عبر إدماج المهارات اللغوية والرقمية والمهارات الحياتية وتحديث عروض التكوين، لا سيما في مجالات التكنولوجيا والاقتصاد الأخضر والبيئة. ويركز المشروع على إشراك الفاعلين الاقتصاديين في إعداد البرامج الجامعية وتقييمها واعتماد منظومات الإشهاد والأرصدة المصغرة وفق المعايير الدولية، بما يتيح مسارات تكوين مرنة وقابلة للتطوير. كما ينص على أحداث برامج للإرشاد والمرافقة المهنية وتوفير البيانات اللازمة لتحسين السياسات الجامعية. وفي إطار تحسين الحياة الجامعية، يتضمن المخطط تعزيز البنية التحتية والخدمات الموجهة للطلبة وتطوير الأنشطة الثقافية والرياضية وأحداث منصة رقمية للإحاطة النفسية عن بعد. أما على مستوى الانفتاح الدولي، فيقترح المخطط تنظيم التكوين المستمر داخل الجامعات وأحداث الوكالة التونسية للطلبة الدوليين بهدف استقطاب طلبة الأجانب وتنمية الموارد الذاتية للمؤسسات الجامعية. هذا وكشفت المعطيات الواردة في المخطط أن عدد مؤسسات التعليم العالي بلغ 295 مؤسسة سنة 25 و2000، كما ارتفع عدد الطلبة إلى 324,000 طالب، مع بلوغ نسبة الطلبة في القطاع الخاص 15.8%.
0: نبقى نبقى دائما في شأن وطني، فقد أعلنت وزارة التربية اليوم عن فتح باب التسجيل بخدمة الإرساليات القصيرة لسماس للحصول على نتائج منظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية لدورة 2026 بداية من اليوم. وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أن التسجيل في هذه الخدمة يتم من خلال توجيه إرسالية قصيرة على الرقم 85005 تتضمن عبارة سيس متبوعة بفراغ ثم رقم التسجيل في المناظرة، على أن يكون رقم التسجيل متكون من 6 أرقام وفق ما ورد في استدعاء المترشح. سمية البليش حرفية في صناعة المكرمية اليوم، هي لا تبيع مجرد منتجات بل تقدم قطعا فنية تحمل جزءا من روحها ومن ذاتها. عندما تشتري تعليقة نبات أو فانوس أو سجاد فأنت تأخذ معها ساعات من الصبر والدقة والحب المصنوع يدويا. متابعة للزميلة نادر برجب.
5: إنها ليست مجرد حرفية، إنها مهندسة الخيوط التي تثبت كل يوم أن الجمال الحقيقي يكمن في التفاصيل التي تصنعها سمية البليش حرفية في صناعة المكرمية.
6: خشية هي تخدم بالإبرة، إبرة وخيط. المكرمية بالخيط وإيدك تعمل جميع الأنواع الغرز اللي ترى فيها أنت تبيك، كلها معمولة بالإيد. تعلمتها وحدي لما حالة أنا متحصلة على الأستاذية في التصرف. خدمت بيريود وبعد مش تواجهت حبيت نحل حاجة وحدي، أمشي بخوجي وحدي. بديت من الأول بالديكوراسيون ميغال توسكي دي ميغوار ديكوراسيون في الحيط بالخيوط وكل، وبعد توسعت بديت نعمل في الكوسان، بعد عملت لي زباجور صغار والكبار والخيط كيل كوتون مكرامي. وفما زدنا هما فما أنواع أخرى متاع خيط يقولوا له خيط سلسلة، وإلا تويكا دخلنا توسكي يقولوا غافيا في الغافيا نوعية تاع ربطان خيوط تعمل في أنواع متعددة من العقد بإيدك كيل كسوة أي نوع متاع خيط، فهمتني؟ كله يخدم، المهم تعمل به انت حاجة مزينة وتزين لك دارك.
5: حين تغلق الأبواب لا يجد الإنسان المبدع مفرا سوى الهروب إلى الداخل ليحول طاقته السلبية وخوفه إلى طاقة إنتاجية. سمية البليش حولت الأزمة من مجرد عقبة إلى مادة خام للإبداع.
6: المجال هذا عندي توا 3 سنين، واحد في بيريود نتاع الكورونا كي الناس الكل بعد ما قعدنا في الدار وكل شيء، بجيت تحل وتشوف نتفرج وكل شيء تعلمت، بجيت وحدي نربط في الخيوط ونقد. وانا بتبيعت شي دوي في توسكي في ما من قبل ملي احنا كنا نقرا، وديما فك العطله نخدم الكروشي. وبعد ما سيلو بعد ما فات الكورونا والبريود نتاع الكوفيد اي مشيت دخلت وخديت الشهاده نتاع حرفيه وتحصلت عليها وحليت البروجي نتاعي.
5: يبقى التزود بالمواد الأولية أهم عائق أمام الحرفيات في القيروان.
6: المشكلة في المواد الأولية في القروين كنا احنا في القروين ما عندناش، معنا لازمنا نعملو ديب اون سي دي بلاس باش نجيبو للماتيير بروميير نتاعنا. فما شكون حاب اي ديجا، فما عندي بنات يحبوا يجيو يتعلموا ان شاء الله في الصيف السنة. ترويج عبر المعارض، انا لوكال حلينا انا وبنات صاحبتي حال شاركنا وحلينا لوكال اللي نخدموا فيه ونعلموا فيه ونبيعوا فيه المنتوج نتاعنا. فما اقبال على الصناعة هذه الحق.
5: نادرة برجب من القيروان لإذاعة المنستير.
0: إلى إرهاصات جديدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فقد صرح لموقع إكسيوس الأمريكي أنه يتابع مراسم تشييع جنازة علي خامنئي، وقال إنه بالإمكان القضاء على الجميع ولكن لن يبقى أحد للتفاوض معه. وصلنا إلى خاتمة النشرة مستمعين الكرام، والخبر الأبرز فيها: بداية من اليوم انقطاع الماء الصالح للشرب بولايات سوسة والمنستير والمهدية يكون من منتصف الليل إلى غاية 5 صباحا. المواد القادمة على الأخبار يكون في تمام 1 إلى ذلك الحين نستودعكم الله، السلام عليكم، حفظ الله الوطن.
7: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn.
8: تعتزم وزارة الدفاع الوطني انتداب تلاميذ ضباط صف بالبحرية قصد تكوينهم للحصول على الشهادة الوطنية للإجازة لفائدة جيش البحر فتيان وفتيات. للاطلاع على شروط الانتداب والوثائق المطلوبة يمكنكم زيارة موقع وزارة الدفاع الوطني defense.an. آخر أجل لتقديم الترشحات عبر موقع الوزارة يوم 19 جويلية 2026.
9: إشهار. تحب تربح 3 ملايين كاش من إهداء قصر المعارض بالساحل بالمعرض الدولي، مفروشات لبسة وأكسسوارات موبيليا وجهازات بتخفيضات كبيرة في الأسعار. أما لزورونا من 3 إلى 19 جويلية بقصر المعارض بالساحل الساحلين بجنب الملاحة المنستير.
10: إذاعة المنستير على وقع كأس العالم في موعد يوم القار تيلة المونديال أنفو المونديال. آخر الأخبار، النتائج، الهوامش والكواليس في أنفو المونديال. أنفو المونديال.
11: أنفو المونديال. مرحبا بكم مستمعينا في ثاني موعدنا الإخباري الرياضي سبور أنفو. البداية كالعادة بأخبار المونديال، وأكيد البارح كان الموعد مع زوز مقابلات ضمن الدور الثامن النهائي. أسفروا عن ترشح المنتخب الفرنسي والمنتخب المغربي اللي باش يعاودوا يتقابلوا في الدور الربع النهائي. ترشح المنتخب المغربي كان بعد الفوز بثلاثية نظيفة على منتخب كندا، ثلاثية بإمضاء عز الدين ونحي في دقيقة 50، ونفس اللعب في دقيقة 82، وسفيان الرحيمي في دقيقة 90+8. ثلاثة بلاش المغرب يمر للدور الربع النهائي وباش يواجه المنتخب الفرنسي اللي أقصى منتخب الباراغواي بصعوبة بفضل هدف كيليان مبابي في دقيقة 70 من ضربة جزاء. برنامج مقابلات اليوم دائما في نفس الدور، 9 متاع الليل منتخب البرازيل يواجه منتخب النرويج، وفي الماضي ساعة متاع الصباح المنتخب المكسيكي يواجه المنتخب الإنجليزي. إيرفي رونار المدرب الوطني اللي كان بطبيعة الحال أشرف على زوز مقابلات في تدريب المنتخب الوطني التونسي في الدور الأول من منافسات كأس العالم، وفي تدوينه على صفحته الرسمية على الإنستغرام اشكر الجامعة التونسية لكرة القدم على منحه فرصة للمشاركة في كأس العالم، وقال بأنها كانت شرف كبير ليه أنه يمثل ألوان تونس وعاش التجربة هذه اللي ما تتنساش، وقال أنه يتمنى كل التوفيق للمنتخب في المستقبل، وأنه على يقين بأنه منتخب الوطني التونسي باش يواصل التطور ويسعد الشعب بأكمله وكتابة صفحات جميلة في تاريخه. شكر كل من رافقه ودعمه طوال هذه المغامرة واتمنى للجميع الكثير من النجاح، وأكيد المفهوم من التدوينة هذه وأنه يعلن بصفة غير مباشرة عدم مواصلته تدريب المنتخب ونهاية التجربة. الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم أعلنت عن فتح باب الترشح لاستضافة نهائيات كأس إفريقيا للأمم لسنوات 2028 و2032 و2036، داعية الاتحادات الأعضاء 54 إلى إيداع اهتمامهم بالتنظيم. النسخة المقبلة اللي باش تحمل اسم كأس أمم إفريقيا باموجا 2027 باش تكون في تنظيم ثلاثي كل من كينيا، تنزانيا، أوغندا خلال الفترة من 19 جوان إلى 17 جويلية 2027. في الاتحاد الرياضي المونستيري، رئيس اللجنة المستقلة لفض النزاعات بالفريق سامي سليمان أعلن عن طي صفحة جميع النزاعات العالقة ضد الفريق إلى حدود تاريخ 31 مارس، واصفا هذه الخطوة بالمعجزة اللي تحققت بفضل الهبة الجماهيرية الاستثنائية للفريق. جاء هذا في حوار موجود على الصفحة الرسمية للجنة. في النجم الساحلي، تركيبة الهيئة المديرة يقودها كريم العكروت إلى جانب كل من محمد الأديب ومحمد صالح تريتر وجلول بن سوسية ومروان تفيفحة في انتظار المصادقة الرسمية على تركيبة هذه الهيئة التسييرية. النادي الصفاقسي يتفق مع السربي ميلوتان سيردوفيتش لقيادة الفريق، ومنتظر وصوله هذا الأسبوع للشروع في التمارين. نادي حمام الأنف المنجي بحر يعلن استقالته من رئاسة الفريق. قرار الاستقالة جاء بعد استقالة أمين المال الجمعية، مما خلى أعضاء الهيئة المديرة يقتصر فقط على 3 أعضاء. الوضعية هذه تخلي بقية الأعضاء يلزمهم يلقاو حل، وبالتالي ممكن التوجه باش تكون هيئة تسييرية توافقية لقيادة الفريق في الموسم القادم. كرة السلة المنتخب الوطني التونسي واجه نظيره الغيني ضمن النافذة الثالثة من منافسات تصفيات كأس العالم تصفيات الإفريقية، مباراة باش تلعب بعد شوية مع ماضي ساعة. نذكر منتخبنا كان حقق تأهله رسميا إلى الدور الثاني من التصفيات. آخر خبر نختم به، العداء التونسية مروة بوزيان تحقق إنجاز جديد يتمثل في تسجيل رقم قياسي وطني قدره 8 دقائق 54 ثانية خلال مشاركتها في ملتقى بوجين بالولايات المتحدة الأمريكية ضمن منافسات الدوري الماسي لألعاب القوى. هذا الأداء المتميز يجي ليمنحها المرتبة الثالثة في سباقها وسط مشاركة نخبة من أبرز العداءات العالميات. كانت هذه أهم وأبرز الأخبار الرياضية. شكراً لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: المجلس.
1: نرجعولكم للجزء الأخير من لقانا معاكم في المجلس. يا مرحبا، أهلا وسهلا بكم الناس الكل. الجزء الأخير اللي بتسمعوا فيه صوت متميز جدا بعد شوية في فقرة سمعني، وبعد شوية مش نعطيكم اسم الفائز في المسابقة، شكون باش يربح معنا البونسوان بقيمة 200 دينار. قبل هذا باش نرجع وين وقفنا احنا، لوماج متاعنا قبيلة شوية كان خاص بالفنان رؤوف كمال رؤوف النجاتي، الله يرحمه وينعمه. إذاك علاش قبل ما نرفع أذان صلاة الظهر اللي باش يكون في نص نهار و 28 دقيقة، هدية من مجموعة المجلس، من برنامج المجلس لكم الكل مستمعينا، فيرسيون خاصة بإمضاء المجموعة، ينوجه لها تحية. معنا اليوم أشرف الخلفوني، راوي بن خديجة، هادي الفراتي، ريال البحوري، موهب الزين اللي التحق بينا، محمد أمين بن عافية، والنريمين بوش الغومة، ياسمينة، والكلمة لكم.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جاورها، وعلى السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة الظهر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة المنستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عود الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.
2: اللي يقول سيف يقول لمة عائلة، فرحة الحبيب، نجاحات، أفراح ومسرات. ومع إذاعة المنستير ديما يجمعنا الفرح.

0: تهنيكم وأمانيكم
1: وإهداءاتكم الخاصة بكل المناسبات
0: وصلوها في برنامج ويجمعنا الفرح
1: كل أحد من مدى الساعة الماضي
0: 3. رقم التليفون على ذمتكم 73-468-100 وكيف كيف صفحة الإذاعة على الفيسبوك. وإن شاء الله ديما فرحانين وزهين ومع إذاعة المنستير. ما تنسيوش تبعوا الموجة.

نرجع لكم الجزء الأخير معكم من لقانا في مجلسنا مجلس إذاعة المنسير. يا مرحبا أهلا وسهلا بكم، ما مشيتوش بعيد ويشي، احنا مازلنا معكم وإن شاء الله متونسين معنا. ومن فقراتنا فقرت

0: باش نسمعوكم صوت يعمل 66 كيف. فاش قال الأستاذ والدكتور عماد مسعود في هذا الصوت اللي هو أستاذ هذا يتسمى بالأساس دكتور
1: نعطي رأيي في سندلولي شكر العروسة
0: ميسيرش شكرها رها شو تدخل تغنيلنا رها
1: سندة من الطلبة متاعي المنتزين أخلاقيا فنيا اللي تحب انتي وخلي الناس تكشفها الحقيقة.
0: نسندلكو طب بعد شوية نحكي معها وبعد شوية باش نعرفوا شكون اللي فاز معانا بالبونسوان بقيمة 200 دينار من إهداء ميدي بيوتي إن شاء الله بعد شوية وأستوس هكا بوتي من الجميلة منيرة بوزقر إن شاء الله بعد شوية خليكم معانا في الاستماع. احنا من الجميل ما احناش خارجين راهو خلينا في جمال الفن والصوت والأناقة الحضور مع السندلكوت في سمعني.

0: الله الله الله الله الله على هالصوت المزين. سندل كوت اليوم في سماعني جات نسمعوك زي تحكي لنا على روحك، ما شاء الله على هالصوت، بالحق صوت مميز جدا. دكتورنا
1: يعطيه الصحة، مش برشا في أكاديمية
0: اللي فما إحساس، فما إحساس
1: على الآخر يعطي. فكرتني بذكرى، ما نعرفش عليش شوية هكا
0: زعما موسيقين عندها شوية من ذكرى،
1: شوية هكا
0: شوية من ذكرى لا هي صوت متفرد. اسمه سندل كوت، ما شاء الله عليها. مرحبا سندا، شرفتنا ونورتنا.
2: عايشك.
0: ومحلي حضورك ومحلي عايشك. صوتك أنا راني باش ما يقولوش تشكر فيها، ما ولا سيدة قدامي
3: عندها إحساس رهيب. الغني تعيش الغنية، الانتربريتاسيون نتاعها ممتازة، وقالت تطور وما زلت شوفوها بعد عامين إن شاء الله.
0: تحس الكلمة ناي فلا فما انتربريتاسيون ياسر مزيان. الآن سندا نتعرف عليك شوية.
2: ماي سندا الكوت، أنا من تايلة، من وليد الكسرين، نقرأ في الانستيتو نتاع الموسيقى
0: سوسة.
2: إن شاء الله بريمير أني ماستير العام الجاي في الانستيتو.
0: إيش كل الأصوات اللي مغرومة بيهم هكا ويطربوك؟
2: حق ذكرى فما في الحقيقة. ذكري ذكرى ديجا ديما نغني لهاي.
0: أيوة. عندك زادة تجارب حتى مع مجموعات موسيقية هكا ولا ليه؟
2: أي خرجت غنيت مع فرقة الرشيدية بسوسة.
0: الله الله.
2: وزادة غنيت في الانستيتو.
3: وغنيت أغنية ممتازة جدا، بديت مرة أخرى
0: إن شاء الله.
3: ربي أعطاني كل شيء بكمل وزادت أدية.
0: ليه هو ربي أعطاها كل شيء بكمل ما شاء الله، جميل وصوت وتبارك الله عليها، إن شاء الله ربي يوفقها. راهو الفنان متكامل، راهو اليوم مقاييس معناها متكاملة، إن شاء الله ربي يوفقك. ترى روحك في مسيرة غالب عليها اللون التونسي ولا الشرقي؟
2: حق مدبيل الزوز.
0: الزوز ان شاء الله ربي يوفقك. تعجبك تجارب متاع فنانين شباب اليوم توينس هكا، تراهم رغم صعوبة الانتاج في تونس؟

0: دين يخدموا في خدمة مزيانة؟
1: أي
0: مثلا
1: حق معناها حسب ما نشوف الكلهم معناها يخروا في حاجة مزيانة.
0: جاتك عروض حتى وانت مزلتها كإتوديون وتقرأ؟
1: أي
0: بتاع تلحين بتاع كلمات باش تغنيها؟
1: وان شاء الله اقترح عليا سي خالد سليمة.
0: دكتور خالد سليمة؟
1: أي دكتور خالد سليمة ان شاء الله باش يلحن يغنية وكل ان شاء الله على قريب.
0: ان شاء الله ترى قول شويه من ربي عطاني كل شيء بكمل واكابيلا هكا شويه بعد شويه نسمعوك في الشرقي. انت الزمان يسمح يا جميل ترى شويه وبرا بتبيعه.

0: الله الله الله الله الله الله
1: الله يا ما شاء الله ترجعنا ما شاء الله. لي يمل من صوتك ذيك، علاش بعد شوية إمتى الزمان يسمح يا جميل راجعين مع مجموعة المجلس ومجلسنا حتى الماضي ساعة في الوقت اللي مازال معكم من إذاعة المنستير.

0: في كل برمجة عنا جديد. برمجنا تحل الصيفية، تخلينا مرافقينكم في الدار وفي الثنية.
1: تبع الموجة،
0: احنا معاكم من الصباح للعشية وفي السهرية. برامج على إيقاع الفن، الموسيقى والمهرجانات. صيف على إيقاع أفراحكم، لميتكم ومسراتكم. برامج كل الألوان.

0: الله الله الله الله، شدوا عندكم الاسم هذية، مستقبل كبير إن شاء الله في الفن التونسي. اسمها سندلكوت اليوم في سمعني، وبش نختموا أم بوتي مع أستيس بوتي اليوم.
1: أستيس بوتي، أستيس بوتي.
0: مرحبا، اهلا وسهلا بمنيره بوزقرو. مرحبا، شرفتنا ونورتنا. ختامها مسكره وبالجمال، احنا جونا كله جميل راهو في المجلس.
2: ما شاء الله عليكم، والله
0: عليكم. مرحبا بك منيره. خلاتي ساعه اسم الفايز معنا اليوم بالبون سوان بقيمه 200 دينار من اهداء ميدي بيوتي في الحي رابع بالمونستير. عاطف عاشور، ما باش تعرف شكون باش تعطيها الجائزه هذه، خاطر النساء فقط. منيره، بشنو تنجم تنصحنا في ختام لقاء اليوم؟
2: نصيحتي لكم اليوم مش نقولوا على طريقة الاستعمال الصحيحة للإكران قبل ما نمشوا للبحر.
0: هلا هلا هلا، حتى قبل، حتى بعد ما نخرج من الإذاعة معناها.
2: بذي بيكم قبل ما نخرجوا للبحر بربع ساعة ولا نص ساعة نحطوا الإكران متاعنا وما ننسيوش باش نهزوها معنا ونهزوا دبيب سماء.
0: أيوة.
2: على خاطر بعد ما نعوموا يزنا نغسلوا وجهنا بالماء بالقدا، نحيوا نسبة الكلور اللي ترسبت في البشرة متاعنا والأملاح، ومن بعد نحطوا الإكران متاعنا بكمية هي، وما ننسيوش باش نعاودوها مرتين كل ساعتين.
0: وفما طريقه هكا مش هكا بتدهن تدهن بطرق دائريه ولا كيفاش؟ ليه؟
2: عادي، جست نحطو بكميه باهيه، ما نحطوش كميه
0: صغيره.
2: جست باش البروتكسيون تاعها تكون باهية على البشرة متاعنا.
0: واضح جدا،
2: وما ننسيوش نعاودوها كل ساعتين.
0: ديما راهو كل ساعتين يودك بالجمال. ديما معانا منيرة بوزقرو، شكرا ليك على المداخلة اليوم في أستوس خفيفة نظيفة فيني غنبوتي، معناها مجلسنا اليوم اللي كان في حصة أولى، وإن شاء الله يا ربي نتلقى في حصص جايين، وإن شاء الله كل مرة نزيدون حسنون حسنون حسنون. دكتورنا شكرا ليك على الحضور في أقل من سيجوندا. شنو تنجم تقول ترى سيجوندا؟
3: يعطيك صحة ألفة والحاجة على الاستضافة. مرحبا، سيرتو أول حصة معنا، إن شاء الله تعدينا خفيف ظل
0: إن شاء الله.
3: مرسي للفرقة المستمعين، وتحية الحالة بنت خويا تسمع فيها من قفصة.
0: شكرا ليك، وإن شاء الله في لقاءات قادمة. سيد النقيب شكرا ليك على الحضور، نتلقاو الأسبوع مقبل. خالد قاسم بارك الله فيك، نعرف برشا مازال حديث راهو نحكيوه الاسبوع القادم. كيف كيف نريمين بوش الغومه، شكرا ليك على الحضور. والمجموعه الموسيقيه موهب الزين، هادي الفراتي، راوي بن خديجه، وينك يا خلفوني، اشرف الخلفوني، ريان كيف كيف البحوري، ومحمد امين بن عافيه. نعاود نفكر باسم الفايز معانا اليوم في مسابقتنا بون سوان بقيمه 200 دينار من اهداء ميدي بيوتي، عاطف عاشور. ألف مبروك.
4: مبروك، ربحت معنا جائزة بقيمة 200 دينار من إهداء سنتر ميدي بيوتي الحي الرابع بالمنستير. أنفولاين 52 111 885.
0: نوصل معكم الختام لقانا بربي التصفيقة اللي صفقتوها تويكا في المباشر. شكرا الحسام قدرية، الهويدة بن سيسي اليوم في التنسيق، محمد سيدية، نجل عطية بن محمد. نخليكم على خير، وإن شاء الله ديما نتلقوا على خير. تحية ألفة جميلي، بسلامة نيس الكل.
5: المجلس المجلس
6: إشهار.
7: تحب تحكي
6: اون إيليميتي وتعوم في الجيجاوات؟
8: سيف سني أكتيفي سيفك مع لفخ نكلمك متاع أريدو، تمتع بالمكالمات اون إيليميتي وبفخفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفي ستريمينج بلاش.
9: أريدو، طور عالمك.
10: نيو تيك، نيو تيك مع ريم الهاني.
11: عسلامة ومرحبا بكم. أعلنت سامسونج إطلاق الهاتف الجديد متاحة الجالكسي A27 5G في الأسواق العالمية، ليخلف هاتف الجالكسي A26 5G ضمن الفئة المتوسطة، مع تحسينات تشمل الأداء والشاشة والكاميرات، بالإضافة إلى الالتزام بتقديم تحديثات لنظام التشغيل والأمان لمدة تصل إلى 6 سنوات. ويجي الهاتف بشاشة أموليد قياسها 6.7 إنشات وبدقة قدرها FHD+ ومعدل تحديث قدره 120 هرتز، مع سطوع يصل إلى 1400 شمعة وطبقة حماية زجاجية من نوع الكومين غوريلا غلاس فيكتوس بلس. ويعتمد الجالاكسي افانسيت 5G على معالج كوالكوم سناب دراغون 6 جينيراسيون ثالثة المصنع بدقة تصنيع قدرها 4 نانومتر، ويضم معالجا للرسومات من نوع أدرينو 710 مع ذاكرة عشوائية تصل إلى 8 جيجا بايت وسعة تخزين داخلية تصل إلى 256 جيجا بايت مع دعم بطاقات الميكرو اس دي حتى 8 تيرا بايت. ويعمل الهاتف بنظام أندرويد 16 مع واجهة One UI 8.5، وكانت سامسونج أكدت توفير ما يصل إلى 6 إصدارات سنوية مع تحديثات أندرويد وواجهة One UI إضافة إلى 6 سنوات من التحديثات الأمنية، كما زودته بتقنية السامسونج كينوكس والكنوكس فولت لحماية بيانات الحساسة. وفيما يتعلق بالتصوير، يضم الهاتف كاميرا خلفية ثلاثية تتصدرها كاميرا الرئيسية بدقة قدرها 50 ميجا بيكسل مزودة بتقنية التثبيت البصري للصورة LoES، وكاميرا واسعة المجال بدقة قدرها 8 ميجا بيكسل، وكاميرا ماكرو للتصوير من قرب دقتها 8 ميجا بيكسل، في حين جيل الكاميرا الأمامية بدقة قدرها 12 ميجا بيكسل. ويحتوي الهاتف على بطارية سعتها 5000 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة قدرها 25 وات، كما يدعم شبكة الجيل الخامس 5G وتقنية البلوتوث 5.3 وتقنية الاتصال القريب المدى لNFC، ويضم مكبرات صوت ستيريو ومستشعر بصمة مدمج في زر التشغيل معه مقاومة للماء والغبار وفق معيار IP64، ويبلغ سمك الهاتف 7.8 مليمتر ويزن نحو 200 غرام. ويبدأ سعر السامسونج جالاكسي افانسيت 5G من $350، وموجود باللون الأسود والأزرق والأخضر الفاتح والوردي الفاتح، على أن يبدأ طرحه في الأسواق بداية من الشهر المقبل. هذا كان كل ما عنا لليوم، شكرا لخاطر تبعتونا، نتلقاو غدوة إن شاء الله.
6: إشهار تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات.
10: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمكم تاع اوريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
9: اوريدو، طور عالمك.
6: نيو تيك
10: مع ريم الهاني.
5: تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز أخباري. أكد ناطق رسمي باسم المحكمة الابتدائية بالمنستير ومساعد وكيل الجمهورية بها محمد المكي فرج على أن الوحدات الأمنية تمكنت من إلقاء القبض على المعتدي في واقعة الاعتداء على الطبيب بالمستشفى الجامعي فاطمة بورقيبة بالمنستير. وعلى خلفية توصل الاعتداءات على الأطباء والعاملين في المؤسسة الاستشفائية، طالب المجلس الوطني لعمادة الأطباء في بيان له بإرساء برنامج وطني عاجل لتأمين المؤسسات الاستشفائية العمومية والخاصة واعتماد استراتيجية للوقاية من العنف داخل المؤسسات الصحية. يسعى مشروع المخطط التنموي 26 و2030 إلى تعزيز جودة التكوين وتطوير مهارات الخريجين من خلال تحديث الإطار القانوني المنظم للتعليم العالي الخاص ومراجعة شروط أحداث مؤسساته وضبط معايير معادلة للشهادات والاعتراف بها، بما يضمن جودة التكوين وتكافؤ الفرص بين مختلف المؤسسات. ويهدف المخطط كذلك لتحسين موائمة التكوين الجامعي مع حاجيات سوق الشغل عبر إدماج المهارات اللغوية والرقمية والمهارات الحياتية وإعداد أدلة مرجعية للمهن والكفاءات وتحديث عروض التكوين. تستهلك تونس سنويا حوالي 4.2 مليار كيس بلاستيكي، أي بمعدل يقارب 400 كيس للفرد سنويا، وهو مستوى اعتبرته الدراسات مرتفعا مقارنة بالمعدلات الأوروبية. ويقترح مشروع قانون معروض على المجلس نواب الشعب الحد من استعمال الأكياس البلاستيكية ذات الاستعمال الواحد وتنظيم استعمال البدائل المستدامة في إطار التوجه إلى الحد من التلوث البلاستيكي. تتولى وزارة الدفاع الوطني دون غيرها تكوين مختصي الحركة الجوية لإفادة ديوان الطيران المدني والمطارات التابع لوزارة النقل، وذلك للسنة الثانية على التوالي من خلال مناظرة الحصول على الإجازة الوطنية في هذا الاختصاص قبل إدماج الناجحين مباشرة بالديوان إثر التخرج. أخيرا، قالت صحيفة وول ستريت جورنال إن إيران وروسيا وكوريا الشمالية ودولا أخرى مستهدفة بالعقوبات الغربية التي ضاعفت استخدامها للعملات الافتراضية لتهرب من الضغوطات الأمريكية. وفق تقرير للصحيفة استند إلى بيانات صادرة عن شركات تتبع تدفق العملات المشفرة، فإن الدول الثلاث ودولا أخرى مستهدفة بالعقوبات تعاملت بما قيمته نحو 100 مليار دولار من العملات المشفرة في عام 25 أو 2000. ختام الجولة الأخبارية الموجزة، إلى اللقاء.
4: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www

0: في كل برمجة عنا جديد، برمجنا تحلي الصيفية، تخلينا مرافقينكم في الدار وفي الثنية.
1: تبع الموجة،
0: احنا معاكم من الصباح للعشية وفي السهرية. برامج على إيقاع الفن، الموسيقى والمهرجانات. صيف على إيقاع أفراحكم، لميتكم ومسراتكم. برامج كل الألوان.

0: مع سليم الحيزم.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في هذه الحصة الأولى في الشبكة الصيفية ويجمعنا الفرح طبعا هذا الفضاء لتقديم التهاني الخاصة بكل المناسبات. في البداية حبيت نهني كل الناجحين في البكالوريا، كل الزملاء اللي نشحوا أبنائهم، ألفين مبروك، وإن شاء الله البقية في دورة المراقبة دورة الأبطال إن شاء الله يلتحقوا بالناجحين. كذلك ألف مبروك لكل المتألقين في نوفيام، وإن شاء الله ربي يوفقهم كذلك بعد في البكالوريا. كذلك نستناو في نتيجة السيزيام إن شاء الله نسمع أخبار طيبة ونتائج جيدة في هذه المناظرة. طبعا هو فضاء مفتوح، مرحبا بكل تهانيكم وأمانيكم الخاصة بكل المناسبات، نجاح، زواج، خطوبة، عيد، أعياد ميلاد، مرحبا بكم جميعا. هذه تحيات محمد سيدية في إخراج هذه الحصة تقنيا، منير بعطي في انتظار مكالماتكم الهاتفية عبر الرقم 73 460 800، وسليم الحيز في الإعداد والتقديم. ننطلق مع النغم الأول.

0: ونسير
1: المكنين قصر هلال على الموجة 95.7
2: 95.7
3: كل ألوان الفرح
4: بإذاعة المنستير.

0: مع سليم الحيزم.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام في برنامج ويا جماعنا الفرح حتى الثالثة. طبعا مش نستقبلوا تهانيكم بمناسبة النجاح أو الزواج أو أي مناسبة عندكم. مرحبا بكم مستمعينا الكرام. مش نستلقوا في استقبال المكالمات الهاتفية. المكالمة الأولى بعد قليل تلتحق بنا.

بمناسبة تخرج أحمد الزاوية تقني سامي بهذه المناسبة تقدم له والده زميلنا نبيل زاوية وأمه حنان وأخته أمل والناس زاوية وكافة العائلة بحر التهاني ومزيد من النجاح والتألق. ألف مبروك يا أحمد.

0: ماضي ساعة ونصف هنا بإذاعة المنستير في برنامج ويجمعنا الفرح. مرحبا بكل اتصالاتكم بكل تهانيكم. ننطلق في استقبال المكالمات الهاتفية. معنا المكالمة الأولى. ألو، مرحبا، شكون معنا؟
1: مساء النور والسرور، مساء الفل والياسمين، ومساء الرفاهية والزين والعين في إذاعة المنستير بصحبة خويا سليم الحازم. ينور ذاتك وصفاتك في سليم، وربي فضلك ويطول عمرك، إن شاء الله ديما مزهينة في كل الأوقات في كل المناسبات. ما فيك التحية من المدام، مبروك من المنسيق.
0: مرحبا يا محبوبة، شنو أحوالكم؟ لباس
1: عايشك، ربي يفضلك ويطول عمرك، يعطيك بالقوة بالقوة والصحة دائما إن شاء الله. فسخانة ربي يعطينا خير، وربي برد علينا هالسخانة قد قلوبنا، وربي حاصل اللطف إن شاء الله. عايشك تسليم، ربي يطول عمرك.
0: شكون مش تهني يا محبوبة؟
1: نهني خويا سامي الكبير، نقول له سامي ان شاء الله مبروك عليك سكنه جديده في دويرتك جديده، ونهني مرته هاجر، نقول له مربي عينكم على الدويره ان شاء الله تسكنوا بالهنا ان شاء الله، ونهني زوجي رضا شوشان بمناسبه ذكرى زواجنا اني وياه، طول عمره وطول في عشرتنا ان شاء الله.
0: ونهني ربي يداوم العشره.
1: عايشك، ربي يفضلك خويا سليم. أيوة. ونهني مونيا بنت خالتي مونيا جباره، وبنتها منال مبروك بولدها بنجاح ولدها، نجاح ولدها تبقى احمد تبقى، ونهني ولد خالتي
0: نجاح فاش
1: الباك خذيل باك خذيل باك ولد منال المبروك خذيل باك.
0: اي الف مبروك،
1: عايشك ربي يطول عمرك. ونهني زاد صاحبي ولد خالتي ان شاء الله غدوه الحنه نتاع بنيته، ونهني هو فرح بنته، ونهني مرته فاتن وربي يهني عليهم، ونهني بنت خويا سوار ساسي بمناسبة نجاحها في تخرج محاسبة في بانكا. ونهني خويا ولدي كريم بمناسبة ترسيمه في خدمته، وقل إن شاء الله مبروك عليك ولادي وإن شاء الله بالقصد. ونهني كل الناجحين وكل حبيبات وأصحاب وحباب، وإن شاء الله ربي إن شاء الله يجيب الأفراح وربي يفرحنا. ونهني ولد أختي ولد حفيد أختي سلوى محمد الصنديد بالعام، عمره عام، قفل العام إن شاء الله كل عام هو حي بخير، إن شاء الله ذرية صالحة على أمه وعلى أبوه إن شاء الله.
0: آمين.
1: وربي فضلك يا سليم، وربي ياخذ خاطركم إذاعة المسير، يعطيكم ألف صحة، ديما تفكروا فينا في كل الأوقات في كل المناسبات، إن شاء الله نهاركم مبروك وزين.
0: شكرا ليك يا محبوبة، يعطيك الصحة.
1: عايشك، عايش خويا، ربي فضلك.
0: نواصلوا مع المكالمات، مكالمة أخرى. ألو، مرحبا، شكون معنا؟
2: ألو، عسلامة يا سليم.
0: أهلا وسهلا، مرحبا بيك.
2: مساء الخير، حميدة محلوف من المستير.
0: مرحبا أختي حميدة.
2: شكرا على البرنامج، يعطيكم الصحة ومبروك عليكم استوديو جديد لذات المنستير.
0: عايشك، يبارك فيك.
2: ربي فضلك، عايشك.
0: هاي حميدة، شكرا مشتهني.
2: حبيت نهني بنتي ريماس تريكي بمناسبة التحاقها بالمعهد النموذجي بالمنستير.
0: يعطيها الصحة، ألفين مبروك، إن شاء الله العاقبة للبكالوريا إن شاء الله.
2: عايش إن شاء الله العاقبة للبكالوريا، ونشكرها على مجهودها ونورتنا. أنا عندي بنتي الوحيدة هيك هي. يعطيها الصحة على امتيازها. وربي إن شاء الله مبروك لكافة التلاميذ والإطار التربوي والزوج اللي ابوها معناها بالمجهود ومعها، وربي يفضلكم نشكل.
0: شكرا
2: لك. ونهدي زاد الهدي لهلال بمناسبة الباك، وربي يفضل عائلة مخلوف عائلة التريكي، ونشكر سي منير بعطي.
0: يعطيه الصحة طبعا زميلنا منير بعطي في انتظار مكالماتكم. نشكر، مرحبا بكم الكل.
2: شكرا
0: في سليمة، شكرا عايشك
2: نجاحات متواصلة.
0: نسمو نانسي عجرم نجاح.

نواصل في تقديم التهاني. طبعا نحن في انتظار مكالماتكم الهاتفية عبر الرقم 73 460 800. فوزي نابي هني زوجته إيمان سكندراني بمناسبة عيد الميلاد. إن شاء الله عيد ميلاد سعيد يا إيمان والعاقبة لمئة سنة في الخير إن شاء الله. كذلك أماني الركباني وزوجها زياد سكندراني هني وابنهم جاد سكندراني بمناسبة عيد ميلاده. إن شاء الله ربي يحييه وإن شاء الله كل عام وهو بألف خير. كذلك زميلنا نبيل زاوية وزوجته حنان يهنيوا بنتهم أمل زاوية بمناسبة عيد الميلاد. كذلك إخواتها يهنيوها أحمد زاوية والناس زاوية يهنيوا أختهم أمل زاوية بمناسبة عيد ميلادها. إن شاء الله كل عيد ميلاد وهي بألف خير وعقبال مئة سنة يا أمل. نسمو نغم عيد الميلاد.

0: 3:03 ماضي ساعة و43 دقيقة من إذاعة المنسيرة. أهلا وسهلا مجددا، مرحبا بكم مستمعينا الكرام. باش نواصلوا في استقبال المكالمات الهاتفية، معنا مكالمة أخرى. ألو، مرحبا، شكون معنا؟
1: ألو، عسلامة تسليم.
0: مرحبا بك.
1: مساء النور والزهور والعطور.
0: مساء الفل، مرحبا بك.
1: عايشك لي كل اللي كنت ولا هذا عليها التليفون.
0: أي سي منير، تحية لي من البعطي
1: من حسن أخلاقه. عايشك،
0: شكون معنا؟
1: معك حياة السيق سيد ضحاك من الزهرة.
0: من الزهرة، مرحبا بيك.
1: الزهرة سان جيرمان تاع تونس. راه
0: اي تسمعوا فينا في الزهرة؟
1: بيان سير. شنو ولا نسمعوا فيكم؟ ندور على لازم كل يوم قبل ما نرقد ندور على الاذاعات الكل.
0: بالانترنت ولا تسمعوا فينا بالتطبيق؟
1: لا عندي انترنت ولا عندي فيسبوك ولا عندي حتى شيء. هذيك انا الوحده نتاعي الوحيده في حياتي هي الاذاعات. ما عندي حتى شيء.
0: 104.7 في تونس تسمعوا فيها.
1: ايوه بعد اذاعات الكل. لا انا لا انترنت ولا حتى ولا تليفون ابدا. كان نقول الو التليفون على السلامه شنو احوالك؟
0: هكاو هاي مدام حياتي، شكون باش تهني؟
1: انا باش نهني ساعه الشعب التونسي الكل اللي ولاده نجحوا، معناتها الوليدات اللي نجحوا الكل تزيان باك ماستير، خاطر انا عشتها التجربه هذيا، تعدت عليا المرحله هذيا الكل تعدت عليا. ولهذا كل عام انا نفرح مع العباد وزغرت مع العباد، وانا ما عندي شيء في الدار. هما قوم زغرت وانا قوم زغرت، خاطر عشتها فهمت ونفرح للناس. نهدي اغنيه عبد الحليم حافظ وحيه قلبي افرحه، هذيك الرمز نتاع الباك نتاع الفرحه فهمت.
0: هذيك
1: بودي كان معناتها ممكن، كان ممكن معناتها نسمعوها. ونهدي لولدي شاهين الضحاك كيف الاغنيه على مناسبه نجاحه في المعارض اللي عملهم الكل.
0: ان شاء الله الف مبروك.
1: يعيشك، ربي
0: يفضلك ويعيشك ويعطيك صحة على قلبك الطيب. انت تفرح للناس كل، ربي يفضلك ان شاء الله ديما فرحانه ديما.
1: والله نهار البكر الدموع تهبط وانا نبدا نرعش بكلي. مرضى كل عام نعيشها الفتره هذيك، السيكونس هذيك كلها نعيشها انا كل عام. الله غالب من عند ربي، من عند ربي. ان شاء الله ديما وليداتكم ناجحين، وان شاء الله ديما فرحانين، وان شاء الله ديما متالقين. يا ربي فرح الشعب التونسي يا ربي، ان شاء الله ديما فرحان ولا توريه ان شاء الله لسوي لسويه ان شاء الله بجا خير بريء. هذاك شنو نقول لكم؟
0: ان شاء الله خاطر كذلك لما نشحوش في دوره الدوره الرئيسيه نشحو في دوره المراقبه كذلك ويلتحقوا.
1: اي ربي نجحهم الكل ان شاء الله ديما فرحانين وفرحهم اماتهم يا رب. ان شاء الله كل ام تبدا فرحانه ان شاء الله يا ربي، وان شاء الله لا تكسب حتى حد.
0: باهي يعطيك صح. هاي نسمعوا النغم اللي طلبته مدام حياه.
1: عايشك يا عايشك يا خب خاطرك.
0: عايشك
1: فرحك عايشك.

0: ماضي ساعة وخمسين دقيقة وثلاثين ثانية هنا بإذاعة المنستير. أهلا وسهلا مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام، زلنا معكم في وجمعنا الفرح حتى الثالثة.
1: قلبك فرحت.
0: نواصل في استقبال المكالمات الهاتفية، معنا مكالمة أخرى. ألو،
2: مرحبا بالحكيم المعلمتي.
0: مرحبا رضا مسعود، مرحبا بك يا رضا.
2: نعم بارك الله فيك. أخذنا نقول الثلاثين ما احلى الافراح وما احلى النجاح وما احلى التليفون مع الناس الناح سيموني وسيم العنبر والمستفى واحد باهي. نهني عندك اول نهني ياسمين بنت هيفا اسلام وسيموني العويد صديق الغالي بمناسبة النجاح الرئيسية. وعندك بنت مردين العتيب نور الهدى العتيب، وخاصة عندي تحية كبيرة لل وقلت بارك الله على البنتوتة صورة المولى المنحوتة ليلة الكتكوتة، ربي يحفظها من كل أبوها المالك وكل أفراد العائلة.
0: يعطيك الصحة يا رضا،
2: بارك الله فيك. سيكون معيش
0: إن شاء الله ديما ناجحين، إن شاء الله ديما متألقين. شكرا لك رضا مسعود، إلى اللقاء.

0: تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز إخباري. أعلنت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه السونات في بلاغ لها أمسي أنها ستنطلق في قطع المياه للقيام بالتعديل اليومي على كافة مشتركيها بولايات المنستير والسوسة والمهدية، وذلك من الساعة منتصف الليل إلى الساعة 5 صباحا، حتى تتمكن من تعبئة الخزانات لمجابهة ذروة الاستهلاك وتجنب الانقطاعات المتكررة وتزويد كافة المشتركين، وذلك انطلاقا من اليوم. أكد الكاتب العام لبلدية القيروان حمد عبد الله أن أشغال إعادة تهيئة المسبح البلدي أدركت مراحلها الأخيرة، مضيفا أن وزارة الإشراف أقرت إحداث جملة من المرافق الرياضية لإفادة شباب الجهة في الفضاء الخارجي للمسبح. ورجح الكاتب العام لبلدية القيروان أن تدخل هذه المنشآت الرياضية حيز الاستغلال نهاية هذه السنة. تقدم 25 نائبا بمجلس نواب الشعب بمبادرة تشريعية في شكل مقترح قانون يتعلق بالحد من الأكياس البلاستيكية ذات الاستعمال الواحد وتنظيم استعمال البدائل المستدامة. ويهدف مقترح المشروع إلى الحد من التلوث البلاستيكي وحماية البيئة والصحة العامة ودعم الانتقال نحو الاقتصاد الدائري، وذلك من خلال المنع التدريجي للأكياس البلاستيكية ذات الاستعمال الواحد وتعويضها ببدائل مستدامة. أفاد المدير العام للتجديد الجامعي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي منير عيادي بأن السنة الجامعية 26 و2027 ستشهد أحداث مسارات جديدة في الإجازات الوطنية، بما يرفع عدد المسارات والمسالك إلى 1190 مقابل 1130 خلال السنة الجامعية الحالية. دعت الشبكة الوطنية لمحاضن المؤسسات الفلاحية بوكالة نهوض بالاستثمارات الفلاحية الباعثين الشبان من حاملي الشهائد العليا والراغبين في الاستثمار في عدد من المجالات الفلاحية إلى تقديم ترشحات للانخراط في شبكة المحاضن والاستفادة من المرافق الفنية والتمويل. دوليا حذرت منظمات حقوقية من أن أي الاتفاق الإطاري بين الكيان المحتل ولبنان يهدد بخذلان ضحايا جرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي في لبنان. وقالت المنظمات في بيان مشترك أن الاتفاق يكرس الإفلات من العقاب ويشرعن للتهجير القسري المطول لعشرة الآلاف من سكان جنوب لبنان. ختام الجولة الأخبارية الموجزة، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www

0: إذاعة المنستير منكم وإليكم
1: منكم وإليكم
0: تنقل مشاغلكم واستفساراتكم في مختلف المجالات وتبحث لكم عن حلول للإشكاليات العالقة مع مختلف الإدارات والبلديات. إذاعة المنستير تنير لكم السبيل لبعث المشاريع للتكوين المهني وللحصول على القروض.
1: منكم وإليكم
0: يمكنكم التواصل معنا للإبلاغ عن مشاغلكم عبر إرسال رسالة صوتية على رقم الواتساب 28-000-666.
1: منكم وإليكم
2: 28-000-666.
3: وإليكم
0: برنامج منكم وإليكم من الاثنين إلى الخميس من الواحدة ظهرا إلى الثالثة بعد الزوال.
4: دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. كواليس وطراء في المونديال مع ذكر.
5: مرحبا بكم. تحدثنا في وقت سابق عن الحرارة العالية اللي رافقت مونديال المكسيك سنة 1970. تقريبا نفس الظروف المناخية كانت في كأس العالم 86 بالأرجنتين. منتخب مارادونا اضطروا باش يستعملوا مراوي المقلدة شراوهم من الأسواق اليومية، وحتى تريست شعار الأرجنتين تم بطريقة يدوية، والسبب هو أنه المراوي الأصلية واللي تحمل اسم شركة كبيرة في اللوازم الرياضية كانت ثقيلة برشا، ومع الحرارة قلقت الملاعبية. المراوي المقلدة لعبت بهم الأرجنتين ضد إنجلترا في مباراة شهيرة زفرها التونسي علي بن ناصر، وشهدت تسجيل مارادونا هدف باليد.
4: دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. مونديال كواليس وطراء في المونديال مع ذكر.

ماضي ساعتين و21 دقيقة هنا بإذاعة المنسيرة. أهلا وسهلا مرحبا بكم، إن شاء الله ديما فرحانين، إن شاء الله ديما دياركم عاملة بالزغاريد والنجاحات. نواصلوا إذن في استقبال المكالمات الهاتفية ومن اللي قاعدين يتواصلوا معنا طبعا على الفيسبوك. نايلة الصيد سوقي تهني ولدها سامي سوقي بمناسبة نجاحه في البكالوريا وتتمنى له التوفيق فيما تبقى من مسيرته التعليمية والعاقبة للتخرج. ألفين مبروك يا سامي.

0: خديجة بن ناصر، كذلك تقول نهني كل الناجحين في البكالوريا وخاصة محمد راضي النفطي على التعلق، وإلى بنت ولد خالي كذلك النجاح في الباك، ونهني بنت عمي بمناسبة نجاح ابنتها إسلام في مناظرة الدخول للمعهد النموذجي طبعا النفيام، وأختها ألا وذلك لنجاحها في السنة السادسة للمعهد النموذجي، والعاقبة يا ربي لهم في البكالوريا. فتحي سفينة كذلك تهني بنت أخوها أماني سفينة بنجاحها للسنة التاسعة أساسي، وتهني ابن تقول ابن أخي ياسين بنجاحه للسابعة أساسي، ونهني زينب يوسف ومنى بنجاحهم، وإن شاء الله دائما متألقين وناجحين. نواصلوا في استقبال المكالمات الهاتفية. ألو، مرحبا، شكون معنا؟ سكر تليفون وسمعنا من البورتابل. الو الو الو، اهلا وسهلا، مرحبا بيك، شكون معنا؟ ابعد على ابعد على التليفون ولا ابعد على الراديو وسمعنا من التليفون، ولا سكر الراديو. الو، تسمعنا من الهاتف؟ الو
1: الو اخويا،
0: مرحبا بيك، شكون معنا؟
1: معك فتحيه.
0: مرحبا بيك مدام فتحيه.
1: عايك شوف فضلك،
0: منين تكلم فينا مدام فتحيه؟ اي منين تكلم فينا فتحية؟
1: من مستي.
0: اي مرحبا بيك، شكون باش تهني؟
1: برج الياس بالباك فرنسي.
0: اي
1: حفيدي الاولاني هذاك
0: الياس. اي الفين مبروك ان شاء الله.
1: جدا هنيه بالباك فرنسي نتاعو.
0: باه يعطيه الصحة.
1: الف مبروك لله نجحوا الكل، من سواء العام ولا الخاص.
0: الفين مبروك ليهم الكل.
1: عايشك ونهني ولاد اختي بتنقلهم من الاقسام بنجاحهم.
0: اي يعطيهم الصحة.
1: عايشك في سليم، والله يبارك لك.
0: شكرا لك، العاقبة للتخرج نتاعهم ان شاء الله.
1: ديما ان شاء الله.
0: ان شاء الله، عايشك، الى اللقاء. نواصل مكالمة اخرى. الو
2: الو، على السلامة،
0: مرحبا بيك، تفضل، شكون
2: معنا؟ مساء الخير خويا سليم، وتحية كبيرة ليك وكل المستمعين إذاعة المنسيب.
0: مساء النور، شكون معايا؟
2: معك عزيز من معتمدية طبلبة.
0: مرحبا خويا عزيز،
2: لاباس عليك خويا سليم.
0: الحمد لله، شكون باش تهني يا عزيز؟
2: والله بالمناسبة هذه نحب نهني صاحبي قيس بن خليفة والسي عامر بن خليفة بمناسبة تحصله على شهادة البكالوريا بملاحظة حسن جدا، ونتمنى له المزيد من التألق والامتياز في قادم المراحل الدراسية بإذن الله.
0: يعطيه الصحة، إن شاء الله العاقبة للتخرج نتاعو وكل الناجحين في البكالوريا.
2: نعم. إن شاء الله، تحية لكل الناجحين، وتحية كبيرة للإطار التربوي المساهم في هذه النجاحات. وبالمناسبة هذه نحب زادة نتمنى نجاح الخو قيس العام الجاي، إن شاء الله باش يكون هو زادة في يكون في مرحلة البكالوريا.
0: إن شاء الله بالتوفيق لهم الكل. يعطيك الصحة خويا عزيز، شكرا لك.
2: عايشك، أي تحية لك وكل المستمعين.
0: عايشك.

0: نواصل مع المكالمة الهاتفية لتقديم التهاني لكل الناجحين لكل المقبلين على الزواج. ألو مرحبا، شكون معنا؟
1: سلام أخويا، مرحبا بك أنت. بك أنت كثير،
0: ربي فضلك.
1: أتنى وأنا نستنى فان البعث نتاع نجاح وكل كي، فرحت بيك، فرحت بيك.
0: هاي عايشك والله، احنا ديما نفرحوا بيكم، زادة ديما نعيشوكم الفرحة.
1: نحب نقدم تهاني نتاع البعث.
0: هاي ما تعرفناش عليك.
1: عايشك رفيقة زهرة من المسير، نهني فرش بتبوت وفوزية العجمي ببنتهم أمل بتبوت بنجاحها بنتاع البعث.
0: أمل بتبوت.
1: وعندي جماعة الطليان مازالوا الأوليدات كل مازالوا ما جاوش ناشين في الباك، فرجية العجمي ومازري بالحاج يوسف، نهنيهم بنتهم شيرين بالحاج يوسف بنجاح الباك، ونهني انتظار البحوري وزوجها بنجاح خديجة في الباك، جماعة الطليان هذوم. ونهني الناس الكل اللي نشوف في الباك وفي النافيان در الحس.
0: هاي ألفين مبروك ليهم الكل، إن شاء الله إن شاء الله العاقبة للتخرج.
1: نهني الناس الكل وربي يفضلك وربي يحيك.
0: هاي نهني وأمل في البداية البنية نشهد في الباك.

0: نواصل مع المكالمات الهاتفية، مكالمة أخرى. ألو، مرحبا، شكون معنا؟
1: ألو، عصام أخوي جمال من جمال.
0: مرحبا أخوي جمال.
1: بيك، عندي الولاية تخرج مهندس في الإعلامية.
0: هاي ألفين مبروك إن شاء الله.
1: قلت لي كلمنا بك يتخرج باش تهنيوني. أنتم أول إذاعة تفرحولي.
0: يعطيك الصحة،
1: كل عام وانتم حير بخير
0: ويعطيه الصحة ورب فضلك. وهذيك
1: الفرحة الكبيرة أني ضحيت على وليداتي، كي نجح لي ياك الوليد هذاك عز مكسب في حياتي، والدي ما ترضين علي، هذاك عز مكسب.
0: إن شاء الله ربي يفرحك بهم وربي يحيك ليهم أخويا جمال.
1: رأيتي في تونس كاملة وليدي، هذيك الفرحة وبكيت أنا
0: بالحق. أي فرحة الباك وفرحة التخرج.
1: جيلول
0: ما شاء الله،
1: خرج مهندس في الإعلامية، هذيك الفرحة الكبيرة.
0: وإن شاء الله فرحة الزواج
1: بعد. نهدي له غناية باهية إن شاء الله، اللي هو.
0: أي نهدي له غناية
1: باش يعرف بوه اللي هو ضحى عليه.
0: إن شاء الله. باهي خويا جمال.

0: نواصل في استقبال المكالمات الهاتفية، مكالمة أخرى. ألو، باهي، بعد قليل نستقبل بقية المكالمات. شكرا لك منير وطي، طبعا في انتظار المكالمات الهاتفية. بالنسبة لي نرجع لعيد الميلاد، هدى حمودة تهني بنتها مرام بمناسبة عيد الميلاد، إن شاء الله كل عيد ميلاد وهي بألف خير يا هدى. برشا الحقيقة مساجات يجونا عبر الفيسبوك، تحية ليك سي عبد القادر الهاني، فوزية مزالي، صالح الطيف، تحية ليك كذلك. شكون عنا آخر؟ منير رحيم يقول بهي أن يمتد نهر الفرح في حقولك وحقول الغالين عليك، فيقتلع أوتار جراحك وجراحهم، وينبت مكانها أشجار الخير والمحبة والهناء. شكرا على هذه الكلمات أخوي منير، تحية كذلك لأسيا الهرابي. منيا بالرحال، بداية أمسية رائقة، بداية برمجة صيفية ممتعة، كل التوفيق والتألق. شكرا لك منيا. حاتم سخير يقول حسب رأي التوقيت قائل أغلب المستمعين نيام، علاش ما هوش من السابعة إلى التاسعة؟ الإدارة تبرمج وإحنا طبعا الإدارة سي حاتم نجموش ندخله في البرمجة. زهيرة بن عيشوية تقول بالتوفيق والسداد. أسناد الفاضل، بسمة مزالي، حرم الهرقلي، نتمنى لعمتي السلامة والصحة وطول العمر بعد إجراء عملية جراحية، ونقولها ربي يفضلها لنا ويبارك في عمرها، ألف سلامة عليها. كذلك بالنسبة لأعياد الميلاد، منيرة الحسني العويتي تهني ولدها سيف الدين بمناسبة عيد ميلاده يوم أمس، تقول إن شاء الله بالصحة والسعادة الدائمة، وربي يفضل لك سماء ويسمى، وربي يفرحك بيهم. به من التهاني الآن الخاصة بأعياد الميلاد، كذلك حياة البكوش تقول مساء الريحان والأقحوان، هدا خاص لابن أخي قيس البكوش بمناسبة عيد ميلاد، ونتمنى له النجاح والتميز في مسيرته الدراسية وبطول العمر. نأخذ مكالمة هاتفية. ألو، مرحبا، شكون معنا؟
1: السلام،
0: مرحبا بك،
1: مرحبا بكم. عقيلة السيودة معكم من بوحجر.
0: مرحبا اختي عقيله،
1: يعيشك. اول حاجه نهنيكم وبارك لكم انتم على البرنامج الحلو، على الامبيونس اللي عاملينه، على البهجه اللي مدخلينها لكل البيوت.
0: عيشك عقيله، هذا واجبنا.
1: يعيشك، ونهني روحي اني كام وكجده اللي خرجوا من يدي معناها اجيال، وتعبوا من تحت يدي خمسه باكيت، يعني خمسة أفراد من عائلتي.
0: وحاليا
1: بنت بنتي اللي يخليك هي اللي نجحت باك، ونبارك الكل من سهر وتعب ولقي وتمنى النجاح. إن شاء الله ربي نجح الناس كل هكاية، وإن شاء الله الناس كل ناجحين، وربي يبارك لكم ويعطيكم الصحة. يعيشك،
0: والعاقبة للتخرج إن شاء الله متاحهم.
1: إن شاء الله، إن شاء الله ربي إن شاء الله يفيهم من أولادي تخرجوا تاني من الحفيدة دي، أول حفيدة في الأحفاد. وإن شاء الله عنا نجاحات في العيلة ما شاء الله، ربي يبارك للناس الكل. أنتم يعطيكم الصحة على البرنامج، على الأمبيونس، وعلى كل حاجة تعملوا فيها بصراحة، بهجة محلاها.
0: عايشك أختي عقيلة،
1: ربي يفرح الناس الكل. يعيشك، ولكني نشكر روحي ومبارك روحي اللي وفرت، واللي معناها عملت الأجواء الكل باش يكون فما الأجواء متاع القراية متاع النجاح متاع كل شيء. إن شاء الله كل أم طلبوا وتعبوا وشقاوا يلقاوا
0: لكن حصيلة التعب والشقاوا الكل يلقاوا إن شاء الله.
1: خاطر هو مجي شيء بلاش، كل شيء راه بالمثابرة بالمجهود وبالصبر وبالعطاء.
0: احنا نقولوا لما يشقى ما يلقى، معروف
1: هي. أيوة. وتوفير الاشياء المهمه اللازمه، مش معناها نحن الضروريات مش الكماليات، معناتها باش الانسان يوفر صغار ويوفر عائلته هو الحاجات اللازمه، الهدوء والتربيه اللي في كل شيء، في كل شيء الحقيقه. وربي ينجح الناس الكل ويعطيكم الصحه.
0: شكرا لك مدام عقيله، شكرا، يعطيك الصحه، ربي يفضلك،
1: الله يخليك وربي يعينكم.
0: عايشه، سلامه.

0: ألف مبروك لكل الناجحين. واصلوا في استقبال المكالمات الهاتفية. ألو، مرحبا، شكون معنا؟
1: ألو، عسامة تسليم.
0: مرحبا بيك.
1: شحوالك؟
0: الحمد لله، عايشك.
1: بارك الله فيك على البرنامج، معناها اللي تحتونا باش نعمل تهانينا بمناسبة النجاح والأفراح وكل كده. والله نحب يعيشك، بارك الله فيك، ونحب نشكر هذا سي موني في الاستقبال على حسن طيبة أخلاق. سي موني،
0: يعطيك
1: الصحة. والله نحب أني مع التهاني، نتمنى
0: ما تعرفناش عليك لما حالة.
1: أختك بسمة الهمامي من المشتير.
0: بسمة، أيوة، مرحبا بك أختي بسمة.
1: والله عايشك بارك الله فيك. عندي والله حالتي فوزية الصخيري، ندلها مولود، نحب ندلل عليك تحطي قبلية مقبولة.
0: اخترنا لك توفيق الناصر، يقول مبروك المولود عليكم، إن شاء الله نسمعوها. إن شاء الله ألف مبروك المولود. شو اسمه المولود الجديد؟
1: والله سمعوا على اسم عزيز ومحمد عامر، هو توفى عنده 3 سنين، تو محمد عامر.
0: ان شاء الله من الذريه، ان شاء الله من الذريه الصالحه.
1: عايش بك الله فيك. اي عايشك يا خالتي فوزيه الصغيره، بلد جده، من جديد عندها قصيده، ده حفيدها جديد. ونبارك لولدها سهية الجبارة وزوجته إيمان القريشي بمناسبة المولود الجديد. هم عرايس معناها، عملوا لك على جدلهم مولود، إن شاء الله يتربى في عزهم
0: إن شاء الله،
1: وإن شاء الله ديما فرحانين. ونشكرك على البرنامج الممتاز اللي قدمتونا تحتنا فيه الفرصة.
0: شكرا مدام بسمة، يعطيك الصحة
1: وعايشك بك الله فيك، من حسن أخلاقك. أي ربي عينك. أي بسلام.

ماضي ساعتين واربعين دقيقة هنا بإذاعة المنستير، ما زلنا معكم حتى الثالثة لتقديم التهاني لكل المناسبات. صريحة ريم الغزلان تهنيني، ما غدوة عيد ميلادي كما في بالكم، مش حابة تهنيني صالحة يعطيها الصحة، شكرا لها، عيد ميلاد سعيد، تقولوا كل عام وانت بألف ألف مليون سلامة وصحة وسعادة وراحة بال، وربي يحفظك ويحميك ويسترك دنيا وآخرة ويطول عمرك ويخليك للعائلة الكريمة. شكرا لك يا صالحة. فوزية مزالي كذلك تحب تهني بنتي أمال مزالي وزوجها إبراهيم مزالي بمناسبة تخرج ابنهما أمين مزالي في باريس، نقول لهم ألف مبروك، وتحب غناية مزيانة على التخرج، سمعوها غناية محمد.

0: نحب نهني بنت خويا توفيق آلاء عبد الرحمن بنجاحها في البكالوريا، ونتمنى نجاح الولد خويا أكرم حسن عبد الرحمن بنجاحه في دورة المراقبة، إن شاء الله ينجح ويلتحق بآلاء. إن شاء الله كل التوفيق لكل طبعا بشي ينجحوا إن شاء الله في دورة المراقبة، إن شاء الله ربي ينجحهم الكل يلتحقوا بالناجحين في الدورة الرئيسية. نواصلوا في استقبال المكالمات الهاتفية. ألو، مرحبا، شكون معنا؟ ألو،
1: من مشتي هذيلية، من مشتي
0: هذيلية
1: من مشتي.
0: مرحبا هذيلية،
1: عايشك ربي يفضلك، وانت ان شاء الله مبروك عليك عيد ميلاد وتخرج الحفيد ان شاء الله. انا نهني بنيتي بالباك، ونهني وليدي بالنبياء، وان شاء الله نهني وليدي الاخر ان شاء الله مازالوا عوية مع الباك خذي جيدته امس، وان شاء الله كل من هو ان شاء الله كد وجد ان شاء الله ربي ينجحهم الكل يا وليدي،
0: ان شاء الله ربي ينجحهم ربي يوفقهم ان شاء الله العاقبه للتخرج،
1: ان شاء الله عقوبه للتخرج ولا مازال عقوبه ان شاء الله الباك، وان شاء الله
0: ان شاء الله
1: امين يا ربي. عايشك عايشك ربي يفضلك،
0: عايشك يا
1: ربي يفضلك، فضلك ما عندك ربي يفضلك. عايشك
0: عايشك بسلامه. نسمع ناخذ مكالمه اخرى. سلامه. الو، مرحبا،
2: شكون معنا؟
0: اهلا وسهلا، مرحبا بك
2: اسيا الخياط من بحجر.
0: مرحبا يا اسيا،
2: عايشك، نهدي الأغاني لكل الكافة عمال إذاعة المستير وبالأخوص بالخصوص أنت،
0: شكرا
2: عايش ولأبنائك إن شاء الله ربي ينجحهم إن شاء الله، ولزميلكم فتحي سعد بمناسبة نجاح ولده في الباك.
0: أي ألف مبروك.
2: وزميلكم في شكر السكلي بنجاح بنته سمر.
0: أيوة.
2: وكل عمال إذاعة المستير، وطو نهني بنتي فيروز بمناسبة تخرجها بامتياز إن شاء الله. في تكستيل تخرج حسن جدا،
0: يعطيها الصحة ربي يفرحك بها.
2: ونهدي البنت سلفي، بنت سلفي رغد بمناسبة نجاحها في الباك بامتياز، ونتمنى لها كل التوفيق في نجاحها، وربي يخلي لها جدتها وعائلتها. ونهدي الأغاني لولد بنت أختي صدقي بمناسبة نجاحه في الباك، صدقي شوشان بمعدل 14.90.
0: يعطيه الصحة العاقبة للتخرج.
2: ونهدي الحصة لزميلكم في نهدي لي الفتني، ربي يخليه الوكل بنية إن شاء الله توصل للباك.
0: عايشك.
2: زميلنا الهدي لي هايل، والله هايل زميلنا الهدي لي الفتني.
0: عايشك ربي يفضلك، يعطيك الصحة يا ياسر.
2: كل عمال إذاعة المسير وسي منير بعطي،
0: هاي تحية ليه.
2: ونهني سلافي عقيلة وسميرة وحبيبة ورجالاتهم، ويرحم سي جلال وسي فرج سي فوزي.
0: عايشك، شكرا.
2: وكل عائلة أبو زيد في بحجر وعائلة الخياط في توزة. ونهدي الأغاني الريمة ومحمد وشاهد ان شاء الله ربي يوفقهم، وان شاء الله يوصلوا كما اختهم رغد للباك ان شاء الله.
0: ان شاء الله ان شاء الله يتألقوا ويتميزوا. يعطيك الصحه
2: كل عمال اذاعه المسير، ما ننساها
0: كل الزملاء. يعطيك الصحه، شكرا لك يا اسيا، الى اللقاء.
2: عايشك عايش خويا، ربي يخليكم وربي يطول في اعماركم
0: بسلامه، وان شاء الله ديما زغاريت في داركم.
2: عايش خويا، يصلح حالك، على خير.
0: سلام على خير.

ما زلنا معكم بعد الدقائق لتقديم التهاني. نهني عائلة سيد علي الحلوفي وحرمه فتحية سلامة، وعائلة سيد محمد شعبان وحرمه شهرة حلارة بمناسبة زواج مالك الحلوفي وفاطمة شعبان. إن شاء الله زواج مبارك بالرفاه والبنين، وربي يهني العروسين.

أم صبري تقول نحب نهني ولدي صبري بنجاحه في النوفيام وبنتي غفران نجاحها في السنة الأولى جامعة ونتمنى نجاح لوجدان بنت الغالية سماح في دورة المراقبة في البكالوريا.

دليلة من جمال كذلك تقول نحب نهني حفيد عمي خليل عبروق بمناسبة تخرجه من المدرسة العليا للرياضة قصر سعيد أستاذ تربية رياضية. كذلك حفيدة عمي آمنة بولعراس بمناسبة تخرجها من المدرسة العليا للإدارة بالمرسى.

شاء الله ديما فرحانين، إن شاء الله ديما ولاداتكم ناجحين. ألف مبروك لكل القادمين على الزواج، لكل اللي إن شاء الله باش يتزوجوا، لكل اللي تزوجوا إن شاء الله ألف مبريهم مبروك لهم الكل. هيك نوصلوا لنهاية هذه الحصة الأولى في هذه الشبكة الصيفية، ويجمعنا الفرح إن شاء الله نتلقاو معكم الأسبوع المقبل من الواحدة إلى الثالثة. هذه تحيات محمد سيدية، منير بعطية، سليم الحيزم، إلى اللقاء.

0: تمام الثالثة على موجاتنا. أهلا بكم إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. أكد الكاتب العام لبلدية القيروان حمد عبد الله أن أشغال إعادة تهيئة المسبح البلدي أدركت مراحلها الأخيرة، مضيفا أن وزارة الأشراف قررت إحداث جملة من المرافق الرياضية لفائدة شباب الجهة في الفضاء الخارجي للمسبح، على أن تدخل هذه المنشآت الرياضية حيز الاستغلال نهاية السنة الجارية. نظمت جمعية الفل للبيئة بحمام سوسة صباح اليوم وبالتنسيق مع المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية وبلدية المكان، نظمت حملة لتلقيح الحيوانات الأليفة ضد داء الكلب عفى الله الجميع، وذلك بهدف تعزيز السلامة الصحية والتوقي من داء الكلب. وقد تم خلال هذه الحملة تأمين نحو 250 عملية تلقيح للكلاب وأكثر من 400 للقطط، منها بصفة مجانية أطباء بيطريين من القطاعين العام والخاص. تقدم 25 نائبا بمجلس نواب الشعب بمبادرة تشريعية في شكل مقترح قانون يتعلق بالحد من الأكياس البلاستيكية ذات الاستعمال الواحد وتنظيم استعمال البدائل المستدامة. ويهدف مقترح المشروع إلى الحد من التلوث البلاستيكي وحماية البيئة والصحة، وذلك من خلال المنع التدريجي للأكياس البلاستيكية ذات الاستعمال الواحد وتعويضها ببدائل مستدامة. تحتضن مدينة الحمامات في ولاية نابل خلال الفترة من 8 إلى 10 من جويليا الجاري فعاليات النسخة 17 من المؤتمر الدولي السنوي أفريكا كريبت للأمن السيبراني وعلم التشفير، ببادرة من الرابطة الدولية للبحوث التشفيرية. ويهدف المؤتمر إلى تبادل أحدث البحوث والابتكارات التكنولوجية وتعزيز التعاون الأكاديمي والعسكري لتطوير حلول متقدمة لمواجهة التحديات الرقمية الحديثة وحماية الأنظمة الحيوية لبيانات المستقبل. حذرت منظمات حقوقية من أن الاتفاق الإطاري بين الكيان الصهيوني ولبنان يهدد بخذلان ضحايا جرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي في لبنان. وقالت المنظمات في بيان مشترك أن الاتفاق يكرس الإفلات من العقاب ويشرع للتهجير القسري المطول لعشرات الآلاف من سكان جنوب لبنان. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
2: المنستير. انتي فلاح ولا فلاحة؟ وقتك غالي وكل نهار عنده قيمته، علاش ما زلت تضيع وقتك في المشي والجاي وشدين الصف باش تقدم مطلب حفر بير؟ توا الأمور تبدلت وولت أسهل برشا. بالإيهي ويام تاعك تنجم تدخل المنصة dph.agrinet.tn وتقدم مطلب وانتي في بلاستيك في خطوات واضحة وسهلة. تعمل المعطيات، تبعث الوثائق وتتابع ملفك خطوة بخطوة من تليفونك بكل شفافية. هكا مطلبك يولي واضح، منظم وديما تحت عينيك. تعرف وين وصل ملفك ووقتاش تم دراسته من غير ما تتنقل ولا تضيع وقتك، وتتحصل على الرخصة متاعك في وقت أقصر وبإجراءات أقل. dph.agrinet.tn منصة رقمية جديدة جاية باش تقرب لك الخدمة العمومية وتسهل عليك مطلب رخصة حفر البير بسرعة أكثر وضوح أكثر وبأقل تعب.
3: دقيقة صحة.
4: مرحبا بكم في دقيقة صحة. اليوم باش نحكيو على الكلف ولا زادا نسميوه الميلازما ولا الماسك دو غروسيس، اللي هو يقلق برشا ناس خاصة في فصل الصيف، ونشوفوه الأكثر عند النساء الحبالة ونجم يتواصل بعد الولادة ونجم زادا نشوفوه عند الرجال. شنو هي الأسباب متاع الكلف؟ هي خاصة التعرض للشمس، ما فما زادا أسباب جينية يخلينا نشوفوه الأكثر عند المرأة اللي عندها بشرة سمراء وفي تسكن في أماكن مش مساكمة تونس، فما زادا بعض الدويات، وفما زادا الضوء الأزرق ولا اللوميير بلو اللي هي نتيجة التعرض المفرط للتليفون بورتابل ولا ليزورديناتور. كيفاش نجم نداويه الكلف؟ هو أول حاجة لازم نعديه عند طبيب شي شخص الحالة، ولازم نعرف نعرفوا اللي الدواء يطول يستحق أشهر ويتمثل خاصة في دي كريم بمضات ندهنوا بهم، وإلا نجم نعاونوا بعض التقنيات كما التقشير الكيميائي البيلينك ولا تقنيات أخرى. في الأخر نحب نأكد على الوقاية خاصة التعرض للشمس باستعمال القبعات والليزيكرون سولير المراهم اللي تحمينا من الشمس. مع تحيات دكتورة منى قربي.
3: دقيقة صحة. رياضة. وصيف.
5: رياضة وصيف مع سنة البرهومي.
6: مرحبا، اهلا وسهلا بكم. تحيه رياضيه مستمعينا رياضه وصيف لنهار الاحد اللي هي مع قسم الرياضه، واكيد سنه البرهومي تكون معكم يوم السبت في مصافحه في رياضه وصيف في برامج مطوعه للصيف، مطوعه للبرمجه الصيفيه. متواصلين معكم من توا حتى الخمسه متاع العشيه. نحيي محمد سيديه في الهندسه التقنيه، منير بعطي اللي رافقنا هاتفيا في كل الاتصالات نتاعكم في التواصل مع الضيوف نتاعنا، والى المستمعين اذا عندهم ملاحظات او عندهم حاجه يحبوا يوصلوها اكيد نكون احنا لهنا صوتكم المسموع. مواصلين معاكم كما قلت الخمسة من خلال الحديث على رياضة التنس، لأنه الأورانج بول قاعدة تلعب في المناسير شبان وشابات، إن شاء الله تمكنوا أو تمكننا من الترشح للدورة النهائية في الولايات المتحدة الأمريكية، ومهم جدا في سن 14 سنة. برشا أسماء جديدة، طبعا شوية ناخذوا التفاصيل وناخذوا المعطيات اللي تهم رياضة التنس. باش نحكيوا أيضا على السباحة في المياه الحرة واليوم التحسيسي اللي باش يصير وقاعد يدور في مدينة قرقنا، أيضا بتحثوا على كرة اليد، كرة السلة، المونديال، كرة القدم، وما أدراك ما المونديال، وأكيد عودة نشاط البطولة الوطنية من خلال تحديد يومي 22 و 23 أوت 2026 كموعد للجولة الافتتاحية لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. أيضا الانتدابات متاع الأندية التونسية، عودة التمارين، التحذيرات، كلها إن شاء الله في رياضة وصيف لليوم الأحد. متواصلين إن شاء الله بعد شوية حتى نبدأ الساعة ندخلكم في الأجواء من خلال النغم هذا.
7: يا أحلى لحظة في حياتي

وتجمر ساعة من همستي ونكتب لك في كل هدية نكتب لك في كل هدية

لله ورا ليلى ورا ليلى ومعك ما نحس بخطواتي واللي يعرضني نحكي

معك ما نحس بخطواتي ونكتب لك في كل هدية نكتب لك في كل هدية راني عاشقة

0: مواصلين في رياضة وصيف لنهار لحد باش نحكي وتوعى السباحة وما خرش بالسباحة في الصيف هذا هكا تعطي تفرشك شوية. واليوم كان تجمع كبير في مدينة قرقنة يوم تحسيسي للسباحة الشاطئية في المياه الحرة. معنا رئيس الجامعة التونسية السيدة هادية منصور. خلينا ناخذ أكثر تفاصيل حول اليوم التحسيسي هذا وعلاش اختيار مدينة قرقنة بالذات، شنو يمكن استراتيجية متاع الجامعة. مدام هادية مرحبا.
1: مرحبا، مرحبا بيك ومرحبا بجميع مستمعي إذاعة المستي. احنا اليوم ضيوف على جزيرة قرقنة وبداية تفاقس في إطار مشروع متكامل للتحسيس برياضة السباحة. اخترنا الانطلاقة الموسم هذايا تكون في المياه الحرة، ما تعرف احنا تونس وقيمتها وتألقها في المياه الحرة، وعنا أبطال أولمبيين عالميين. قلنا علاش ليه نبداوها، مشروع هو يخص داخل الجمهورية ومشروع باش نطور السباحة، نحسوا بها، نشجعوا الصغيرات باش يمارسوا رياضة السباحة. قررنا كون هالانطلاقة تكون من جزيرة جربة. احنا ضيوف اليوم، أجواء ممتازة ممتازة جدا، عام وصغيرات قاعدين يفطروا، السلطة الجهوية كانت موجودة هنا معانا، عودتنا على تنظيم اللقاء هذايا في أحسن الظروف. والمهم أنهم الصغيرات يزيدوا يتغرموا داخل الجمهورية، بخاطر التركيز على داخل الجمهورية يزيدوا يتغرموا ويزيدوا ينضويوا تحت لواء الجامعة التونسية للسباحة.
0: هو الاختيار على جزيرة قرقنة يظل مش اعتباطي. أول حاجة راهو جزيرة قرقنة يمكن فيهاش، أنتم احنا حتى بلغة البحرية مش كورينتي كبير، معناها مياه تقريبا تنجم تساعد على السباحة في المياه الحرة، وزيد يمكن زادة لا مركزية لأنه الجهة هذيك يمكن فما شوية نقص من السباحين. نعرف مدينة صفاقس فيها زوز مسابح، لكن كم هي معناها جزيرة قرقنة يلزم توا فما اهتمام بالجزر اللي هما أصلا ناس مولودين في البحر مدامة،
1: اللي هما المفروض يكونوا من الأوائل اللي ما يتوجهوا للسباحة. لكن بحكم برشا ظروف داخلية وغيرها الأخي، احنا قررنا كونها السباحة تمشي لهم
0: مهم جدا.
1: احنا في اطار لا مركزي، احنا ديما نقولوا ونعاودوا المكتب الجامعي هذايا، راهي السباحه ماهيش تونس العاصمه. السباحه راهو يلزمها توصل لداخل الجمهوريه ولاعماق الجمهوريه، ونخرجوا ناس مغروه بالسباحه وبالسباحه وتشارك في السباحه. انا كي نشوفوا اليوم كونها قرقنا عندها نادي وصفاقس عندها 4 ولا 5 نوادي، حاجه مهمه برشا. دونك احنا بشويه بشويه المره هذه قرقنا، بعد نشيل الجنوب قصه جندوبه، لين نحاولوا معناها نغرموا الصغار الكل ونخليهم يزيدوا يتغرموا بالسباحه ويدخلوا يمارسوا السباحه ضمن جمعيات.
0: بقيت مكنش عندكم في الصيفية، نتصور أنه خدمة متومة في الصيف خدمة كبيرة برشا بالنسبة للجامعة، ديتكسيون صغيرة للتربصات نتاع المنتخبات الوطنية. شو عنا في الصيف في انتظار لعب البحر الأبيض المتوسط زي ده مدام؟
1: هو عام سنة عنا كل شيء. اولا توا باش نبداو بالبطولة التونس للسباحة اللي تمتد على مدى 14 يوم. بعدها نبدأ التربصات، خاطر بعلى سويت عنا أولا جو ميديتيرانيا دي جو الألعاب البحر الأبيض المتوسط للشباب، عنا البطولة العربية، عنا بطولة العالم بس 25، عنا تنظيم البطولة العربية زاد المياه الحرة في تونس باش تصير في شهر أكتوبر
0: في مدينة تونس. في مدينة تونس،
1: أي في تونس، في تونس، في مدينة تونس العاصمة. دونك ما شاء الله سنة عنا كل شيء موجود
0: مهم جدا،
1: وإن شاء الله صغارنا انت ربما بالنسبة للفريق القومي ضمت لنا سباحة من صفاقس، وهذا مهم اللي نرجعوا كيف نكون كانت أمام مدنية قبل كان عنا من القروان كان المستير. دونك نرجعوا باش يكون الفريق الوطني الكل فيه سباحين من تونس الجمهورية الكل.
0: هو نعرف مدام أنه بالنسبة للمنشآت الرياضية وخاصة المسابح هي من مشمولات سلطة الإشراف ومشمولات البلديات، لكن توما كجامعة معناها توما اللي تنشطوا في المسابح هذه بعض المسابح الأوضاع متاحة، ولو أنه يمكن أنا خذيتك على الطائر شوية، معناها بعض المسابح عندكم متابعة، المسبح القيروان، مسبح سيدي بوزيد، برشا مسابح اللي يظهر لي مستحقة متابعة من جامعة تونس للسباحة، لأنه هي معناها المكان اللي يلزم يطلع منه السباح واللي يتوفر يمكن قاعدة متاع سباحين ممتازين.
1: بالفعل بالفعل بالفعل مشكل كبير. اليوم مثلا جمعية جيبس شاركة اليوم معنا، البيسين الاعتمادات المرصودة مصبوبة، بيسين معناها وصلت للخدمة نتاعها تقدم الأشهر 80%، 20% واقفة، كل شيء موجود. نتوجه بنداء لسلطة الإشراف في جيبس، راهو الجمعية نتاع جيبس تعيش مع وضعية خايبة برشا، يترانا ويجيو يشاركوا في البطولات في تونس، يترانا وفي بيسين بريفي 17 متر اللي هي ما تنجمش تخليهم يعوموا لل 25 لل 50. اليوم رئيس الجمعية يقول لي الفلوس موجودة والأشغال واقفة.
0: وكيد
1: نتعاونوا اذا الاعتمادات مرصوده، شنو هو اللي يخلي البيسين ما تكملش ولا مفكره؟
0: هذا سؤال، نقطه استفهام، نقطه استفهام.
1: انا تقول لي انت ما فماش اعتمادات، الاعتمادات موجوده، يلزم تكون زاده فما فولونتي ان نقدموا مع بعضنا. احنا لو في جميع الحالات رانا نخدموا بالمويال الموجوده، لكن كي تقول لي انت اعتمادات متوفره، شنو المانع باش تحل البيسين هذيك ولا تصلح الاخرى ولا ترجع؟ هو مشروع وطني بامتياز توا السباحه، والتركيز تونس راهو الأبطال ما شاء الله اللي قاعدة تخرج فيهم، ولينا محل اهتمام من جميع أنحاء العالم. يقول لك الناس هذوما يخدموا زوج ثلاثة بيسينات ويخرجوا في الأبطال هذيما، ما بالك كان جاو عندهم 7 و8 و9.
0: والله هذا شوف مدام، انا نقولها قش مره نقول فما انسمى اعجاز تونسي والله بصراحه، معناها نعملوا في حاجات مستحيله،
1: الجرينتا
0: التونسيه، اي جرينتا التونسيه، وفما معناها اشياء نعملوا فيها بالمينيموم مهمه جدا. انا نعرفش فما الاكزامبل نتاع نادي السباحه بالمنستير، ولا وقت نحكيوا على المسبح البلدي بالمنستير اللي هو بالنظر معناها هو مسبح راجع بالنظر بلديه، لكن نادي السباحه بالمنستير والهيئه المديره نتاعو قائمه تقريبا واخذه اون شارج توسكي اونتريتيان توسكي، معناها كل الكلور الكل معناه مهمة التشاركية هذه، راه مهمة
1: اي تشاركية. اما انا نقول مصاب للانترفونون الكل اللي يتفديد ونقدموا مع بعضنا. فما جمعيات وضعيتهم تتأسف وأفيك سا يتراني ويمشوا يتنقلوا من ولاية لولاية، مرات تشوف تمشي تمرنوا على بس 50 خاطر توا البطولة الصيفية في مسبح 50 متر
0: اللي هو عندنا في سوسة وفي تونس، يظهر لي هذوما هما
1: في سوسة وفي تونس هكاهو هذو الموجودين نتشاركوا فيهم نتقاسموا فيهم. احنا كمكتب جامعي جديد قلنا لهم حاولوا تبعثوا، حاولوا ان حتى كان تعملوا تربصات في اللي قراب عندكم، لكن يقعد ماهوش كافي. ورغم ذلك ما زلنا نقدموا، ما زلنا نخرجوا سباحين، وما زلنا نخدموا، وما زلت صغار مغرومه، وما زلت ناس مغرومه. الحمد لله باللي عنا قاعدين نخدموا، لكن نداء نتوجه بالنسبه للولايات اللي عندها مسابح مغلقه ولا مسابح محتاجه للصيانه، مجهود معانا مجهود. الالعاب الفرديه مظلومه شويه، اللي بو في سين تسكر تقعد ب5-10 سنين وهي مسكر.
0: هو المسبح نتاع قصر السعيد اللي كون في الاطارات هذول تو مسكر مدام،
1: مسكر مثلا هذيك اكبر بيثال اللي هو مسكر.
0: وقتلا احنا من المفاخر نتاعنا هما الاطارات، هما المدربين نتاع السباحه، لانه بصراحه عندنا اسماء كبيره ويدربوا خارج تونس توا وموجودين في تونس، ومع ذلك معناها مسبح مسكر اللي يتكونوا فيه، معناها المدربين مسكر وبرشا مسابح مسكر. هذا حكينا على اعجاز يمكن، ولا هنا الجامعه يعطيكم الصحه انتم كجامعه كمكتب جامعي.
1: مرات نقولوا ان نبداو تعرف نبداو نخجل ولا ما نلقاوش حل كيفاش نقسموا الجمعيات. اذا كان انت توا بس 50 في تونس
0: قداش نقولوا
1: زهرة زهرة وراد، شوف انت قديش من جمعية وقديش باش ياخذوا. لو احنا نحاولوا باللي نقدروا ونعملوا مش في جهد، نعملوا في اكثر من جهدنا باش نزيدوا الجمعية الكل واللي الناس الكل هذا درينا. لكن نداء نتوجه بيا للسلطة الجهوية، بالله اللي عنده مسبح نقدر نقابله، اللي عنده مسبح نفكر نحاولوا بالتعاون معنا بالتشاور مع سلطة الإشراف مع وزارة الشباب والرياضة، نحاولوا الرشوة اللي نقدروا عليه.
0: صحيح مدام، فما يمكن تبارك الله انتم هو الفكره نتاع السباحه في المياه الحره، ولو نعرف الدونسيتي نتاع المياه المالحه مش كيما المياه الحلوه في السباحه، لكن مع ذلك حل من الحلول هذا بالنسبه للديتكسيون نتاع السباحين. لكن زاد عند فما اللاك في تونس، معناها البحيره من ريت انا لافيرون يخدموا فيها، ما نجموش يكون فيها ديكولوار هذيك ويمكن استغلالها، خاصه ان تونس ما تبردش برشا. من عرش
1: اي متبرتش، احنا تو باش نحاولوا كتجربه باش نحاولوا ننظموا فيها البطوله العربيه في المياه الحرة يلزم تحاليل ما تعرف فما دي ستاندار معينين نعملوا تحاليل
0: هما السين وتم استغلاله في باريس معناها تذكر في الألعاب الأولمبية وتوا حتى
1: اي وافيك صار فيه مشاكل وقتها
0: صحيح صار دي دياري وقلقي صحيح
1: صارت اكزاكتو دونك احنا باش نستقبلوا البلدان العربية الشقيقة يلزم المياه نتاعنا في اللاك تكون معناها زيرو واحد زيرو بروبليم بالنسبة لنا احنا طبعا في مرحلة التحاليل باش نشوفوا كان فما إمكانية في اللاك ما كانش تعدي ونرجعوا للبحر
0: وكيد لهنا يمكن يحل إشكالية كبيرة بارشة اللاك لو كان تم معناها بالتنسيق مع كل الأطراف المدخلة في اللاك في البحيرة يمكن حل من حلول بالنسبة لجامعة تونسية للسباحة مدام هادية شكرا جزيلا رئيس جامعة تونسية للسباحة
1: شكرا
0: لكم والمكتب الجامعي ولكل السباحين والناس اللي تخدم في السباحة اللي هي رفع رايتنا ورفع
1: لوليدنا حد موفق لوليداتنا سنة عندهم برشة تحديات من الصغار للكبار
0: إن شاء الله إن شاء الله وثقتنا كبيرة فيكم وفيهم باش إن شاء الله تتوفر كل الإمكانيات باش يرفعونا راسنا
1: ونفرحوا تونس ونفرحوا التوانسة الكل
0: شكرا لك مدام هادية منصور
1: الرئيس يعطيكم الصحة
0: مرحبا مرحبا شكرا جزيلا
1: إلى اللقاء.

0: مواصلي المشوار معكم في رياضة وصيف لليوم لحد حكينا بك شوية على السباحة، نغيروا الاختصاص مشيوا لكرة القدم. تعرفوا متابعة كبيرة لكأس العالم لكرة القدم، وصلنا المراحل اللي توا باش تفهم المقابلات باش تكون أحلى وفيها نسق كبير وفيها خاصة تنافس، لأنه رينا في الأدوار الأولى برشا نتائج عريضة من 5-1 ل 4-0، رينا نتائج اللي يمكن ما فماش توازن بين المنتخبات، توا رينا 1-0 و2-1 والتعادلات وركلات جزاء ترجيحية، بالتالي النسق ارتفع. باش نحكيو شويه على كاس العالم، وزيد باش نزيدو نحكيو على البطوله الوطنيه، الانتدابات الاخيره وغيرها، وخروج عدد من اللاعبين من البطوله التونسيه، عدد كبير من المدربين مشاو للعراق لانه استقطبت عدد كبير من المدربين التوانسه اللي ان شاء الله نتمنوا لهم النجاح والتوفيق. الحديث على هذا الكل معنا في المباشر صالح مزالي، مدرب واللاعب السابق. صالح مرحبا.
1: مرحبا بك ذاكر، ومرحبا مستمعات مستمعي ذات المنستير.
0: شاطرني الرأي أنه توا كأس العالم بدأت بالنسبة لنا، معناه الناس متفرجين واللي يحبوا الكرة. صالح،
1: بطبيعة الحال هو الأدوار المتقدمة، الأدوار الثمانية وربع النهائية ونصف النهائية والنهائي هما الأدوار اللي ترى فيهم كرة المستوى اللعب يتحسن، وكل تعرف هما منتخبات ذاكر خاصة تبدأ المراهنة على كأس العالم ما تبدأش القوة معناتها دوري المجموعات، والقوة متاعها تخليها معناتها الأدوار.
0: أنا فما جستيوم تاع دورة، فما تصرف في الدورة. أي
1: بطبيعة الحال أنت تشوف المنتخب الإسباني مش كيما المباراة الأخيرة، مش كيما 3 مباريات لعبهم من اللون. تشوف المنتخب الأرجنتيني معناتها قاعد واحدة واحدة معناتها يلعب في المباريات متاعه، وصيرتو تعرف الفائز بكأس العالم الفارطة مراهن جدي على كأس العالم هذه. الحقيقة المنتخب اللي قاعد نشوفه فيه في أحسن مستوياته وفي أعلى مستوياته هو المنتخب الفرنسي، الحقيقة اللي أبهر الجميع. تعرف أنت المنتخب الفرنسي عنده زوز فرق معناتها ممتازة ممتازة جدا، وقادر باش يشارك بهم في كأس العالم. كيشوف نجوم معناتها في خط الهجوم كيما أوليزي كيما مبابي كيما ديمبيلي كيما معناتها بن شرقي معناتها اليوم تورام ما شفناش في الموجود في الملعب، وتعرف انت اللعب هذا لعب لينتر كيف دوي معناتها شفت الدخول متاعه، باركولا لعب البي اس جي، معناتها لاعبين نجوم لاعبين قادرين في اي وقت معناتها باش يقدموا الاضافه وباش يسجلوا العديد الاهداف. الحقيقه المنتخب الفرنسي ابهرني في الكاس العالم هذه. يظهر لي شفنا المباراه القويه البارح الباراغواي فرنسا، وتعرف الباراغواي الملاعبية الكل عندهم طول القامة كيف على المستوى البدني، عندهم اندفاع بدني في بعض الحالات مفرط فيه، لكن المباراة كانت ممتازة ممتازة جدا وكانت لصالح المنتخب الفرنسي من ضرب جزاء. تعرف مبابي وفي العادات وفي تسجيل الأهداف، وذاكر شفنا مبابي سنة بوجه مغاير على البطولة الإسبانية، معناتها شفنا الفورمة متاعه حضرت مع المنتخب الفرنسي أكثر من ريال مدريد الإسباني، وظهر لي مبابي قاعد
0: متعرض لبرشا كلام. راه مبابي راه تعرض صالح، معناها خاصة بعد تتويج البي اس جي باللقب الشامبيونز ليغ، معناها والنتائج تاع بي اس جي وخرج من البي اس جي والريال ما هزت شيء، معناها برشا كلام تقال على مبابي.
1: والبي اس جي للمرة الثانية على التوالي معناتها باش تعرف أنت قيمة قيمة شوف راه في ريال مدريد ما عندوش لاعبين في قيمة أوليزي في قيمة ديمبيلي، الحقيقة عونوه برشا ووصلوا له في الكرة الدوية كيف إضافة كبيرة
0: برشا عمل الفارق البارح دوية وقت اللي تخل بدل المعطيات.
1: وشوف راه مش من الصدفة تلقى باريس سان جيرمان فايز برابطة الأبطال الأوروبية، معناتها كي عنده دوية وديمبيلي ملاعبية ممتازين وممتازين جدا، دونك موش بالصدفة باش يفوز برابطة الأبطال الأوروبية. لكن الحقيقة الملاعبية هذا معاه ومبابي ياسر على المستوى الهجومي يوصلوا له الكره في الوقت المناسب، اللي زابيل ديبال نتاعو كانوا ممتازين، والتايمينغ نتاع خروج الكره بالنسبه للمبابي وصول الكره لمبابي كان في وقت ممتاز. الحقيقه المنتخب الفرنسي الى حد الان بثبات نحو النهائي في حال لم
0: يضغط المغرب راه في معناه مرسوبه. المغرب خلينا اونشين نحكيو شويه على المنتخب المغربي. المنتخب المغربي البارح شوط اول بصراحه ما كانش في مستوى عالي، لكن رينا التغييرات صارت في الشوط الثاني، منتخب المغرب عمل الفارق 3-0. ولهنا شنو اللي يميز منتخب المغرب؟ شنو اللي حاجة اللي مقارنة بقية الفرق الإفريقية والعربية في المنتخب المغربي صالح اللي يمكن ما فماش في بقية المنتخبات العربية والإفريقية؟
1: المنتخب المغربي أصبحت عنده شخصية المنتخبات العالمية بعد وصوله للدور نصف نهائي لكأس العالم،
0: معناه ذهنية الأمور أكثر من كل شيء.
1: ذهنيا بطبيعة الحال، وشفتوا زاد عديد اللاعبين المحترفين في أقوى الفرق العالمية اليوم، كي تشوف حكيمي بالنسبة لي وبالنسبة للناس الكل اللي هو أحسن ظهير أي من على المستوى العالم اليوم، ما تلقاش معناتها ظهير كيما حكيمي ملاعبي معناتها كيما تلقاه في الهجوم كيما في الدفاع. مزراوي اللاعب هذا لاعب مانشستر يونايتد ملاعبي ممتاز وممتاز جدا، قوة بدنية، حضور ذهني تكتيكي معناتها فني، معناتها ملاعبي ممتاز وممتاز جدا، وإضافة لخط دفاع معناتها المنتخب المغربي اليوم كي تشوف معناتها إبراهيم دياز البارح معدى مباراة ممتازة جدا، كي تشوف أوناحي اللاعب هذا ممتاز ومتجز أهداف وكان وراء عديد الأهداف، تشوف زاد التشبيه في المنتخب المغربي ذاكر، فما بوعدي معناتها لاعب ممتاز وصاعد في الكرة المغربية، لاعب ليل الفرنسي مطلوب من عدة فرق عالمية على غير السيتي تشيلسي ريال مدريد، تشوف ملاعبي كيف هكاك معناتها في 18 عام برك من العمر، احنا في تونس 18 عام مازلنا نحكيه على ملاعب صغير، اللاعب هذا معناتها شفناه في مباراة الأولى من منتخب البرازيلي، شفناه في عديد المباريات، لاعب ممتاز وممتاز جدا، معناتها عيناوي اللاعب الممتاز اللي الوالد نتاعو كان معناتها لاعب
0: تنسي يونس عيناوي
1: كرة المضرب، معناتها ملاعب ممتاز وممتاز جدا الحقيقة، يميز عديد اللاعبين، متميز على عديد اللاعبين في وسط الميدان، معناتها ملاعب ينجم يكون في أحسن الفرق العالمية في المستقبل القريب، معناتها تشوف انت رحيم يزيد الدخول نتاعو رغم سيباري معناتها ملاعبي بعد انتدابه من طرف بايرن ميونخ الألماني ب 55 مليون أورو، معناتها ملاعبي ممتاز وممتاز جدا، الإصابة متاعه خلته يخرج، لكن المعوض متاعه كان سفيان رحيمي اللاعب هذا والمهاجم هذا الحقيقة، وين يدخل يأكد الفورم متاعه ويأكد معناتها الإضافة متاعه المنتخب المغربي.
0: وخلنا نعطيه زيادة صورة للمستمعين يا صالح، أنه البطولة المغربية قاعدة تلعب تو، واللي باش نلعبوا الجوله الاخيره الجوله 30 في نفس الوقت بطوله المغرب قاعده تلعب مع كاس العالم، والبطوله فيها بارشة تنافس لانه الجوله الاخيره مازال جوله فقط، الترتيب المغرب الفاسي في المرتبه الاولى ب 56 نقطه، مرتبه ثانيه نهضه بركان 54 مع الجيش الملكي المغربي، ومرتبه رابعه للرجاء البيضاوي، بالتالي اربع فرق من اجل الحصول على لقب البطوله، بطوله تلعب وكاس العالم ومامطون المنتخب المغربي متالق، واحنا وقت اللي يخرج ملاعبي من جمعيه يقول لك ما نلعبوش بطوله ونوقفوا البطوله، بتفهم معناها وين وصلت المستوى كره القدم في المغرب،
1: خاطر فما ثوره في كره القدم في المغرب، خاطر فما ثوره في الرياضه المغربيه، فما ناس عندهم نظره كبيره لبعيد، ناس عندهم نظره استشرافيه، ما فماش تدخلات في المجموعه نتاع المنتخب، ما فماش تدخلات في المدربين، اليوم معناتها اللاعبين اللي يستحقوا باش يكونوا موجودين على راس القائمه معناتها في المنتخب يجيوا، ما فماش تدخلات، اليوم ما نخموش باش ندعموا الفرق ماليا، باش كل فريق معناتها نهزوا لهم لاعبي باش ندعموه ماليا، هذا الكل مش موجود في الكره المغربيه، اليوم فما رجل قوي اسمه فوزي لقجع، فوزي لقجع نعرفوه الحقيقة قائد الثورة في
0: كرة القدم المغربية،
1: كرة القدم المغربية، والرجل الحديدي هذا في الكونفدرالية الإفريقية الحقيقة قاعد يأكد العمل الكبير اللي قاعد يقوم به، اليوم معناتها مش بالصدفة المنتخب المغربي الكأس العام اللي فات في الدور نصف النهائي، اليوم في الدور ربع النهائي، معناتها في منتخب المغرب الأواسط فاز بكأس العالم اللي الناس يزمها تعرفوا الشيء هذا، معناتها العمل الموجود كما في المنتخبات الشبان كما موجود في منتخب الأكابر، معناتها لنا فما سلسلة كاملة متاع نجاح بين
0: يوريت التسلسل صالح، قديش كان سلس بين الرقراقي وبين محمد وهبة في الحكاية، معناها مدرب في في في في في تقريبا معناها نهارين ثلاثة تمت الأمور، خذا مدرب وماشي الأمور وحضروا في المدرب اللي مبعد شو اللي على الطريقة الألمانية، المغرب صراحة قاعدة تخدم في خدمة كبيرة برشا في مستوى الرياضة وخاصة كرة القدم.
1: شوف ذاكر في المغرب الناس تخمم في مصلحة كرة القدم المغربية، ميخموش في مصالحهم الخاصة، ميخموش في في في في في في, في تصويره باش يمشي ولا باش يحوسوا في كاس العالم، ناس تخمم باش كرة القدم المغربية ديما تقعد في العلالي، صورة المغرب وتسويق لصورة المغرب مالوريزمون ذاكر كنا سباقين في عديد المجالات خاصة الرياضية الحقيقة، اليوم تونس معناتها كتشوفوا في الرياضة متاعنا ما عندناش ملاعب معناتها اللي تعاطي كرة القدم، وخاصة اليوم عندنا فرق افريقية فرق في المشاركات عندها مشاركات افريقية الموسم القادم، واحنا ملعب رادس الوحيد يظهر لي
0: مجددا صحيح الاتحاد الافريقي هبط القائمة متاع الدول، الحمد لله أنا تونس من ضمن الدول اللي نجم تنظم مسابقات الافريقية، لكن عندنا ملعب واحد اللي مؤهل لاحتضان التصفيات والادوار النهائية، معنا حتى التصفيات ما فما كان ملعب رادس مؤهل لاحتضان بالنسبة للكاف ولا للشامبيونز ليغ. صالح
1: بطبيعة الحال كي تشوف انت في المغرب معناتها كل فريق عنده ملعب جميل، وتشوف انت المغرب يحضر في كاس العالم القادمة 2030 بين المغرب والبرتغال واسبانيا، معناتها كي تشوف الملاعب الممتازة وملاعب الحقيقة صورة جميلة للكرة القدم في المغرب، والملاعب المغرب كيف كيف موجودة في الجزائر، موجودة حتى في ليبيا، معناتها الحقيقة هذا هو المطلوب اليوم، يعني يجب تغيير شامل على مستوى كرة القدم التونسية. الحقيقة عن المواهب عن الكفاءات، لكن زاد يلزمنا نختار الرجل المناسب في المكان المناسب. يلزمنا نحسوا راهو نحسوا بالوطن نتاعنا ونحسوا بالعلم ونحسوا بكرة قدم. راهو اليوم اعطينا صورة قاتمة وصورة الحقيقة سيئة جدا على كرة قدم تونسية في الكأس العالم الأخيرة من خلال المشاركة الهزيلة والمشاركة الحقيقة اللي أضعف مشاركة في تاريخ الرياضات التونسية. اليوم معناتها نقبلوا 12 هدف كاملة، معناتها 3 مباريات نخسروا بالثلاثة وبالأربعة وبالخمسة. شفنا حتى ناس وصلت تتهكم على المنتخب التونسي وعلى الملاعبية في تونس وفي المنتخب التونسي. مالوريزمون اليوم ما احناش نشوفوا في تغيير، ما احناش نشوفوا،
0: نستناو في رد الفعل ونستناو في شنو اللي يجي يصير. مع تاكد انه ايرفيرينار من خلال تدوينه هبطها اكد مغادرته للمنتخب التونسي تقريبا مبلغ كبير اخذ ايرفيرينار في زوج مقابلات، واكد انه ماهوش باش يكمل مع المنتخب التونسي رغم دعوه الجامعه التونسيه لكره القدم. بالتالي استناو المدرب الجديد والاعلان على المدرب الجديد، لانه صالح الناس اللي ما تعرفش راه فما تصفيات امم افريقيا في سبتمبر الجاي، راه عندنا جورني فيفا وعندنا تصفيات مهمه جدا فيها المنتخب الليبي منتخبات المميزة فيها عدد منتخبات يشرب معنا والتأهل باش يكون المنتخب واحد. وراهم من تداعيات المشاركة السيئة في كأس العالم أنه منتخب الوطن التونسي ما عادش من 10 الدول الأفضل ترتيبا في إفريقيا، معناه ولينا تو تقريبا مرتبة 11 ولا مرتبة 12، معناه فاتونا برشا منتخبات وترتيب جديد تدخل فيه الرأس الأخضر باش يكملوا نوخروا، معناها خيبة المسح.
1: وفي المرتبة 57 على مستوى العالم، معناتها التأخير هذا ينجم يأثر علينا حتى في التصفيات الإفريقية وتصفيات كأس العالم القادمة. ذاك
0: صحيح.
1: حاجة أخرى ذاك راو الفيرونار راو الناس مش فاهمة، راو نأكد لك راو مش مشكلته مشكلة فلوس، خاطر الفيرونار ما يلقاش البيئة والوضع معناتها كان جاي راه في مستقبل مشرق للكرة القدم التونسية. نأكد لك راو قبل بتدريب المنتخب وراه ضحى بالمال من أجل يعمل معناتها مشروع رياضي ممتاز في في في الكره في كره قدم تونسيه كما اثر تماما عملوا رجول مير، ونعرفوا الثوره الرياضيه اللي قام بها رجول مير معناتها في كره قدم تونسيه وكيفاش معناتها فاز بكاس افريقيا 2004 وتعرف انت ومشينا لكاس العالم والحقيقه وكان معناتها غير وجه كره القدم التونسيه. كان ينجم زاد فيرونار زاد ينجم يغير وجه كره قدم تونسيه، لكن الحقيقه ملقاش الظروف اللي تساعده. تعرف انت مدرب كبير وعنده اسم كبير وفايز مرتين معناتها بكاس الافريقيه مع المنتخب الزامبي ومنتخب الايفواري، ونعرف المنتخب الناس تقول منتخب الايفواري يعجب النجوم، لكن ثم مدربين دربت المنتخب الايفواري بنجوم وما كانتش قادره حتى تتجاوز الدور الاول. دونك لهنا مدرب عنده امكانيات كبيره وعنده قيمته وعنده اسمه زاده، هذاك علاش ما حبش يضحي باسمه، خاصه انه مش قاعد يشوف في بوادر نحو الأفضل في كرة القدم التونسية. مالوريزمون اليوم شفت أنت الشعب الكامل متغشش على كرة القدم ومتغشش على المنتخب وعلى الناس اللي صاهرة على المنتخب. اليوم نستناو في تغييرات، نستناو في حلول. اليوم كيف زاد سلطة إشراف مطالبة باش تدخل ومطالبة، راهو شوف راهو كان يخوفونا بالفيفا، الفيفا ماهيش فزاعة، راهو الفيفا تسمح لك في في في في بعض كما يقولوا معناتها التدخلات اللي انت عندك الحق فيهم كرياضه. انت مسؤول اليوم كسلطه اشراف، مسؤول على كره القدم كما مسؤول على الرياضات الاخرى، وانت مطالب باش تدخل في الوقت المناسب، خاصه اذا تهتز صوره كره قدم التونسيه راهو ولات مشكل كبير. واليوم تمست صوره تونس على مستوى العالم في كره القدم. دونك لهنا لازم الناس الكل تاخو بزمام الامور، وناس الكل تحس بالمسؤوليه، وكل واحد من المكان نتاعه يكون مسؤول علي صاير في كرة قدم تونسية، خاطر ماهوش عادي اليوم نجموا نخسروا عديد الأشياء في جرة المشاركة هذه متاع كأس العالم.
0: وأكيد لهنا المشاركة في كأس العالم وخاصة توفير عدد هام من اللاعبين، لأنه رينا توا جربنا ليبي ناسيونو وجربنا فما ملاعبية ما كانوش يستحقوا باش يكونوا في القائمة متاع المنتخب، فما ملاعبية يكون في تونس قعدوا ولا يلعبوا في بطولات أخرى كانوا نجموا يكونوا في المنتخب. ولأننا نحكيوا شوية صالح على قبل ما نحكيوا شوية ساعة، حسب رأيك مازلنا في كأس العالم شكون يمكن المنتخب؟ انت حكيت برشا على فرنسا بكري، لكن هل فرنسا قادرة باش تهز كأس العالم بسهولة قدام يمكن المنافسة الإسبانية الأرجنتينية البرتغالية معناها الإنجليزية زادة حتى إنجلترا وقاعدة تقدم في مستوى عالي جدا، شنو رأيك صالح؟
1: هو شوف تفرجت في المنتخبات الكل وليت نسهر معناته حتى للصباح
0: وشو اللي تسهر انت ديما تسهر

0: روح المجموعه روح المجموعه أيه. واللي شفناها في المنتخب الفرنسي فما مجموعه من جنس البارح تشوف المباراه رغم صعوبتها امام المنتخب الباراغواي لكن كان المنتخب الفرنسي شفتوه معناتها روح جماعيه روح المجموعه شفنا فرديات ممتازه مجموعه ممتازه كيف كيف زاد ما ننساوش المنتخب الارجنتيني اللي نعرفوه الجماهير الغفيره نتاعو الحاضره في الكاس العالم هذه خاصه نعرفوا الارجنتين قريبه للولايات المتحده الامريكيه تعرف ميسي الحقيقه الفورمه اللي قاعد يمر بها في عمر 39 عام ونصف معناتها ميسي اليوم يسجل 7 أهداف في العمر هذا وتشوف أنت الكرة الحقيقة العمر مجرد رقم عند ميسي معناتها هداف كأس العالم بعشرين هدف مسجل 7 أهداف بالتوازي مع مبابي تشوف الفورمة وتشوف معناتها كيف كيف اللاعبين اللي في المنتخب الأرجنتيني وكأنهم يلعبوا من أجل ميسي ومن أجل الأرقام الكبيرة اللي قاعد يقدم فيها ميسي كيف كيف المنتخب الإسباني الحقيقة شفته في المباراة الأولى الحقيقة كان متخلش بقوة في كأس العالم لكن المباراة الأخيرة منتخب إسباني متميز عديد النجوم على غرار بيدري بالنسبة لي مايسترو وسط الميدان في العالم الحقيقة لوحة فنية بيدري ملاعبي ممتاز وممتاز جدا يمين لمال قاعد يلقى في روحه بشوي بشوي نعرفوه اللي عنده إصابة راجع من إصابة مدة شهرين عديد اللاعبين الممتازين كيف كيف زاد ما ننساوش المنتخب الإنجليزي كما حكيت أنت ذاكر قاعد يؤدي في مباريات ممتازة وقاعد نشوفه في منتخب ممتاز ما نساوش زاد المنتخب البرتغالي اللي عنده عديد النجوم في تينا معناتها كريستيانو اللي قاعد يسجل كيف كيف لياو نيفيز معناتها عديد اللاعبين الممتازين ونعرفوا مباراة إسبانيا البرتغال بشكون مباراة ممتازة وممتازة جدا بين زوز منتخبات عملاقة ما نساوش المنتخب البرازيلي مع رجوع رافينا نعرفوا رافينا نجم يعطي إضافة المنتخب البرازيلي مع الفورمة الكبيرة متاع فينيسيوس ونعرفوه اللاعب هذا زاد المشاكس اللي قاعد يقدم في الإضافة ويسجل في عديد الأهداف ما نساوش معناتها المنتخبات اللي عندهم الخبرة تعرف منتخب البرازيلي يقعد ديما منتخب عتيد وصاحب الخمسة كؤوس عالمية وأكثر منتخب معناتها فايز بكأس العالم دونك لهنا باش يكون المهمة ماهيش سهلة بالنسبة للمنتخب الفرنسي خاطر باش يصطدم بمنتخبات كبيرة لكن شوف ديما راهو الدور نصف النهائي والنهائي باش يكون الانتصارات على طريق جزئيات بسيطة خاطر باش يكثر الحوار التكتيكي بين المدربين اللي يكون حاضر على المستوى البدني أكثر من صاحبه ذاكر هو اللي باش يكون قريب من الفوز بكأس العالم تعرف انت قيمة الحضور البدني في التظاهرات الدولية الكبيرة هذه وخاصة كأس العالم الفريق اللي يكون متميز على المستوى البدني وعلى المستوى التكتيكي مع الحلول الفردية والفنيات متاع عديد اللاعبين هي باش تحدد كأس العالم وين باش يكون ان شاء الله هنكملوا نتمتعوا بمباريات ممتازه ونشوفوا كره قدم ممتازه الحقيقه اللي احنا الناس الكل والجماهير الرياضيه في العالم الكل ديما تقعد تستنى في كاس العالم ان شاء الله اللي يستحق باش يفوز بالكاس هذه يفوز بها وان شاء الله احنا نواصلوا معناتها نتبعوا المباريات هذه خاطر كل 4 سنين احنا مطالبين باش نتبعوها ومطالبين معناتها باش نتمتعوا بكره قدم ممتازه ممتازه جدا الحقيقه اللي غايبه عندها سنوات على مستوى البطوله التونسيه واللي ما احناش قاعدين نشوفوا فيها لا فما لا نشوفوا في شبان صاعده لا نشوفوا معناتها في لاعبين ممتازين لا عندنا لاعبين قادرين باش يلعبوا في اعلى الفرق العالميه على غرار المنتخب المصري والمنتخب الجزائري والمنتخب المغربي اليوم كي تشوف معناتها صلاح يلعب في ليفربول مرموش يلعب في مانشستر سيتي تشوف الجزائر معناتها محرز لعب في السيتي ومن احسن اللاعبين تشوف معناتها بن موسى معناتها يلعب في هولندا تشوف انا بالنسبه لي مازا هذا لوحة فنية كي على غرار بيدري مازا من أحسن اللاعبين 20 عام في وسط الميدان المنتخب الجزائري قادر بش يلعب في ألمانيا هو قادر بش يلعب في أحسن الفرق الأوروبية والعالمية احنا معناش لاعبين هذو مذاكر مالو رزمون نحكيه فيه الكلام هذا ونحلل أنا في المباريات وعلى المنتخبات العربية نفرح برشا كي يلقى لاعبية ممتازين في منتخبات عربية لكن نحزن كيما نراش لاعب في المنتخب التونسي بالصفات هذيك وبالقيمة هذيك إن شاء الله يا ربي يجي نهار ونشوفوا لاعبين متاعنا في أعلى الفرق العالمية علاش لا ممكن يصير تغيير ممكن تتبدل الأفكار ممكن الحلول نلقوها ممكن الإرادة زادة تتبدل خاطر الإرادة أهم حاجة في تغيير شامل وكامل لكرة القدم التونسية إن شاء الله يا ربي نص نهار معناتها كما قلت لك نشوف المنتخب نتاعنا يوصل للدور النصف النهائي لكاس العالم
1: ان شاء الله. هذا ما نتمناه. واكيد لهنا نحكي شويه على البطوله الوطنيه. تعرف بلاغ الجامعه التونسيه لكره القدم اللي اكد انه انطلاق البطوله بشكون يومي 22 و23 اوت 2026 معناها تقريبا تحذير نتاع شهر ونص 6 اسابيع، هو التحذير معناه العلمي من 6 و8 اسابيع بشكون متوفر للانديه التونسيه، لكن مش

0: الكل صالح، لانه اذا نعرفوا بالنسبه للنادي الافريقي باش واصل مع المدرب فوزي بن زرتي، ترجي عوده ريغي كان في الصفوف نتاعو، في الاتحاد المنسيري انتداب الفرنسي رومان فولس، السي اس اس مازال ما نعرفوش كل المدرب نتاعها، اليوم محمد الكوكي في تدوينه هبط توا يغادر نهائيا نادي صفاقسي، هو فاعل العقد نتاعو لكن ياكد انه غادر نهائيا نادي صفاقسي، نتمنى حظ اوفر في المستقبل. نجم الساحلي
1: زعما نعرفوش باش يكون اجنبي ذاكر نادي صفاقسي الاكثريه مدرب اجنبي،
0: فما كلام على المدرب اجنبي، نجم الساحلي ما نعرفوش كل المدرب نتاعو جديد، برشا كلام على نيسفو جلبان لكن صحيح من الغالط ما نعرفوش. مستقبل مرسى تعاقد مع عماد بن يونس، تقدم سقي الدير باش يواصل مع مدرب ولا طلع معاه في السنه الفارطه، ملعب تونسي تعاقد مع مدرب برتغالي، ترجي الجيس بنسبه كبيره باش يواصل مع المنصف مشارك، نجم تلوي زاد ما نعرفوش مدرب، الشباب طلع عمران باش يواصل مع مدربه، اتحاد بن قردان، النادي البنزرتي، الاولمبي الباجي، وامل حمصوصه، هذوما اللي مازلنا ما نعرفوش المدرب نتاعهم بالنسبه للمرحله القادمه، معناها او ما تمش الاعلان نتاعهم بصفه رسميه. في ظل هذا الكل تشوف كيفاش يمكن تتصور بطوله الوطنيه السنه يا صالح؟ ايوه
1: فما شمس الدين ذوادي باش يواصل على راس نادي رياضي الحملم،
0: نادي حملم صحيح. ايوه شمس الدين ذوادي وأكيد يمكن الأندية توا تمت، خاصة الأندية اللي عندها مشاكل مالية في الأمور العقوبات نتاع الفيفا والأمور نتاع الإخلاصات وكذا، يمكن اهتموا أكثر بالوضعية دي أكثر من الأمور الفنية والأمور نتاع المدربين. صالح
1: والله شوف، وقبل ما نحكي على الفرق التونسية دي، فرصة ذاكرة باش نشكر معناتها الناس اللي سهرت على غلق ملفات فريق الاتحاد الرياضي المنسيري، معناتها لجنة النزاعات على رأسهم الأستاذ علي عباس. الحقيقة أنا نحب نقدم شكر كبير كبير برشا الأستاذ علي عباس، خاطر الرجل هذا يحب ياسر الاتحاد الرياضي المنستيري، وفي كل ما يلقى الفرصة معناتها تلقاه موجود في الدعم متاعه، سواء المادي ولا المعنوي. الحقيقة
0: ولا بالنصيحة زيدا مهم جدا راهو،
1: ايش قلت لك؟ الدعم المادي والمعنوي، معناتها رجل كألف أستاذ علي عباس تلقاه موجود في كل مرحلة تلقى فيها الاتحاد المؤسسي معناتها في مأزق. برافو ليه وبرافو للرجال اللي خدمت معاه الكل، ما نحبش نسمي خاطر باش ما ننسى حتى حد، الناس كل خدمت وبرافو عليهم. وهذا هو معناتها الاتحاد المؤسسي ديما برجاله والناس اللي تعبت، ونشوفوا الناس كيفاش تدور معناتها وتلم في الاموال هذيا، وغلقت عديد الملفات. ان شاء الله ربي يعطيهم الصحه، وان شاء الله ربي يوفقهم معناتها في حياتهم. كيف نحب نحكي على الفرق التونسية، شوف فمش فريق تونسي ما عندوش مشاكل مالية، ذاكر المشاكل المالية متعدة من فريق لآخر الحقيقة بنسبة متفاوتة، لكن تعرف انت شوف المشاكل المالية زاد سببها المسؤولين، ذاكر في كرة القدم اليوم معناتها يبدأ فريق ما عندوش أموال ومش قادر باش ينتدب ملاعبية معناتها أسامي معناتها كبار ولا ملاعبية ممتازين، راهو يزمو يمشي بالميزانية متاعه. اليوم نجم تنتدب لاعبين شبان، نجم تنتدب لاعبين ما يتقاضاوش أجور كبيرة، معناتها لهنا زاد أنت كي تجيب ملاعبي يتقاضى أجر كبير وأنت ميزانيتك ما تسمحلكش من بعد باش تخلص، وما تسمحلكش باش توفر له الأموال باش تعطيه الجراية متاعه ولا البريم متاعه، دونك زاد أنت تنجم تكون مشكل. لهنا الحقيقة مشاكل كبيرة تعيشها الأندية التونسية، لهنا يلزم تعرف زاد كيف زاد تنجم تركز على مركز تكوين الشبان. اليوم مركز تكوين الشبان تنجم اليوم كي نشوف انا الملعب التونسي عنده 3 لاعبين موجودين معناتها كما العياري موجود في باريس سان جيرمان، كما اسمه آدم عروس موجود معناتها في قاسم باشا التركي، كما الرياحي اللي توا معناتها يلتحق للاحتراف
0: دنمارك صحيح دنمارك فمولايد اللي مشى لبايرن ميونخ زاد اللاعب النادي الافريقي زاد
1: يقول يروح من الاختبار. لكن ذاكر حبيت نحكي على الملعب التونسي، علاش؟ خاطر الملعب التونسي بالنسبه لي من احسن فريق، كان مش احسن الفرق اللي عنده مركز تكوين شبان ممتاز وممتاز جدا، ويخرج فيه عديد اللاعبين ومواهب والحقيقه، وحتى المدربين اللي تحطوا على الشبان هذا مدربين اكفاء، وقاعدين نشوفوا في الثروه نتاع المركز تكوين شبان في الملعب التونسي. اليوم 3 لاعبين محترفين، 3 لاعبين معناتها امكانياتهم متميزه، قاعدين يتطوروا قاعدين يتميزوا. كي نشوفوا هذا معروف الحقيقه اليوم عديد الفرق تتبع فيه وتحب تاخذه، وتشوف العياري معناتها باش يلتحق بالفريق الفريق الأول لباريس سان جيرمان وبش يدخل في التدريبات معهم كيف كيف الرياحي آخرا وليس أخيرا. ما أنت تعرف اللي فما عمل قاعدي ممتاز وممتاز جدا في الملعب التونسي، فما مواهب لكن زاد يلزم تجيب لهم مدربين أكفاء باش يسقلوا المواهب هذه، باش يعطيوهم إضافة، باش يحسنوهم، باش يحسنوا معناتها لي بوان فابل نتاعهم. دونك هذه كل حاجات اللي تخلي الفريق النجم يكون حل من الحلول نتاعه انه يساعد الشبان، مش لازم معناتها يجيب عديد اللاعبين. اليوم في عوض باش تعمل انت 10 انتدابات تعمل 5 انتدابات اللي قادرين باش يقدموا لك الإضافة، والانتدابات الاخرين تطلع اللاعبين نتاعك من مركز تكوين شبان. وفي الاتحاد رياضي المنسيني عندنا عديد الشبان اللي قادرين يكونوا موجودين في الأكابر، اليوم مطالبين باش تقفوا معاهم وباش تعطيهم الفرصة وباش ينجحوا اللاعبين هذوما. وعلاش لا كما كما انت سوقت له اي تراي اللي هو ابن مركز تكوين شبان في وقت من الاوقات ومعناتها وخذيت منه اموال، كيف كيف على زهير في وقت من الاوقات زاد ابن مركز تكوين شبان، حسام تقا ابن مركز تكوين شبان، عديد اللاعبين اللي ممتازين وقادرين باش غدوه تسوقهم وتجني منهم اموال انت في صالح النادي. دونك علاش لا تركز على مركز تكوين الشبان. بالنسبه لي الفرق لازم تعرف تتعامل مع الوضعيات نتاعها الماليه. اليوم مش انت الجمهور يحب انتدابات، معناتها انت لازمك تجيب الانتدابات باش تسكت الجمهور، لكن الجمهور من بعد يدور عليك راهو كي ما تنجحش في النتائج نتاعك يدور عليك كي ما تجيبش نتائج ايجابيه. دونك لهنا لازمك لازم المسؤول زاد يكون متميز كيما اللاعب احنا نطالبوه باش يكون متميز في الملعب وباش يعطي الاضافه. المسؤول زاد هو بيدو لازم يكون متميز ويعرف الوضعيه الماليه نتاع الفريق نتاعو ويعرف كيفاش يتصرف في الوضعيه الماليه ويعرف كيفاش ينتدب ويعرف كيفاش يلانسي ملاعبيه من مراكز تكوين الشبان. وكان في السابق لانسينا عديد اللاعبين في الاتحاد المنستيري كيف كيف فما ملاعبيه حتى ما يلعبش في الفريق الاول نتاعك نجم غدوه تتسلفوا معناتها الفريق اخر وترجعوا واللي نجم يقدم لك الاضافه. دونك فما عديد الحلول ذاكر، لكن الحلول هذه يلزمها مسؤول متميز ومسؤول قوي ومسؤول زاد ما يخافش من بعض الحقيقه. فما احنا نقولوا فما بعض الاشخاص، احنا ما نحبش نقول جماهير خاطر الجمهور ديما يقعد جمهور اول مدعم واول معناتها هو الوحيد اللي وراء الفريق نتاعو، لكن تلقى بعض الاشخاص اللي تحب الحقيقه الحاجه الخايبه للنادي نتاعها وكل واحد يحب مصالحه الخاصه ما تتمسش، وهذا هو اللي قاعدين نشوفه فيه مالورزمون في عديد النوادي. لكن ان شاء الله يا ربي معناتها النوادي الكل معناتها تعرف تتصرف الرصيد البشري نتاعها وفي انتداباتها باش من بعد ما تصير لهمش مشاكل ماليه كبيره وما تصيرش من بعد نوليو نطالبوا باش الناس تعاونوا باش الناس تقف وكذا بعد ما تقوم باخطاء فاتحه جدا. دونك لهنا ان شاء الله بدايه موسم ذاكر تكون متميزه، ان شاء الله الفرق الكل تحضر روحها على جميع المستويات. مالورزمون معناتها اليوم حبيت انا واحد من الناس حكيت على عديد الملاعب خاصه في البنيه التحتيه، نحكي على ارضيه الميادين كيما في المتلاوي بن قردان، ذاكر قداش من قسنات قداش من مداخله معاك جبت على الملاعب صحيح. هذه وجبت على، لكن لا حياه لمن تنادي الى متى. اليوم كي نشوف البارح غفران بالخير معناتها تلتحق بالمنتخب الالماني اللي هي معناتها
0: في انتظار التاكيد لانه الاخبار مازال موش رسمي 100% صالحه.
1: شفنا زاد الرحموني شفنا الرحموني في الناتاسيون زاد مشى المنتخب السعودي، ذاكر الحقيق شوف الكفاءات نتاعنا والليزاتليت نتاعنا ونشوفوا فيهم قاعدين يهربوا علاش خاطر اليوم ما حناش لاهين بهم. شوف ذاكر انا نحكي في الناتاسيون مثلا امريكا ولا استراليا ولا فرنسا يدفعوا في المليارات باش ينجموا يحصلوا ان اتليت معناتها ناجور اللي باش يهز ميداليه ذهبيه، لكن في تونس ربي معناتها نعم علينا بديزاتليت معناتها دي ناجور متميزين ومتميزين جدا. اليوم كي تشوف الجوادي ولا تشوف الحفناوي وكيفاش معناتها في الاولمبياد وكيفاش في كاس العالم ودي ميداي دور يفوزوا، احنا ما احناش مستحفظين عليهم. وشفنا عديد الاشياء، شفنا زاد كيف في التايكواندو معناتها الليزاتليت نتاعنا كيفاش متميزين، شفنا في عديد الرياضات معناتها شفنا ذاكر، لكن في الاخير ما نتلهوش بهم وما نوفروا لهمش الحاضنه اللي تخليهم يقعدوا في النجاح نتاعهم ويواصلوا في النجاح نتاعهم. وكل وديما كل مره مشاكل ماليه ذاكر، وكل مره يتذمروا الابناء نتاعنا الى متى باش نقعدوا هكا وباش نقعدوا نخسروا في المواهب نتاعنا هذوما. خاطر راهو تعرف انت اليوم تونس راهي ولاده وتونس قادره باش شوف تونس راهو قادره باش تتميز على مستوى العالمي، لكن يلزم اراده على مستوى سلطه الاشراف، هذا هو المطلوب.
0: صالح مزالي شكرا لك، يعطيك الصحة. تقريبا كملنا كل شيء وحكينا على كل المعطيات، وأكيد نتمنى وإن شاء الله نتمنى لكم النجاح والتوفيق إن شاء الله في مسيرتك القادمة، وإذا فما عروض ولا فما غيره في رينك في التحليل، وإن شاء الله نروك في الميدان. شكرا جزيلا صالح. فقط خلنا نعطي اليوم بالنسبة للبطولة المغربية الجولة الأخيرة مهمة جدا، لأنه أربع فرق يلعب من أجل اللقب. الجيش الملكي ستة متاع العشية يلعب نهضة زمامرة، الدفاع الحسني الجديد يواجه نهضة بركان فريق معين الشعباني، حسني تقادير كوكب مراكش، المغرب الفاسي اللي يفوز في صورة فوز اليوم على الأولمبيك تشيرا فإنه يتمكن من الحصول على لقب البطولة المغربية. بالنسبة لبقية المقابلات بالنسبة لكأس العالم اليوم انطلاقا من 9 البرازيل النرويج، وفي الساعة 1 صباحا فجر غد المكسيك إنجلترا. مواصلين معكم إن شاء الله بعد موجز أخبار الساعة 4.
2: جمال بمبلا قصيبة المديوني على الموجة 95.7
3: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
4: تمام الرابعة على موجاتنا. أهلا بكم من جديد إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. أكد المدير الجهوي لوكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي بنابل كريم بوليفة أن مصالح الوكالة بالجهة انطلقت بالتنسيق مع الحرس البحري والأمن السياحي في تنفيذ حملات مراقبة للتصدي لمختلف التجاوزات والمخالفات على الشواطئ، وذلك في إطار المراقبة المستمرة للملك العمومي البحري والحد من الانتصاب العشوائي ومراقبة مدى احترام محتوى التراخيص المسندة، مشيرا إلى أنه تم إلى حدود اليوم الأحد القيام بأربع حملات مراقبة بكل من حمام الغزاز والحمامات والهوارية وقليبيا، على أن تتواصل هذه الحملات خلال شهري جويلية وأوت. أعلنت المندوبية الجهوية للتربية بالقيروان عن قائمة التلاميذ الذين تم توجيههم إلى المعهد النموذجي بالقيروان، وذلك إثر نجاحهم في مناظرة النابيم للسنة الحالية. وضمت القائمة 335 تلميذا وتلميذة وقع توجيههم إلى المعهد النموذجي بالقيروان بعد استيفائهم شروط النجاح والترتيب المعتمد في عملية التوجيه. وبحسب المعطيات التي نشرتها المندوبية بلغ المعدل الأدنى للمترشحين الذين شملهم التوجيه إلى المعهد النموذجي بالقيروان 14/20. في إطار القيام بالتعديل اليومي لتوزيع مياه الشرب، أعلنت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه أنه سيتم قطع الماء على كافة مشتركيها بولايات سوسة والمنستير والمهدية بداية من اليوم من الساعة منتصف الليل إلى الساعة 5 صباحا، حتى تتمكن من تعبئة الخزانات لمجابهة ذروة الاستهلاك وتجنب الانقطاعات المتكررة وتزويد كافة المشتركين بالماء. دعت الشبكة الوطنية لمحاضن المؤسسات الفلاحية بوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية، دعت الباعثين الشبان من حاملي الشهادات العليا والراغبين في الاستثمار في عدد من المجالات الفلاحية خاصة خدمات الميكنة الفلاحية المتعلقة بجني الزيتون وتعليب زيت الزيتون وتثمين منتجات التمور وغيرها من المجالات الواعدة، دعتهم إلى تقديم ترشحاتهم عبر الموقع الإلكتروني للوكالة، وذلك في أجل الناقصة 20 جويلية الجاري للاستفادة من المرافقة الفنية والتمويل. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. تعتزم وزارة الدفاع الوطني انتداب تلاميذ ضباط صف فتيان وفتيات قصد تكوينهم للحصول على الشهادة الوطنية للإجازة في الاختصاصات شبه الطبية لفائدة الإدارة العامة للصحة العسكرية بعنوان السنة التكوينية 2026-2027. كل الإرشادات المتعلقة بالانتداب والتكوين بمدرسة الصحة العسكرية متوفرة بالموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع الوطني www.defense.tn. آخر أجل لتقديم الترشحات يوم 19 جويلية 2026 عبر موقع الوزارة. لمزيد الإرشادات يمكنكم التواصل مع الإدارة عن طريق الهاتف 71 760 900.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مونستير وما جاورها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العصر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة منستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.

0: الجزء الأخير من مصافحتنا في رياضة صيف الانهار لحد ألف مبروك المنتخب التونسي لكرة السلة فوزوا على المنتخب الغيني أكابر في الدورة التأهيلية البطولة العالم اليوم 61-50 مرتبة أولى المنتخب الوطني التونسي للذكور في كرة السلة تحت اشراف المدرب عادل التليتلي. رغم هزيمة صحيح ربحنا منتخب النيجيري أو هزمنا منتخب النيجيري ربحنا المنتخب الرواندي وربحنا المنتخب الغيني بالتالي منتخبنا يتحصل على المرتبة الأولى إن شاء الله مواصلة طيبة المنتخب الوطني التونسي للأكابر في كرة السلة. نعمل جولة في آخر الأخبار نذكركم أنه بالنسبة للمدرب سامي طرابلسي مدرب سابق المنتخب الوطني التونسي أصبح مدرب جديد لنادي الشرطة العراقي. الحقيقة عدد كبير مدربين توانسة اللي دربوا في العراق أثناء أكثر من 6 مدربين في البطولة العراقية وذكر حدثنا لبرشة أسماء ونذكروا أنه ماهر كنزاري من الأسماء اللي كان مفروض أن يدرب نادي زاخو العراقي لكنه غادر لأسباب عائلية. الترجي الرياضي التونسي أعلن منذ قليل على انتدابه للظهير الأيسر لمحمد أمين الحمروني. محمد أمين الحمروني اللي سبق له لعب في نادي صفاقس نادي الإفريقي اتحاد بن قردين وكان لعب في الفيصل الأردني يلعب على الجهة اليسرى وأكيد بالنسبة للعب هذا لتعويض خروج محمد أمين بن حميدة. الترجي الرياضي التونسي اللي عمل عدد من الانتدابات وغادروه عدد آخر من اللاعبين ومن اللاعبية اللي غادرته لاعب حسام تقاء اللي تحول لشباب الوزاد الجزائري بشكون مع بن حمودة اللاعب التونسي قلب هجوم وأيضا بشكون مع المدرب نبيل معلول. حسام تقالي في تدوينة مؤثرة كان أشكر فريق الترجي الرياضي التونسي على الفترة اللي عداها في الفريق معاه خلق وأخلاق حسام تقالي تبارك الله عليه. إلى جانب أيضا أشكر فريق الأم فريق الاتحاد الرياضي المناسير نتمنوا إن شاء الله مواصلة طيبة لحسام تقالي مسيرته الرياضية الكروية 3 سنوات مع شباب الوزداد واحد من أفضل وأعرق الفرق الجزائرية ويلعب على أكثر من صعيد في السنة القادمة منهم كأس الاتحاد الافريقي لكرة القدم. وحسام تقاء اللي مازال صغير حتى في السن نتاعه ان شاء الله يرجع للمنتخب الوطني التونسي وكما قلنا لاعب واعد جدا لاعب حسام تقاء. بالنسبة لبقية اللي يمكن الملاعبية التوانسة اللي مطروحين الأسماء متاعهم في المرحلة القادمة باش يغادروا أو باش يكونوا في تجارب مخير ولعب حازم المستوري اللي كان سجل هدف الوحيد للمنتخب التونسي في بطولة العالم. فما فريق أف سنونت اللي يسعى لانتداب حازم المستوري ويلعب به مكاشكالا الروسي الآن ويمكن حازم المستوري اللي زاد اسمه كان مطروح على قائمة الترجي التونسي لكن يبدو الوجهة باش يكون فرنسية في انتظار ظهر جديد بالنسبة لحازم المستوري. الاتحاد الافريقي لكرة القدم كان فتح باب الترشحات لاستضافة نهاية كأس افريقيا للأمم 2028 2032 و2036 وأكيد فما كرة الشروط اللي قدمها الاتحاد الدولي لعدد من الدول. الدول اللي بتكون عندها ملعب أكثر اللي بتكون عندها إمكانية نتاع الإقامة وتوفر ظروف التنقل وتوفر الأمور اللوجستية مهمة جدا وبش يتم النظر في الترشحات هذه وتحديد الدول اللي بش تحتضن كأس أمم أفريقيا 2028 2032 و2036. ذكركم بالنسبة للنسخة الحالية نسخة باموجا في 2027 بصير في كينيا وتنزانيا وأوغندا في الفترة الممتدة بين 19 جوان و 17 جويليا 2027 خلاف العادة. احنا متعودنا كأس أفريقيا يصير في شهر جانفي تو بيصير في أشهر الصيف. نحكيه عن نادي الرياضي الصفاقسي اللي صارت الجلسة العامة الانتخابية امتاعه في منذ يومين يوم الجمعة 3 جويلية صارت الجلسة العامة الانتخابية امتاعه ويواصل السيد مهدي الافريقي رئيس النادي ثامر الفندري نائب رئيس الأعضاء سامي بوصرصار أيمن بوعتور سهير داود مهدي الصافي مهدي الغريبي خالد السربيجي. هذا بالنسبة لأهم أعضاء فريق النادي الرياضي الصفاقسي. ايضا مبدئيا في انتظار الاعلان النهائي بالنسبه للنجم الرياضي الساحلي فما هيئه تسييريه يقودها الدكتور العكروت بالنسبه للمرحله القادمه في انتظار كما قلنا التاكيد. واليوم فما تدوينه لواحد من الاسماء المطروحه في القائمه التسييريه للنجم الرياضي الساحلي اللي هو نوردين بوجناح اللي كان في وقت ما اشرف على فريق الامر الرياضي بحمصوصه على هلال مساكن. ايضا اكد انه ما زالت الهيئه التسييريه ما انطلقتش في مهامها بصفه رسميه لانه المسار ما مازال في انتظار مصادقة من هيئة الحكماء في النجم الرياضي الساحلي، فما إجراءات إدارية وخاصة في علاقة بالسلطة الجهوية، وأنه كريم العكروت هو مفروض باش يكون رئيس الهيئة التسييرية، وباش يكون عدد آخر من الأسماء وبرشا أسماء الحقيقة تم تداولها في صفحات التواصل الاجتماعي ما تنجم تكون رسمية اللي ما إلا متأكد من خلال براغ رسمي للنجم الرياضي الساحلي. أو نعطيكم على الأقل الأسماء معناها اللي مطروحة بالنسبة للنجم الرياضي الساحلي، كما قلنا كريم العكروت، محمد لديب، محمد صالح التريتر، جلول بن سوسية، عمر وين فيفحة، تقريبا هذه الأسماء المطروحة. خرجت زيادة اسم ياسين الشيخاوي، زيادة الأستاذ المنصوري ككاتب عام من الأسماء اللي مطروحة باش يكون في الهيئة التسييرية للنجم الرياضي الساحلي. برافو مجددا للجنة فضل النزاعات في الاتحاد المناسيري، يتمكنوا باش يجمعوا اكثر من 80 مبلغ اكثر من 800 الف دينار بتضافر كل المجهودات وجماهير الاتحاد الرياضي المناسيري الوفيه والعاشقه للفريق نتاعها، باش تم فض كل نزاعات الخاصه للاتحاد المناسيري اللي تحكمت قبل 31 مارس 2026، مرحله قادمه مهمه في انتظار الاعلان على موعد انطلاق التمارين وموعد انطلاق التحضيرات بالنسبه لفريق كره قدم، وايضا الفريق كره سله كره قدم مطالب بالعوده الإشعاع متاعه والنتائج اللي حققها في السنوات الأخيرة. فريق كرة السلة عنده تحذيرات للبال لرابط الأبطال ومهم جدا التحذيرات في المرحلة القادمة. بعد شوية باش نحكيو على التنس، باش نمشيو لملاعب التنس بالمناستير باش ناخذوا أكثر تفاصيل حول الأدوار النهائية اللي بتصير في الأورانج بول اللي قاعدة تصير في ملاعب التنس بالمناستير بتنظيم الجامعة التونسية للتنس وأيضا نادي التنس بالمناستير. وفما عنا البنية لينا السريحي اللي متألقة وباش تلعب الدور النهائي انطلاقا من الساعة الخامسة في مواجهة لنودي باويندي الجنوب إفريقية. في المقابل أقل من 14 سنة في الذكور ما فماش لاعب تونسي تأهل، لكن طبعا إن شاء الله بعد شوية آخر الأخبار ناخذوها في المباشر بعد المصافحة هذه.
1: انفيذر بوفيشة سيدي بوالي على الموجة 104.7
2: 104.7.

8 للعشرة متاع الليل عدل الموجة على برامج بلوك هذا الصيف. جو الموسيقى في بلاي ليست صدى الأوتار المحفل الفن السابع حاضر في سينما وتبع الموجة. أخبار التعليم العالي في الطريق إلى الجامعة، نوادر الماضي نستحضرها في درر من الأرشيف. عندما يأتي المساء يحلو اللقاء في إذاعة المنسير انطلاقا من 8 متاع الليل.

0: نواصل معكم مشوار في رياضة وصيب شيو لملعب التنس بالمناسير. نادي التنس بالمناسير كالعادة بنفس التألق نفس يمكن التطوع نفس الاندفاع في خدمة الرياضة هذه. أورانج بول اللي قاعدة تصير في المناسير لمؤهلة للولايات المتحدة الأمريكية اليوم نوصل أدوار نهائية في أقل من 14 سنة. ومعنا رئيس نادي التنس بالمناسير سيد شهاب الحاج يوسف. خلنا ناخذ شهاب معاك تفاصيل لأنه خذينا تعرف وقت قدمنا الدورة هذه الأسبوع الفارط توا الدورة وسط نهائية متاحة الأجواء العامة شنو يمكن الظروف اللي متوفرة وأنه عندنا ثقة كبيرة فيكم في التنظيم بالتنسيق مع الجامعة التونسية للتنس وين وصلنا وشنو يمكن حظوظ متاع لينا سريح اليوم في الدور النهائي اللي يتمنوا له إن شاء الله النجاح والتوفيق. سي شهاب مرحبا. سي شهاب نسمع فيك حكيم. سي شهاب شكون معايا حكيم ولا
1: حكيم في المباشر؟
0: حكيم يلا حكيم في المباشر يلا.
1: شكرا لك. ذاكر موجودين في موقع الحدث في مركب نادي تنس بالمناسير بعد شويه باش يصير الدور النهائي. معنا في المباشر سي عمرو بن حسن مدرب وطني اكيد باش يعطينا فكره باكثر التفاصيل. مرحبا بك سي عمرو.
2: وبيك عايشك عامر بن حسن المدرب الوطني للتنس. احنا اللي لاهين معناها بالجوار في الدوره هذه ان شاء الله توا نحضروا للفينال نتاع البنات. عندنا لينا التريحي اللي هي في الفئه اللي تحت 14 ترشحت للنهائي اللي هي حاجه باهيه برشا الحقيقه. ان شاء الله تقدم مردود طيب تلعب ضد واحده معناها طفله باهيه الحقيقه اللي ديجا شامبيون دافريك في المون 14 ما عندهاش برشا من اللي هزت شامبيون دافريك. ان شاء الله تعمل عليها وتعمل لنا ماتش باهي وان شاء الله علاش لا تربح التورنوا ان شاء الله. والحاجه الباهيه زاد حتى ما ربحتش الفينال هي ديجا مترشحه للدوره النهائيه نتاع الاورانج بول خاطر هذه الكاليفيكاتيف. دونك الحاجه الباهيه حتى كان تخسر الفينال ديجا مترشحه للدوره النهائيه اللي هي في تصير في ميامي ان شاء الله.
1: قاعد تقوم في الحركات الإحمائية لينا الآن مع المدرب الوطني. كيفاش كان الباركور متاعها خاصة للسادة المستمعين وأكيد فرصة للسادة المستمعين قريب برشا من نادي التنس بالمناسير باش يكون يلتحقوا بالمركب نادي التنس باش يشاهدوا الدور النهائي.
2: النهائي باش يصير على الساعة 5 إن شاء الله. والحقيقة الباركور متاعها كان بدون أخطاء. احنا كما نقولوا ترشحت من المجموعات فازت بالمباريات الكل وحتى في الأدوار التصفيات يعني احنا نقول بعض المجموعات كيف كيف يعني كانت معناها الحقيقة حتى للنهائي قامت معناها مباريات طيبة على الاخر. وفي ديجا معناها هو الهدف متاعنا اني كانت ترشح للنهائي والحمد لله وصلت الهدف متاعها.
1: شفتك تشجع فيها اكيد ومع صديقك وزميلك قاعد يقوم بالحركات الحميدة.
2: أكيد أكيد هي الطفلة الوحيدة اللي ترشحت للنهائي فنعمل معاها الماكسيموم ونقف معاها نشجعوها باش تعملنا نتيجة طيبة إن شاء الله.
1: نعمل ركاب صغير على الدورة منذ انطلاقتها والمشاركة التونسية خاصة المشاركة التونسية.
2: الحقيقة المشاركة التونسية كانت ناجحة على صراحة معنا. احنا باش تاخذوا فكرة صغيرة اللي الدورة النهائية هذه معناها التصفيات للدورة النهائية اللي بتصير في ميامي. اللي يوصل للنصف النهائي هو اللي ترشح ديريكت للدورة النهائية. فاحنا عنا في تحت 14 عنا زوز ولاد ترشحوا ديجا للنهائي اللي هما خليل الغربي وآدم مبروكي ترشحوا ديجا للنهائي وصلوا في معناها ترشحوا للدورة النهائية. وعنا سارة مرموش كيف كيف من مدينة المنستير ترشحت للدورة النهائية في ميامي. ولينا نفس الشيء معناها أربعة في أربع لاعبين زوز بنات وزوز ولاد ترشحوا للنهائيات اللي هي حاجة الحقيقة باهية برشا. وما زال فئة تحت 12 عنا ما بين ولاد وبنات عنا يعني نوبر كبير في الجوارات اللي هم مترشحين ربع نهائي وإن شاء الله باش يكون عنا كثير لاعبين معناها مترشحين للدورة النهائية إن شاء الله.
1: شكرا لك.
0: باهي حكيم. حكيم لحظات لأنه معايا سي شهاب الحاج يوسف رئيس نادي التنس بالمناسير ومن بعدها نرجع لك نواصل المداخلة معاك. سي شهاب وقت اللي نسمعوا برشا أسماء ونسمعوا معنا

0: الشيء بالنسبة لثنين من العبيد أولاد التوانسة وصفوا للتصفيات كاليف مش للأدوار النهائية. الوحيدة اللي وصلت للأدوار النهائية هي لينا السوسي لينا
1: صحيح.
0: وبالنسبة للموان دوزان عندنا مجموعة بهي اللي هي توت الدائرة تحت قيادة منتخب تونس أقل من 12، عندنا زينب حرزلة من نادي تونس فلسطين إن شاء الله عندها حظوظ واسعة مش توصل للأدوار النهائية. وهذه فرصة كانت أجواء معناها أجواء ممتازة، خاصة الأولياء كانوا موجودين حسوا وشافوا المستويات معناها المختلفة بين أفريقيا وتونس، فما لاعب من سوريا ترشح في المونديال تونس الأولاد
1: صحيح،
0: فما لاعب للموريس اللي هو نفس الشيء ترشح للتابلو فينال في ميامي. دونك هذه فرصة من اللي نحن باش نقيموا ملاعبيتنا، وهذه فرصة شيء معناها شيء يفرح إنه عندك ملاعبية من تونس تو باش يكونوا في ميامي إن شاء الله في جانفي وإن شاء الله يزيدوا يتحسنوا. بالنسبة لمدينة مناسية احنا متعودين كما تعرف ذاك بالتنظيم، وفرنا كل شيء للجامعة التونسية من التنس مش تكون جميع المباريات في ملاعب ممتازة في أوقاتها الجماهير كل شيء. دونك حاجة باهية حاجة باهية، وإحنا فرحانين بالشيء اللي وصلنا له.
1: هو لهنا وقت اللي نحكيه على النادي السريحي باش تمشي لميامي، حكينا على زينب حرز الله، حكينا برشا اسماء أخرين، يظل النادي لهنا باش يكون عنده مساهمة مع الصغار هذوما سي شهاب، معناها في التنقل نتاعهم في التوسكي يهم الإقامة نتاعهم، وإلا الجامعة هي اللي باش تدورها باش تكفل.
0: المفروض هذوما باش يمثلوا تونس، دونك المفروض الجامعة التونسية للتنس وزارة الشباب والرياضة هما يكونوا بيعطى كل الفرص للاعبين هذوما باش يمثلونا، وان شاء الله لما لا يوصلوا في ادوار متقدمه في ميامي. دونك اذا النادي يلزم باش يعاون لنا السريحي او مرموش باش نكونوا موجودين، وان شاء الله الجامعه نفس الشيء والوزاره يكونوا موجودين مع الصغيرات هذوما، خاطر هما في حاجه دعم في السن هذه. الاولياء يكفيهم ما يقوموا به خلال السنه في الدورات الوطنيه ويساهموا ويشجعوا ويعملوا، ان شاء الله وجو كوا جامعة تونسية التنس باش تكون موجودة باش توفر لهم كل ما يلزم باش يمشيو لميامي.
1: ما تعرف وقت وين بلادان توا، وانا فما الاهتمامات مش مركزة 100%، ان شاء الله بعدهم بلادان توا يركزوا ويعطيوا كل معناها نسمع. لحظة حكيم، لحظة خلينا نكمل مع سي شهاب. سي شهاب بالنسبة أكيد أنا نحكي لهنا بالكاسكيت نتاع الفني، لأنه أنت بالأساس مدرب وتبارك الله لاعب. شكون اللاعب هو ولا شكون يمكن اللي تأمل فيها نشوفه أونز جابر أخرى، نشوفه معناه واحدة من البنات اللي في القريب العاجل إن شاء الله تكون اسم كبير في التنس العالمي؟
0: والله فهم تعرف فهم ما نش بش نقوله أونز جابر، معناه فهم ياسر نور سحنون، فهم احنا نأمنوا ياسر في زينب حرزلة من نادي التنس المنستير اللي عندها. ذكرنا بأونس اللي كان صغيرة في الموان دوزان ديما موجودة في الملعب عندها، فما عديد من اللاعبين واللاعبات، فما أولياء، فما ياسر ناس توا في تونس ما عادش تغزر للتنس على أنه بطولة عربية أو بطولة أفريقية، قاعدين يستنوا في ولادهم مش يوصلوا للتوب 20 والتوب 50 في الدبليو في تي ولا في الاتي بي، وهذه مهمة معناها يلزم الناس كل تتظافر باش يوصل. فما ياسر ناس في العالم تلعب في التنس، ياسر ناس تشوف اللي فيتور اللي عندنا يوميا في المستير مئات اللاعبين واللاعبات، هذه طموحاتهم. دونك اللي يحب يوصل كيف هو خير، ما عليه كان نوفر له كل الظروف نتاع تدريب نتاع امكانيات نتاع سبونسور اللي مش يخليهم يأملوا. لما لا تو احنا مشينا ديرنيامون في فرنسا في تورنوا، اغلب اللاعبين نتاعنا وصلوا الكار فينال دي فينال في موان دوزون، مي توا الخدمة من 12 و 14 كي الخدمة ما تكونش بالقوة وبالساعات الطويلة وبتوفير كل الظروف خاصة معدي بدنيين ذهنيين، هذا مش يخلي اللاعب يوصل لمستوى عالمي.
1: هو سي شهاب خلينا نذكره انطلاقا من 5 ان شاء الله السوري سلام محمد اياد باش يلعب مع تيفيليت الكسندر الموريسي، وفي البنات اقل من 14 سنه مواجهه بين لينا السريحي التونسيه ابن نادي تنس بالمناسير مع موديبا ويندي من جنوب افريقيا. اي وان شاء الله الحضور يكون هو الطقس حتى برد شويه نسبيا، بالتالي ان شاء الله
0: هو فما حضور كبير خاصه من الاولياء والصغار متواجدين في الليل في النادي، نوصلوا حتى 10 11 نتاع الليل في المباريات، وجو جو جو رياضي خاصه جو تنس.
1: ولات ما كاين الدور وحده معنا سي شهاب تبارك الله، معنا كل واحد فاهم الدور نتاعه وكل واحد فاهم شنو يعمل في التنس والمناسير، وهذا مهم جدا.
0: الحمد لله احنا عندنا ملاعب من احسن الملاعب، هذاك علاش خلى كل ما تكون فما دورة كبيرة يلتجيو لنادي التنس بمنستير باش يعطيهم كل الظروف هذه.
1: شكرا جزيلا سي شهاب، دعوة للجماهير باش تحضر نادي التنس بمنستير. نرجع للحكيم، موجود العائل مكان في نادي التنس. حكيم
2: شكرا لك، ذاكر باش نحاول ناخذ البطلة لينا.

0: صحيح قبل انطلاق المباراة تقريبا.
1: هاي ما نطولوش معاها باش ما نشتتلوش افكارها. يلا
0: اكيد شكرا ليك معنا في المباشرة الموجات ذات المنسير لنا البطل قبل انطلاق المباراة. تحذيرات اكيد واكيد كونسنتراسيون كبيرة قبل المباراة. مرحبا بك.
2: اسمي بشريحي عبد الربيع. كنت حبيت نوصل النهائي وصلا نكمل هيك.
0: طموحاتك انت نهار اخر لينا وانت حاب توصل اكيد حاب تحقق تمشي لبعيد ان شاء الله.
2: حاب نولي جولة كبيرة كما الجابر ان شاء الله.
1: يلا حكيم خليه يتواصل. هذه تتكلم بالمضرب مش بالسند. بارك الله معنا لينا سريحي اللي هي ضمنت التواجد متاعها في ميامي في الولايات المتحدة الأمريكية صحبة المترشحين والمترشحات. يا حكيمة
0: بالفعل ذاكر أكيد التركيز مهم برشا في رياضة التنس كما تعرف أنه مهم برشا للتركيز قبل انطلاق المباراة وهي طموحاتها أنه تبرر أدوار نهائية كبيرة برشا لما لا تكون بطلة العالم إن شاء الله وتأخو على منوال البطلة أنس جابر إن شاء الله نشوفوها في أعلى.
1: حكينا على جواء في نادي التنس فما حضور متاع الولايات الشاب توقع لنا حضور فما بالنسبة معناه الملاعب لأنه تم تجهيز الملعب بمدارج ممتازة ولا أكبر معناه طاقة استيعاب أكبر بالنسبة للملعب الرئيسي الكور سنترال بالنسبة لبقية ملاعب بالنسبة للنظافة وتسكي معناه أنترتيان في النادي التنس بونسير بصراحة نشيد به ومن ريفيرانس النادي بالنسبة للموضوع هذا.
0: بالفعل اكيد وكيد الدورات الكبرى غنيه على التعريف في نادي تنس بالمناسير فما توافد قاعد يوصلوا بالنسبه للاوليه بالنسبه لاحباء الكره الصفراء باش يشاهدوا الدور النهائي. تحضيرات قبل انطلاق الدور النهائي كما قلت للينا اكيد مع المدرب الوطني وكما قلت مع انه بروده الطقس قاعد يبرد شويه انه قاعد فما توافد نتاع الجمهور ان شاء الله انه يشجع وان شاء الله الفوز لينا كما قلت حتى في صوره انه الهزيمه نتاعها وصلت للغايه نتاعها الترشح لدوره ميامي وهذا بصراحه مكسب كبير لنادي تنس بالمنسير.
1: اكيد حكيم واحنا تعرف اللي نادي تنس بونسير باش ينظم كذا دورات مهمه في نهايه السنه باش تكون دورات مستوى عالي في انتظار ان شاء الله لما لا عوده الدورات الكبرى نتاع الدبل في تي 250 نقطه لما لا 500 نقطه في المنسير اللي ثلاث سنوات على التوالي فما نجاح كبير برشا ثم مشيت للبرازيل واكيد لهنا حكيم نستناه ان شاء الله. تفضل حكيم
0: بس حاول نقرب أيضاً الولية نتاعها لأنه فرصة بصراحة أنت تحدثت على الأولياء والدور الكبير اللي يقوموا به خاصة مع الرياضيين نتاعهم لأنه شفتها أنه متحمسة مع بنتها. مرحبا بك على موجات إذاعة المنستير مدام. أعطينا فكرة على لينا كيفاش بدأت الأغرام نتاعها في البناء بالتن.
2: سلام أني أم دينا سريحي. بدأت أختها عند أختها الكبيرة بدأت في دينيس ودينا ديما تمشي تلم في الكرة هي صغيرة عمرها 4 سنين ومرة هزت راكيت وضربت على الحيط عجبها بعد دي ضربتها قوي دخلها احنا دخلناها هواية وبرا ما نحسبوش باش توصل لك الحمد لله معناها وصلت وإن شاء الله تكون ما خير.
0: جناح الأولياء عندهم دور كبير برشا صراحة إنه وأنا متابعة كبيرة برشا في كل مرة
1: تنقلات من مكان لمكان
0: أو التجح
2: في كل دورة معناها تعبين معها ما إن شاء الله في نتيجة باهية.
0: شنو أكيد تحبتوا مع لينا شنو الغاية نتاعها شنو وين تحب توصل لينا عندهاش شكون مغرومة بالرياضية في التنس
2: عندها أون جابر مغرومة بأون جابر معناها ومنيتها توصل كيفها معناها الحمد لله معناها ومنيتها توصل كي أون جابر
0: ماشي تحضيرات تقوم بها لينا خارج التنس كيفاش
1: حتى الاكل نتاعها حتى ليجين دو في
2: تحضيراتها معناها صحي وهي امنيتها التنس هذاك الكل في الكل كان مره لونترينور نتاعها قال نحطوا لها فرش في التيران مغروم برشا معناها
1: يوصل الاغرام مدام يوصل
0: مهم برشا توفيق بين الدراسه والرياضه
2: اي معناها هي تو بالنسبه للتنس معناها باش توفر منه منها معناها تقرا روحها معناها تقرا بوفق منه
0: شكرا لك مدام، ان شاء الله موافقه ان شاء الله نشوفوها بطله، ولما لا كما قلت نكون من احسن الرياضيين في رياضه التنس.
1: شكرا لك حكيم، يعطيك الصحه. ملاعب التنس بونسير الخمسه انطلاق لادوار النهائيه في لورانج بول، كل النجاح والتوفيق لنسريحي في الدور النهائي، لعبت المنتخب الوطني التونسي لعبت نادي التنس بالمونسير. شكرا محمد سيدي، يعطيك الصحه في الهندسه التقنيه. شكرا منير بوعطي، حلو برشا، انا غمل باش نودعكم عليه، الى اللقاء.

0: الخامسة مساء على موج إذاعة المنستير. موجز الأخبار. مساء الخير. أكد المدير الجهوي لوكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي بنابل كريم بوليف أن مصالح الوكالة انطلقت بالتنسيق مع الحرس البحري والأمن السياحي في تنفيذ حملات مراقبة للتصدي لمختلف التجاوزات والمخالفات على الشواطئ في إطار المراقبة المستمرة للملك العمومي البحري والحد من الانتصاب العشوائي ومراقبة مدى احترام محتوى التراخيص المسندة. وأشار إلى أنه تم إلى حدود اليوم الأحد القيام بأربع حملات مراقبة بكل من حمام الغزاز والحمامات والهوارية وقليبيا، على أن تتواصل هذه الحملات خلال شهري جويلية وأوت. أعلنت المندوبية الجهوية للتربية بالقيروان عن قائمة التلاميذ الذين تم توجيههم إلى المعهد النموذجي إثر نجاحهم في منظرة النوفيام للسنة الجارية، وضمت القائمة 335 تلميذا وتلميذة وقع توجيههم إلى المعهد النموذجي بالقيروان بعد استيفائهم شروط النجاح والترتيب المعتمد في عملية التوجيه. وبحسب المعطيات التي نشرتها المندوبية، بلغ المعدل الأدنى للمترشحين الذين شملهم التوجيه إلى المعهد النموذجي 14/20. في إطار القيام بالتعديل اليومي لتوزيع مياه الشرب، أعلنت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه السناد أنه سيتم قطع الماء على كافة مشتركيها بولايات سوسة والمنستير والمهدية بداية من اليوم من منتصف الليل إلى الخامسة صباحا، حتى تتمكن الشركة من تعبئة الخزانات لمجابهة ذروة الاستهلاك وتجنب الانقطاعات المتكررة وتزويد كافة المشتركين بالماء وفق ما جاء في بلاغ. دعت الشبكة الوطنية لمحاضن المؤسسات الفلاحية بوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية، دعت الباعثين الشبان من حاملي الشهادات العليا والراغبين في الاستثمار في عدد من المجالات الفلاحية، خاصة خدمات الميكنة الفلاحية المتعلقة بجني الزيتون وتعليبه وتثمين منتجات التمور وغيرها من المجالات الواعدة، إلى تقديم ترشحاتهم عبر الموقع الإلكتروني للوكالة في أجل أقصى 20 جويلة الجاري للاستفادة من المرافقة الفنية والتمويل. لقاكم بالأخبار تجدد بإذن الله في تمام الساعة السادسة مساء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
2: المنستير. لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
3: العزيزة بلادي، أرضي وأرض أجدادي.
4: العزيزة بلادي برملها وجبلها وبراجها وقصورها وصحرتها وبواحاتها وشجرها ونخلها وشطوطها تمتاز بسياحتها. كلمة عزيزة الكل تستاهلها ومن كل وجهة تسحرك وجهتها.

0: تونس بالحق مش بالكلام، نرجع لك حاير ومهني، انت يا تونس اقوى مني. تونس بالحق مش بالكلام، زينة البلدان، نرجع لك حاير ومهني، انت يا تونس اقوى مني اقوى مني. العزيزة بلادي مع نجوى المهري. نجوى المهري.
1: خير، مساء الخير، مساء الخير، مساء النور، مساء السرور، مساء العزيزة بلادي. العزيزة بلادي في عددها الأول الصيفي بامتياز، نقول أهلا وسهلا بكل مستمعينا، بكل متابعينا، بعد شوية بكل مشاهدينا على صفحتنا في الفيسبوك. نرحب بكم من جديد في موسم صيفي إن شاء الله يا رب يكون موفق على الجميع، على السائح، على المؤسسات الفندقية، على بلادنا، على القطاع السياحي في تونس، الكل بكل قطاعات بكل جزيئاته إن شاء الله يا ربي نقوله مربوحة كما الكرة، نقوله مربوحة زادة للموسم السياحي الجديد، لأنه احنا كل عام بطبيعة فما حتى بعض الانتقادات ناخذوها بعين الاعتبار، لأنه برنامجنا مفتوح لكل المختصين في القطاع السياحي، أيضا لكل المساهمين ولكل المجالات الأخرى، ما بينها زاد المواطن، ما بينها السائح، ما بينها الزائر، ما بينها الضيف اللي يكون حاضر معنا في تونسنا. نعرف أنه تونس العزيزة والغالية، تونس من أهم المقومات متاعها وميزتها أنها تكون وجهة للسياح بامتياز في مختلف أنحاء العالم، وإن شاء الله يا ربي نعرف نخدموا أكثر بلادنا ونسوقوا أكثر لبلادنا بكل ما فينا، بالسوشيال ميديا، بكل واحد من كما قال من مجاله، كيف كيف أنه نحاول ونحافظوا على نظافة بلادنا زيدا. الناس المصطفين اللي يسمعوا فينا، عمالنا بالخارج مرحبا بكم، أهلا وسهلا في بلادكم. نعرف اللي فما بديت الطائرات معناها تهل علينا بالورد والفل والياسمين، نستقبلوا زيدا كيف كيف عمالنا بالخارج اللي باش يكونوا حاضرين معنا في صيف 2026، نستقبلوهم بالورد والياسمين إن شاء الله. مرحبا بكم وين ما كنتوا. اليوم باش نعرفوا المنستير، باش نبداو بالمنستير. المنستير طبعا نعرفوا هي كولاية، منطقة جميلة جدا، منطقة سياحية بامتياز، عندها برشا مقومات للسياحة، لسياحة القرب. احنا سموها المنستير او الساحل نجم نقوله، اللي هو اللي يتميز بالسياحة العائلية، سياحة الجوار، توريزم لوكال، سياحة القرب، خاصة كما قلنا اللي تتميز بها المنستير سياحة العائلات اللي تجينا من كل حدب وصوب، خاصة من البلدان الشقيقة والصديقة كالجزائر وغيرها من البلدان، من أفضل الوجهات السياحية العائلية. باش نشوفوا أثناء معناها كما نقولوا احنا نصيبها طبعا من السياح، وهي بوابة كما قلنا مفتوحة من خلال المعالم متاحة، من خلال الفضاءات الترفيهية، الفنادق السياحية اللي تجهزت وحضرت يعني من بداية الموسم. نرحبوا بضيوفنا بعد شوية، وعنا مسابقات زيدة حابين نربحوكم، وحابين تكون أجواء صيفية بامتياز، وحابين نشجعوكم بالطبيعة على الأجواء الحلوة. الحلو وصل الحقيقة، وإحنا في قرية سياحية بامتياز. القرية السياحية هذية اللي هي شمس هوليداي فيلاج، شمس هوليداي فيلاج معروفة برشا بالطبيعة، اللي استقبلتنا وفتحت أبوابها لينا. نقولوا أهلا وسهلا بالخبير السياحي وهو مستشار البرنامج سي محمد هلال. ساعة نعطيه وإحنا فكرة، وبعد الأغنية نبدأ وننطلقوا. سي محمد مرحبا، ناخذ ميكرو حمدي بالطبيعة. سي محمد مرحبا بك. سي محمد أهلا وسهلا،
2: مساء الخير ليك ولمسامعي إذاعة المنستير العزيزة. قبل كل شيء تحب نعرفه السياحة العائلية،
1: احنا نعطيه هكا فكرة ساعة قبل
2: نعطيه فكرة ساعة. نعم. في الحقيقة صعيب ياسر فما نعمل التصنيف هذا للسياحة العائلية، لخاطر التصنيف الحقيقي يصير بمعناتها المواقع اللي مشوا لهم السائح، السياحة الشاطئية، السياحة الإيكولوجية، السياحة الثقافية.
1: نعم. السياحة الرياضية،
2: السياحة الرياضية. نعم. ولكن بالتصنيفات الاجتماعية صعيب. صحيح فما سياحة الشباب، فما سياحة المسنين.
1: نعم.
2: أما في عالمين صعيب نلقاو سياحة العائلات، ولكن لهنا في تونس نتكلم على سياحة العائلات. نعم. على خاطر عندنا خصوصيات ثقافية معينة. إنه ماذا بين العائلة الكل، صعيب إنه العائلة تخلي صغيرها يمشي وحده مع مجموعة. دائما تلقانا إحنا عندنا كل اللحمة العائلية.
1: نعم.
2: العائلة الصغيرة ساعات العائلة المكبرة تمشي مع بعضها. وتعرف نجوى إنه راهي موجودة في جذورنا السياحة.
1: نعم.
2: خاصة في المنستير السياحة العائلية. انه راه قبل ما تصير النزول كانت فما نوعيه نتاع السياحه، انه اللعبات تكري خاصه في المنازل الموجوده في الجنان. هذه خصوصيه نتاع الساحل سوسه المنستير حتى لصفاقس. الجنان اللي هو تلقى فهم معناتها بنيه عائله يسميوه البرج، فهمتني؟ كما احنا زاد موجوده في السواني في سقانص في سيدي عبد الحميد. وكانت العبيد تتصيف.
1: نعم.
2: هذا في الصيف، ولكن فما زاد نوعية أخرى أنت السياحة، سياحة المواسم. هذه النجم نقوله سياحة روحية، سياحة دينية. العباد تمشي الأولياء الصالحين في المناسبات، في المولد، في عاشورة وغيرها. وكانت معناتها هي فرصة باش تلم فيها العائلات.
1: نعم.
2: اليوم رجعنا نحكيه على السياحة العائلية جديد، ولكن في النزل.
1: نعم.
2: في الحقيقة النزل هذه لا معمولة في المنطقة السياحية من المنستير، تعرف الناس الكل كاية. بدأت في الستينات، ولكن خاصة الأوج متاعها في السبعينات بعد قانون 1973. وعملنا معناتها نزل نوادي كما النزل هذا الشمس بعدها الريفاج والأخرين نفس الكونسبسيون. هما نزل البني متاعها شوية، ولكن موجودة على أرض شاسعة في الحقيقة. أرض معناتها فلاحية بل يقولوا لها تخيلة. وكانت نزل معناتها قلنا على مساحات شاسعة، عملوها كالراسيو 100 لي بار هكتار.
1: نعم.
2: 100 سرير على الهكتار. معناتها ساعات تلقى 18 هكتار. فهم 900 سرير شعتي، معناتها يرتي جردة كبيرة.
1: نعم.
2: فضاء كبير. نعم. وهك علاش يقولوا كلوب. شو الكلوب؟ هو نزل لا باز نتاعو البرودوي باز هو الانيماسيون، هو التنشيط. هكا تلقى هكا علاش تلقى تلقى دي تيران دي تينيس. تلقى الميني غولف. تلقى الرياضات بانواعها. وبيان سور ديما تلقى البيستين اذا فماشي دو بيسين.
1: ساعات الرياضات اللي تحكي عليها والسياحات هذه تتلقى معناها في سياحه واحده اللي هي السياحه العائليه، على خاطر اكيد راهو السائح يحب معناها يلقى هذوما الكل.
2: معلوم.
1: السياحه الرياضيه والسياحه الاستشفائيه وكل شيء.
2: معلوم.
1: معناها
2: شوف هذه النوعيه نتاع السياحة الكلاسيكية الحقيقة مرت بأزمات، خاصة بعد ما بعد الثورة، بعد أحداث 2015، بعد الكوفيد. اليوم نزول هذه قاعدة ترجع بشوية بشوية، ولكن مع حرفاء توانسة ومغاربة خاصة الجزائريين. كيفاش؟ أول حاجة حاولوا يتأقلموا مع طلب بنزول هذوما. عملوا دي توبوغون، عندهم بيسين، حصنوا في البيسين
1: كيما القرية السياحية شمس زيدا موجودة. توبوغون عندنا راهو زوز تذاكر اللي باش يربح معنا اليوم. احنا سؤالنا في الجزء الثاني من العزيزة بلادي، خط فما خط جوي جديد مباشر،
2: فما خط جوي جديد ان شاء الله
1: عززنا به معناها
2: هو
1: الموسم السياحي نتاعنا اللي هو يربط الجزائر بمطار المنستير الدولي لحبيب بورقيبة. هكا ولا
2: هي في الحقيقة أول طائرة حطت متابعة
1: الخطوط
2: الجزائرية من هنشي باش نقول منين بالضبط المدينة الجزائرية. يوم 22 جوان وان شاء الله باش تتواصل الخط هذا حتى 9 أكتوبر 2026 يدور اللي هو شارتر.
1: نعم.
2: تعرف ما أنت شارتر؟ ما أنت طيارة مكرية من تور اوبيراتور.
1: نعم.
2: ما أنت تكون سياحية.
1: نعم.
2: إن شاء الله نأملوا إنه اللي كومباني متاعنا.
1: نعم.
2: ما أنت شركات الطيران التونسية زادة تخدم على السوق الجزائري إن شاء الله.
1: بداية
2: كانت تعمل زادة خط على الجزائر العاصمة، تعمل خط على وهران مش يمشيوا زادة كيف كيف.
1: نعم.
2: تعرف وهران والجزائر العاصمة مربحين جدا بالنسبة لتونس قرطاج.
1: نعم.
2: يخدموا على المنستير ان شاء الله باش يكونوا مربحين.
1: خلينا نقولوا مسابقتنا ساعة، هو الخط هذا الجديد الجوي الجديد المباشر اللي يربط الجزائر بمطار المنستير الدولي لحبيب بورقيبة، هل الخط هذا ينطلق من العاصمة الجزائر من مطار الهواري بومدين الدولي ام من مدينة قسنطينة ام من مدينة وهران؟ سهل ياسر معناها باش تجاوبونا. عندكم تذكرتين دخول الى الالعاب المائية العائمة توبوغون اللي هي مهداة من القرية السياحية شمس هوليداي فيلاج، والاكيد باش تلقاو اجواء كبيرة برشا وصغيرات راهم يبداو متفاعلين معناها مع الكادو هذا. هكا ولا
2: هذا هو ولكن راهو علاش توا وليت المستير وجهة عائلية، ولكن مش في النزول البركة. مش فما توبوغون بركة البركة في المنسير، مش فما البسين، هذا داخل النزل، ولكن فما في المنسير حواج أخرى. تعرفت المنسير كمدينة راقية نظيفة هادئة، ينجم معناتها العائلات تمشي فيها من غير خطر كبير، من غير إشكالية التنقل، على خاطر حتى التنقل فيها تريدو فيها معالم. تعرف
1: إنه نحكيو أكثر سي محمد، على خاطر احنا تلزمنا نغم البداية. ثاني حاجة بعد شوية باش نكونوا على المباشر على صفحتنا في الفيسبوك، وحبيت نقدم تحية كبيرة برشا بالطبيعة إلى مارينا المنستير، طبعا للشركة العربية للسياحة اللي هدتنا جائزة بقيمة 200 دينار، هي جائزة مالية للي بيش يجاوبنا صحيح على سؤالنا. الطاقة القصوى لمرفأ مارينا المنستير، طبعا معناها احنا كي نقولوا مارينا المنستير نقولوا المرفأ هذايا اللي هل هو 200 حلقة إرساء أم 300 حلقة إرساء أم 400 حلقة إرساء، يظهر لي سهل برشا معناه باش تجاوبونا. الطاقة القصوى لمرفأ مارينا المنستير، وشكرا للشركة العربية للسياحة مارينا المنستير على هذه الجائزة اللي باش تصاحبنا طيلة هذا الموسم الصيفي. يظهر لي النغم وبعد نرجع معكم لمواصلة لقائنا. حبيت نقدم تحية كبيرة لضيوفنا، سي عماد الهيني صاحب وكالة أسفار، مرحبا بك، أهلا وسهلا. سي مكرم جقريم اللي مضيفنا بحذاه المدير عام القرية بطبيعة سياحية شمس وليدي فيلا، شكرا لك. أيضا بعد شوية باش التحق بنا سي فواز بن حليمة المندوب الجهوي للسياحة بالمنسير، وضيوفنا أيضا تباعا نقول لكم مرحبا أهلا وسهلا، خاصة زوارنا السياح اللي موجودين معنا إن كان في المنسير في تونس، مرحبا بكم الناس الكل. نغم ثم نعود.

0: هو في الحقيقة قلبي قاعد يعمل دمتك بسخانة دمتك بالحرارة وبسخانة، لكن في أجواء الحقيقة سياحية حلوة برشا لهنا في القرية السياحية شمس هوليداي فيلاج. أكيد فما أجواء أخرى، معناها نحكي وعلى السياحة العائلية، نحكي وعلى توريزم لوكال، نحكي وتعرفوا أنه تونس معناها هي بلاد تتميز معناها بالسياحة العائلية بامتياز، بشواطئها، بمواقعها التاريخية الطبيعية، الأنشطة اللي تنظمها أغلب المؤسسات الفندقية للكبار والصغار. مرحبا بكم الناس الكل، مرحبا. بعد شوية الأكيد مش نتعرفوا شكون جاوب صحيح على المسابقات نتاعنا. شكرا نجم نقول الهيئة العربية للسياحة اللي قدمت لنا جائزة بقيمة 200 دينار، جائزة مالية للي جاوب صحيح طبعا على سؤالنا في الجزء الأول من العزيزة بلادي. نقول أهلا وسهلا بسي مكرم جريم، مرحبا مدير عام طبعا هذا النزل. وسي مكرم وين نقصدوه اللي يفرح بينا ويعرف إذاعة المونستير شنو تحب، خاصة برنامج العزيزة بلادي.
1: مرحبا.
0: شكرا على الضيافة الحلوة، شكرا على المفتحات والمبردات والحلويات، شكرا لك.
1: مرحبا مدام نجوى، مرحبا بالضيوف سي محمد، ومرحبا بسي عماد بحذانا. نعم. مرحبا بالمستمعين وبالمشاهدين نتاعنا الكل. شمس ولا ريجنسي، احنا ديما عباره معناها عائله واحده، دونك مع اذاعه المنستير عندنا ديما توأمه وديما على ذمتكم الكل. نعم. وان شاء الله في اي فرصه يعني مرحبا بكم في اي ايفينمون، في اي فرصه احنا على ذمتكم، ومرحبا بالناس الكل.
0: بكلنا يدينا على قلوبنا انه نحبوا ننجحوا الموسم السياحي هذا، يعني كاعلاميين كنروجوا لبلادنا من خلال معناها الخدمات، نسهلوا برشا الخدمات للزوار نتاعنا للسياح نتاعنا. بدايه الموسم كيفاش لقيتها الساعه سي مكرم؟
1: والله البدايه كانت متوسطه شويه او ديبيو يعني في المواد افريل. نعم. بعد الكريز نتاع الحرب نتاع ايران وكل شيء يعني سيفري وقفت شويه الحجوزات وخفنا شويه، لكن بشويه بشويه توصفي نقولوا 3-4 سمان نحسوا فما يون ليجير دو بري، فما
0: يعني
1: عودة بشويه بشويه، سورتو زاد مع تو بدات يعني كيما نقولوا الصلاعه لي فاكونس بداو سواء في تونس. نعم. وبروشينمون في الجزائر، دونك ان شاء الله فما تحسن طفيف، تحسن قاعدين نحسوا فيه على شهر جويليا، على الحجوزات في اوت، على اول سبتمبر. نعم. ان شاء الله تتواصل الامور كيما هكا، وان شاء الله تقعد الامور رايضه باش ينجحوا الموسم السياحي اللي ليزانغريديون الكل موجودين باش ينجح ان شاء الله.
0: نعم. احنا كي نقولوا المنستير او حتى الساحل الكل يعني، ومنستير بالذات اللي هي بلاد تتميز بالسياحه العائليه والفضاءات نتاعها، كيما مارينا المنستير فضاء عائلي، كيما العديد من الفضاءات الاخرى، كيما معناها يعني السياحه العائليه شنو نجمو نحكيو عليها اكثر.
1: والله بالحق يعني مدينه المنستير تسميت على على على على السياحه العائليه، على على التوريزم فاميليال كيما نقولوا، بحكم الوتله اللي فيها بكلهم يعني انيمي يعني وحاضرين، ويعني نجم نقول معناها متعودين باستقبال لي فامي البلاد بكل يعني ستا معناها فيل فاميليال، فيل رايضه، فيل خفيفه الروح يعني، وبرشا عائلات يعني كسوا لي زوروبيان كسوا التوانسه كسوا لي وخيانا للجزائريين يعني. نعم. استنسوا بها واستنسوا انه كل شيء موجود بالنسبه للصغار. احنا شنو العائله سيكو، احنا نحبوا صغارنا يبداو متفردين. نعم. الصغير باش متفرهد كي يبدا لوتيل بيان انيمي فيه لي زانغريديون كل باش الصغير يعني يلقى راحته، كيما لي بيسين، كيما الانيماسيون، كيما لاكوا بارك كما توعنا احنا في شمس هنا، واحد من اكبر ليزاكوا بارك في ولايه المستير، دونك. نعم. معناها الصغير شنو الصغير سي يفوت راني ما يحب. نعم. روحه يعني بيان اونتوري، وهذا موجود يعني في مستير من في اغلب النزول في المستير، وهذا هو يعني.
0: طب هذا داخل النزول وخارج النزول؟
1: خارج النزول ان شاء الله فما يعني فما شويه حركيه في المارينا، زاد بحكم احنا عندنا اوتيل ريجنسي، فما شويه حركيه في المارينا، فما شويه موفمون زاد يعني في على الكورنيش نتاع مستير، واللي هو معناها السائح كي يخرج يلقى يعني يلقى معناها دي زاتراكسيون، يلقى الحوايج اللي نجم يخرج بهم من الوتيل، ويلقى معناها ما يشوف كسوا في الرباط، كسوا في الميوزي نتاع الموزولي نتاع بورقيبه، يعني موجوده، يعني كل شيء موجود بالنسبه للعائله.
0: توسي مكرم، احنا راهو الاشكاليه نتاعنا ما نحبوش السائح كي يجي يقعد معنا في الوتيل، احنا نحبوا نخرجوه من الوتيل. الى جينا بنا باش يلقى كل شيء في الوتيل، لكن احنا باش نخرجوه نوريوه لبلادنا كما قلت المواقع الاثريه، ومش كان على المواقع الاثريه يقتني معناها يمشي يشوف حاجات جديدة في الصناعة التقليدية في غيرها، معناها هذا هو البيوت نتاعنا. انه
1: يعني هو بالحق يعني
0: فما اشكالية كبيرة،
1: فما اشكالية نقص كوميونيكاسيون، يعني نقص شوية كوميونيكاسيون، نقص شوية تواصل، نقص شوية يعني
0: نعملو لهم اجندا زيادة، يعني شنو السهرات الصيفية اللي باش تكون برا.
1: معناها الاشكال شنو هو، يلزم الاشهار، يلزم المعلومة توصل، يعني والمعلومة ما توصل كان يعني من نحضروا يعني حاجة اون بليزيور لونغ باش العباد تنجم تقرا وتشوف اما اذا كان احنا السائح ما نوفرلوش، ما نعرضوش عليه شنو عندنا، ما نوريوش شنو عندنا.
0: عندنا مهرجان المونستير الدولي بكل سهراته، وعندنا يعني فهذه يظهر لي معناها فرصة انه يعني يخرج السائح لبرا، معناها
1: هذا دور يعني دور السلطة، باش دور السلطات باش يعرفوا اكثر بالمنتوج، يعرفوا اكثر باش عندنا كم كما نقولوا معناها مهرجانات. معناها هذا يعني يلزم نخدموا برشا على الكوميونيكاسيون،
0: اجواء تنشيطيه، خاصه الاجواء التنشيطيه اللي ناقصه صراحه في المدن نتاعنا وفي الولايات الكبرى. احنا كنا نحكيوا على المنستير سوسه وغيرها، فلازم الاجواء التنشيطيه معناها هذه
1: يعني
0: بالنسبه
1: يلزم نخدموا برشا على التعريف بالمنتوج، نخدموا برشا على الكوميونيكاسيون، لازم نوريه واش عندنا، لازم نتعلموا نبيعوا بلادنا، نبيعوا الفضاءات نتاعنا، نبيعوا الانيماسيون، على خاطر بالحق كل شيء موجود، لكن سنومونك لا كوميونيكاسيون، معناها سنومونك كيما نقولوا يعني التعريف بالمنتوج نتاعنا. يلزمنا يعني وتوا مش كيما قبل، يعني ساهل توا، معناها توا في الفيسبوك والوسائل التواصل الاجتماعي، وتنجم تعمل ان سامبل كيو ار كود تحط فيه كل شيء وتبارتاجيه، يعني حتى
0: نحكيوا على منصات زايده رقميه اللي هي قاعد معناها يحجز عليها السياح اليوم من كل الدول، معناها حتى تونس ولا حتى توا معناها مواطنينا بالخارج قاعدين حجزوا معناها من قبل، يعني وهذه ساعدت برشا معناها في التنظيم والحجز والاختيارات والاريحيه.
1: بالضبط، وحتى النزل يعني يساعدوا، يعني كي يبدا
0: على بكري،
1: على بكري نعرفوا احنا المؤشرات ونعرفوا يعني والنجم وننظموا كل شيء، يعني وهو حاجه حويجه، يعني حتى السائح ولا كي ريزيرفي على بكري راهو ديما يخلص اقل. راهو ديما احنا توا نشجعوا الناس الكل باش يحجزوا على بكري باش يتمتعوا باسعار اقل من جي انت اون دينير مينوت ولا اخر يعني اخر تقرر قبل بنهار نهارين، مش كيما تقرر قبل بثلاث شهور. دونك نشجعوا ماذا بينا لو كان الناس الكل توا لي زوروبيان اون جينيرال يحجزوا قبل بستة شهور، وقبل حتى احنا توا عندنا حجوزات المي 2027
0: يعني عبر المنصات الرقميه.
1: بالضبط معناها وهكا اللي يحجز قبل بعام ديجا معناها يخلص معناها 25% ساعات و 30% اقل من اللي باش يحجز معناها اخر وقت. دونك هذاك علاش انا نسيت لي جون، وماذا بينا لو كان الناس العقليه نتاع السائح التونسي تتبدل
0: باش ثقافه الحجز المبكر هذيا عن طريق المنصات معناها الرقميه هذيا اللي لعبت دور كبير برشا الحقيقه، خاصه في الموسم السياحي هذيا.
1: بالضبط، الا تحس معناها معناها التوانسه ولينا عندنا كيما نقولوا التراديسيون هذيا، ولينا نخمموا باش نبرمجوا لي فاكونس نتاعنا على بكري
0: ويسهلوا معناها حسب المقدره الشرائيه زاد كيف نتاع السائح نتاعنا، يعرفوا باش يمشي شنو هو لي زافير، شنو هو الوتله اللي عطات معناها اقل، شنو هو وين باش ينجم يمشي، شنو هو الحاجات اللي يحبوا عليها العائله، فتسهل هذه المنصات الرقميه وتقرب اكثر وتنظم زيادة.
1: بالضبط يعني وزيد كيما قلت لك حتى الاسعار تبدا يعني اقل برشا، يعني اقل برشا، والنزل اللي يبدا عنده فكره على الحجوزات على بكري. دونك تسهل
0: السنة صارت زادة كيف
1: صاروا
0: نعم. طيب الجنسية اللي موجودة
1: والله في شمس هوليداي فيلاج عندنا الجنسيات الكل
0: الكل موجودة
1: تبارك الله، من يعني اوروبا الكل موجودة. دونك اكبر سوق عندنا هي السوق الفرنسية، من بعد السوق الإنجليزية سنة اللي رجعت بصفة استثنائية. يعني السوق الإنجليزية سنة يعني احنا بيدنا معناها هوني اغريابل مون سوربري كيما نقولوا معناها بالعدد نتاع الانجليز اللي رجع يعني لي زونغلي عوده كبيره. وهذا مربوط كيما نرجعوا نقولوا بالطيران يعني لما لي كومباني ايريان يعني حطوا لي ديفول جدد معناها من انجلترا رجعت الحركيه للسوق الانجليزيه. فالسوق الانجليزيه سنة ريكور معناها باش نرجعوا للريكور اللي ما نتاع العوامل التالي بعد الانجليز عنا لأسواق أوروبا الشرقية الكل يعني بولونيا تشيكيا رومانيا ليروس شوية معناها براتيكمون لي بلج لي زولندي معناها عندنا هنا كوكتيل نتاع نقولوا 30
0: والسياحة العائلية وكما قلنا معناها الجوار سياحة الجوار والقرب معناها الخط الجديد هذا اللي بشربت ان شاء الله احنا مش نقولوا قسنطينة مسيلش يربط قسنطينة بمطار الحبيب بورقيبة الدولي بالمنستير. هذا يظهر لي معناها بيدرة حلوة برشا بيدرة اللي هي تعطي بلوس أكثر للموسم السياحي متاعنا. نعرفوا احنا أكثر نسبة من أشقائنا الجزائريين اللي صيفوا في تونس وخاصة معناها في الساحل التونسي مش كان في الساحل حتى في الشمال في الحمامات في تبرقة في برشا بلدين في جربة زيدة كيف لكن أكثر زيدة احنا فتحنا لهم خط كامل. يظهر لي الخط بتاعنا باش يكون موفق ان شاء الله في موسم سياحي
1: ان شاء الله هي بادره جديده سنين ان شاء الله تتواصل. وان شاء الله انت قلت قسنطينة ان شاء الله لي جروند فيلا الجيريه الكل يتواصل ان شاء الله يصير زاد شاتيليزاسيون من عنابه من ربي من وهران من الجزائر دونك ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله تكون هذه فرصه باش كيما نقولوا باش يعني ننجو على منوالها وتتواصل العملية هذه من الجروند زيروبورت تاع الجزائر الكل ان شاء الله.
0: احنا تو بالخط هذه وبالبيدرة شكرا للشقيقة الجزائر يظهر لي اللي فتحت الخط المباشر هذية سي محمد يظهر لي كنا نحكيه فيه حتى في الأوف معناه هذية باش يخدم برشا السياحة سياحة في المنستير احنا السياحة العائلية في المنستير
2: معلوم لا في الحقيقة نرجع للسوق الجزائرية هما الحقيقة ما كانوش يعرفوا المنستير يقول لك احنا نعرفوا اساسا الحمامات تونس العاصمة تبرقة وسوسة توا بركة بدأوا يشوفوا في المنستير وعجبتهم وشافوا انه الطابع والجو متاع مدينة المنستير معناتها يساعدهم ياسر هما زادا والزادا عمانة بالخارج فما حوايج خصوصيات متاع مدينة المنستير راهو خارج النزل خارج التوبوغون والبيسين فما حوايج مهمة جدا نجم نقولوا عليهم في ويساعدوا السياحة العائلية في مدينة المنستير مثال زيارات لجزيرة قوريا خاصة مع الصغيرات مع المجتمع المدني بتاع المنستير خاصة الجرون بلو يكتشفوا كيفاش يعيشوا سلاحف البحرية كيفاش يعشوا غاديك فما توعية بتاع الصغيرات يعملوا لهم حس بيئي حاجة ممتازة جدا. اثنين فما شكون يستغل العطلة الصيفية متاعه باش يدرس القرآن للصغيرات مثل في جمعيات قرآنية كما الجمعية القرآنية الجهوية الموجودة
0: ويدخلوهم النوادي زيدا
2: ويدخلوهم النوادي اللغات عندنا مدارس تتعلم اللغات فهمتني راهي المنستير معناتها تاريخيا كانت منارة منارة ثقافية ومنارة تعليمية خاصة الرباط نتاعها
0: كانت ولا زالت واحنا يظهر لي هالفريسك اللي ورانا شاهد على العصر معناها الفريسك هذايا يظهر لي موزايك من السبعينات سي مكرم يعني من البدايات معناها لهذه النزل هذايا يظهر لي يحكي حكايه برشا. انا تو اللي تفرجوا فينا من المبدعين نتاعنا نتاع المنستير يقولوا لي من وقتاش وشكون اللي عملوا انا قاعده نعمل في ريشيرش معناها شكون اللي عمل الفريسك هذايا ما نعرفش جماعتنا المبدعين اللي في الجم اللي فين يعني نصور معها
2: هو في الحقيقة حتى زيارة المتاحف وزيارة المعالم زادة تدخل في السياحة الثقافية راهو أصل السياحة كلمة توريست تعرف على شكون ينطقوها قبل على الجون أريستوكرات في الانجلتير كي باتهم يبعثوهم باش يعملوا جولة في أوروبا ويكتشفوا المواقع الأثرية المهمة في أوروبا خاصة يبعثوهم روما الأثينا وغيرها باش يشوفوا معناتها جذور الثورة الثقافيه والثوره الحضاريه بتاع اوروبا اللي خذاو رجعوا للتراث اليوناني ورجعوا للتراث الروماني. دونك يمشيوا للسيت هذوما وراهم المتاحف والمواقع الاثريه هما مكملين للمدرسه. دونك شوف معناتها مدينه المنستير مدينه معناتها ما شاء الله غنيه بالمواقعها التراثيه، زاد كيف كيف زاد ساحاتها ساحه الفنون تجذب الكثير من العائلات، زاد القرعيه زاد كيف كيف المارينا مشكوره، زاد الاداره نتاعها دائما
0: اصبحت فضاء عائلي،
2: فضاء عائلي دائما تلقى تنشيط، فما انديه، فما
0: يطمن في السياحه الثقافيه ايضا،
2: تطمين سياحه ثقافيه. هل الكل كان يعني خصوصيه لمدينه المنستير؟ ما ننساوش زاد توا حاليا فما تورنوا دي تونس في في في في قلب المنطقه السياحيه بتاع المنستير، واصل رياضه التنس ولات تجذب فما العائلات خاصه عائلات الرياضيين، فما اصلا فما الرياضيين من بلدان اجنبيه يجيو يعملوا الاستاج التنس، ولات اصلا زاد عائلات من عمالنا بالخارج يعملوا كل الاستاج دي تي بالنسبه للصغيرات نتاعهم. فهمتني هذا الكل كاع هو ما تخلي من المنستير انه فعلا معناتها
0: بانوراما وجهه سياحيه
2: بامتياز للعائلات.
0: نعم شكرا لكم. واصلين بعد شوية سي عماد الهيني بعد شوية مش يكون معنا. خلينا نذكركم بنص المسابقة اللي مش تلقوه على صفحة إذاعة المنستير في الجزء الأول من العزيزة بلادي. الطاقة القصوى لمرفق مارينا المنستير هل هو 300 حلقة إرساء، 400 حلقة إرساء أو 200 حلقة إرساء؟ طبعا الإجابة بتكون على صفحتنا، وإن شاء الله يا رب تكونوا من الفائزين. نغم ثم نعود لمواصلة العزيزة بلادي إلى غاية السابعة مساء.

0: بكم. مرحبا، اهلا وسهلا. احنا كي نقولوا روضه بن عبد الله، هذا الصوت الجميل التونسي اللي رجعنا به لمواصله لقائنا في العزيزه بلادي، اصوات تونسيه عربيه عالميه باش تشوفوها في مهرجاناتنا الصيفيه. يعني ان شاء الله يا ربي تروق للجميع، تروق لسياحنا، تروق برشا ناس مبرمجين يعني خارج حدود الوطن، نعرفوا حتى عملنا بالخارج يشوفوا الاجنده نتاع المهرجانات ويحاولوا يحضروا المهرجانات. هذه تدخل حتى في اطار السياحه الثقافيه. ضيف اخر نرحبوا به هو الى جانب طبعا سي فواز بن حليمه المندوب الجهوي للسياحه بالمنستير اللي حل ركبه. لكن خليني قبل خاطر باش نختم معاك حصتنا بالطبيعه باش نحكيو اكثر. سي عماد، مرحبا سي عماد الهاني.
1: مرحبا بك مدام نجم، ومرحبا بالضيوف الكرام، ومرحبا بمشاهدي ومستمعي اذاعه المنستير.
0: طبعا مرحبا وشكرا لتلبيه الدعوه.
1: يخليك وبارك الله فيك على الدعوه مره اخرى.
0: يعيشك سي عماد. احنا نقولوا السياحه العائليه في تونس، نحكيه على سياحة عائلية، نحكيه في المنستير، في الساحل الكل، مش حتى الساحل، يعني نحكيه على السياحة العائلية. تونس ديما معناها فيها برشا ود، اللي يجيها يحبها هكا من غير ما
1: هذا أكيد أكيد. عن تونس عندها برشا
0: بدون مقدمات.
1: أي. تونس اللي يجيها يحبها.
0: لا.
1: تونس معروفة بالطقس نتاعها المميز، معروفة بشواطئها الرملية المزيانة، وهذا وبالنزول الممتازة والخدمات اللي نقدموها، هذا يخلي برشا عائلات يجيوا يصيفوا ويتمتعوا معناها بالمنتوج السياحي التونسي.
0: نعم.
1: كيف كيف اليوم التونسي ولت عنده التقاليد نتاع الاصطياف في النزل.
0: نعم.
1: ولهذا النزل ولت ديما تشجع التونسي على السياحة.
0: نعم.
1: وعلى القدوم للاصطياف مع العائلة، فيو اللي احنا العائلة على الأقل تتركب من 4 أشخاص، الأب والأم وعنده 2 صغار.
0: نعم.
1: والنزول يشجع أقل حاجة. ولهذا تلقى زاد النزول وكالات الأسفار يشجعوا، وفما يعني تخفيضات دائما لل

0: مع التسويق. مثال مثالنا تو مدينة المنستير مدينة جميلة، مدينة هادئة، مدينة يستطاب فيها الحقيقة الراحة وإلى غيره،
1: والاصطياف الاصطياف بصفة
0: الاصطياف بالضبط. لكن زاد مع الاصطياف في النزل فما عدة مناطق في المستير وقريبة من المستير يلزم نشجع التونسي على الرحلات في تونس
1: الداخلية.
0: مدينة الجم اللي فيها القصر الروماني بالجم، يعني إنسان يجي يصيف في المنستير 60 كيلومتر يبعد قصر الجم القصر الروماني. برشا تونس ما يعرفوش ما شافوش، يعني لزمنا مدينة القيروان كيف تقريبا 60 كيلومتر تبعد على مدينة المنستير، يعني هنا جواندر لوتيلا لاغريابل، نتمتعوا بالبحر، نتمتعوا باللي توبوغون، نتمتعوا بالمسابح الموجودة في النزل. كيف كيف نعملوا رحلات داخلية نتعرفوا على بلادنا، على تراثنا، على تاريخنا، وهكا يعني يكون الجو عائلي بامتياز.
1: احنا تو معناها حتى في تسويقنا من خلال هذا البرنامج العزيزة بلادي، ومن خلال برامج إذاعية خاصة مختصة يعني سياحية تخدم القطاع السياحي في بلادنا اليوم، كل مرة نحكيه على التسويق، كل مرة نحكيه خطر توا مواقع التواصل الاجتماعي توا ولا ديجيتال ولا الرقمنة ولا كل شيء سهل، ولا زادة توا ولينا نحكيه على صناع المحتوى اليوم اللي هما ولاو سفراء زادة لبلادهم في كل مكان، ولا سفير لبلاده في بلدان أخرى. فهذه تقنيات جديدة زادة دخلت على الترويج والتسويق في المجال هذا، رغم ذلك منقوصة الحكاية.
0: منقوصة. احنا بلادنا راهي مزيانة، وعندنا 300 عام كما نحكيه تاريخ، وعندنا
1: 3000 سنة
0: تاريخ، عندنا مناطق أثرية جميلة برشا، عندنا مدينة دقة، عندنا يعني كثير المناطق الرومانية اللي موجودة في تونس احنا كتوانسة ما زلنا ما نعرفوش، ويلزمنا نسوق لبلادنا، يلزمنا نعرفوا احنا الحقيقة ما زلنا في التقليدي
1: الكلاسيكي التسويق الكلاسيكي
0: التسويق. تغيرت الأمور. أنا عن تجربة بسيطة، كي دخلت للسياحة تقريبا 25 سنة نلقى تونس تسويق لها بسيدي بوسعيد، صورة سيدي بوسعيد وإلى بقينا في هذاك بقينا غادي. احنا تونس بلد تمتاز بصيفها الهادئ بشواطئها الجميلة، يلزمنا نفوتوها الحكاية هذه. هذا سيبو الناس تعرفنا، يلزمنا نرجعوا للتونسي المتسامح، التونسي الهادئ الطيب المضياف، هذوما حاجات يلزمنا نوصلوهم للناس. الناس تعرف اللي تونس راهو يستطاب فيها العيش، راهي تونس مزيانة، تونس دولة
1: العديد
0: صغيرة.
1: العديد من الجنسيات اللي موجودة في تونس بعد الرتريت متاعها ولات تسكن معناها في سيدي بوسعيد في المنستير. عنا برشا عائلات، عنا من إيطاليا، عنا من برشا بلدين من فرنسا اللي عايشين ولو اختاروا تونس باش يستقروا فيها بعد الرتريت.
0: أكيد مثال في يوم من الأيام كنا نروجوا لتونس ابتسم انها تونس،
1: انها تونس.
0: هي الحقيقه السلوغون هذا راهو مزيان برشا. صحيح التونسي وقعت له بعض الديغراديسيون بعد الكوفيد وبعد الثوره، اوكي يلزمنا نرجعوا هذه. راهو التونسي مضياف، راهو التونسي يقبل الاخر، راهو التونسي يحبكم تجيو ويوريكم تونس المزيانه، تونس الباهي. هذه اهم الحاجات اللي لازمنا نلعب عليها اليوم في الجديد.
1: انت طبعا صاحب تجربه وانت صاحب وكاله اسفار،
0: خليك
1: وقيدوم زيدا كيف في المجال في القطاع هذايا. سي عماد، سياحه القرب، وتخدم انت ياسر على سياحه القرب بالطبيعه.
0: انا نتعامل مع وكاله اسفار جزائريه ونشارك في المعارض في الجزائر. والجزائريين الحقيقة نجموا ديما نقدموا لهم الشكر، لأنهم هم يعتبروا رقم واحد في السياح اللي يجيوا لتونس، وهما تنطبق عليهم زاد السياحة العائلية، لأنهم الجزائريين يجيوا بالعائلات وعائلاتهم كبيرة. والنزول في تونس يوفروا الحقيقة برشا متطلبات باش تنجح السياحة العائلية في تونس. من جملتها مثال الغرف، الغرف فما تلقى الغرف العائلية الكبيرة.
1: نعم.
0: في

0: نزول كيما تلقى الغرفة تهز من 4 ل 6 أشخاص اللي
1: نعم.
0: هو اللي هو الموضوع هذا يتطابق معنا نحن مع التوانسة مع الجزائريين
1: نعم.
0: مش مع الأوروبيين. يعني كما قلت لك المسابح اللي توبوغون الألعاب والانيماسيون في اللوديل هذه من الحاجات اللي تزيد تقوي في السياحة العائلية
1: المطلوبة هذه المطلوبة
0: أكيد
1: لدى العائلات الجزائرية
0: نعم.
1: باش نرجع لك بعد شوية الأكيد خلينا نرحبوا بسي فواز بن حليمة المندوب الجهوي للسياحة بالمناستير. سي فواز موسم إن شاء الله يا ربي موفق على الجميع.
2: عايش
1: انتم قاعدين تخدموا عليه العام 12 شهر ما عادش تو معناها عندنا موسم سياحي صيفي ولا ليلة نحكيه على السياحة على طول العام وإحنا ديما نحكيه معك على القطاع السياحي في كل المناسبات وفي كل الاختصاصات وفي كل أنواع السياحات خاصة المنستير ويعلم مستوى الولاية شو نجمو نعرفوا الساعة بالأرقام.
2: مرحبا
1: وعسلامة
2: بيك وبجميع مستمعي ذا
1: احنا رحبنا بيك راهو بالحرور وشكرا
2: وبرنامجنا وان شاء الله على الدوام يقعد موجود برنامجنا. اليوم تعرف انه جهة المنستير بالنسبة لتحضير الموسم السياحي يكون انطلاق تقريبا من شهر فيفري مارس معناتها باش نكونوا موضوعين. بالنسبة لجهة المنستير اليوم هي ذروة الموسم السياحي، الذروة هذه خاصة شهر جويلية وأوت، أما تقريبا جل النزول في جهة المنستير تقريبا بعد العيد الصغير انطلقت في النشاط متاحة نحكيه أفريل وماي وجوان كانت أعداد وأرقام ممتازة في جهة المنستير. باش نعطيك تقريبا معناتها اليوم المنطقة السياحية الكل نزل تقريبا معبية معناتها التودوكيباسيون متاحة طالع تقريبا 85-90% وفي الويكاند مع التوان مع السياحة الداخلية نوصلوا حتى 100%. هذا الوضع اليوم في جهة المنستير. كما قلت لك التحذيرات معناتها كانت تحذيرات بجلسات قطاعية في على نطاق الولاية تحت شرف السيد الوالي اللي يتم عنده اهتمام خاص بالسياحة في جهة المنستير ويدعم فيها في جهة المنستير. نحكي على النظافة حملة النظافة تقريبا شهدت المنطقة السياحية جهة المنستير 4 حملات نظافة كبرى بمشاركة عديد البلديات من ولاية المنستير ومشاركة المؤسسات السياحية الموجودة كذلك في المنطقة اللي خرجوا معانا وخرجوا ليزيكيب متاعهم ونظفوا قدام النزول متاعهم وكذلك البلديات أخرى تحت إشراف ولاية المنستير 4 حملات ومنهم حملة كذلك عملناها على الشاطئ بمعناتها بمجهود كذلك المجتمع المدني في جهة المنستير كانت تقريبا من أول منطقة سياحية السرايا حتى كش وصلنا للمستوى أوتيل المدخل معناتها المدخل متاع السعودية ونبتونيا. دونك اليوم هذوما الكل حاجات عملناهم في الجهة جلسات النقل. اليوم نشكر كذلك شركة نقل بالساحل اليوم وفرت لنا حافلة خاصة بين نزل عدن ووسط المدينة اللي قاعدة تعمل في 4 رحلات كل يوم، زوز رحلات الصباح وزوز رحلات العشية. كذلك دخلنا في التوقيت الليلي متاع الحافلات اللي تروت معناتها تقعد حتى نصف الليل ونص خاصة للعمل اللي موجودين في الجهة وفي النزول بجهة المنستير. دونك هذوما كل تحذيرات صارت ومحاضر جلسات وقع امضاها تحت اشراف السيد الوالي اللي هي اليوم ترى النور في
1: نعم.
2: عمل متوسط.
1: نعم بيك سي فواز احنا نحكيه على المنستير واحنا قلنا وجهه يعني سياحيه بامتياز للسياحه العائليه وكي نحكيه على توريزم لوكال نحكيه على سياحه القرب نحكيه على يعني الخط هذا الجديد اللي يربط قسنطينة بالمنستير مطار منستير فهذه يظهر لي حاجة اللي هي تخدم
2: هو نعرفوا جهة المنستير تقريبا نحكيه معناتها في إطار الفاعلين السياحيين في جهة المنستير كل من نزل أو مديرين أو الفيدرال الجامعة الجهوية للنزل الجامعة الجهوية لوكالة الأسفار كان التوجه منذ تقريبا 8 سنوات أنه تكون جهة المنستير جهة للسياحة العائلية. خدمنا عليها بالحق بالرحلات نتاع لي جورناليست لي انفلونسور العبيد اللي جاتنا للمستير الكل. معناتها اكثر حاجه خدمنا عليها هي السياحه العائليه. اليوم الارقام تدل على ذا ولي زانديس دو بيرفورمانس يدلوا على جاذبيه جهه المونستير اليوم وخاصه للعائلات. ما عادش نحكيوا على العائله التونسيه، ما عادش نحكيوا على العائله الجزائريه، ولينا نحكيوا على العائلات من جميع الجنسيات. واكثر دليل على ذلك وجودنا في النزل هذاك. أيوة. نسالوا السيد المدير تيقول لك كل عندي عائلات
1: كلهم عائلات بي. احنا قبل
2: بالنسبه للخطوط الجويه هذه هي خطوط هامه جدا، صارت قبل لكن كانت من وهران ومن الجزائر عن طريق خطوط جوية غير منتظمة. اليوم زادها مولود جديد لا نوفيل ديستيناسيون اللي طابت للمستير قسنطينة. اليوم هذه جديدة بالحق. الليفول هذوما عندهم امباكت كبير برشا في على جهة المنستير وجهة سوسة والساحل، انه العبيد هذيا اوتوماتيكمون يمشيوا للنزول نتاعهم ويقعدوا يحوسوا ويدوروا عن طريق وكاله الاسفار التونسيه في علاقه مع وكاله الاسفار الجزائريه هذوما، معناتها يقعدوا يحوسوا في تونس باللي موين ترونسبور ان شاء الله التونسي.
1: سي فواز قبل ما نمشيو لقسم الاخبار بالطبيعه نعطيهم الكلمه. مارينا المنستير، واحنا كيقولوا مارينا المنستير نقولوا هالمرفأ الكبير هذايا للحقيقة ما يميز المارينا، إلى جانب أنها كما قلنا يعني فضاء عائلي بامتياز.
2: هو باش نكون واضح من النجوة، هو في التوجه في الجهة كانت لكمبوزونت قلت لزاكتور توريستيك الكل لزاكتور توريستيك دو لازون المنستير الكل هي كانت في توجه معنا المارينا. نحكيه إلى كالة الأسفار، نحكيه النزل، نحكيه حتى
1: احنا باش نجاوبوا على نفس المسابقه الطاقه القصوى معناها لمرفأ مارينا المنستير. كما قلنا هل هو 200 حلقه ارساء، 300 حلقه ارساء، او 400 من حلقه ارساء؟ جاوب سي فواز.
2: جواب
1: اي جاوب عندك اي جواب على خاطر باش نقولوا شكون الفايز.
2: شاركوا 300
1: 300 الاجابه الصحيحه بالطبيعه اللي هو الطاقه القصوى لمرفأ مارينا المنستير 300 حلقه ارساء. شكرا على اجاباتكم، برشا اجابات القرعه تات حسب ما يقولوا لي زملائي. نقولوا ثريا الانصاري الف مبروك، جائزه ماليه بقيمه 200 دينار مهدات من المركب الترفيهي السياحي مارينا المنستير، ألف مبروك. نغم ثم نرجع بعد الأخبار.

0: الفحص الفحص النظور بير مشاركة على الموجة 104.7
1: في الصيف بكلنا نلوجوا على تنفيسه وكل حد كيفاش يعدي وقته.
2: الصيف حلو لو لو وانا عامل جو جو جو
1: سفرة ولا تحكي.

0: تمام، وسادسه على موج اذاعه المنسير. وتقدم النشرة المسائية للأخبار وهذه عناوينها. بداية من اليوم انقطع الماء الصالح للشرب بولايات المنستير وسوسة والمهدية من منتصف الليل إلى الخامسة صباحا. تواصل حملات تحرير الملك العمومي البحري بشواطئ ولايتي المهدية ونابل. وفي إطار إطلاق المرحلة الثانية من مشروع دعم التنمية الاقتصادية المحلية المستدامة، فتح باب الترشحات للحصول على منحة بعث مشروع لفائدة حاملي الشهادات العليا وخريجي التكوين المهني. مساء الخير من المقدمة إلى التفاصيل. أعلنت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه السونات في بلاغ لها قطع الماء يوميا على كافة مشتركيها بولايات المنستير وسوسة والمهدية من منتصف الليل إلى الخامسة صباحا حتى تتمكن من تعبئة الخزانات لمجابهة ذروة الاستهلاك وتجنب الانقطاعات المتكررة وتزويد كافة المشتركين مهما كان موقعهم خلال باقي ساعات النهار، وذلك ابتداء من اليوم الأحد. وأفادت الشركة في ذات البلاغ بأنها ستقوم بهذا الإجراء في انتظار استكمال التجارب اللازمة لضمان ديمومة محطة تحلية مياه البحر بسوسة قبل دخولها حيز الإنتاج، والتي تجري حاليا بنسق حثيث وباعتبار ارتفاع درجات الحرارة المتزامن مع ذروة الاستهلاك خلال الفترة الصيفية وما نتج عنه من اختلال في الموازنة المائية بالجهة، وبالتالي تسجيل اضطرابات في توزيع الماء الصالح للشرب خاصة في المناطق العليا وفق ما جاء في البلاغ. تتواصل بولاية المهدية حملات تحرير الملك العمومي البحري بشواطئ الولاية من قبل مصالح وكالة حماية الشريط الساحلي والمصالح الأمنية، وأسفرت هذه الحملات عن تحرير جملة من المخالفات. نتابعها ضمن الورقة الصوتية التالية لنادر إسماعيل.
1: في إطار حملة تحرير الملك العمومي البحري بشواطئ ولاية المهدية، نظمت مصالح المنطقة الجهوية للأمن الوطني بالمهدية بالشراكة مع مصالح بلديات قصور السيف والشابة والمهدية والفرع الجهوي لوكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي بالولاية ومصالح هيئة السلامة الصحية ومصالح الإدارة الجهوية للتجارة حملة مراقبة شملت شاطئ مدينة المهدية وشاطئ سلقطة والشابة لمراقبة مدى احترام تراخيص الإشغال الوقتي المسندة في الملك العمومي البحري. وأسفرت الحملة عن تحرير أكثر من 20 محضر بحث وحجز معدات وتجهيزات بمنطقة سلقطة من معتمدية قصور سيفة ومعتمدية الشابة وشواطئ مدينة المهدية. وتؤكد وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي أن هذه الحملات ستتواصل بصفة دورية ومكثفة طيلة الموسم الصيفي لمراقبة مدى احترام تراخيص الإشغال الوقتي المسندة في الملك العمومي البحري ولردع المخالفين. نادر إسماعيل من ولاية المهدية لإذاعة المنستير.
0: وفي ذات السياق، أكد المدير الجهوي لوكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي بنابل كريم بوليفا، أكد أن مصالح الوكالة انطلقت بالتنسيق مع الحرس البحري والأمن السياحي في تنفيذ حملات مراقبة للتصدي لمختلف التجاوزات والمخالفات على الشواطئ في إطار المراقبة المستمرة للملك العمومي البحري والحد من الانتصاب العشوائي ومراقبة مدى احترام محتوى التراخيص المسندة. وأشار بوليفا إلى أنه تم إلى حدود اليوم الأحد القيام بأربع حملات مراقبة بكل من حمام الأغزاز والحمامات والهوارية وقليبيا، رافضا تقديم تفاصيل حول المخالفات المسجلة، مضيفا أن الحملات ستتواصل خلال الشهري جويليا وأوت. في إطار العناية بالوضع البيئي بمدينة الفحص من ولاية زغوان ومناطق التوسع التابعة لها، اقتنت بلدية الفحص جملة من المعدات ستتسلمها خلال الأيام القليلة القادمة باعتمادات مالية فاقت 600,000 دينار حسب تصريح المكلف بتسيير البلدية ياسين التكوري في ميكروفون حنان العباسي.
2: تعرفوا طول العناية بالبيئة ولات كلها مبنية على معناها المعدات. بلدية الفحص ننتظر في المدة القريبة القادمة أنها تتسلم مجموعة من عدد 3 جرارات جديدة لتعزيز معناها عملية النظافة ورفع الفضلات، كيف كمية من الحاويات، وكيف زاد عودنا أعلننا طلب العروض لاقتناء زوز شاحنات ضاغطة سعة 7 متر مكعب. هذا يكون لك في إطار تطوير وتحديث أسطول النظافة. بالنسبة للتكلفة الجملية لاقتناء معدات النظافة في حدود 670,000 دينار، وهذا في إطار برنامج فيكول دو اللي هو برنامج مع صندوق القروض واللي يعنى بتعزيز وتمويل للمشاريع البلدية.
0: في إطار إطلاق المرحلة الثانية من مشروع دعم التنمية الاقتصادية المحلية المستدامة، يفتح خلال الفترة من 12 إلى 24 من شهر جويلية الجاري باب الترشحات للحصول على منحة بعث مشروع لفائدة الشباب من حاملي الشهادات العليا وخريجي التكوين المهني المتحصلين على شهائد معترف بها. عن شروط الشروط والمجالات المستهدفة يوضح المسؤول الوطني للمشروع بالمندوبية العامة للتنمية الجهوية محمد عبد السلام.
3: الشروط هي الإقامة من إحدى الولايات قبل الإعلان على طلب الترشحات، والمقيم في الولاية هذيك سن ما يفوتش 35 سنة، لكني استثناءات. بالنسبة للمرأة ما فماش حدود للعمر، حاملية شهادة التعليم العالي ينجم يكون 40-45 سنة، لازم ناس ينجموا يشاركوا في المشروع هذا. المساهمة بتاعه في حدود 10%. كل طلب ترشحات موجه لفئة معينة. طلب الترشحات الأول موجه لحاملية شهادة التعليم العالي ومخرجي التكوين المهني اللي عندهم من نفو سموه BTS. بالنسبة للمنظومات اللي نجم الشباب يقدم فيها كيف كيف زاد كل طلب ترشحات، عندنا منظومات نجم متوجهة وهي ذات أولوية في المناطق هذه. المشاريع الفلاحية، المشاريع متاع تقطير النباتات العطرية. طلب الترشحات الأول عندنا 8 منظومات نجم الشباب يقدموا فيها. بالنسبة لطلب الترشحات الثانية 9 مجالات.
0: وفي شأن التشغيلي ثانيا، دعت الشبكة الوطنية لمحاضن المؤسسات الفلاحية بوكالة النهوض والاستثمارات الفلاحية، دعت الباحثين الشبان من حاملي الشهادات العليا والراغبين في الاستثمار في عدد من المجالات الفلاحية، خاصة منها خدمات الميكنة الفلاحية المتعلقة بزيت الزيتون، بجني الزيتون عفوا، وتعليب زيت الزيتون وتثمين منتجات التمور وغيرها من المجالات الواعدة. دعتهم إلى تقديم ترشحاتهم عبر الموقع الإلكتروني للوكالة في أجل أقصاها 20 من شهر جويلية الجاري للاستفادة من المرافقة الفنية والتمويل. في الرياضة، أنهى منتخبنا الوطني لكرة السلة النافذة 3 من التصفيات المؤهلة لمونديال قطر بفوز على المنتخب الغيني بنتيجة 61-50، فوز مكن عناصرنا الوطنية من تقاسم الصدارة مع رواندا ونيجيريا ب10 نقاط لكل منتخب قبل موعد النافذة 4 التي ستقام في تونس أواخر شهر أوت القادم. خارج الحدود، تتواصل اليوم منافسات الدور الثمن النهائي لكأس العالم بإقامة مواجهتين قويتين، حيث يلتقي المنتخب البرازيلي نظيره النرويجي انطلاقا من 10 ليلا بتوقيت تونس، في حين يواجه المنتخب المكسيكي نظيره الإنجليزي فجر الاثنين انطلاقا من 1 صباحا بتوقيت تونس. وكان الدور الثمن النهائي انطلق أمس بتأهل المنتخبين الفرنسي والمغربي إلى ربع النهائي بعد فوز فرنسا على باراغواي بهدف 0 وانتصار المغرب بثلاثية نظيفة على كندا، في انتظار اكتمال عقد المنتخبات المتأهلة خلال الأيام المقبلة. في ختام النشرة، تذكير بعنوانها الأبرز. بداية من اليوم، انقطاع الماء الصالح للشرب بولايات المنستير وسوسة والمهدية من منتصف الليل إلى 5 صباحا. لقاؤكم بالأخبار التجدد بإذن الله في تمام 7 مساء.
4: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. تعتزم وزارة الدفاع الوطني انتداب تلامذة رقباء مباشرين بالبحرية لفائدة وزارة الدفاع الوطني، جيش البحر والمصالح المشتركة والمصالح الفنية والهياكل المركزية الراجعة بالنظر إلى الوزارة بعنوان السنة التكوينية 2026-2027 فتيان وفتيات. للاطلاع على شروط الانتداب والوثائق المطلوبة يمكنكم زيارة موقع وزارة الدفاع الوطني defense.tn. آخر أجل لتقديم الترشحات عبر موقع الوزارة يوم 17 جويلية 2026.

0: مع الكيف. يا الكيف. مع إذاعة المنستير. تبع الموجة.
1: تبع الموجة.
2: تبع الموجة.
3: العزيزة بلادي، أرضي وأرض أجدادي.
4: العزيزة بلادي برملها وجبلها وبراجها وقصورها وصحرتها وبواحاتها وشجرها ونخلها وشطوطها تمتاز بسياحتها. كلمة عزيزة الكل تستاهلها ومن كل وجهة تسحرك وجهتها.
5: يا

تونس بالحق مش بالكلام. نرجع لك حاير ومهني، انت يا تونس اقوى مني. تونس بالحق مش بالكلام، زينة البلدان. نرجع لك حاير ومهني، انت يا تونس اقوى مني اقوى مني. العزيزة بلادي مع نجوى المهري.

0: نعود لمواصلة اللقاء في العزيزة بلادي لغاية الساعة السابعة مساء. مرحبا بالجميع من هنا من القرية السياحية شمس هوليداي فيلاج. نقدم لكم أجمل التحايا بعد شوية عندكم أكيد في المسابقة دوزاكسي. عندكم زوز بدقات دخول إلى الألعاب المائية وما أدراك ما الألعاب المائية. باش تعديوا جو مع العائلات نتاعكم وان شاء الله القادم اجمل دائما في بلادي في هذا الموسم السياحي اللي ان شاء الله يكون طالع خير علينا الناس الكل وان شاء الله تكون اجواء احلوه. الموسم يعني بدا عنده قداش فاحنا مواصلين معكم السياحه العائليه كما قلنا السياحه العائليه مش مرتكزه على سياحه القرب او سياحه الجوار فقط. سي محمد اكيد يلزمنا نطوروا معناها السياحه هذه كما قال معناها سي فواز.
1: بون السياحه العائليه خاصه في منطقه سخانس المنصير صحيح مرتكزه على النزول صحيح اصحاب النزول عملوا مجهود كبير في تجهيزها باللي توبوغون باللعب انه معناتها عندهم ديزيكيب دانيماسيون ولكن الموجود خارج النزول مهم جدا. من حق السائح الاجنبي ولا الجزائر ولا التونسي انه يتمتع بالحوايج الموجوده في المستير. ولكن كما قال سي مكرم فما اشكاليه نتاع كومينيكاسيون
0: تواصل
1: فما تواصل فما نقص نتاع تواصل اصل اليوم راهو الوتلاجي من مصلحته انه السائح يخرج من نزل على خاطر خاصه اذا هو النزل نتاعو يعمل اول انكلوزيف دونك باش يعمل اقل كونسوماسيون اقل كونسوماسيون زاده بالنسبه للالكتريسيتي على خاطر اذا باش يقعد في البيت باش يحل الكليماتيزور دونك من مصلحته انه يخرج. صحيح انه بارك الله في الاستياس عملت كيران بالليل وبالنهار ولكن في النزول نتاعنا ما تلقاش انفورماسيون وقتاش والكيران اذا بينا نلقاو كوان دانفورماسيون في النزول نتاعنا الكوليكا
0: موجودة
1: ماذا بيا تبدأ موجودة
2: موجودة سي محمد وقع مراسلتهم وعطيانهم التوقيت اللي موجودة ومحطوطة على الديسك متاع الليزوتيل والليزيكيب دانيماسيون خلي وصلنا لهم المعلومة بمراسلات أو عن طريق الجروبات اللي عنا في شبكة التواصل كيما الواتساب دوك وصلت لهم المعلومة للمديرين نزول الكل باش يعلموا عن طريق ليزيكيب دانيماسيون وقتاش يتعداو لي بيوس اللي موجودين خاصة البيوس اللي نحكيو عليها عدن وسط المدينة.
1: سي فواز ماذا بينا يبدا مكتوبة فما دي تيبليون زاد بتاع المهرجان فما دي تيبليون بتاع مثال النوادي بتاع اللغات النوادي بتاع التنس مثال زاد تبدا خارطة بتاع مدينة المنستير ونبدا مكتوب بجنب خارطة المنستير وقتاش تتعدى الكار الخارطة الجهوية الخارطة الوطنية تو كما قال سي عماد فما ياسر ناس اللي ما تعرفش انه الجم قريبة لينا القروان زاد قريبة لينا راه فما علاقة كبيرة حتى تاريخية ما بين المستير والقيروان راهي المستير الرباط نتاعها تخلق لحماية القيروان فما تواصل تاريخي كبير راهو احنا الظهير نتاع المستير وسوسة يوصل حتى القيروان هذا الكل كاية يوصل معناتها بالمعلومة ماذا بينا الانفورماسيون تكون حاضرة نقربوها نوصلوها السائح زاد كيف كيف فما التهيئة مثال اللي معناتها البلايص اللي يرتاح فيها السائح وهو يستنى في الكار نتاعه تبدا معناتها كيفاش نقول معناتها بلاصه مظله بالكدا فيها ورد فيها كوربا دي بوبيل فين ينجم يحط فما اري دي بيوس سبيسيال البيوس فهمتني فيها سيكوريتي وكذا هذا الكل يشجع العائلات باش تمشي.
2: محمد سامحني حتى كان قصيت عليك اليوم راهو اللي نتحكي فيه الي امبورتون مي الي لو بلوز امبورتون اللي هو اليوم السائح قبل ما يجي للمونستير راهو يدخل يعمل ريشيرش نتاعو وتعرف اليوم مع الاي اي اللي موجود والعمليه والتكنولوجيا المتطوره راهو قبل ما يجي للمستير الفيس الريشيرش نتاعو يعرف اللي فيزيت
1: انت
2: توا سامحني كان تدخل تعمل ريشيرش تو يعطيك الجم موجوده دو با في المستير معناتها عملتها راني اني اليوم كتحب مندوب او كشخص عملت تورني نتاعي وشفت شنو مثلا يعطيه لي مويان دو ترونسبور اللي موجودين اللي يعطيه كل شيء شفت لي زانفورماسيون الكل ما تلقاهم موجودين هذا ما يمنعش انه نحن مع بالتواصل الكومنيكاسيون مع مديرين المؤسسات السياحيه اليوم قاعدين نوفروا لهم في المعمول لهم خاصه هي ديما الاشكاليه اللي صايره في مونستير وكي تعمل الاناليز نتاعك والانفراستركتور اللي موجوده انه مستير ما عندناش حاجات بور لو ترونسبور انديفيديوال مش نحكي على وكالات الاسفار اللي هم اليوم عندهم لي ريبريزونتون نتاعهم واول ما يدخل للحريف وسي مكرم يعرف هذا اول ما يوصل للحريف للنزل فما اون رينيون دانفورماسيون تصير للحريف باش يعلموهم واش فما في مستير واش ما فماش واش فما في سوسة واش ما فماش اي او ميم طون يعطيوهم دي زيكسكورسيون. هذوما لي زيكسكورسيون قاعدين يخدموا فيهم وكالة الاسفار التونسية اللي هي موجودة في تونس، قاعدين يخدموا في رحلات سياحية يكونوا مؤشرة من ديوان الوطني للسياحة معهم الجيد متاعهم. دونك القروين
1: تسكي قروين هو دوما
2: حبيت نقول لك محمد هدي هو القيروان مثلا كي تقولي القيروان والجم اني متأكد انه لي ريبريزونتون تاع وكالة الاسفار اللي موجودين في النزول اللي يعملوا ريونيون دانفورماسيون قاعدين يوفروا في المعلومة للحريف عن طريق الحافلات متاعنا متاع وكالة الاسفار اللي موجودة في تونس باش يعملوا عن طريق ولي جيد متاعنا باش يعملوا رحلات. نحن لهنا على شنو نحكيو؟ نحكيو على كدومي جورني والجورني في مثلا باش يخرج انديفيديوال يمشي لسوسة او يمشي للمستير. الرحلات هذيك موجودة واليوم معناتها قاعدة وكالة الاسفار تخدم والنجم ونعطيكم الارقام متاع الرحلات المؤشرة عليها من الديوان فير الصحراء التونسية اللي قاعدين يعملوا في ديزيكسكورسيون السود ولا ديزيكسكورسيون دومي جورني فيها الجم والقيروان وفما جورني كاملة تقع فيها سيدي بوسعيد. هذيك قاعدة تخدم فيها وكالة الأسفار وقاعدة تسوقها فيها وهذيك في صلب العمل متاعها وفي صلب الترويج ويعيشوا منها. دونك اوتوماتيكمون قاعدين يخدموا فيها. قاعدة شنية الإشكالية الوحيدة اللي لاحظها أني ولا كي نعملوا ديجنوستيك نفيقوا بها إنه الحريف اللي ما يخرجش مع وكالة أسفار في سفرات متاع دومي جورني ومتاع جورني ولا متاع تروا جور في الصحراء مثلا، هذيك الإشكالية إنه شي يحب يخرج مثلا يقول شن يمشي للمستير شن يمشي لسوسة. لهنا لازمنا نحن نوفروا له المويان دو ترانسبور. خاطر نحكيو على منطقة سياحية في المونستير أون بلان ريجيم، رانا نحكيو على 22000 موجودين ولا 20000 موجودين في المنطقة السياحية. 20000 هذوما أبار لي زاجونس دو فواياج اللي شي يهزوا في رحلات منظمة ورحلات سياحية، فما بيت تحب تخرج تمشي للمستير لهنايا تمشي لسوسة تمشي. نحن كمنستير كولاية منستير خدمنا وحاولنا نوفروا لي مويان دو ترونسبور وعملية الربط بين المنطقة السياحية ومدينة المنستير عن طريق الشركة الجهوية للنقل الاس تي اس أو المترو. اليوم دانيير مو مازلت سي مكرم هاو زيد ايا المترو مازالوا كيبعثونا الكيو ار كود نتاع المترو نتاع التوقيت الصيفي وقع اعلامهم بالكوري وبالزيميل وبعثنا لهم الكيو ار كود باش يحطوهم على الريسبسيون ويعلموا الحرفاء بالتوقيت نتاع المترو. يدخل على الكيو ار كود ديريكت يعطيه التوقيت وكل شيء. دونك لهنا قاعدين نحن كمندوبيه اليوم قاعدين نحاول نربطوا الصله والعلاقه بين الشركات هذه اللي موجوده اللي توفر وسائل النقل للحريف اللي يحب يخرج انديفيديوال ويزور مدينه المونستير ويمشي يكتشف الشراقه ويكتشف الارتيزانات نتاع مونستير. قاعدين نحاولوا نوفروا له مويان دو ترونسبور باش يوصل. واليوم زاد خبر اخر في جهه المونستير التران توريستيك ان شاء الله يرى النور مشار يبدا يخدم ما نتصور من هنا اسبوع اخر
0: والمسلك عنا السياحي
2: تران توريستيك المسلك واضح نتاعو باش يكون يربط بين المنطقه في اطار التنشيط السياحي يربط المنطقه السياحيه 3 والمنطقه السياحيه 2 بوسط المدينه. دونك لهنا كي يكون فما اليوم عندنا تران وفهمهم 3 رخص تقريبا معناتها يمكن الموسم الجاي تقع عندنا 2 ترانات توريستيك موجودين. اليوم قاعدين نحاولوا باش نعملوا الدريناج دو لا كليونتيل des hôtels de monastir vers la ville de monastir. دونك هذا الكل محاولات قاعدين نعملوا فيه. بالنسبه اللي كنت تقول لي توفير مثلا الوثائق احنا نعطيه للي زوتيل لكن اللي كتب نتاعنا كديوان وطني للسياحه اللي قاعدين نطبع فيهم قاعدين نوفروهم اللي يطلب ياخو ونحاولوا ساعات ديما حتى نبعثوا لهم نقول لهم هاو الكتب نتاعنا ابار لي بيرو دانفورماسيون اللي عندنا اللي هم موجودين تقى فيهم المعطيات والمعلومات هذه كل. اما اليوم بالعكس اليوم مع جون شامبر في جهة المونستير قاعدين نخدموا على تطبيقة إلكترونية حضرت معنا أنت سي محمد في الجلسة البورتاي توريستيك شن نبدأ مش بورتاي كبير شن نبدأ ماب
1: مشروع
2: ماب مشروع ماب إنه الحريف اللي موجود في المونستير ينجم بكيو ار كود يسكانيه ويشوف الماب والأماكن اللي نجم
0: يمشيلها ويقصدها.
2: نعم. في المونستير وش يكون فيها ربط كذلك مع التوقيت متاع الاستياس وتوقيت المترو. إذا ما الكل قاعدين خاطر اليوم بالحق الحريف إلى دي باسي لتاب متاع بروشور باش نعطيوه اليوم. نعم. نحكيه على انتليجنس ارتيفيسيال. اي كليون جاي للمستير ولا جاي لسوسه ولا جاي لتونس دي كوم ديستيناسيون راهو يحل التليفون نتاعو وقبل اون سيمين يقرا اش فيه. روسي كان او بولوني او جزائري او حتى تونسي.
0: نعم.
2: دونك هو عنده المعلومه. اليوم المعلومه نقول لك نقويو رواحنا كوتي ماركتينغ ديجيتال.
0: نعم. اي. نعم.
2: باش الاي اي في فكالشبكة الكبيرة برشا كي لوج لانفورماسيون
0: ياخو
2: انفورماسيون صحيحة.
0: نعم.
2: ياخو انفورماسيون بيرتينونت. لانفورماسيون هذيك هو دورنا نحن باش نخدمها خاطر اليوم كان تحل ياي تو تلقاه ياخو من الباج اوفيسيال نتاع المندوبية الجهوية للسياحة في المونستير.
0: نعم.
2: ياخو من بوكو دو سورس لازم لي سورس يكونوا.
1: ولكن سي فواز مثال إذا معناتها التوقيت نتاع القطارات ولا المترو ماهيش محينة. ماهيش محينة. تولي الانتليجنس ارتيفيسيال يعطيك
0: هي محينة. هي تو محينة بالنسبة للتوقيت الصيفي.
1: مش موجود. مثال توقيت الاسياس مثال مش
0: توقيت
1: موجود.
0: صيفي. توقيت صيفي.
1: كيف ما تلقاش ما تلقاش كي تقول لي ما يعطيكش. شوف احنا الكلنا خرجنا لبرا ونعرف. راهو هو السائح جاي باش يرتاح.
0: نعم.
1: ماهوش باش يعمل افور هو في فاكونس
0: طبعا. والمعلومه لازم توصل له معناها المعلومه تكون
1: يعطيك الصحه. ماذا بي ماذا بي توفر له كل شيء المعلومه من ريسبسيون من لاري دي بوس كذا كريكي. نتحدثوا انا وسيهيمات قلت له منهم مره سائحه روسيه قالت مانيش باش نعمل اكسكورسيون لكن اكتشفت ان كرتاج موجوده في تونس.
0: نعم.
1: كرتاج يقرا فيها على العالم كامل راهو في المدارس.
0: نعم.
1: العالم كامل انه ما كانش تعرف انه كرتاج مجرد في تونس. ما توريك حتى ان عملت بريباراسيون دو سون فواياج.
0: نعم.
1: ولكن ما تعرفش كرتاج
0: مادام يقراو على كرتاج مادام راه يقراو على تونس اكيد مش يقراو على كرتاج ماشي
1: لا ما تعرفهاش في تونس.
0: اي لكن هي ما كرتاج في تونس.
1: انت سامحني فما اني كي كنت نقرا في فرنسا منهم. نعم. فما الناس يقول لك اني كنت في تونس. فين كنت؟ يقول لك كنت في مراكش.
0: نعم.
1: يعمل كونفيزيون ما بين المغرب وتونس.
0: وتونس ما هي بلد افريقي.
1: والسائح والسائح.
0: نعم.
1: والسائح اليوم لازمنا مهما يكون لازم.
0: نعم.
1: نسهلوا له على خاطر في مصلحتنا.
0: نعم.
1: لو قد ما سيركيل السائح قد ما يصرف فلوس.
0: نعم.
1: هذا هو
0: على كل. نعم.
2: شفت محمد هنا. أيه. شفت لو تقول فيه انت راني انا جاوبتك في بالانديريكتومون.
0: نعم.
2: شفت قد ما تكون لانفورماسيون بيرتينونت على الشبكة التواصل الموجودة والانترنت راهو الاي اي اليوم باش تعمل ريشيرش راهو يمشي يجبد لك دي زانفورماسيون.
0: نعم.
2: من دي سيت اوفيسيال. انت لهنا لازمك لي سيت نتاعك تعمل لهم ابديت نتاعهم لي سيت يكونوا نتاعك قويين تكون لانفورماسيون بيرتينونت وقتها اوتوماتيكمون الكليون كي يحل تونس تو يلقى كارتاج معاها ديريكت. معناتها الاي اي يعطيه كارتاج يعطيه الجم يعطيه كل شيء. المهم انت شنو عملت باش توصل المعلومه نحكي تكنولوجيكمون في وسط الشبكه هذيك كيفاش توصل المعلومه اني تونس كارتاج
0: اني
2: اوتوماتيكمون.
0: نعم.
2: الجم تونس.
0: تونس صحيح. الجم
2: هذيك الخدمه المواقع الكبيره اليوم ونعملوا على لي جون نتاعنا بالحق.
0: صحيح.
2: لسون
0: طايرين
2: نصلي على النبي طايرين لي جون نتاعنا والعبيد هذيك.
0: نعم.
2: واللي ستارت ابيت جدد هذوما.
0: نعم.
2: هما مراهم اللي نجموا يعملوا انفلونس وكي انفلونسيو في وسط الشبكه.
0: نعم.
2: متاع الانترنت اللي.
0: نعم.
2: هو ياخذ من عندها الاي اي توسكي انفورماسيون.
0: نعم. نمشيو النغم وبعد نرجعوا لسي عيمات. يلا

0: نحبك أكثر من اللي كان، نحبك أكثر من اللي كان.
1: الهايجر شنو؟
2: هذه لطيفة، قالت نحبك أكثر من اللي كان، نحبك يا تونس. وصلنا إلى طبعا الجزء الأخير من العزيزة بليدي. مرحبا بكم الناس الكل، مرحبا. هو الحديث ذو شجون راهو يهزنا، الحديث هذايا بالطبيعة وينفتح على برشا مواضيع أخرى. مرحبا بك سي مراد، أهلا وسهلا سي مراد الهيني طبعا اللي هو عماد.
3: مثالي
2: سمحتي سعيد. سعيد مركزة في كلامكم من بكري، مرحبا بك أهلا وسهلا.
3: خليك عايش
2: صاحب وكالة أسفار، وكما قلنا قيدوم القطاع، معناه أنا نقول
3: نوعا ما.
2: نوعا ما من وقت إيش الساعة سعيد؟
3: من 95.
2: من 95 أي
3: من 95 كنت نخدم على المارشي روس،
2: أي
3: تسمى من الأوائل اللي بدينا نجيبه في السياحة من روسيا.
2: يا ريت ترجعنا السوق الروسية.
3: والله هي في القلب وجعة، خاطر الإشكالية اليوم هي في اللايريان، في الريستريكسيون الموجودة على الكومباني روس بعد الحرب مع أوكرانيا. فما إشكالية، ما فهمش تواصل بيننا وبين روسيا.
2: احنا مشكلتنا في التواصل، الكلمة أكيد. الرمز توا في القاعدة هذه هي التواصل. هيك
3: فما النوفالير توا تعمل دو فول، في النوفالير طيارة تونسية دونك تمشي تعمل دو فول اللي هما تروف وريا ما يكفيوش يعني، ودير تطير كان من سان بيترسبورغ. روسيا أكبر دولة في العالم، يعني تنجم تجيب من شرقها لغربها، يعني فما آلاف المئات الآلاف من الروس اللي نجموا يجيوا لتونس.
2: أي صحيح. نعم.
3: لكن ما ينجموش يطيروا على تونس، ممنوعين
4: مالورزمون يعني خاسرين برشا من الناحية هذه، على خاطر من بداية الحرب يعني تمس برشا القطاع من المارشي روس اللي هو كان وصلنا سيرتان مومون. سي عماد انت ظل يصدق مني نجيبه في 700,000 ببري وقتها.
3: من احسن الاسواق معناها هذه بالكاشي، من احسن السياح اللي يصرفوا في تونس.
4: بالضبط.
3: بالرغم اللي
2: شكون السياح اللي ما يصرفوش بجهرب، شكون ما يحطش ايده في مكتوبه؟ سي فوز عاد بقول
4: حتى اللي ما يصرفش
2: اللي ما يصرفش
4: خلوه خليه يصرف.
2: هو تونسي تبارك الله، من اللي يدخل لتونس وهو يصرف.
4: لا بالحق بالحق يعني من اللي صارت الحرب مع اوكرانيا امونك غاني نورم، يعني في جهه المستير وسوسه، سورتو سوسه ومستير كانوا متسمين على السوق الروسيه يعني. وفما ان شاء الله ترجع، ان شاء الله توفى الحرب في اقرب وقت، وان شاء الله ترجع الروتاسيون ايريان على على على روسيا. وكما قال سي عماد راهو يعني اكبر فلوت ايريان في العالم في روسيا، يعني من روسيا يعني من لي فيل لي غروند فيل الكل، يعني كانت عندنا ديليزون ايريان ولي شارتير، وكانوا فريمون كانوا عاملين اكيليبر كبير في الجهه. وكما قال عماد راهو اكثر سايح يخرج اون اكسكورسيون في تونس، اكثر سايح يمشي للصحراء هو السائح الروسي.
3: لي سونتر تالاسوثيرابي
4: اكثر سائح يعمل يعني تالاسوثيرابي
3: في الصيف.
4: هو
3: مش
4: هو
3: مش موسم معناها التالاسو. كانوا يخدموا في الصيف 100% بالروس، والتالاسوثيرابي معناها المبلغ اللي هو اكثر من السيجور نتاعهم في تونس.
2: في تونس
3: في تونس تو لي سونتر معناها
2: فارغي،
3: ما عندهمش خرافة في الصيف.
4: يعني الثقافة نتاع البيانات عندهم في دمهم، يعني معناها كما قال سي عماد يعني ان كليون سور دو يجي شاري ان باكي تالاسوثيرابي في مع الاوتيل، يعني فهمتوا
2: في الصحراء يعني.
4: لا يمشيوا للصحراء،
2: يمشيوا للصحراء
4: برشا.
3: يعني السونتر نتاع المعالجة بمياه البحر.
2: نعم.
3: والرواسة ناس تحب وتسهر على راحتها وعلى البدن والى غير ذلك. كنا ننصحهم باش يعملوا المعالجه هذه باش يعديوا دي كور كليون يجي بور اون سيمين ويعمل كور بسيس جور. معناها السيس جور اللي يعديهم في لي سوان في التالاسوثيرابي اكثر السوم نتاعهم من السيجور نتاعهم في تونس.
2: في تونس نعم صحيح.
3: واذا كان يلقى شويه وقت من اكثر الناس اللي كانت تشارك يعني في الرحلات في السود. احنا اش خلينا وكالات الاسفار اللي كنا نشتغلوا معناها مع روسيا، وهذا مش سر. هو برشا ناس يقولون كيفاش تشتغل معناها الاوتيل نبيعوه بسومه، يعني نشريه بعشرة نبيعه بعشرة، لأنه كان المدخول مضمون في تونس نعرف الكليون يستهلك المنتوج السياحي التونسي.
2: نعم.
3: الرحلات السهريات التلسوثيرابي. اليوم مالوريزمون هذه أنا واحد من الناس نعتبر بيرت لتونس.
2: نعم.
3: وإحنا ما زلنا ما لقينا ما هو الحل.
2: الحل
3: الحل في الطيران.
2: نعم.
3: مع الفلوت متاعنا متاع تونس ما يسمحش باش نطيروا على روسيا.
2: نعم.
4: وان شاء الله فما بوادر وما زي عماد ان شاء الله فما يعني. نعم. بروشينمون فما دو فول باش يرجعوا ان شاء الله ان شاء الله بارتير من لو 13 جويي يقولوا باش يرجعوا فما دو روتاسيون باش يصيروا من سان بيترسبورغ ومن موسكو ان شاء الله يعني ان شاء الله ان شاء الله وصفه وازد عنده اكثر
2: تفاصيل ومعطيات باش يخلصوا.
5: نجم نكونفيرميه المعلومه هذه انه بارتير من لو 13 جويي فما كومباني اشتخدم على روسيا ماهيش كومباني بالحق للأسف مش كومباني تونسية.
2: نعم.
5: أبار الكومباني التونسية اللي قاعدة تخدم اللي هي توا على الفول نوفيلير على روسيا دخلت كومباني أخرى ان شاء الله أبارتير من 13 جويش يكونوا فما دي فول على موسكو على سان بيت تقريبا لموين متاع
2: كل يوم رحلة
5: ديريكت كل يوم تقريبا رحلة من موسكو تقريبا حسب ما في بالي 3 أو 4 رحلات من سان بيت أسبوعيا دونك بدأت تنفرج شوية الرحلات من على روسيا إن شاء الله كما قال سي عماد إن شاء الله ترجع لكمبانية إيريان خاصة نعرفوا لكمبانية الكبار والفلوت راهي كبيرة برشا متاع ليزافيون في روسيا اللي هم من اليوم عندهم الحظر دونك اوتوماتيكمون كان يرجع وتوقف الحرب مع اوكرانيا ان شاء الله ترجع لا ديستنياسيون تونس بالكدا في روسيا.
2: نعم.
5: اليوم السوق الروسيه سوق مهمه جدا في على الوجهه التونسيه كما قلنا وصلت تقريبا ل 800,000 قبل ما تصير الحرب هذه كنا نتصور وقتها شي تكون تفوت حتى المليون سائح يكونوا موجودين اليوم قاعدة ترجع العدد قاعد يرجع مع الخط هذا جديد على منستير لشي تحل شي يزيد العدد يكبر وشي يقعد حتى موجود حتى الارير سيزون في بالي حتى الأكتوبر دونك شي يقعد الفولات هذوما موجودين وإن شاء الله يزيدوا يكثروا الفولات هذوما على السوق الروسي
2: الروسية يظهر لي هذه خبير باهية هكا ولا سي عماد
3: وان شاء الله ان شاء الله اخبار باهي خاطر المارشي نتاع روسيا رحنا محتاجينه معنا.
2: نعم.
3: لو نتحدثوا.
2: نعم.
3: خاطر زاد السوق الروسيه تمتاز نرجع لموضوعنا الاول بالسياحه العائليه يعني.
2: نعم.
3: يجيو اون فامي لي روس.
2: نعم.
3: ويجيو ولي روس ابار كيما قلت لك ابار لي زوتيل يحبوا يتعرفوا على تونس يعني
2: من البلاد يعني الناس اللي تخرج
3: بالضبط. نعم. الناس اللي تخرج من الناس اللي تتعرف على الحضارة متاعنا على ثقافتنا على تاريخنا يعني عنا ما نقدمه لهم وفي تونس نرجع تونس فيها ما يتشاف يلزمنا نشوف الحقيقة.
2: نعم.
3: يلزمنا احنا نزيدوا نبذلوا مجهود أكثر باش نعرفوا بوجهتنا يلزمنا احنا.
2: نعم.
3: نحطوا لو ماكسيموم هو لو ماكسيموم صحيح الامكانيات في تونس راهي محدوده
2: جدا
3: ولكن هي. اليوم فما كي نرجعوا معناها وسائل التواصل الاجتماعي راهو عندنا دي جون اللي هما الحقيقه نتاع ربي اليوم
2: ما شاء الله عليهم
3: لو نعطيوهم الفرصه راهو هما يكونوا المصدر نتاع. نعم. الالهام للناس الاخرى عندنا دي جون اللي يقدروا فعلا يوصلوا الصوره المزيانه نتاع تونس باش.
2: نعم.
3: احنا نرجعوا لتونسنا الزينة تونسنا الباهية تونسنا اللي السيزون من مارس حتى الأكتوبر. للأسف اليوم السيزون راهي ولت
2: محدودة شوية رغم اللي احنا توا فما مجهود كبير برشا قاعد تخدم عليه الدولة تخدم عليه سلطة الإشراف تخدم عليه معناها وزارة السياحة اليوم انه باش تكون السياحة على طول العام في مختلف السياحات معناها كما قلنا يعني حتى السياحة الثقافية
3: يلزم نزيدو معناها الحقيقة
2: المردود شوية
3: مش في وجه سي فواز نعرفهم يخدموا الحقيقة يخدموا.
2: نعم.
3: باذلين مجهود ديما نرجعوا لك لقلة الإمكانيات.
2: نعم.
3: يلزمنا نوفروا على حاجة على الأقل ما يمكننا باش نوصلوا صورتنا. نعم. احنا توانسة رحنا قادرين
2: كوكالة أسفار خطر توا ما يميز فما أكيد ما بين وكالة أسفار إلى وكالة أسفار فما معناها ميزات وحاجات معناها تخدموا عليها أنتم باش تقدموا أكثر يعني كيفاش.
3: شوف وكالات الأسفار موجود وكذا كما قلت لك أهم كلمة حسب رأيي يلزمنا نحب بلادنا أكثر من لازم، يلزمنا باش نبيعوا بلادنا يلزمنا نحبوها، معناها الحب اللي نحبوه
2: لبلاد بلادنا راه
3: اي لا لا لا شن لا لا باش نسوقوا باش
2: باش نسوقوا ونروجوا معناها نسوقوا
3: باش نروجوا نروجوا عمليه التسويق يا سي لا للوجه نحكي لا لا بلادنا احنا ما نبيعوش وبلادنا لا لا لا لا لا هفوه مطبعيه سيدي
2: مش مشكل يا زلت لسان. طبعا احنا في الايجابي باش نجموا نسوقوا لبلادنا اكثر ونروجوا للوجهه التونسيه وبارشا معنا قاعدين يخدموا عليها كل واحد راهو كما قال من الموقع نتاعو الاعلامي وكاله الاسفار العبيد الناس اللي تسكن البرة خارج حدود الوطن تعرف ببلادنا بلباسنا بدنيتنا معناها وهذا هو اللي المطلوب معناها.
3: اكيد اكيد
2: مهم جدا اليوم باش تكون تتكاثف الجهود وتكون يد واحده من اجل هذا الوطن.
3: احنا فما صوره التونسي التونسي للتونسي رحمه نقولها شوف احنا التوانسه نحبوا يلزمنا نحبوا بعضنا ونحبوا بلادنا وبهالطريقه هذه راهو بعدالي نقدروا نعملوا المستحيلات. فما التونسي ما عندوش مستحيل قدامه يلزمنا نحبوا بعضنا نلموا بعضنا باش بلادنا تظهر ديما في العلالي.
2: كما قلت رغم بعض النقائص إلا أنه احنا بدينا نتقدم الحقيقة فما تقدم كبير برشا كما قلنا كما صنع المحتوى اليوم اللي قاعدين يروجوا لتونس ونشوفوا قاعدين نشوفوا حتى كما قال معناها أفواج إعلامية من الخارج إنها تزور تونس وإنها تعرف أكثر بتونس فهذه هي تونس كما قال. خلينا نرجع الساعة شوية سي مكرم. سي مكرم مرحبا من جديد. ساعة قل لي ساعة تيكي قداش فيها قداش دخل من التيكي مع التوبوغان
6: قلنا اليوم
2: باش نضمن باش

0: الجيبة بالمنستير معناها حتى ده باش يخدم بطبيعة الجهة كاملة مش يخدم المنستير فقط معناها اللوكال لكن الانطلاقة من هنا ينجم يكون ساحل ينجم يكون معناها جولة مزينة برشا مع أشقائنا الجزائريين في
1: إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله نقول وإحنا قلنا إن شاء الله بدرة خير إن شاء الله هو خط بعد يوليه إن شاء الله يوليه
0: خطوط
1: خاطر كما قلنا وتوا من المرة هذه
0: خطوط تجيب لنا معناها سياح وتجيب لنا الفلوس وتدخل لنا برشا حاجات راهو
1: بالحق يعني لا. يعني تو أول خط من قسنطينة إن شاء الله بروشينمون اللي بدا ديجا في الروتاسيون إن شاء الله يخلطوا عليه كما قلنا إحنا خط آخر من الجزائر خط آخر من وهران دونك نعم. وإن شاء الله تتواصل على على على جهة المنستير وهذا كله يعني ما هو إلا يعني أن بلوس للجهة للنزل للاكتيفيتي برا توريستيك زاد الكل يعني نعم. للنشاط الخارجي بيان سور خاطر ماك تعرف احنا توا جرات العاده انه الجزائر يجيب كرهبته يعني فهمت نعم. هذوما هيك فرصه باش يتنقلوا باش يشوفوا يعني باش التاكسيات تخدم
0: كل شيء يخدم
1: يعني
0: حلقه كامله قاعده تخدم بين ناخذوا احنا استراحه فنيه موسيقيه بعد شويه نعلنوا على الفائز او الفائزه بالنسبه ل كما قلنا المسابقه نتاعنا في الجزء الثاني من العزيزه بلادي دو تيكي العائلة كاملة احنا نقولوا معناها هكا ليسي باسي يا سيدي العائلة كاملة
1: انا كسبت في الفاميلي
0: اكسي كامل باش يدخلوا معناها وانا معاهم زيدا باش ندخلوا معاهم نعمل تبحبيحة لهنا معناها في التوبوغون خاصة بعد شوية يلا محمد خلي لك الخط باش ناخذوا اغنية وبعد نرجع
2: لمون اللي غاروا مني

من أجمل الأصوات التونسية محمد الجبيلي اللي باش نختموا به لقائنا، لكن قبل هذية نقول المها عيدي الحاجي ألف مبروك، مرحبا بيك في القرية السياحية شمس هوليداي فيلاج، باش تكون عندك أنت بالطبيعة الجائزة هذا حسب القرعة، تبارك الله ما شاء

0: الله يعني الجوائز اليوم نشطة الأجواء في صيف 2026 في بلادنا في العزيزة بلادنا. سي محمد يظهر لي فما عندك ملاحظة حبيت
1: بالنسبة
0: قبل
1: بالنسبة الخطوط الجزائرية صحيح فما خط جديد على المنسير ولكن المدة هذه نشطة ياسر الخطوط الجزائرية فما خطوط خمسة خطوط جديدة على أفريقيا احنا السوق هذه نجم نستغله أكثر نجم نمشي في الجزائر العاصمة وهران تلمسان وإن شاء الله راهو كانت حل مشاكل بتاع الأيريا السياحة في تونس تنجم معناتها تتطور اكثر. اثنين راهو فما تو في الازمه نتاع الحرب الايرانيه فما دي كومباني ايريان فما شركه طيران مش قادره تخدم بالكدا مثل القطريه عندها الطيارات نتاعها قاعدين حابسين في في في اليونان في في اسبانيا ماهمش يخدموا كيف كيف بالنسبه للشركات الروسيه عندهم طيارات مش قاعدين يخدموا. احنا لازمنا في تونس نعملوا دبلوماسيه ذكيه ونشيطه. انتم طياراتكم ما تخدمش نجموا احنا نكريهم من عندكم ولو انه ما عندناش امكانيات نجم نخلصوكم بعد على خاطر هم يساعدهم انه طياراتهم تمشي خير ما لا يبداو معناتها كولي اصول كيف كولي اصول
0: نكريو بالكريدي
1: نجم تكري نجم تكري على خاطر بالنسبه للحل خاصه التونيزير ما تخرج من الازمه دي الا ما تعمل نشاط اكثر باش تخلص لازمك تربح باش تخلص.
0: هو الحقيقه لازم فما حلول كما قلت هذه من بين الحلول حسب رايك معناها سي محمد. على كل حال احنا نقول ان شاء الله زينه والقادم اجمل
1: ان شاء الله المستقبل.
0: شكرا لك سي محمد هلال الخبير السياحي. شكرا لك سي فواز بن حليمه المندوب الجهوي للسياحه بالمنستير. شكرا لك سي عماد الهيني صاحب وكاله اسفار على تلبيه الدعوه. شكر خاص جدا سي مكرم جقري مدير عام القريه السياحيه بالطبيعه والقرى المجاوره.
2: لا خلينا هوني. بارك الله فيكم مرحبا بكم.
0: شكرا لك
2: مرحبا بكم كانت يعني ايميسيون مزيانه برشا مرحبا بكم.
0: يعيشك شكرا لكم شكرا على الحضور.
2: مرحبا مرحبا.
0: كلمة الختام السيش عندك
3: قبل قال لك سي مكرم على الامفيتياتر اللي عنده والسينما
0: حبيت نقول مبدعينا اللي يخدموا زادة كيف كيف على المهرجانات الكبرى دعوة لهم لأنه باش تستغلوا الامفيتياتر اللي موجود في القرية السياحية هذه الشمس قداش يرفع الساعة مش كان امفيتياتر يعني سال دو سينما
2: فوالا هي هو شمس وليدي فيلاج يعني فيه ممكن النزل الوحيد في الجهه اللي فيه يعني اون سال كوفيرت تهز قريب 820 بلاصه
0: ضخمه جدا
2: يعني كيبي يعني للعباد اللي تحب تعمل يعني دي زيفينمون ولي تيك اي بي وعندنا زاد اون باراليل السينما عندنا النوز الوحيد
0: معناها اي مهرجان باش يجي باش يشتغل كل
2: شيء احنا تو كنقعدوا شويه بحذانا من بعد مع 8:30 كل نهار عندنا ان فيلم نعملوه للصغيرات يعني في سال دو سينما يعني سال دو سينما تهز ابوبري 300 مقعد دونك كي نحكيو على السياحه شمس وليدي فيلاج راهو قريه سياحيه
0: بامتياز
2: يعني
0: فيها كل شيء معناها
2: التياتر التوبوغون التنس الفوت الباسكيت الميني كل شيء يعني
0: اما بجهر خلينا نخرج شويه من برا القريه السياحيه
2: ميساج مرحبا بك
0: نقضي نعملوا دوره في مستير ونرجعوا
2: مرحبا حتى من من من من السوق عندنا يعني عندنا
0: سوق صناعه تقليديه
2: كامل يعني 10 دي بوتيك الارتيزانا يعني من الشاشية للقفل كل شيء يعني
0: أنا لهم في تياتر شيخت عليه الحقيقة هذه دعوة لكل المسؤولين
2: موجود.
0: على الثقافة ينجموا يستغلوا المهرجانات الكبرى تكون حاضرة موجودة لهنا
2: مرحبا بالناس الكل نوفروا لهم كل شيء وإن شاء الله احنا ببنا محلولة للناس الكل وإن شاء الله نكونوا في خدمة الناس كل مرحبا بكم.
0: شكرا لك سي مكرم تحياتي لكم. شكرا محمد سيدية حسام قدرية حمدي النقبي شوقي الأحمدي نجم الدين القريشي نجوى المهري صغيري تقول لكم نلتقي بكم الأحد القادم لا محالة فما جمعتنا كهورا هو من بعد العزيزة بلادي ترجع لتوقيتها العادي كل مساء جمعة من 5 إلى 7 مساء خلافا الأسبوع هذا والأسبوع القادم. شكرا وإلى اللقاء.

0: السابعة مساء على موج إذاعة المنستير. موجز الأخبار. مساء الخير. في إطار القيام بالتعديل اليومي لتوزيع مياه الشرب، أعلنت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه أنه سيتم قطع الماء على كافة المشتركين بولاية المنستير وسوسة والمهدية انطلاقا من اليوم من الساعة منتصف الليل إلى الخامسة صباحا، حتى تتمكن الشركة من تعبئة الخزانات لمجابهة ذروة الاستهلاك وتجنب الانقطاعات المتكررة وتزويد كافة المشتركين بالماء وفق ما جاء في بلاغ. دعت الشبكة الوطنية لمحاضن المؤسسات الفلاحية بوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية، دعت الباعثين الشبان من حاملي الشهادات العليا الراغبين في الاستثمار في عدد من المجالات الفلاحية خاصة خدمات الميكنة المتعلقة بجني الزيتون وتعليب زيت الزيتون وتثمين منتجات التمور وغيرها من المجالات الواعدة، دعتهم إلى تقديم ترشحاتهم عبر الموقع الإلكتروني للوكالة في أجل أقصاها 20 من شهر جويلية الجاري للاستفادة من المرافقة الفنية والتمويل. أنهى المنتخب الوطني لكرة السلة النافذة الثالثة من التصفيات المؤهلة لمونديال قطر بفوز على المنتخب الغيني بنتيجة 61-50، فوز مكن عناصرنا الوطني من تقاسم الصدارة مع رواندا ونيجيريا بعشر نقاط لكل منتخب قبل موعد النافذة الرابعة التي ستقام في تونس أواخر شهر أوت القادم. خارج الحدود تتواصل اليوم الأحد منافسات دور ثمن نهائي لكأس العالم بإقامة مواجهتين قويتين، حيث يلتقي المنتخب البرازيلي نظيره النرويجي انطلاقا من 9 ليلا بتوقيت تونس، ويواجه المنتخب المكسيكي نظيره الإنجليزي فجر الاثنين انطلاقا من 1 صباحا بتوقيت تونس.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonas.

من 8 للعشرة متاع الليل عدل الموجة على برامج بلوك هات الصين. جو الموسيقى في بلايليست صدى الأوتار، المحفل الفن السابع حاضر في سينما، وتبع الموجة أخبار التعليم العالي في الطريق إلى الجامعة. نوادر الماضي نستحضروها في درر من الأرشيف. عندما يأتي المساء يحلو اللقاء في إذاعة المنسير انطلاقا من 8 متاع الليل.

اتحاد إذاعات الدول العربية أسبو بالتعاون مع المؤتمر الدائم للوسائل السمعية والبصرية كوبيام يقدمان هذه السلسلة الموسيقيون العرب.

سيده المقام العراقي محمد القبنجي. إنتاج إذاعة جمهورية العراق من بغداد. أول قارئ مقام عراقي سجلت له اسطوانة. أهلاً

0: العراق الأول وسيد المقام العراقي.
1: طهر فؤادك بالراحات تطهيرا، ودم على نهبك اللذات مسرورا.
0: محمد القبنجي.
2: حياتي غناء وابتهال لخالقي، وحب بعيد الغور يملأ أيامي لوطني ولشعبي.
0: سيد المقام العراقي، تقديم حسين تركي. سيد المقام العراقي جعفر الزبيدي مخرجاً.

أهلا بكم مستمعينا الكرام في رحلة إلى جذور الفن العراقي الأصيل، إلى الأصوات التي شكلت وجدان بغداد وحفظت تراثها جيلا بعد جيل. حديثنا اليوم عن رجل إذا ذكر المقام البغدادي ذكر اسمه قبل غيره، عن صوت طبع ببصمته تاريخ الموسيقى العراقية وجعل من المقام مدرسة قائمة بذاتها. إنه محمد القبنجي، سيد المقام العراقي بلا منازع.

0: يمتى يمتى يمتى تذكرونا.
1: محمد القبنشي ولد في بغداد عام 1901 في حي الكرخ العريق، الحي الذي كان وما زال منهلا للعلم والفن والأدب. نشأ في بيئة محافظة كانت مجالس الذكر وتلاوة القرآن فيها جزءا من الحياة اليومية، فتكونت لديه أذن موسيقية حساسة ومخارج حروف عربية سليمة أعطت صوته تلك القوة والوضوح.
2: إني محمد القبنشي ابن عبد الرزاق القبنشي، وكان والدي يعمل بالتجارة والقبانة، القبانة يعني الكيل والميزان، وكان رحمه الله مولعا بالفن والفنانين، وله صوت جميل، وكان مطربا مشهورا من المطربين الهواة، وقارئا بارزا من قراء المواليد النبوية الشريفة والتهاليل. وقد تأثرت به ونمت موهبتي وأنا صغير بسبب مرافقتي له في الحفلات الدينية والمواليد، وبدأت أحفظ الشعر وأتحسه وأنا في سن مبكرة، ثم أخذت أتردد بعد أن ترعرعت وأصبحت شابا إلى المحلات والأماكن الشعبية التي يغني فيها مشاهير الفنانين، وأستمع إلى ألوان غنائهم وأسلوب إذائهم، وأجتهد دائما لصق الموهبة الفنية بنفسي وروحي. ونشأت في بيت من بيوتات بغداد ذات الدخل المتوسط، ولم يكن لوالدي أي مورد غير راتبه الذي يتقاضاه من وظيفته، من وظيفة القبانة في دائرة من دوائر الحكومة تسمى الأكمكخانة. أكمكخانة يعني الأكمكخانة كلمة تركية هي يعني المخبز، وبعض ما يتقاضاه من أجور بعض الحفلات الدينية والمواليد النبوية. وكان علينا أن نعيش حسب ظروفنا المالية، ومع أننا لم نرتفع في معيشتنا إلى مستوى الأغنياء، إلا أننا لم نهبط إلى درجة الفاقة والإملاق، وذلك يعني أن حالتنا بقيت كما يقولون مستورة. وكانت والدتي خير من سهر على تربيتنا في البيت، تربية صالحة مع أخوي عبد السلام وطه، وقد نفثت فينا روح المحبة والتآخي والتصافي، فنشأنا في كنف السلام، نخاف الله ونحب الإنسانية. لم أكمل دراستي بسبب ظروف والدي وعائلتي وخوفهم الشديد علي من تجنيدي وسوقي إلى جبهة القتال، كما جرى لأخوي اللذين أخذا للخدمة العسكرية ولم يرجع، وذلك في الحرب العالمية الأولى. ولم يشأ والدي أن ألحق بهما، فأخرجني من المدرسة التي كانت معدة لتخريج الضباط العسكريين، وهكذا أصبحت مدرستي مع ذلك الدخول إلى معترك الحياة العامة.
1: لم تقف موهبته عند حدود بغداد، فقد انتقل إلى البصرة، وهناك التقى بالشيخ كاظم الشمخاني أحد وجهاء المدينة وتجارها. أعجب الشيخ بصوته فأغدق عليه من عطائه، فكان لذلك أثر كبير في مسيرته. ومن الأموال التي جناها من تلك الرحلات أسس مشروعا تجاريا جعله من أثرياء بغداد. لكن العجيب في أمر القبنشي إنه لم يجعل من التجارة بديلا عن الفن، بل جعلها سندا له. ففي منتصف عشرينيات القرن الماضي صار أشهر قارئ مقام في العراق قاطبة، وسجلت له شركة بيضافون اسطوانات وصلت إلى كل بيت. ثم سافر إلى ألمانيا بين عامي 1926 و 1929 ليسجل هناك، فينقل صوت بغداد إلى أوروبا.

0: لم يكن القنبنشي بعيداً عن الحركة الثقافية والفنية الناشئة، فقد شارك عام 1927 في تأسيس أول فرقة مسرحية احترافية في العراق عرفت باسم الفرقة التمثيلية الوطنية، إلى جانب حق الشبلي وعزيز علي وأحمد حق الحلي. وتبقى العلامة الفارقة في مسيرته مشاركته في المؤتمر الأول للموسيقى العربية بالقاهرة عام 1932 تحت رعاية الملك فؤاد الأول. كان المؤتمر محاولة جادة لحفظ التراث الموسيقي العربي من الاندثار، وكانت مشاركة القنبنشي فيه بمثابة اعتراف عربي بمكانة المقام العراقي. نذهب بكم إلى حوار أجري في القاهرة مع الفنان محمد القنبنشي.
1: أنا غنيت المقامات العراقية كما سمعتها سابقا، ولكن لما رأيت المقامات العراقية القديمة هي يشوبها شيء من اللكنة الفارسية أو التركية، وددت أن أخلص هذه الأغنية الأنغام من هذه اللكنة. وهذه اللكنة هي لم تأتي من العرب، لا، هي أتت إلى العراق بمناسبة بواسطة الفتوحات الأجنبية التي ابتلي بها العراق سابقا، وهي الفترة المظلمة التي يسمونها الأدباء والمؤرخين. مثلا دخلوا العراق التتر والمغول والفرس والترك، وحين ذاك كانوا المغنين يغنون بالعربي بالأول، لكن لما شافوا الفاتح هو غير عربي صار يجارون الفاتح بإحساسه وذوقه، وحصلت هذه اللكنة الغير عربية بهالمناسبة هذه. شفت هذه اللكنة لا توافق الروح العربية والإحساس العربي، أرفعتها قدر الإمكان، والآن أعتقد أنها جدا طفيفة خفيفة في الأغنيات والمقامات العراقية.
2: لما أناخوا قبيل الصبح عيسهم وحملوها وسار

قبيل الصبح عيسهم وحملوها وسارت بالهوى الإبل يا حاديا.

0: تميز صوته بالنفس الطويل والقدرة على التنقل بين الطبقات الصوتية بسلاسة والإحساس العميق بالنص. كان يمسك بالبيت الشعر الواحد ويطيل فيه فيأخذ المستمع إلى عالم من الشجن والحنين. الباحث في المقام العراقي حيدر علي المحسن.
1: قبل أن ينطق بأول نغمة كان للقبنشي ثلاث عادات: يشرب ماء باردا، ويقول الحنجرة كالعود يجب أن تترطب، يضرب على صدره ثلاث ضربات خفيفة ويقول أنبه القلب إننا سندخل عالم المقام، يأخذ نفسا عميقا ويخرجه من أنفه لتنظيف مجرى التنفس. 80% من نجاح المقام يبدأ قبل الأداء. التهيئة النفسية والجسدية أهم من النغمة نفسها. يد القبنش اليمنى لم تكن حركة زائدة بل كانت لغة. الخنصر إذا ضغط معناه أنزل نصف درجة، البنصر إذا فرده معناه اثبت على النغمة، الوسطى إذا تحركت معناه استعد للجواب، السبابة إذا أشارت معناها هنا ذروة المقام. كان يقول حتى يرى عقلي النغمة أخترع هذه الطريقة لتعليم نفسي. أنصح كل قارئ جديد، درب يدك مع صوتك، ستجد أن المقام أصبح أسهل بعشر مرات.
0: ما يميز القبنشي هو اجتماع البيئة البغدادية الأصيلة مع الموهبة الفطرية. نشأ في الكرخ حيث كان المقام جزءا من الحياة اليومية، وتعلم على أيدي كبار المقرئين، فكان صوتا قويا ورصينا، ونطقه سليما وأداؤه أصيلا.
2: لما علمت بأن القوم قد رحلوا وراهبوا الدير، بأن القوم قد رحلوا

الغلو شبكت عشري على رأسي شبكت عشري على رأسي

0: البيئة البغدادية في مطلع القرن العشرين كانت بيئة خصبة للفن. المقام لم يكن مجرد ترفيه، بل كان جزءا من الهوية والوجدان الشعبي. ومن هنا خرج القبنجي حاملا هذا الأرث، لكنه أضاف إليه شيئا من شخصيته، شيئا من الهيبة والوقار التي جعلت المستمع يشعر أنه أمام صوت لا يشبه غيره. عودة إلى حوار القاهرة.
1: الغناء والأغاني يعني الأنغام هي كلها من بحر، من جوهر واحد، ولكن إذا كان هناك فروق، الفروق بالفرع لا بالأصل. الحدود ما لازم تكون في الفن، طالما أكون هناك مواهب والموهبة هي التي تخلق الإبداع والأنغام والإحساسات التي تنبعث من المغني، لازم يكون قابلها الجمهور بما يستحق. الأستاذ عبد الوهاب ابتكر وابتدع طريقة ما كانت مطروقة في السابق. كانت الأغاني قبل كما كانت في العراق محدودة، أيضا في مصر محدودة، ولكن الرجل فتح آفاق للأغاني. ومن الناس من يقول أن عبد الوهاب كان قبل يغني أشياء طريفة وهي قريبة إلى الروح الشرقية، والآن صار يخلط من الغرب إلى الشرق. أنا أقول إن الذي طرب الناس سابقا هذا هو أستاذ بالأول وبالآخر.
0: علاقة القبنجي بالشيخ الشمخاني تذكرنا بدور الوجهاء والمحبين للفن في دعم الفنانين في ذلك الزمن. لم يكن الدعم مجرد مال، بل كان احتضانا ومعنوية جعلت الفنان يشعر بقيمته. والقبنجي استثمر هذا الدعم بحكمة، فلم يصرف المال عن المقام، بل على العكس جعله أكثر حرية وأكثر قدرة على التنقل بين بغداد والبصرة وعلى تسجيل صوته للأجيال القادمة. الباحث في المقام العراقي الدكتور فاضل كاظم العلي.
2: قبل محمد القبنجي المقام العراقي كان يتناقل شفويا في المجالس ويموت مع أصحابه. القبنجي أول من قال يجب أن نوثقه عندما سجل لشركة بايدافون في القدس عام 1936، كان يؤسس لأرشيف وطني. وعندما دخل التلفزيون في الستينات لم نجد مرجعا بصريا للمقام غير تسجيلات القبنجي، فأصبح هو المنهج الذي نعلم به المخرجين الجدد. نقول لهم انظروا كيف يجلس، كيف يهز رأسه، كيف تكون يده ميزانا للنغمة. هو من رسم صورة قارئ المقام أمام الكاميرا.
3: لا

0: مؤتمر القاهرة كان لحظة مفصلية في تاريخ الموسيقى العربية، ففيه اجتمع عمالقة الموسيقى العربية من مصر والشام والعراق والمغرب، ووقوف القبنشي بينهم كان بمثابة إعلان أن بغداد لم تسلم رايتها. لقد أثبت أن المقام البغدادي حي نابض قادر على أن يقف ندا لمقامات الشام ومصر. عودة إلى الدكتور فاضل كاظم العلي الباحث في المقام العراقي.
1: القبنشي كان سيد السكتات، عنده نوعان: سكتة تنفس يأخذها في نفس المكان في كل مرة بثبات، وسكتة تأثير يأخذها ثانيتين كاملتين بعد نغمة قوية والجمهور يبقى ساكتا معه، نسميها سحب النفس الجماعي. القبنشي كان يتحكم بأنفاس القاعة كلها. علمني أن المقام ليس نغمات فقط، المقام هو الصمت بين النغمات. من لا يعرف متى يسكت لا يعرف كيف يغني مقام. كلنا نخطئ أحيانا، لكن القبنشي كان له سلوك عجيب عند الخطأ. يبتسم ابتسامة خفيفة، ينزل نصف درجة ويعود للمقام كأن شيئا لم يحدث. كان يقول: المقام بحر والموج يأخذ ويرد، المهم أن تصل إلى الشاطئ. لم يكن يخاف من الخطأ، كان يخاف من التصنع. مرة أخطأ أمام ملك فضحك وأكمل، قال بعدها: المقام العراقي ابن الشارع ليس ابن القصر، يجب أن يخطئ حتى يتعلم. هذا التواضع جعله إنسانا قبل أن يكون فنانا.
2: لا عن غيرها نغم

0: أسلوب القبنشي كان مدرسة في الاقتصاد والتركيز، لم يكن يكثر من الزخرفة الصوتية التي تشتت المستمع، بل كان يذهب مباشرة إلى جوهر الكلمة ومعناها. كان يغني كأنه يحكي قصة، كأنه يعيشها لحظة بلحظة، لذلك تشعر وأنت تسمعه أنك لست أمام مطرب، بل أمام راو يروي لك تاريخ بغداد وألمها وحنينها.
1: لا لا تبكي ليلى ولا تطرد إلى هندي

0: واشرب على الورد من حمرائك الوردي خمر إذا انحدرت في حلق شاربها أزدته حمرتها في العين والخد.
1: كان معلما صارما لا يتساهل، يقول لتلاميذه: المقام ليس صراخا، المقام وجع وحنين، إذا لم تشعر به فلن يصل إلى قلوب الناس. وكان يركز على مخارج الحروف ونطق اللغة العربية الفصحى بدقة. كل قارئ مقام عراقي معاصر لابد أن يمر على تسجيلاته، هو حلقة الوصل بين جيل الرواد كملا عثمان الموصلي وبين الأجيال اللاحقة. توفي محمد القبنشي عام 1989، لكن صوته بقي خالدا وإرثه حيا في ذاكرة العراق والعرب. رسالة القبنشي لم تنتهي بوفاته، هي رسالة مستمرة لكل من يحب بغداد ويحب تراثها. المقام ليس مجرد نغم، المقام هوية، هو انتماء، هو صوت الأرض والناس. وعندما نستمع للقبنشي اليوم فإننا لا نستمع إلى الماضي فقط، بل نستمع إلى أنفسنا، إلى جذورنا.

إذاعة جمهورية العراق من بغداد قدمت لكم محمد القبنشي. هو مطرب العراق الأول وسيد المقام العراقي، تقديم حسين تركي. سيد المقام العراقي جعفر الزبيدي، مخرجاً.

0: نرفع إلى حضراتكم أيها المستمعون الكرام آذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

بهذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، الرجاء من الإخوة القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

0: مش عايزك انا لما
1: مرحبا بكم اعزائي المستمعين في موجز الساعه الثامنه للانباء. في إطار القيام بالتعديل اليومي لتوزيع مياه الشرب، أعلنت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه السوناد أنه سيتم قطع الماء على كافة مشتركيها بولايات سوسة والمنستير والمهدية بداية من اليوم من الساعة منتصف الليل إلى الساعة 5 صباحا، حتى تتمكن من تعبئة الخزانات لمجابهة ذروة الاستهلاك وتجنب الانقطاعات المتكررة وتزويد كافة المشتركين بالماء. أعلن المجلس الوطني لهيئة الصيادلة بتونس اليوم عن انتخاب الهيئة الجديدة للصيادلة والتي تتكون من 11 عضواً، وقد أسفرت هذه الانتخابات عن فوز القائمة التالية: مريم قرفالي وزياد النجار ومهدي الدريدي ونبيل محسنية وشمس الدين قضوم وغاية المرداسي ومصطفى العروسي وثريا النيفرة وسند البحري ورازي الملياني ووجدي الطرابلسي. دعت الشبكة الوطنية لمحاضن المؤسسات الفلاحية بوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية الباعثين الشبان من حاملي الشهادات العليا وراغبين في الاستثمار في عدد من المجالات الفلاحية، خاصة خدمات الميكنة الفلاحية المتعلقة بجني الزيتون وتعليب الزيت وتثمين منتجات التمور وغيرها من المجالات، إلى تقديم ترشحاتهم عبر الموقع الإلكتروني للوكالة وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية، وذلك قبل يوم 20 جويلية للاستفادة من المرافقة الفنية والتمويل. تحتضن مدينة الحمامات في الوطن القبلي ولاية نابل خلال الفترة من 8 إلى 10 جويلية فعالية النسخة 17 من المؤتمر الدولي السنوي أفريكا كريبتا للأمن السيبراني وعلم التشفير ببادرة من الرابطة الدولية للبحوث التشفيرية، ويهدف المؤتمر إلى تبادل أحدث البحوث والابتكارات التكنولوجية وتعزيز التعاون الأكاديمي والعسكري لتطوير حلول متقدمة لمواجهة التحديات الرقمية الحديثة وحماية الأنظمة الحيوية لبيانات المستقبل، لا سيما في مواجهة تحديات عصر الحوسبة. انتهى الموجز، موعدكم الآن مع البرنامج الصيفي الجديد صدى الأوتار مع الزميل عماد.

من 8 لل 10 متاع الليل عدل الموجة على برامج بلوك هات الصيف. جو الموسيقى في بلاي ليست صدى الأوتار، المحفل، الفن السابع حاضر في سينما، وتبع الموجة. أخبار التعليم العالي في الطريق إلى الجامعة، نوادر الماضي نستحضروها في درر من الأرشيف. عندما يأتي المساء يحلو اللقاء في إذاعة المنسير انطلاقا من 8 متاع الليل.

مستمعينا الكرام مرحبا بكم دائما وجميعا في إذاعة المنسير في العدد الأول من سهرة سدى الأوتار في إطار البرمجة الصيفية والتي تنطلق معكم الآن لتتواصل إلى غاية 10 من ليل الأحد الخامس من شهر جويلية. سهرة الليلة يؤمنها حسام قدرية في إخراج مختلف فقراتها وأنغامها. عماد العوني يتمنى لكم إن شاء الله متابعة ممتعة لكل أنغام وفقرات سهرة سدى الأوتار اللي يشرف على التنسيق معاذ الحدد. فكرة عن السهرة في عددها الأول، سهرة سدى الأوتار هي حصة تعنى أساسا بالموسيقى، لكن الحقيقة خيرت أنه أهتم ببعض الموسيقى مش النادرة لكن التي لا تبث كثيرا، وأيضا بعض النماذج الحية التي بقيت حية دائما وأبدا في صدور عشاق الفن والموسيقى بمختلف أنواعها وخاصة متاهاتها. في سهرة الليلة سنحتفي معا بثنائي في اعتقادي من أجمل وأروع ما أنجبت الأغنية الملتزمة العربية. عندما أقول ثنائي أكيد مباشرة باش يجي لذهنكم الشيخ إمام. الشيخ إمام من خلال صوته ولحنه الثائر والهادر، وأيضا الفيومي أحمد فؤاد نجم من خلال كلمة اليسار والشعوب المطحونة. باش نتحدث عن هذا الثنائي واللقاء الذي جمع بينهما من أجل أن يؤسس مسيرة فنية ملتزمة حيرت في فترة من الفترات السلطات في مصر وحتى السلطات في عدد كبير من الدول العربية. إلى جانب بطبيعة استماعنا إلى بعض الأنغام والتسجيلات لهذا الثنائي. أيضا في الجزء الأول من السهرة سنستمع إلى معزوفة تعتبر من أبرز وأشهر المعزوفات في العالم، هي السيمفونية التاسعة لبيتهوفن. في سهرة سدى الأوتار أيضا سنهتم ببعض النماذج من الفنانين، لا أريد أن أقول من ذوي الإعاقة ولكن خليني أقول أنهم من الفطاحلة، من فطاحلة وأشاوسة الموسيقى، فرغم بين ذفرين الإعاقة إلا أنهم قدموا للموسيقى في العالم والموسيقى العربية أجمل ما ملكت. طبعا من يتصور أنه صاحب هذه الموسيقى نقول عنه أنه يمتلك إعاقة. أكيد عرفت الموسيقى اللي قاعد نخدم عليها شنية، هي موسيقى مسلسل رأفة الهجان للملحن عمار الشريعي. عمار الشريعي هذا الغواص في بحر النغم، هذا المحلل الفني وأيضا الملحن الذي قدم العديد والعديد من الألحان للموسيقى المصرية والعربية. في فقرة خلفيات الأغاني ليلة باش نتحدثوا على أغنية البعض يعتقد أنها كتبت خصيصا لليدي ديانا، أكيد عام 97 في القرن الماضي يعتبر من السنوات التي لا يحبذها الأنجليز وحتى العالم وخاصة المملكة البريطانية بعد الحادث الأليم اللي صار لليدي ديانا وعماد الفايد أنذاك. ومباشرة بعد جنازة ليدي ديانا قام إلتون جون، البعض يعتقد أنه قدم أغنية كاندل إن ذا ويند خصيصا لديانا،
الأغنية هذه صحيح وقت كتبها أضاف فيها اسم ديانا، لكن لم تكتب لديانا هذه الأغنية، بل كتبت لمارلين مونرو. وإن شاء الله مع بعضنا بعد تالي نعطيكم فكرة عن التغيير اللي صار وعلى النسخة الأولى من أغنية كاندل إن ذا ويند وعلى النسخة الثانية. في سهرة الليلة نحتفي بالأغنية الشعبية التونسية من خلال الراحل إسماعيل الحطاب. حب أقول أنه الفن الشعبي مش فقط مزود، الفن الشعبي فيه آلات حلوة برشا كما القصبة كما الذكرى كما الطبلة وغيرها من آلات الإيقاع الممتعة والجميلة والتي لا تحلو أفراح التونسيين إلا بها. اليوم باش نسمعكم بعض مقاطع من أغاني الراحل إسماعيل الحطاب إلى جانب فكرة موجزة ونبذة عن حياته. هذه مستمعينا الكرام أبرز فقراتنا بالنسبة لسهرة سدى الأوتار في عددها الأول. مرحبا بالجميع ودمتم متابعين وأوفياء لإذاعة المنسير وسهرة سدى الأوتار، والبداية كالعادة مع جورج وسوف.

0: لأشعار الفيومي أحمد فؤاد نجم، صدمة أولى لا تنسى وسحر خاص يلمس الوجدان فور سماعه. ارتبط اسمه دائما برفيق دربه شيخ إمام ليشكل معا صوتا متمردا ينحاز للفقراء والمهمشين ويعبر عن نبض الشارع العربي في أدق فترته التاريخية. الحضور العربي لهذا الثنائي كانت الكلمة عند نجم يسارية بمعناها الشعبي قبل الحزبي، انحياز إلى العامل، إلى السجين، إلى الطالب، إلى البنت الفقيرة، إلى الجائع، إلى الساخط، إلى ابن الحارة الذي يرى السلطة من أسفل السلم. دراسة كاملة، أو في الحقيقة دراسات كتبت عن هذين الشخصين، عن الشاعر أحمد فؤاد نجم وعن صوت الشيخ إمام. الشيخ إمام حول كلمة أحمد فؤاد نجم إلى جسد صوتي، عوده قليل الزينة، غناؤه أقرب إلى النداء، وإيقاعه يمشي مع الجموع لا مع البلاد. تكوين شيخ إمام في التلاوة القرآنية مكنه من الأداء الجيد لمختلف أنواع كتابات أحمد فؤاد نجم. سنستمع إلى واحدة من أجمل ما كتب نجم ومن أجمل ما غنى الشيخ إمام، ثم بعد ذلك نتحدث عن العلاقة الجامعة بينهما من خلال تسجيل مدته 6 دقائق.
1: وإيش تعملهم؟ احنا موجودين علشان نضرب الإسرائيلي.

يا عيني واختك تطلع يوم عاطي على المستشفى القديمة حكيم عيمرنوها

0: انما امام زميلني بشرف وعظمه لغايه ما كبر بس، وبعدين هو كمان مكفوف يعني نقصه دي الاعمى ده فقد الامان، فقد الاحساس بالامن، كنت بحميه بخاف عليه قوي، وطول ما احنا ماشيين في الشارع ولا حاجه بصف له احنا فين وايه يعني ومحل ايه على الشمال ايه، كانه بيشوف بعينيه. انا كنت يعني فعلا، وكنا في اول مره في القلعه كان ضابط غبي كده مسك عصايه خرزان هيضرب امام على وشه، فرحت بسرعه واقف قدامه وعشان العصايه تنزل على وش انا، وبقى عليا ان انا ما اتألمش عشان ما اخوفش امام
1: تحسسه.
0: دي كانت لحظه قصيبه، العصايه نزلت على وشي ما قدرتش اقول اي، كتمت نفسي. وفضل امام ما عرفش الحكايه لغايه ما خرجنا وحكيت له. امام فنان كبير.
1: انت كنت عيونه، هو كان صوتك؟
0: نعم بالضبط كده بالضبط، انا كنت عينيه اللي بشوف بيها، هو كان صوتي. وبعدين هو كمان من حسن حظي وحظه هو كمان انه تتلمذ على مشايخ الموسيقى، فهو كان متلمذ على عم الشيخ درويش الحريري وعم الشيخ علي محمود وعم الشيخ زكريا احمد العتاوله دول، وكان دمه خفيف وشقي جدا، دمه خفيف وملعون يعني يعمل حركات تموت من الضحك.
2: البحر غضبان ما بيضحكش، اصل الحكايه ما تضحكش، البحر جرحه ما بيدبلش،

تمام. لو مسك العود وقعد يدف زي موزرت مثلا وانا برضو لو قعدت اقول قصايد برضو احنا الاثنين حاجة واحدة. وده اللي خلانا نجحنا. انا كنت حريص على الحكاية دي قوي وكنت دايما اقدمه هو. انا مش محتاج لا شهرة ولا نيلة ولا بتاع, انما هو كنت دايما ابروزه واوحي للناس اللي بيعرفونا ان هو يبقى على الراس من فوق. كان يقول له مولانا, كلهم يقولوا مولانا.

0: بتشتاق له
1: أم ليه؟ طب كان خفيف دمه كان خفيف دمه خفيف جدا وكان معلم في المزيكا استاذ يعني مزاجي النهارده اغني مصريه ام بهي الصبح الثاني يوم مزاجي اغني جبار مات مزاجي اغني بعد السلام والمرحب يعني حسب مزاجي يعني مش مركز في حاجه واحده انما كان في اغنيه اسمها صغيره قد كده اما السادات صفى كل المعتقلات ما عدا انا وهو محمد قطب اخو سيد سيد قطب وبعدين هو كان بيحب واحده في حوش ادم فقال لي حبايبنا وحشونا وبنجوم قلت له طب اعمل ايه؟ ولا يهمك رحت كاتب ليه واحنا ماشيين
0: عشاء
1: وراح ملحنها يا حبايبنا فين وحشتونا لسه فاكريننا ولا نسيتونا ده احنا في الغربه من الهوى دوبنا وانتوا في الغربه جوه في قلوبنا وتفتكروا اننا توبنا مهما فرقونا ولا بعدونا يا حبايب.

0: كان هذا أحمد فؤاد نجم يتحدث عن صديقي عمره الشيخ إمام. باش نبقى مع أحمد فؤاد نجم ثم سنعود بعد قليل للشيخ إمام من خلال أغنيتين. المعروف عن أحمد فؤاد نجم الشاعر فؤاد نجم أنه جريء للغاية، وهناك قصة في الحقيقة معبرة ومضحكة في ذات الوقت. في فترة من الفترات التي كانت فيها كوكب الشرق أم كلثوم تتزعم ساحة الفنية المصرية والعربية، وكانت بين ظفرين تحكم بأحكامها ولها صيت حتى داخل البلاد السياسي. في تلك الفترة كان هناك شخص قد مر بجانب منزلها فتعرض آنذاك للعر من قبل كلب أم كلثوم أو كلب الست كما يقول أحمد فؤاد نجم. في تلك الفترة صارت بلبلة كبيرة بعد هذا الحادث، وأكيد أن المصريين كلهم وحتى الساسة آنذاك يعشقوا صوت أم كلثوم ويعشقوا أم كلثوم، فصارت العديد من النوادر لدرجة أنه أحمد فؤاد نجم كتب القصيدة هذه يتهكم على كلب أم كلثوم وعلى أم كلثوم في ذات الوقت. باش تسمعوا قصيدة أحمد فؤاد نجم كلب الست ثم حديثه عن هذه القصيدة وعن ردود فعل أم كلثوم بعد ذلك.
1: زمالك من سنين وفي حمى النيل القديم قصر من عصر اليمين ملك واحدة من الحريم صيتها أكتر من الأدان يسمعوه المسلمين والتتر والتركمان والهنود والمنبوذين ست فاقت على الرجال في المقام والاحترام صيت وشهرة وتل مال يعني في غاية التمام أسره يعني هي كلمة ليها كلمة في الحكومة بس ربك لاجل حكمة أم حرمها من الأمومة والأمومة طبع ثابت جوه حوا من زمان تعمل إيه الست جابت فوكس رومي وله ودان فوكس ده قبل أمالتك عنده دست خدمين يعني مش موجود في عيلتك شخص زيه يا اسمعي اسمعين ده يبقى واحد من الجماعة التعبانين اللي داخلوا في المعاهد والمدارس من سنين حب يعمل واد فكاكة ويمشي حبة في الزمالك والأيامة والفتاكة يرموا طبعا على المهالك عم سمعة من أيامته حب يعمل فيها فيلا بعد ما ألوص بجامته اشترى حتة مجلة قول مشي بيعرف حكاية من حكايات الغرام واندماجه في القراية خلى مشي ويستمر على اليمين يحدث بعيد خطوتين ويروح شمال لمحوا فوكس من الحديد قال ده صيد سهل وحلال هب نط في كرش لغري جاب بجامته لحد دلها اسماعيل بدل ما يجري قال يا رجلي رجلي مالها بص شاف الدم سايح من عليها ومن وطيها ويا اللي جاي ويا اللي رايح المجلة مش لاقيها حبة وتلموا الزنايا اللي هم البوابين والحكاية والرواية لهم ده كلب مين كلب مين ما كلب منشي سمع زول حبتين قال له واحد فيهم امشي اللي جابك عنده مين هل ده شارع يا مواشي للي راكب واللي ماشي كلمة من ده وكلمة من ده ذاته وترسمت فضيحة قول نهايته والقصد من ده اسماعيل اكل الطريحة راحوا اسم الشرطة طبعا والنيابة كفيلة بيهم وترموا في الحجز جمعا لما يجي الدور عليهم حبة والشويش أمين قال سعيد إن أشبندي أم غريب عم اسماعيل قالوا محسوبك يا فندي أمسي سمعة روح معاه الشويش قال غرب دمك راح تعصني وفوق أفاه كف طرقة ده هي فمك تفتكر يفضل سمعة قد إيه في الاسم نايم استضافوا الحجز جمعة يا بلاش هذه العزائم شاف بلاوي ما تتحكيش من الجماعة المسجونين قال يا عالم يا شويش يا نيابة يا مسؤولين خلصوه بعد المناهدة جثة من جحر الديابة هي حسبة ساعة واحدة كان في مكتب النيابة قال له مالك يا اسماعيل قال له زي البوم مالي قال له عبك فوكس فين؟ قال له سيبني اروح لحالي، انت شوف فوكس يمكن خدت تسمم غصب عني. الوكيل قال برضو ممكن، والشويش قاعد يغني هيس يا كلب الست هيس، لك مجامك في البوليس، بكرة تتولف وزارة للكلاب ياخدوك رئيس.
2: بحس انه انت بتحب كتير ام كلثوم، في نفس الوقت شتمتها بقصيدة عن كلب الست.
3: ما كلبها يمسك مواطن يدمره وبعدين يقوم. انا مش شتمش ام كلثوم، انا شتمت القانون العمل ده، ووكيل النيابه اللي قال ان الخدمات التي ادتها ام كلثوم للدوله كفيله بان تعفيها وكلبها من المسؤوليه الجنائيه، ويدمروا ولد غلبان ابوه باع اللي وراه اللي قدامه عشان يعلمه في معهد التربيه الرياضيه فيدمره خالص وياه. وبعدين والولد يقول، قال للولد بيقول كده،
2: نعم،
3: جهاز الاعلام العاهر يقول ان الولد قال اصل انا سعيد جدا الحقيقه لان اللي عضني كلب ام كلثوم. ما فيش عهرة بعد كده، استفزيت طبعا وشتمتها، ده نشتمها واشتم ابوها واشتم العمل ده كله ازاي يعني.
2: وانت ما بتعرف الولد بس قرأت عنه؟
3: ما اراه، ما عرفوش، انما انا ما اقدرش احوش نفسي.
2: نعم،
3: ما اقدرش، ما اقولش احساسي، ربنا مديني القدرة على التعبير.
2: تتذكرها القصيدة ولا بتتذكرها؟
3: كلب الست ما انساهاش، عملت لي بلاوي كتير.
2: عملت ايه؟ ام كلثوم لما قرأتها القصيدة
3: قالت اللي كتب القصيدة دي انا هخرب بيته. فجليل البنداري هو اللي وديها لها الله يرحمه، قال لها ما عندوش بيت، اطمني من الناحية دي يعني. قالت له حشرد، وقال لها هو مشرد جاهز. انما هي القصيدة دي انتقلت بشكل سري، الناس كانوا بيقولوها زي النار في الهشيم، والناس كلها اللي كانت بتقرا القصيده كانت بتحب ام كلثوم. انت عارف ان ابنها، ابن اختها الاستاذ ابراهيم الدسوقي، لما قرا القصيده مات على نفسه من الضحك، ودي على خالته. وانا الحقيقه القصيده لو ما كانتش كامل الشناوي الله يرحمه لما قراها كان بيضحك، كان بيهتز، انت عارف وقت تخين قوي كان بيهتز، انا اتصورت انه هينفجر. وقال لي انت لو مش عامل القصيده دي بخفه الدم دي كان الشعب المصري ذبحك.
2: طبعا
3: فهي اللي انقذني من الدمار ان القصيده دمها خفيف. فيعني المساله والاختلاف، انا لازلت بحب اسمع ام كلثوم، موضوع تاني.
2: نعم، تسمع ايه؟ كل اغانيها ولا
3: لا؟ مش كل اغانيها.
2: شو اللي بتحبه؟
3: انا بحب اولا شغلها القديم كله.
2: نعم،
3: اخر حاجتين بسمعهم لها هو صحيح الهوى غلاب والاطلال.
2: نعم،
3: انما اللي عمله عبد الوهاب والكلام الفارغ ده كده عامل زي الفشار، عارف الفشار؟ زي السوداني، وانت عمري وعمر انت وانت الحب وانت لا ده كلام من الوجات ده تقوله بديع صادق وحاجات كده. ام كلثوم اسمعي
2: نفسها، كان لازم انه هي تطور نفسها مع العصر.
3: لا هي كان بدا صوتها يخسع.
2: معقول؟
3: طبعا يعني مش
2: حتى القصيده. قصيده كلب الست
3: اقولها لك كلها؟
2: يعني تختار الجزء.
3: بعد اسماعيل ده ما خدوه، بعد اسماعيل ده ما خدوه بهدلوه.
2: نعم،
3: في الاسم. و تفتكر يفضل سمعه في قد ايه في الاسم؟ في الاسم نايم، استضافوا الحجز جمعه يا بلاش، ادي العزايم. شاف بلاوي ما تضحكيش من الجماعه المسجونين، قال يا عالم يا شويش يا نيابه يا مسؤولين، خلصوه بعد المناهده جثه من جحر الديابه. هي حسبت ساعه واحده كان في مكتب النيابه. قال له مالك يا اسماعيل؟ قال له زي البوم، مالي؟ قال له عضك فوكس فين؟ قال له سيبني اروح لحالي، انت شوف فوكس يمكن خدت تسمم غصب عني. الوكيل قال برضه ممكن، والشويش قاعد يغني هيس يا كلب الست هيس، لك مجامك في البوليس، بكرة تتولف وزارة للكلاب ياخدوك رئيس. ده كان التفنيش بتاع القصيدة.
2: نعم،
3: فيعني بقى الست زعلت واتضايقت. طب انا بشتم الكلب انت زعلانة ليه يعني؟ انت دمرتي بني ادم، كلبك دمر بني ادم، ممنوع اشتم كلب السادة يعني.
2: طب والواد اسماعيل اللي كتبت عنه القصيدة جالك او شكرك؟
3: انا رحت له.
2: رحت له؟
3: رحت له وراء الحضر. لقيت شخص ابوه عم خلوصي ده عنده ثلاث بنات والولد ده، الثلاث بنات دول صدقيني الانيميا وكلاهم لانهم ما بياكلوش كويس عشان اسماعيل ده يتعلم ويطلع مدرس العاب رياضيه. اتدمر المشروع، عمل له عهد مستديم ينفع بقى مدرس العاب وانا مدرس حق خاص يعني.
2: طب ام كلثوم ما دفعتلوش مقابل؟ ما عملتلوش؟
3: ام كلثوم لا دفعت ولا اتكلمت ولا لا ولا دخلت في الموضوع اللي دخل البوليس والنيابه. ام كلثوم كانت سلطه. ام كلثوم تحولت من فنانه من فنانه الشعب المصري الى سلطه، وهي دي الكارثه. فنان ما يتحول الى سلطه يبقى باي باي، يعني الفن ازاي بقى هيعاني ازاي يعني؟ يعني ام كلثوم دي هتعاني ازاي؟
2: عايز كل الفنانين لازم يعانوا.
3: مش بقول هيفن ازاي؟ هيفن يعني يقعد يعني يقعد كده ويقول لي عيني على الغلابه بتاع ده، يبقى سايح مش فنان بيتفرج على الاثار.
0: حقيقة جرأة فائقة لأحمد فؤاد نجم، سواء في أشعاره وكتاباته أو حتى في تصريحاته الإعلامية. نجم يبقى من أولئك الشعراء الذين نحتاج في كل الأوقات وكل العصور، لأنه الكلمة دائما ما تمتلك القوة من أجل التغيير، من أجل الإصلاح، من أجل القضاء على كل الآثام وال الكذيب والأرجيف. بعد هذه المتعة مع أحمد فؤاد نجم، نعود للشيخ إمام من خلال نغمين الأقرب إلى قلبي، كان من أشعار أحمد فؤاد نجم.

إذا بحت لك أغنية أو أنت قدم حافية وإذا بحت لك أغنية أو أنت قدم حافية.

ننتقل من الأغنية الملتزمة العربية وثنائي أحمد فؤاد نجم والشيخ إمام لنوع آخر من الموسيقى العالمية من الموسيقى الكلاسيكية. هذه هي المقطوعة التاسعة السيمفونية التاسعة لبيتهوفن. لودفيج فان بيتهوفن المولود في 17 ديسمبر من عام 1770 والمتوفى في 26 مارس من عام 1827 كان بيتهوفن ملحنا وموسيقارا وعازف بيانو ألماني، وهو أحد الشخصيات البارزة في الحقبة الكلاسيكية التي تسبق الحقبة الرومانسية. يعتبر بيتهوفن من عباقرة الموسيقى في جميع العصور وأكثرهم تأثيرا، وأبدع أعمالا موسيقية خالدة ومتنوعة. له الفضل الأكبر في تطوير الموسيقى الكلاسيكية، وتشمل مؤلفاته 9 سيمفونيات هذه التاسعة التي نستمع إليها، 5 مقطوعات على البيانو وأخرى على الكمان، و32 سوناتة على البيانو، و16 مقطوعة رباعية وترية. السيمفونية التاسعة لبيتهوفن على سلم ري الصغير هو عمل أهداه بيتهوفن إلى ملك بروسيا فريدريتش في الهالم الثالث، وتعتبر هذه المقطوعة آخر السيمفونيات لبيتهوفن. نستمتع قليلا بهذه السيمفونية ونعود مباشرة بعد موجز الساعة 9 مساء ليتواصل اللقاء معكم حتى 10:00.

0: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجز الساعة 9 للأنباء. في إطار القيام بالتعديل اليومي لتوزيع مياه الشراب، أعلنت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه سوناد أنه سيتم قطع الماء على كافة مشتركيها بولاية سوسة والمنستير والمهدية انطلاقا من اليوم من الساعة منتصف الليل إلى الساعة 5 صباحا، حتى تتمكن من تعبئة الخزانات لمجابهة ذروة الاستهلاك وتجنب الانقطاعات المتكررة وتزويد كافة المشتركين بالمياه. أعلن المجلس الوطني لهيئة الصيادلة بتونس اليوم عن انتخاب الهيئة الجديدة للصيادلة والمتكونة من 11 عضواً. وكانت الانتخابات انتظمت يوم السبت 4 جويلية، أسفرت عن انتخاب 11 عضوا جديدا، وضمت القائمة كل من مريم قرفالي وزياد النجار ومهدي الدريدي ونبيل المحسني وشمس الدين قضوم وغاية المرداسي ومصطفى العروسي وثري النيفر وسند البحري ورازي الملياني ووجدي الطرابلسي. تراجعت نسبة التضخم عند الاستهلاك العائلي خلال شهر جوان 2026 بشكل طفيف لتبلغ 5.3% مقابل 5.5% مقابل خلال شهر ماي، وفق آخر مؤشرات نشرها المعهد الوطني للإحصاء. ويعود هذا بالأساس وفق المعهد الوطني للإحصاء إلى تراجع نسق ارتفاع أسعار مجموعة التغذية والمشروبات من ناحية، وارتفاع نسق تطور أسعار مجموعة الطبخ، وارتفاع أسعار مجموعة الترفيه والثقافة من ناحية أخرى. الدورة 60 لمهرجان قرطاج الدولي تشهد برمجة ثرية ومتنوعة تجمع كوكبة من النجوم التونسيين والعرب إلى جانب فرقة وعروض فنية وموسيقية عالمية. من أبرز العروض يوم 16 جويلية صابر الرباعي، يوم 18 جويلية الشاب خالد، في 20 جويلية الفرقة الأمريكية ذا جاكسون، يوم 28 جويلية يسرى المحنوش، 6 أوت مياد الحناوي، 13 أوت نبيها كراولي، 15 أوت إليسا، و17 أوت أمينة فاخت، وحفل الافتتاح وحفل الاختتام سيكون مع ماجدة قومية. في أخبار العالم، وفي اليوم 18 من توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران وبعد أكثر من 128 يوم من انطلاق الحرب، عشرات الألاف من الإيرانيين يشاركون في نظرة الوداع على نعش المرشد الراحل علي خامنئي. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال أن الإيرانيين في السر يتوسلون وفي العلن يريدون أن يظهروا بمظهر المنتصر، وقال أن هناك 7 أيام استراحة حتى انتهاء مراسم الجنازة. ترامب قال أنه كان بإمكانه القضاء على الجميع ولكن لن يبقى أحد بعد ذلك للتفاوض معه. في جنوب لبنان، الجنوب اللبناني عاد 40 سنة إلى الوراء أو أكثر، حيث أصبحت القوات الإسرائيلية تحتل جزءا من لبنان مثلما كان الشأن بذلك في التسعينات والثمانينات. جيش الاحتلال احتل مرتفعات علي الطاهر واحتل قلعة الشقيف وهي هضبة في جنوب لبنان. وقالت المصادر الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي لن يخرج من تلك المناطق حتى القضاء على حزب الله اللبناني. انتهى الموجز. موعدنا القادم مع الأنباء سيكون في الساعة 10 ليلا مع نشرة مفصلة، وعودة إلى صدى الأوتار مع عماد العوني.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.

0: دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. نجوم المونديال مع لافيلي.
1: مرحبا، أهلا وسهلا بكل متابعينا في موعد جديد من نجوم المونديال في إذاعة المنسي. بطل قصتنا لليوم عنده ميزة خاصة لدى القليل من لاعبي كرة القدم، ألا وهي أنه يكون محبوب من كل الجماهير، المنافسين قبل المساندين. الياباني يوتي تاكاهاتشي مؤلف سلسلة الكابتن ماجد قال عليه أنه أقرب لاعب لشخصية ماجد، إن كان في الأسلوب أو الروح القيادية. أما خلينا نرجع بالزمان ومع البدايات، لاعبنا قال أنه أسود يوم في حياته كان في عمر 12 عام، النهار اللي مشى فيه لمركز تكوين نادي برشلونة لامسايا، لأنه حس بالوحدة والغربة عن مدينته، وخاصة اتوحش عائلته. اتدرج في الأصناف الصغرى بسرعة البرق، وفي موسم 2004-2005 فرض روحه بما يمتلك من فنيات أنه يكون لاعب ثابت في الفريق الأول للبرسا، ومع كوكبة النجوم في الفريق تحصل على كل الألقاب الممكنة: لا ليغا، كأس الملك، تشامبيونز ليغ، كأس العالم للأندية، السوبر الأوروبي، والعديد من الألقاب الأخرى. أما التحدي الأكبر كان بالنسبة لي هو تحقيق النجاح والألقاب مع المنتخب الإسباني. لا روخا هو اللي كان من أبرز المساهمين في جيل استثنائي بالفوز لثاني مرة في تاريخهم بكأس أمم أوروبا في عام 2008، بعد 44 سنة من الجفاف، بعد لقب يتيم كان تحصل عليه المنتخب الإسباني في سنة 1964. بطل قصتنا في مونديال جنوب إفريقيا 2010 اكتب بأقدامه أحلى اللحظات التاريخية للشعب الإسباني. أخيرا الحلم أصبح حقيقة، وإسبانيا تحقق كأس العالم لأول مرة في تاريخها. في لحظة سرقها ورسم الفرحة على الملايين. هذه قصة الرسام الخجول قاتل دفاعات الخصوم الدون أندرياس إنييستا. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال.
0: دقيقة مونديال. نجوم المونديال مع لافيلي.

0: كانت هذه موسيقى واحد من أبرز المسلسلات المصرية، مسلسل رأفت الهجان، هذه الملحمة الفنية والسياسية في الثمانينات على ما أعتقد، وكان هذا المسلسل قد بث في شهر رمضان، بطولة الراحل محمود عبد العزيز. موسيقى هذا المسلسل كتبت بأنامل وفكر ووجدان عمار الشريعي. عمار الشريعي هذا الفنان اللي الحقيقة ما عندوش برشا أغاني شهيرة، ولكن له العديد من الألحان والموسيقات المتنوعة والشهيرة على شكل هذه الموسيقى. عمار الشريعي إلى جانب تلحين وأيضا كان مقدم برامج، له برنامج على ما أعتقد في إذاعة القاهرة أو الشرق الأوسط عنوانه غواص في بحر النغم، كان في هذا الموعد الإذاعي يختار أغنية من الأغاني العربية الشهيرة، وتركيزه دائما ما يكون على الأغاني المصرية، ثم يقوم بتحليل هذه الأغنية على مستوى اللحن وعلى مستوى الكلمات وحتى الأداء الخاص بمطرب الأغنية. تجيل خاص بهذا الفنان
1: عمار الشريعي. بمجرد ذكر اسمه نتذكر موسيقى رأفت الهجان، أرابيسك، الراية البيضاء، والكثير والكثير من الأعمال المتميزة والتي حفظت باسمه. شهرته ليست في مصر وحسب، بل في العالم العربي بأكمله. اليوم ومن خلال التقرير التالي سنتحدث عن الموسيقار عمار الشريعي من أول ظهور موهبته حتى سطوع نجمه. سنتحدث عن أهم محطاته الموسيقية والفنية، كما سنتحدث عن المواقف التي تعرض لها في مسيرته الفنية. اسمه بالكامل هو عمار علي محمد إبراهيم علي الشريعي، أما مولده فكان في مدينة صملوط إحدى مراكز محافظة المنيا في صعيد مصر في 16 إبريل عام 1948، لعائلة تعد من أصول عائلة هوارة بالصعيد. حفظ 5 أجزاء من القرآن الكريم في طفولته التي كانت مختلفة نوعا ما نظرا لإعاقته البصرية. نشأ الشريعي محبا للموسيقى، وبدأ يتعلم العزف على آلة البيانو وعمره 3 سنوات، وكانت ابنة عمه تعلمه العزف عن طريق تسمية النغمات بأسماء الأصابع، ثم اعتمد على نفسه في عزف العديد من الأغنيات العربية والغربية المشهورة، وبدأ في تعلم التدوين الموسيقي وعمره 7 سنوات. وهو في 14 من عمره أثناء تواجده في المدرسة الخاصة بتأهيل المكفوفين عزف على آلة العود بمفرده، والتي عرف من خلالها أسرار الموسيقى العربية ومقاماتها وكل فنونها من الناحية العملية. وقد عرضه توجهه لاحتراف عزف الموسيقى لغضب أهله عليه، لذلك التحق بكلية الآداب قسم اللغة الإنجليزية حتى يتجنب غضب عائلته والتي كانت تمده بالمال نظرا لاغترابه بمدينة القاهرة. ولكن خلال فترة دراسته وبمجهود ذاتي أتقن العزف على آلة البيانو والأكورديون والعود والأورج، كما تعرف على الموسيقار كمال الطويل الذي تبناه موسيقيا، ثم تعرف على الموسيقار بليغ حمدي. حياته العملية بدأت عقب تخرجه عام 1970، وكانت من خلال عزفه على آلة الأكورديون في عدد من الفرق الموسيقية التي كانت منتشرة في مصر آنذاك، ثم تحول إلى الأورج حيث بزغ نجمه فيه كأحد أبرع عازفي جيله، واعتبر نموذجا جديدا في تحدي الإعاقة نظرا لصعوبة وتعقيد هذه الآلة واعتمادها بدرجة كبيرة على الإبصار. وبعد ذلك اتجه إلى التلحين والتأليف الموسيقي، وكانت امسكوا الخشب للفنانة مها صبري أول ألحانه. بعد ذلك انطلق ولحن العديد من الأغاني والقصائد لرفيق رحلته سيد حجاب، وقد ضم معا أغاني مسلسل الأيام التي أداها علي الحجار، كما لحن مع حجاب قصائد لعدد كبير من الشعراء مثل عبد الرحمن الأبنودي وأحمد فؤاد نجم وصلاح جاهين. وفي مطلع ثمانينيات القرن الماضي شكل الشريعي فرقة الأصدقاء التي أدت أغاني اهتمت بالمشاكل والقضايا الاجتماعية مع منى عبد الغني وحنان وعلاء عبد الخالق. كان الشريعي أيضا من أهم مؤلفي الموسيقى التصويرية لأكثر من 50 فيلما و150 مسلسلا، ومن أشهر أعماله الموسيقية في الأفلام البريء، البداية، حب في الزنزانة، أرجوك أعطني هذا الدواء، أيام في الحلال، آه يا بلد، كتيبة الأعدام، يوم الكرامة، وحليم. أما أعماله التلفزيونية من مسلسلات الأيام، دموع في عيون وقحة، رأفة الهجان، فاطمة، أرابيسك، العائلة، الراية البيضة، الشهد والدموع، زيزينيا، أم كلثوم، حديث الصباح والمساء، لا، نصف ربيع الآخر، أوبرا عايدة. أما أشهر أعماله الموسيقية المسرحية فهي ربع العدوية، الواد سيد الشغال، علشان خاطر عيونك، إنها حقا عائلة محترمة. كما قام بتأليف كونشورتو لآلة العود وأوركسترا ومتتالية على ألحان عربية معروفة، وعزفهما مع أوركسترا عمان السيمفوني عام 2005، وشارك بالتعاون مع شركة إيميلتور الأمريكية في إنتاج عينات من الآلات التقليدية والشعبية المصرية والعربية، وابتكر العديد من الإيقاعات الجديدة، وأعاد صياغة وتوزيع العديد من المقطوعات الموسيقية والأغنيات، وساهم مع مؤسسة دانسينغ دوتس الأمريكية في إنتاج برنامج جود فيل، والذي يقدم النوتة الموسيقية بطريقة برايل للمكفوفين، وقام بتقديم وإعداد برنامج إذاعي لتحليل وتذوق الموسيقى العربية بعنوان غواص في بحر النغم، وأولى اهتماما كبيرا لاكتشاف ورعاية المواهب الجديدة مثل منى عبد الغني وحنان وعلاء عبد الخالق وهدى عمار، حسن فؤاد، ريهام عبد الحكيم، مي فاروق، أجفان الأمير، أمال ماهر، وحديثا أحمد علي الحجار وسماح سيد الملاح. ولا ننسى أيضا اهتمامه بالأطفال، فقدم العديد من الألحان والأغاني الخاصة بهم. من المواقف المضحكة والمؤلمة أيضا في حياة الموسيقار عمار الشريعي كانت في بدايته، عندما رشحه أحد الموسيقيين للعزف على آلة الأكورديون خلف السيدة أم كلثوم، وهي الفرصة التي كان ينتظرها. وعند بدء البروفات وعند استقلاله أحد عربيات الأجرة سرق منه آلة الأكورديون، والتي كانت إهداء من الموسيقار بليغ حمدي. وعندما علم عمار الشريعي بذلك أبلغ السيدة أم كلثوم واستجابت لتلك الحادثة، وأخبرت وزير الداخلية التي استرجع له الآلة بعد مرور أسبوع. ولكن في تلك الفترة قد استبدلته أم كلثوم بعازف آخر لضيق الوقت. الفنان الراحل تزوج الإعلامية ميرفت الأفاص بعد قصة حب دامت 3 سنوات، وأنجب منها ولد واحد يدعى مراد. في عام 2011 كان من ضمن الذين خرجوا في ثورة يناير رغم حالته الصحية، وأصر على تواجده بالميدان، وهذا أثر عليه صحيا، ومر بأزمة قلبية كبيرة أثرت عليه لمدة سنة، ليرحل بعد معاناة من المرض بالقلب عن عمر ناهز 64 عاما. رحم الله الفنان وتجاوز عن خطاياه.
2: المستير السحلين خنيس على الموجة 106.1.
3: جونا صيفي على كيفكم. على كيف

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جوارها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: حكمًا. لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العشاء رفعناه لحضراتكم من إذاعة منى السير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة منى السير.

أغنية من الأغاني التي ارتبطت بليدي ديانا بالأميرة ديانا في عام 1997 إثر حادث أليم كان معها العربي آنذاك دودي الفايد بعدما جمعتهما قصة حب مباشرة إثر تلاقيها من الأمير تشارلز. هذه الأغنية عنوانها شمعة في مهب الريح لإلتون جون أو كاندل إن ذا ويند. السير إلتون إيروكيوز جون ولد في إنجلترا في عام 1947 تحديدا يوم 25 مارس، وهو واحد من أبرز العازفين خاصة على آلة البيانو، مؤلف موسيقي وأيضا مطرب بوب. هذه الأغنية كاندل إن ذا ويند يعتقد العديد أنها أغنية كتبها ولحنها إلتون جون خصيصا لديانا بعد حادثة وفاتها، ولكن في الأصل هذه الأغنية كتبت لمارلين مونرو في عام 1973 تكريما لها، ثم نسخة ثانية كتبت في عام 1997 أيضا تكريما لديانا. النسخة الأصلية عام 1973 تكريما كما قلت لأسطورة هوليود مارلين مونرو، حيث أراد إلتون جون تسليط الضوء على المأساة التي تعيشها نجمات الشهرة وكيف يمكن أن تنتهي حياتهن بشكل مأساوي ومبكر تماما مثل شمعة تحترق من كلا الطرفين وتذوب في مهب الريح. بدأ المقطع الافتتاحي للنسخة الأولى بكلمات وداعا نورما جين، وهو الاسم الحقيقي لمونرو. الإصدار الثاني كان في عام 1997 بعد المقتل المأساوي للأميرة ديانا في باريس، حيث طلب إلتون جون من زميله بيرلي توبين إعادة كتابة كلمات الأغنية لتلائم رثاء أميرة القلوب ديانا. غنى إلتون جون هذا الإصدار المعدل مباشرة في جنازة ديانا يوم 6 سبتمبر من عام 1997 في كنيسة ويستمنستر، واستبدل عبارة نورما جين بكلمات مؤثرة تبدأ بوداعا يا وردة إنجلترا.

ايوه وناديت يا غالي وكالسحب ما جابك تراب العالي.

والجيب الربع سليانة أجاب لبحيرة الكاف والجيب الربع سليانة والجيب للرحلة والجيب للوتانة والجيب لأمه في الدار والجيب لأمه في الجبانة والجيب لابس صباط والجيب لساك وحفيانة والجيب لابس سورية

0: كان هذا راحل اسماعيل الحطاب في موال وايضا ما بين الوديان اللي هي من اغانيه الشهيره. على فكره قبل ما نواصل ونحكي شويه على اسماعيل الحطاب اللي مثل الكل اكيد مش كانني انتو ما زادة يخرج لكم يا سويح شطحني برشا يتسيروا شكون سويح. سويح ساعة هو من أبرز خليني نقول ضابطي الإيقاع في الأغنية الشعبية التونسية. سويح أول ما بدأ المهنة متاعه كان في بدايته مع الراحل إسماعيل الحطاب، كان معروف بالعزف على آلة الطبلة وأيضا مختلف آلات الإيقاع، وهذاك علاش برشا عباد تتسائل شكونه سويح. سويح هو من العازفين، هو أساسا أصيل ولاية سوسة وخدم بعد تالي مع برشا من الفنانين والمطربين الشعبيين. هذه حكاية سويح وإن شاء الله دي مناسبة ونحكيه عليه وربما نستضيفوه في الفقرة هذه الخاصة بالفن الشعبي التونسي. إسماعيل الحطاب واحد من أبرز الفنانين الشعبيين، وخليني نقول واحد من رواد الأغنية الشعبية. تولد في عام 1925 وتوفي في عام 1994. منذ بدايته تقريبا كان مشهور بالحفلات الشعبية الكبيرة اللي يعملها، أيضا كان مطلوب بشكل الكبير جدا في الأفراح والأعراس التونسية. إسماعيل الحطاب إلى جانب غنائه الغزلي، ونعرف نحن أنه الفن الشعبي خاصة اللي يعتمد على آلة القصبة والذكرة فيه برشا ما يسمى بالغناء الأخضر اللي فيه غزل بالحبيبة وبمحاسنها وبشذتها وبقوامها وغيره. لكن أيضا إسماعيل الحطاب يعتبر من أبرز مطربي الملاحم. أكيد كيتلوجوا مش بش نعطيكم فكرة بالضبط على ما بين الوديان، لكن راهي هذه أغنية ما بين الوديان هي قصة لواحد من العاشقين اللي لقى حتفه نتيجة بحثه عن عشيقته. أيضا إسماعيل الحطاب غنى على واحد من المجاهدين التونسيين من أصحاب البنادق الموجهة ضد الاستعمار الفرنسي أنذاك اللي هو الدغبيشي، واللي تبقى واحدة من أجمل الأغاني الملحمية اللي باش نسمعوها توا مع بعضنا. خمسة اللي لحقوا بالجرة، لكن قبل ذلك تحياتي لكم الكل على المتابعة، تحياتي للفريق الفني اللي أمن لكم هذا اللقاء مباشرة من استوديو البث المباشر، تحيات معاذ الحداد في التنسيق والتواصل مع المستمعين، تحيات حسام قدرية في الإخراج الفني للحصة عماد العوني. أتمنى لكم متابعة شيقة وممتعة لبقية فقرات وبرامج إذاعة المنسير، وكما العادة لكم مني كل الحب والتقدير.
1: يا

شدوا عينهم غفله. ايوه

0: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في نشرة الساعة العاشرة مساء للأنباء. من هذه الليلة انقطاع الماء الصالح للشراب بولايات سوسة والمنستير من الهدية من منتصف الليل إلى الساعة الخامسة صباحا. تواصل حملات تحرير الملك العمومي البحري بشواطئ ولايتي المهدية ونابل. وفي إطار إطلاق المرحلة الثانية من مشروع دعم التنمية الاقتصادية المحلية المستدامة، فتح باب الترشحات للحصول على منحة بعث مشروع لفائدة حاملي الشهادة العليا. مرحبا بكم. أعلنت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه السند في بلاغ لها عن قطع الماء يوميا على كافة مشتركيها بولايات سوسة والمنستير والمهدية من منتصف الليل إلى الساعة الخامسة صباحا، حتى تتمكن من تعبئة الخزانات لمجابهة ذروة الاستهلاك وتجنب الانقطاعات المتكررة وتزويد كافة المشتركين مهما كان موقعهم خلال باقي ساعات النهار، وذلك بداية من هذا اليوم. وأفادت بأنها ستقوم بهذا الإجراء في انتظار استكمال التجارب اللازمة لضمان ديمومة محطة تحلية مياه البحر بسوسة قبل دخولها حيز الانتاج، والتي تجري حاليا بنسق حثيث. وباعتبار ارتفاع درجات الحرارة المتزامن مع ذروة الاستهلاك خلال الفترة الصيفية نتج عنه اختلال في الموازنة المالية بالجهة، وبالتالي تسجيل اضطرابات في توزيع المياه الصالح للشراب خاصة في المناطق العليا. تتواصل في ولاية المهدية حملات تحرير الملك العمومي البحري بشواطئ الولاية من قبل مصالح وكالة حماية الشريط الساحلي والمصالح الأمنية، وقد أسفرت هذه الحملات عن تحرير جملة من المخالفات. الزميل نادر إسماعيل من المهدية ومتابعة للموضوع.
1: في إطار حملة تحرير الملك العمومي البحري بشواطئ ولاية المهدية، نظمت مصالح المنطقة الجهوية للأمن الوطني بالمهدية بالشراكة مع مصالح بلديات قصور السيف والشابة والمهدية والفرع الجهوي لوكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي بالولاية ومصالح هيئة السلامة الصحية ومصالح الإدارة الجهوية للتجارة، حملة مراقبة شملت شاطئ مدينة المهدية وشاطئ سلقطة والشابة لمراقبة مدى احترام تراخيص الإشغال الوقتي المسندة في الملك العمومي البحري. وأسفرت الحملة عن تحرير أكثر من 20 محضر بحث وحجز معدات وتجهيزات بمنطقة سلقطة من معتمدية قصور سيفة ومعتمدية الشابة وشواطئ مدينة المهدية. وتؤكد وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي أن هذه الحملات ستتواصل بصفة دورية ومكثفة طيلة الموسم الصيفي لمراقبة مدى احترام تراخيص الإشغال الوقتي المسندة في الملك العمومي البحري ولردع المخالفين. نادر إسماعيل من ولاية المهدية لإذاعة المنستير.
0: أكد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بالمنستير ومساعد وكيل الجمهورية محمد المكي فرجة على أن الوحدات الأمنية تمكنت من إلقاء القبض على المعتدي في واقعة الاعتداء على الطبيب المستشفى الجامعي فاطمة بورقيبة بالمنستير، وعلى خلفية تواصل الاعتداءات على الأطباء والعاملين في المؤسسات الاستشفائية. طالب المجلس الوطني للعمادة عمادة الأطباء في بيان له بإرساء برنامج وطني عاجل لتأمين المؤسسات الاستشفائية العمومية والخاصة واعتماد استراتيجية للوقاية من العنف داخل هذه المؤسسات. أمين مال مساعد بعمادة الأطباء مها بن معلا.
2: على أساس اعتداءات طالب بعض الأطباء، والحقيقة هوني المجلس يعبر على رفض تام والكامل لجميع أنواع العنف في جميع مراكز العمل متاع الأطباء سواء في القطاع العام ولا في القطاع الخاص. ذكروا أن حماية الطبيب وحماية أي إنسان يمارس العمل متاعه حاجة ضرورية جدا، وهوني تكون فما مصلحة عليا للمرضى. ونعبروا أولا على تضامننا الكامل مع الزملاء اللي صار الاعتداء ضدهم، وماذا بينا الحقيقة أن السلطات المختصة تقوم بالتحريات اللازمة وبالإجراءات القانونية اللازمة، وماذا بينا زادة سن بعض القوانين اللي تحمي مهني الصحة أثناء ممارسة نشاطهم حتى يتم تقديم الخدمات الصحية في ظروف طيبة للجميع.
0: يذكر أن الأطباء النقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الاستشفائيين والجامعيين بالمنستير دعوا إلى تنظيم مسيرة سلمية صباح غد الاثنين من المستشفى الجامعي فاطمة بورقيبة إلى غاية المحكمة الابتدائية بالمنستير. فالوطن القبلي نفذ أهالي مدينة قليبيا وقفة احتجاجية للمطالبة بغلق الكارثة البيئية بعين قرنز وإنقاذ المدينة من التلوث البيئي الذي يهددها. أكثر تفاصيل حول هذا الوضع مع هيثم محفوظ ناشط بالمجتمع المدني.
3: وهاد الحجر كارثة بيئية حقيقية متضرر منها البحار والفلاح والطبيعة والطيور. طلبنا عديد المرات من وزارة البيئة بالتدخل العاجل والسريع من أجل أنقاذ الشريط الساحلي. بصراحة معناتها مثورة إلى حد هذه اللحظة. ديوان تطهير يحتاج إلى أكثر تجهيزات بما أنه مياه الصرف الصحي من معتمدية حمام الغزاز وقليبيا وأرياف قليبيا الكل تصب في ديوان تطهير اللي هو في مدخل قليبيا، وكي ما عادش طاقة الاستيعاب ما عادش تتحمل يولي يصب ديريكت مباشرة في واد الحجر، واد الحجر يولي يصب في شاطئ إنجرنس. لهنا احنا طلبنا بعديد المرات وعديد المراسلات من أجل أنقاذ الشريط الساحلي. نطلب من رئيس الحكومة، المجلس المحلي بقليبيا، المجلس الجهوي بنابل، الولاية، وزارة البيئة يتدخلوا وراءه تدخل عاجل وسريع من أجل أنقاذ الشريط الساحلي اللي واد الحجر كارثة بيئية حقيقية.
0: يسعى مشروع المخطط التنموي 2026-2030 إلى تعزيز جودة التكوين وتطوير مهارات الخريجين من خلال تحديث الإطار القانوني المنظم للتعليم العالي الخاص ومراجعة شروط إحداث مؤسساته وضبط معايير معادلة الشهادات والاعتراف بها بما يضمن جودة التكوين وتكرف الفرص بين مختلف المؤسسات. قراية في الموضوع مع الزميل أحمد العساوي.
4: يهدف المخطط التنموي 26 و2030 إلى تحسين موائمة التكوين الجامعي مع حاجيات سوق الشغل عبر إدماج المهارات اللغوية والرقمية والمهارات الحياتية وتحديث عروض التكوين لا سيما في مجالات التكنولوجيا والاقتصاد الأخضر والبيئة. ويركز المشروع على إشراك الفاعلين الاقتصاديين في إعداد البرامج الجامعية وتقييمها واعتماد منظومات الإشهاد والأرصدة المصغرة وفق المعايير الدولية بما يتيح مسارات تكوين مرنة وقابلة للتطوير، كما ينص على أحداث برامج للإرشاد والمرافقة المهنية وتوفير البيانات اللازمة لتحسين السياسات الجامعية. وفي إطار تحسين الحياة الجامعية يتضمن المخطط تعزيز البنية التحتية والخدمات الموجهة للطلبة وتطوير الأنشطة الثقافية والرياضية وأحداث منصة رقمية للإحاطة النفسية عن بعد. أما على مستوى الانفتاح الدولي فيقترح المخطط تنظيم التكوين المستمر داخل الجامعات وأحداث الوكالة التونسية للطلبة الدوليين بهدف استقطاب طلبة الأجانب وتنمية الموارد الذاتية للمؤسسات الجامعية. هذا وكشفت المعطيات الواردة في المخطط أن عدد مؤسسات التعليم العالي بلغ 295 مؤسسة سنة 25 و2000، كما ارتفع عدد الطلبة إلى 324 ألف طالب مع بلوغ نسبة الطلبة في القطاع الخاص 15.8%.
0: في إطار إطلاق المرحلة الثانية من مشروع دعم التنمية الاقتصادية المحلية المستدامة عبر التشغيل، يفتح خلال هذه الفترة الممتدة من 12 إلى 24 جويلية الحالية باب الترشحات للحصول على منحة بعث مشروع لفائدة الشباب من حاملي الشهادات العليا وخريجي التكوين المهني المتحصلين على شهادة معترف بها. عن شروط والمجالات المستهدفة يوضح المسؤول الوطني للمشروع بالمندوبية العامة للتنمية الجهوية محمد عبد السلام.
5: الشروط هي الإقامة من إحدى الولايات قبل الإعلان على طلب الترشحات والمقيم في الولاية هذيك سن ما يفوتش 35 سنة، لكني استثناءات. بالنسبة للمرأة ما فماش حدود للعمر، حاملية شهادة التعليم العالي ينجم يكون 40-45 سنة، لازم الناس ينجموا يشاركوا في المشروع هذا. المساهمة بتاعه في حدود 10% كل طلب ترشحات موجه لفئة معينة. طلب الترشحات الأول موجه لحاملية شهادة التعليم العالي ومخرجي التكوين المهني اللي عندهم من نيفو يسموه BTS. بالنسبة للمنظومات اللي نجم الشباب يقدم فيها كيف كيف زاد كل طلب ترشحات، عندنا منظومات نجم متوجهة وهي ذات أولوية في المناطق هذه. المشاريع الفلاحية، المشاريع متاع تقطير النباتات العطرية. طلب الترشحات الأول عندنا 8 منظومات نجم الشباب يقدموا فيها. بالنسبة لطلب الترشحات الثانية 9 مجالات.
0: أذكركم بأبرز العناوين. بداية من اليوم انقطاع الماء الصالح للشراب في ولايات سوسة والمنستير والمهدية من منتصف الليل إلى الساعة 5 صباحا. تواصل حملية تحرير الملك العمومي البحري بشواطئ ولايتي المهدية ونابل. وفي إطار إطلاق المرحلة الثانية من مشروع دعم التنمية الاقتصادية المحلية المستدامة، فتح باب الترشحات للحصول على منحة بعث مشروع لحاملي الشهادات العليا وخريجي التكوين المهني. شكرا لكم على حسن المتابعة. موعدنا القادم على الأنباء في الساعة 11 ليلا. إلى اللقاء.
6: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
7: تحكيوا على برامجها، تعطيوا رأيكم فيها.

0: راديو المنستير معكم وين ما تكون. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. كواليس وطراء في المونديال مع ذاكر.
1: مرحبا بكم. تحدثنا في وقت سابق عن الحرارة العالية اللي رافقت مونديال المكسيك سنة 1970، تقريبا نفس الظروف المناخية كانت في كأس العالم 86 بالأرجنتين. منتخب مارادونا اضطروا باش يستعملوا مراول مقلدة شراوهم من الأسواق اليومية، وحتى تريست شعار الأرجنتين تم بطريقة يدوية، والسبب هو أنه المراول الأصلية واللي تحمل اسم شركة كبيرة في اللوازم الرياضية كانت ثقيلة برشا، ومع الحرارة قلقت الملاعبية. المراول المقلدة لعبت بهم الأرجنتين ضد إنجلترا في مباراة شهيرة زفرها التونسي علي بن ناصر، وشهدت تسجيل مارادونا هدف باليد. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال.
0: مونديال. كواليس وطراء في المونديال مع ذاكر. مرساة الساهرين. مرساة الساهرين على إذاعة المنستير في عمق الفكر وعلى موج النغم، يلقيها شمس الدين. مرساة الساهرين شواطئها كل المستمعين. مرساة الساهرين.

دعوة مفتوحة إلى شواطئ الروح والقلب، إلى شاطئ كل مستمع وكل متلق لهذه الموجات، سواء كانت عبر الأفئام أو عبر الأنترنت.

مرساة الساهرين. مرساة الساهرين على إذاعة المنستير في عمق الفكر وعلى موج النغم، يلقيها شمس الدين. مرساة الساهرين شواطئها كل المستمعين. مرساة الساهرين.

كنا في الصيف الفارط قد قضينا موسما إذاعيا مع نفس العنوان مرسات للساهرين. كل السادة المستمعين المتابعين لبرامج إذاعة المنستير كانت سهرتنا في غير هذه الليلة، وكانت تهتم بالمفارقات بالأساطير وبالإشكاليات الذهنية. كنا نقص حكايات قصيرة وبسيطة، لكنها تتطلب منا الكثير الكثير من الفهم والتفكير. في هذا الموسم سنبقى على نفس الخطى، ولكن وبما أننا انتقلنا إلى سهرة الأحد فسنغير من متن الحديث. لن نتحدث عن الأساطير، لن نتحدث عن المفارقات، بل سنقرأ من كتب من هو حي بيننا ومن غادرنا. سنمضي إلى أدب جميل، أدب سرد القصة أو ما يسمى بالمذكرات. سأختار بعضا مما قرأت طيلة هذا الموسم، ورقة ورقتان حكاية نسمعها لعلنا نعتبر نحن أمة قصت علينا أجمل القصص لنعتبر. فمرحبا بالجميع معنا في مرسات الساهرين على أمواج إذاعة المنستير.

في سنتنا الفارطة كنا معكم في معضلات مختلفة، قصص قصيرة تتطلب منكم سؤالا وجوابا في نفس الوقت. سأذكر بأجمل هذه الحكاية، هذه القصص أو هذه الاختيارات لننطلق معكم فيما بعد في قراءة نصوص لناس عاصرونا أو يعيشون بيننا، عاشوا مواقف قد تكون قصيرة لكنها أثرت على باقي العمر.

كانت أولى معضلاتنا معضلة يطلق عليها اسم معضلة القطار. الحكاية تقول أنك فرضا تقف أمام محول للسكة، وقد ربط على السكة الأولى 5 أنفار، وتلتفت للسكة الثانية فترى أنهم ربطوا فردا واحدا فقط. القطار يأتي وأنت تنظر للجهاز، كتب عليه 1 و2، يكفيك أن ترفع قضيب لتقرر من سيدوسه القطار ومن سيبقى. جواب بدائي أول، سأختار أن يذهب 1 ويبقى 5، لكن ماذا لو كان هذا 1 أباك، أخاك، أو ابن لك؟ هل تعلم أنه إحصائيا معظم من سئل هذا السؤال عبر التاريخ قال لن أضغط شيئا، سأترك القدر يفعل ما يريد.

0: القلعة الكبيرة، القلعة الصغيرة، حمام سوسة، على الموجة 99.
1: 99.
2: إذاعة المنستير منكم وإليكم.
3: منكم وإليكم.
2: تنقل مشاغلكم واستفساراتكم في مختلف المجالات، وتبحث لكم عن حلول للإشكاليات العالقة مع مختلف الإدارات والبلديات. إذاعة المنستير تنير لكم السبيل لبعث المشاريع، للتكوين المهني، وللحصول على القروض.
3: منكم وإليكم.
4: منكم
2: يمكنكم التواصل معنا للإبلاغ عن مشاغلكم عبر إرسال رسالة صوتية على رقم الواتساب 28-000-666.
3: منكم وإليكم.
5: 28-000-666.
4: وإليكم.
2: برنامج منكم وإليكم من الاثنين إلى الخميس، من الواحدة ظهرا إلى الثالثة بعد الزوال.
6: الحادية عشرة ليلا في إذاعة المنستير، أعزائي المستمعين مرحبا بكم.
7: إذاعة المنستير، صوت الذي يحب كبير.
6: في إطار القيام بالتعديل اليومي لتوزيع مياه الشراب، أعلنت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه الصند أنه سيتم قطع الماء على كافة مشتركيها بولايات سوسة والمنستير والمهدية بداية من هذه الليلة انطلاقا من الساعة منتصف الليل وإلى غاية الساعة الخامسة صباحا، حتى تتمكن من تعبئة الخزانات لمجابهة ذروة الاستهلاك وتجنب الانقطاعات المتكررة وتزويد كافة المشتركين بالمياه. كشفت إحصائيات حديثة صادرة عن ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى إلى جانب معطيات رسمية قدمتها وزارتي الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مع وزارة التجارة وتنمية الصادرات عن وجود إخلالات هيكلية في قطاع تربية الماشية بالبلاد، انعكست بشكل مباشر على تراجع المنتج الوطني من اللحوم الحمراء وارتفاع أسعار المواشي خاصة النعاج، وذلك في الفترة الممتدة من سنة 2010 وإلى غاية هذا العام. تشهد الدورة 60 لمهرجان قرطاج الدولي برمجة ثرية ومتنوعة تجمع كوكب من النجوم التونسيين والعرب، ففي أبرز العروض حفل الافتتاح صابر الرباعي، ثم حفل الشاب خالد، حفل ذا جاكسون وهم أشقاء مايكل جاكسون الذين ما زالوا على قيد الحياة، 28 جويلية يسرى المحنوش، ثم 6 أوت مياد الحناوية، 13 أوت عيد المرأة نبيها كراولية، 15 أوت المطربة اللبنانية إليسا، 17 أوت أمينة فاخت، وحفل الاختتام مع ماجدة رومي. يتميز الطقس هذه الليلة بسماء صافية إلى قليل السحب على معظم أنحاء البلاد، وتهب رياح من القطاع الشمالي بالمناطق الشمالية وضعيفة معتدلة في أغلب الجهات، البحر مضطرب ودرجة الحرارة بين 20 و 24 درجة بالمناطق الساحلية وبين 25 و 30 درجة ببقية الجهات، وتصل إلى 33 درجة بالجنوب الغربي. انتهى الموجز، عودة إلى الزميل شمس الدين هلال في برنامج مرساة الساهرين.

مرسات الساهرين. مرسات الساهرين على إذاعة المنستير في عمق الفكر وعلى موج النغم، يلقيها شمس الدين. مرسات الساهرين شواطئها كل المستمعين. مرسات الساهرين.

مرحبا مستمعي الكريم، معنا في سهري على مواج إذاعة المنستير في ليلة هذه كهذه، وبعد أن ينقطع الماء وتبقى أنت ساهرا مع أفكارك تمر أمام عينيك سفن ومرافئ كثيرة، مرافئ تبحث عن الجواب عن سؤال قديم أزلي سئل منذ قرون، لكن لليوم هل سنجد أنا وأنت لمثل هذا السؤال جواب؟ قصة السؤال لفقرتنا الثانية تعود بنا الأسطورة إلى تيزيس أو سيوس. من هو سيوس؟ هو بطل أسطورة يونانية شهيرة، أسس مدينة أثينا بحسب ما تقول الأساطير. كانت أشهر مغامراته أنه قاتل المينوتور في متاهة قصر مينوس في جزيرة كريت بمساعدة من أريادني وكذلك مجموعة من المقاتلين الباسلين. لا يهمنا في الحقيقة من هو، فقد عاد مظفرا كما تقول الأسطورة، وبقي الناس يحفظون سفينة زيوس بعد أن غادرهم لسنوات وسنوات وسنوات. لكن الزمن أكل الخشب فغيروا اللوح الأول ووضعوه في المتحف، ثم الثاني ثم الثالث، ثم تغيرت كل ألواح السفينة. فجاء رجل حكيم وسأل: هل هذه سفينة زيوس؟ لا أعتقد. قال الثاني: لا، تلك التي في المتحف لقد أصبحت بالية، لكنها سفينة زيوس. فقال ثالث: إن زيوس فكرة في العقل وفي الوجدان، فهل أنت زيوس وهل لك سفينة؟

من جديد أرحب بكل السادة المستمعين والمستمعات الذين اختاروا أن يسهروا على مرافي إذاعة المنستير في سهرة الأحد من العاشرة إلى انتصاف الليل. يا من اخترتم أن تكونوا بيننا، تفضلوا اجلسوا حول نار الكلام. هيا بنا إلى ليلة قديمة حكى لنا فيها فيلسوف اسمه أفلاطون حكاية سميت بحكاية الكهف. أفلاطون حدثنا عن كهف يعيش فيه البشر لا يرون سوى ظلال على الجدار، وتبقى الحقيقة خلف ظهورهم، فهل تجرؤون الليلة أن تلتفتوا وتخرجوا معنا إلى النور؟ تخيل مستمعي الكريم مجموعة من الناس ولدوا داخل كهف، وجوههم دائما تنظر نحو الجدار، مقيدون لا يستطيعون الالتفات، يرون فقط ظلالا تتحرك على الجدار. هذه الظلال هي عالمهم، بل هي كل عالمهم. يظنون أن الظلال هي الحقيقة، لا يعرفون أن خلفهم نارا هي التي تلقي بالظلال، وخلف النار يخرج أحدهم يتحرر يفك القيد فيرى النار لأول مرة فتؤذى عيناه، ثم يخرج رويدا رويدا إلى ضوء النهار فينبهر ويكتشف الألوان، الأشجار، البحيرة وحتى البحار. يعود مسرعا لأهله ليخبر بالحقيقة، لكنهم لا يصدقونه، بل يسخرون منه، بل ربما يقتلونه لو حاول أن يحررهم. قل لي مستمعي الكريم، هل تذكر مرة أنك خفت فيها من الحقيقة فاخترت أن تبقى في الظلال؟ ما سبب هذا الصمت؟ والحكاية أفلاطون تبقى في عهد أفلاطون أم أننا نعيشها حتى اليوم في فضاءات الانترنت ووسائل التواصل، نختفي كذلك وراء اخبار كاذبه زائفه، نصدق ما يقال، لا نبحث عن الحقيقه، بل قد نرتدي ثوبا غير ثوبنا ونتكلم كلاما غير كلامنا، فنصبح نحن من يصنع لنفسه كهفا يحترق فيه.

أنتم في الاستماع إلى إذاعة المنستير برنامج مرساة الساهرين. مرساتنا كانت تقف على ضفاف الحكاية والأفكار، وكانت تتمثل بالقطارات والسفن، وسنواصل في هذا الليل مع سفينة أخرى، مع معضلة أخرى. هذه المعضلة أطلق عليها المفكرون معضلة سفينة نوح الحديثة. فكرة معضلة سفينة نوح الحديثة بسيطة مستمعي الكريم، فقط عليك أن تتخيل سفينة كبيرة مثل سفينة نوح. تخيلها تحمل كل أنواع الكائنات والناس، لكنها قديمة، تهرم مع الوقت فتبدل جزءا فجزءا، كأنها سفينة سيريوس. وفي نفس الوقت يولد على السفينة جيل جديد لم يعرف الأرض أصلا، فيظن أن السفينة هي العالم، كل العالم. مع مرور الأجيال السفينة لا تبقى هي نفسها، والناس لا يعرفون الحياة خارجها. فهل السفينة هي الأصل أم المسافرون؟ هل تفكر كيف ننقذ السفينة يوما ما، أم كيف ننقذ نفس الرحلة بناسها بروحها؟ هذه السفينة قد تعني في أحيان كثيرة العادات، التقاليد، قد تعني عند الفلاسفة العائلة، أين ولدت؟ لقد ولدت داخل سفينة نوح، خارجها أسر أخرى، عوالم كثيرة. بل أن علم النفس الحديث طور نفس الفكرة ليتحدث عن الرجل المصدوم أو المتوقف في كلمات بسيطة. فكرتها تعود إلى كاتب وطبيب نفسي كتب في السبعينات عن فكرة طفل ولد شاب ترعرع عند آب محب. نجح الابن في الامتحان، فقرر الوالد أن يهديه جهازا صغيرا، هو جهاز الراديو. لكن في هذا المذياع كانت هناك مشكلة بسيطة. داخل المذياع هناك خيط يحرك الموجة، ينقل الموجة من إذاعة إلى أخرى، من موسيقى إلى أخرى، من أغنية إلى أخرى، ومن مذيع إلى آخر. مرت السنوات وكان الطفل مطمئنا لتلك الإذاعة، يحب كل من يتكلم فيها، يعرفهم جميعا، يحفظ المواعيد. وفجأة يرتفع التيار الكهربائي في الحي، يتعطب الجهاز، يحزن ويأخذه إلى أقرب صلاح في الحي. الرجل يفتح المذياع، يغير الوصلة الكهربائية، وينظر أن الخيط واقع من المصنع، يعيده ويعيد الجهاز للشاب. يعود الشاب لبيته، لا يجد الموجة، يبحث بأنامله، يستمع إلى أصوات كثيرة مختلفة متنوعة، لغات غريبة. إنه رجل مصدوم، لا يعرف كيف يعود إلى إذاعته الأصلية، ولا يعرف أن يفهم ما يبثه آخرون. هل سنقدر مستمعي الكريم أنا وأنت أن نخرج من سفينة نوح، أو لا نعيش تجربة المذياع المتوقف على إذاعة واحدة في مستقبلنا القريب؟ هل يمكن أن نطمئن لسيارة نركبها فتسوق لوحدها، نطلب أن تصلنا من مكان لمكان؟ هل أنا وأنت مستعدون لذلك؟ هل نحن نقبل أن تركب شرائح في عقلنا تساعدنا على الفهم والتأقلم، أم نتمسك بسفينة نوح وبإذاعتنا؟ اقتراحي لك الآن، وهو في إطار برمجة إذاعية وليست بالعصبية، ابقى على أمواج إذاعة المنستير.

هكذا نصل وإياكم إلى مرفأ الوصول. أجمل التحايا تأتيكم من حسام قدرية. شمس الدين أهلال، أترككم على الأخبار والهادي عزيز.

0: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجز منتصف الليل. في إطار القيام بالتعديل اليومي لتوزيع مياه الشراب، أعلنت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه سوناد أن قطع الماء سيكون كل ليلة من الساعة منتصف الليل إلى الساعة 5 صباحا، وذلك في ولايات سوسة والمنستير والمهدية. تراجعت نسبة التضخم عند الاستهلاك العائلي خلال جوان 2026 إلى 5.3% مقابل 5.5% خلال شهري مايو وأفريل و5% خلال شهر مارس، وفق ما أظهرته مؤشرات أصدرها المعهد الوطني للإحصاء. وفسر المعهد تراجع معدل التضخم بتراجع نسق ارتفاع أسعار مجموعة التغذية والمشروبات. مهرجان قرطاج الدولي هذا العام سيكون فيه برنامج أثرية ومتنوعة، من أبرز السهرات حفل افتتاح صابر الرباعي، ثم سهرات للشاب خالد واش أشقاء مايكل جاكسون، وأيضا يسرى المحنوش وميادة الحناوي ونبيها كراولي وإليسا وأمينة فاخت، وحفل الاختتام سيكون مع ماجدة رومي. قال مصدر بالحرس البحري بإقليبيا أن فريق من الحرس البحري تفطن مساء اليوم لمحاولة عجيبة لاجتياز الحدود التونسية نحو إيطاليا بطريقة غير شرعية، حيث أن شابا في العقد الثالث من العمر تجهز بحقيبة وبعض التجهيزات وارتدى زعانف السباحة، وكان ينوي الهجرة من شاطئ إقليبيا نحو الجزر الإيطالية سباحة، لكن الوحدات العائمة تفطنت إليه وأوقفت رحلته. عقدت الهيئة المديرة لمهرجان أوسو الدولي في مدينة سوسة اجتماعا تنسيقيا، وسيكون الافتتاح يوم الأحد 12 جويلية بتخصيص يوم للألعاب الشاطئية من خلال أنشطة رياضية ومسابقات وجوائز وأجواء حماسية بشاطئ أبو جعفر. موعدنا القادم مع الأنباء سيكون في الساعة 6 صباحا، تصبحون على خير.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.

0: لا تنطفئ شمعتها، وفي طريق المعرفة تسير لتواصل عطائها ومسيرتها. فكان أن اتسع مجال حضورها لتصافح مستمعيها في أنحاء العالم، وإنها لمنارة للضياء.
1: القهوة والزعتر المنثور، هي الهدية والتذكار اللي مازال منها في البال ومرسوم في الأخيال.
2: هي
1: الترحال في المجال،
2: هي
1: الياسمين والفل، هي ملكة الرياحين الكل.
2: هي